0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. نجدد الترحاب بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجا هيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه. وهذا لفظ إحدى روايات مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن

الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمْ

0: المبارزة بالسيوف. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: تقبل الله يا أبي.
0: منا ومنكم يا أدهم.
1: قل لي يا أبي، إذا كان تحية الإسلام السلام، فكيف يمكن أن نفسر جواز لعبة المبارزة؟
0: اسمع يا أدهم.
1: نعم.
0: رياضة المبارزة قديمة جدا جدا، ولها أصولها وقواعدها وأنظمتها، وقل أن يوجد بلد في العالم لا تمارس فيه هذه الرياضة، فهي تمارس منذ فجر التاريخ وعبر العصور المختلفة إلى وقتنا الحالي وفي أماكن مختلفة من العالم.
1: في القديم يا أبي قد تكون ممارستها دفاعا عن النفس ضد الحيوانات المفترسة، أو الحصول على الغذاء، أو حتى صد هجمات الأعداء.
0: صحيح، والإنسان القديم استخدم كل ما يعينه على ذلك، ابتداء من الأحجار وغصون الأشجار، وراح يصنع منها أشكالا متعددة تسهل له هذه المهام. ولكن مع تطور الزمن بدأ الإنسان يصنع أسلحة على شكل الخناجر والسهام والرماح، ومع اكتشاف الحديد بدأ الإنسان في صنع الأسلحة التي تتميز بالصلابة والقوة، ومنها السيوف.
1: وكيف انتشر الأمر بعد ذلك؟
0: بعد ذلك بدأت تظهر الأشكال الأولية من المبارزة، وأخذت صناعة الحديد تتعدى السيوف إلى صناعة الدروع الحديدية الواقية من طعنات الأعداء التي أثقلت المبارز وجعلت حركته ومبارزته محدودتين.
1: إذن هي لعبة قديمة جدا.
0: جدا يا ولدي، حتى إن أقدم سيف عثر عليه كان في مقبرة الملك سارجون الذي حكم أور في شمالي العراق منذ عام 3000 قبل الميلاد، وكان مصنوعا من البرونز. كما يعتقد البعض أن المبارزة عرفت في بلاد الرافدين في العراق منذ عام 5000 قبل الميلاد، إلا أنه لا دليل على ذلك.
1: من أول من تبارز بالسيوف؟
0: قدماء المصريين هم أول من سجل المبارزة بالسلاح في نقوشهم بمعبد الأقصر عام 1190 قبل الميلاد، والتي تصور متبارزين بأيديهم سيوف ذات أطراف مغطاة، وعلى وجوههم أقنعة تشبه إلى حد ما الأقنعة المستخدمة حاليا. وكان الرومان والفرس يوجهون اهتماما كبيرا إلى فنون المبارزة.
1: وماذا عن المسلمين؟
0: المسلمون، اسمع، لقد كان لظهور الإسلام الأثر الكبير في الارتقاء بفن المبارزة والتدريب عليه، لما تستدعيه الحروب والفتوحات الإسلامية من رجال أقوياء أشداء قادرين على حماية دينهم.
1: لقد قرأت أيضا أن العرب كانوا مهارة في استخدام السيف والفروسية، وأنه كان على الشخص أن يتقن ركوب الخيل والكر والفر والرمي بالقوس والطعان بالرمح والمداورة بالسيف.
0: ليس هذا فحسب، بل كان العرب يطلقون بعض الأسماء على السيوف، وبعضها كان له شهرة تاريخية، وكان للرسول صلى الله عليه وسلم سيف غنمه يوم بدر هو ذو الفقار، صار لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه من بعده.
1: أي أن للسيف مكانة كبيرة عند العرب والمسلمين.
0: نعم يا أدهم، ولا تزال حتى الآن مظاهر الاحتفالات الحالية في مختلف أرجاء الجزيرة العربية تتسم باستخدام السيوف في الرقصات الشعبية والاحتفالات المختلفة.
1: لقد اهتم أجدادنا بتشجيع المبارزة، وذلك من خلال قولهم المأثور: علموا أولادكم الفروسية وضرب السيف.
0: بل حتى الشعراء تغنوا وتباهوا بفروسيتهم وقوتهم في إجادة فن المبارزة، ومن هذا قول أبي تمام يصف معركة عمورية: السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد وال

0: أعدي.
1: وماذا عن آداب تلك اللعبة في الإسلام؟ هل هناك شروط وضوابط؟
2: طبعا، وأول تلك الشروط الالتزام التام بقواعدها وقوانينها التي تضمن سلامة المبارزين وتضمن عدم إلحاق الأذى بأي منهما.
1: وما شروط تلك اللعبة؟
2: أولا، الالتزام بالهدف القانوني في الأسلحة الثلاثة المستعملة في تلك الرياضة.
1: الهدف القانوني؟
2: نعم، وهي تعني مناطق اللمس المسموح بها أثناء المبارزة، وهي تختلف بحسب السلاح المستخدم.
1: أيمكن أن تفصل أكثر؟
2: طبعا، ففي سلاح الشيش مثلا الهدف هو الجذع والصدر والظهر ومثلث البطن، ويتم تسجيل اللمسة بحرف السيف. أما سلاح السيف فالهدف هو الجزء العلوي من الجسم، ويشمل الجذع والرأس والذراعين، وتكون اللمسة صحيحة بحرفه أو بحده، وهو قريب الشبه بالسيف الذي كان يستخدم سابقا في الحروب.
1: إذن يبقى نوع واحد.
2: نعم، وهو سلاح سيف المبارزة، والهدف فيه جميع أجزاء جسم اللاعب بما في ذلك الملابس والأدوات الخاصة باللاعب عدا السلاح، ويتم تسجيل اللمسة بحرف السيف.
1: إذن الشروط هي فقط التقيد بالقوانين،
2: وأيضا عدم الانفعال أثناء اللعب حتى لا يتطور الأمر إلى اشتباك قد يؤذي اللاعبين، خصوصا أن بين أيديهم سلاحا خطيرا.
1: لدي سؤال يا والدي العزيز.
2: تفضل.
1: ألم يرد في السنة النبوية الشريفة أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى المؤمنين من رفع السلاح في وجه المؤمنين ولو مزاحا؟
2: بلى.
1: إذن كيف تكون لعبة المبارزة حلالا؟
2: الأمر مختلف يا آدم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن عمومية الحكم بتحريم تخويف المسلم أو ترويعه، ونهى عن إدخال الرعب عليه بأية وسيلة، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يسيرون مرة معه في سفر فاستراحوا، ونام رجل منهم فقام بعضهم إلى حبل معه فأخذه ومرره على جسد أخيه النائم ففزع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما.
1: وقرأت أيضا أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخاف مؤمنا كان حقا على الله أن لا يؤمنه من أفزاع يوم القيامة.
2: تماما، بل لقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الإشارة بالسلاح، وقال: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه.
1: إذن هذا تحذير من الإشارة بأية آلة مؤذية قد تؤدي الإشارة بها إلى القتل، كالسكين والآلات الأخرى الحادة، حتى لو كانت الإشارة مجرد مزاح.
2: ولكن المقصود هنا هو التأكد على حرمة المسلم والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه، وقد بيّن صلى الله عليه وسلم السبب في ذلك النهي، وهو أن تلك الإشارة وذلك المزاح قد يتحول إلى أمر حقيقي فيحدث القتل أو الجرح دون قصد. أما إن كان هناك اتفاق مسبق ومبارزة معلنة ومعلومة من الطرفين فالأمر لم يعد كما تقول.
1: لقد أصبحت الصورة واضحة الآن.
2: لكل هذه التعاليم النبوية شاهد من القرآن الكريم، فالله تعالى قد نهى عن المزاح بالسلاح حتى لا تقع المشاكل وتتحول إلى عملية قتل وثأر، وبالتالي تذهب كرامة الإنسان وحرمته،
1: وهي النفس التي كرمها الله تعالى ونهى عن أذيتها أو قتلها.
2: أحسنت. وهل تعلم آية تتكلم عن عقاب من يقتل الناس؟
1: طبعا، هناك قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون.
2: صدق الله العظيم، بارك الله فيك يا ولدي
1: وفيك يا والدي العزيز. لقد اكتملت الصورة في ذهني، وغدا سأذهب لأبدأ التدريب في النادي حتى أكون من أفضل المبارزين إن شاء الله تعالى.
2: إن شاء الله. استمعتم إلى برنامج الإسلام والرياضة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم
1: نساء في صدر الإسلام. التقديم
0: رفعة النجار
1: وبرهان سعادة.
0: التسجيل والمونتاج
1: إيهاب عطاري.
0: إعداد وإخراج
1: برهان سعادة. عنده أم سلمة آخر من مات من أمهات المؤمنين.
0: هي هند بنت أبي أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم ابن يقظة ابن مرة المخزومية، بنت عم خالد بن الوليد سيف الله، وبنت عم أبي جهل ابن هشام. أم سلمة، ويقال إن اسم جدها المغيرة هو حذيفة ويعرف بزاد الركب، وهي قرشية مخزومية، وكان جدها المغيرة ويقال

0: له زاد الركب وذلك لجوده. وقد تزوجها أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي.
1: من المهاجرات الأول كانت قبل النبي عند أخيه من الرضاعة أبي سلمة ابن عبد الأسد المخزومي الرجل الصالح. تعد أم سلمة من أكمل النساء عقلا وخلقا، فهي وزوجها أبو سلمة من السابقين إلى الإسلام.
0: هاجرت مع أبي سلمة إلى أرض الحبشة وولدت له سلمة، ورجعا إلى مكة، ثم هاجرا معه إلى المدينة فولدت له ابنتين وابنا أيضا. وكانت أول امرأة مهاجرة تدخل المدينة، ومات أبو سلمة في المدينة من أثر جرح في غزوة أحد بعد أن قاتل قتال المخلصين المتعطشين للموت والشهادة. وكان من دعاء أبي سلمة: اللهم اخلفني في أهلي بخير. فأخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على زوجته أم سلمة، فصارت أما للمؤمنين، وعلى بنيه سلمة وعمر وزينب، فصاروا ربائب في حجره المبارك صلى الله عليه وسلم، وذلك سنة 4 للهجرة، كما كانت تعد من فقهاء الصحابة ممن كان يفتي، إذ عدها ابن حزم ضمن الدرجة الثانية، أي متوسطي الفتوى بين الصحابة رضوان الله عليهم، حيث قال: المتوسطون فيما روي عنهم من الفتوى عثمان، أبو هريرة، عبد الله بن عمرو، وأنس، وأم سلمة، إلى أن عدهم 13، ثم قال: ويمكن أن يجمع من فتيا كل واحد منهم جزءا صغيرا.
1: عندما انقضت عدتها بعث إليها أبو بكر يخطبها فلم تتزوج، وخطبها النبي صلى الله عليه وسلم إشفاقا عليها ورحمة بأيتامها أبناء وبنات أخيه من الرضاعة، فقالت له: مثلي لا يصلح للزواج، فإني تجاوزت السن فلا يولد لي، وأنا امرأة غيور وعندي أطفال. فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم خطابا يقول فيه: أما السن فأنا أكبر منك، وأما الغيرة فيذهبها الله، وأما الأولياء فليس أحد منهم شاهد ولا غائب إلا أرضاني. فأرسلت أم سلمة ابنها عمر بن أبي سلمة ليزوجها بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة حزنت عائشة رضي الله عنها حزنا شديدا لما ذكروا لها من جمال أم سلمة، وقالت لما رأتها: والله أضعاف ما وصفت لي في الحسن والجمال.

وكان رسول الله إذا صلى العصر دخل على نسائه فبدأ بأم سلمة وكان يختمها بعائشة رضي الله عنهن. وسافر الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الأسفار وأخذ معه صفية بنت حيي وأم سلمة، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هودج صفية وهو يظن أنه هودج أم سلمة، وكان ذلك اليوم يوم أم سلمة، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث مع صفية، فغارت أم سلمة وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت له: تتحدث مع ابنة اليهودي في يومي وأنت رسول الله؟ استغفر لي.

0: فإنما حملني على هذا الغيرة.
1: كان لأم سلمة رأي صائب، أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صالح أهل مكة وكتب كتاب الصلح بينه وبينهم وفرغ من قضية الكتاب، قال لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. فلم يقم منهم رجل بعد أن قال ذلك 3 مرات. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت له: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلق لك. فقام عليه الصلاة والسلام فخرج فلم يكلم أحدا منهم كلمة، فنحر بدنته ودعا حالقه فحلق له. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق لبعض حتى كاد بعضهم يقتل بعضا، كناية عن سرعة المبادرة في الفعل.
0: وتعد أم سلمة خير مثال يجب على أمهات وزوجات اليوم الاحتذاء به من خلال تربيتها لأولادها التربية الأخلاقية الكريمة. وكانت خير زوجة وأم صالحة تملك العقل الراجح والشخصية القوية، وكانت قادرة على اتخاذ قراراتها بنفسها، وتتسم شخصيتها بحسن الأخلاق والأدب الجم. وهذا ما يندر في كثير من الأمهات والزوجات في وقتنا الحالي، كالعناية بالزوج والنظر في أمور الأطفال ومساعدة الزوج في أصعب الأوقات وتقدير حال زوجها لها.

0: روت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها الكثير من الأحاديث، إذ تعد ثاني راوية للحديث بعد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فلها جملة أحاديث قدرت حسب كتاب بقي بن مخلد 378 حديثا. اتفق لها البخاري ومسلم على 13 حديثا، وانفرد البخاري بثلاثة ومسلم ب13، ومجموع مروياتها حسب ما ورد في تحفة الأشراف 158 حديثا.
1: وكان وجود أم المؤمنين أم سلمة وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما خاصة بين الصحابة، وتأخر وفاتهما بعد النبي صلى الله عليه وسلم، من العوامل المهمة التي جعلت الناس يقصدونهما، خاصة للسؤال والفتية. وبعد وفاة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تربعت أم سلمة رضي الله عنها على سدة الرواية والفتية، لكونها آخر من تبقى من أمهات المؤمنين، الأمر الذي جعل مروياتها كثيرة، إذ جمعت بين الأحكام والتفسير والآداب والأدعية والفتن.
0: إن مرويات أم سلمة معظمها في الأحكام وما اختص بالعبادة أساسا، كالطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج، وفي أحكام الجنائز، وفي الأدب، وفي ستر العورة، وفي رفع الرأس إلى السماء عند الخروج من البيت، وفي إرخاء المرأة إزارها ذراعا، وروت في الأشربة والنهي عن عجم النوى طبا، وخلط النبيذ بالتمر، وفي النكاح روت زواجها، وفي الإحداد والرضاع، كما روت في المغازي والمظالم والفتن، وفي الجيش

0: يخسف به وفي المهدي وروت في المناقب في ذكر علي وذكر عمار، وهذا يدل على قوة حافظة أم سلمة واهتمامها بالحديث رضي الله عنها.
1: نقل عنها مروياتها جيل من التلاميذ رجال ونساء من مختلف الأقطار، حيث روى عنها رضي الله عنها خلق كثير. فمن الصحابة أم المؤمنين عائشة، وأبو سعيد الخدري، وعمر بن أبي سلمة، وأنس بن مالك، وبريدة ابن الحسين الأسلمي، وسليمان بن بريدة، وأبو رافع، وابن عباس رضي الله عنهم جميعا. ومن التابعين أشهرهم سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وشقيق بن سلمة، وعبد الله بن أبي مليكة، وعامر الشعبي، والأسود بن يزيد، ومجاهد، وعطاء بن أبي رباح، وشهر بن حوشب، ونافع بن جبير بن مطعم، وآخرون. ومن النساء ابنتها زينب، وهند بنت الحارث، وصفية بنت شيبة، وصفية بنت أبي عبيد، وأم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وعمرة بنت أبي عبد الرحمن، وحكيمة، ورميثة، وأم محمد ابن قيس.

ومن نساء أهل الكوفة عمرة بنت أفعى، جسرة بنت دجاجة، أم مساور الحميري، أم موسى، جدة بن جدعان، وأم مبشر. كانت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها آخر من مات من أمهات المؤمنين، عمرت حتى بلغها مقتل الحسين، لم تلبث بعده إلا يسيرة، وانتقلت إلى رحمة الله تعالى سنة 62، وكانت قد عاشت نحو من 90 سنة، رحمها الله رحمة واسعة. وإلى اللقاء في حلقة قادمة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر

اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامة من شر ما خلقت وذرأت وبرأت، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر فتن الليل والنهار. اللهم يا رب إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، ورب جبريل وميكائيل وإسرافيل، ومنزل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم، ادرأ عن أمة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم شر كل ذي شر، بفضلك ومنتك ورحمتك وإكرامك، يا الله يا الله.

0: وأطيعوا الله.
1: يقول رب العزة جل وعلا في سورة البقرة: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك الذين يرجون رحمة الله والله غفور رحيم.
0: ويقول سبحانه في سورة النساء: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما.
1: ويقول في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
0: ويقول عز وجل في سورة فاطر: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.
2: آيات وآيات ربانية تخاطب منا العقل والمنطق والفطرة لتأخذ بيدنا نحو مستقبل قريب وقريب جدا، مستقبل إما إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وإما إلى عذاب أليم مقيم ونار تشوي الوجوه والأجساد.
0: والرجاء أحبتنا في الله ما دل على الأمل وهو نقيض اليأس. يقال: أرجت الناقة، أي دنا نتاجها، وحقيقته جعلت لصاحبها رجاء في نفسها بقرب نتاجها. والرجاء في لب الفهم الديني له هو عبودية وتعلق بالله من حيث اسمه البر المحسن، فذلك التعلق والتعبد بهذا الاسم والمعرفة بالله هو الذي أوجب للعبد الرجاء من حيث يدري ومن حيث لا يدري.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي.
1: وعن أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلوات الله وسلامه عليه دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله، إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف.
2: وعن أنس أيضا رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
1: إخوة الإيمان، إن الله سبحانه وتعالى فتح أبواب مغفرته ورحمته وكرمه وإحسانه أمام عباده الذين أسرفوا على أنفسهم وعملوا السوء بجهالة ثم تابوا من قريب وأنابوا إلى ربهم وأسلموا له ورجوه وسارعوا إلى الإقلاع عن الذنوب والمعاصي ولازموا الندم والاستغفار والرجاء. والله عز وجل يغفر للذين اقترفوا الإثم وارتكبوا الخطايا واحتملوا الأوزار ثم تذكروا أنهم ما قدروا الله حق قدره وأنهم تجاوزوا حدود الله وانتهكوا حرماته وتحسروا على ما فرطوا في جنب الله، فعلاهم الخجل وغشيهم الحزن، فهرعوا إلى التوبة والإنابة وتشبثوا بحسن الظن وحسن الرجاء ساعة إذن إن الله غفور رحيم.
0: أقوال وآثار. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: من أذنب ذنبا فعلم أن الله تعالى قدره عليه ورجى غفرانه غفر الله له ذنبه.
1: وقال الغزالي رحمه الله: إن الرجاء والخوف جناحان يطير بهما المقربون إلى كل مقام محمود، ومطيتان بهما يقطع من طرق الآخرة كل عقبة كأود. وقيل: علامة صحة الرجاء حسن الطاعة.
2: وقال ابن القيم رحمه الله: الرجاء حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب وهو الله والدار الآخرة، ويطيب لها السير.

0: عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله بسيسة عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان، فجاء وما في البيت أحد غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فحدثه الحديث. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم، فقال: إن لنا طلبة، أي شيئا نطلبه، فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا، أي من كانت دابته حاضرة معه.
1: فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانهم في علو المدينة، فقال: ألا من كان ظهره حاضرا؟ فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون،
2: فقال صلى الله عليه وسلم: لا يقدمن من أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه، أي قدامه. فدنا المشركون، فقال رسول الله: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال: يقول عمير بن الحمام الأنصاري: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخن بخن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قول بخن بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاءة أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه، أي جعبة النشاب، فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه، إنها لحياة طويلة. قال: فرمى بما كان معه من التمر، ثم قاتلهم حتى قتل.

إخوة الإيمان، كثير من الناس يغالطون أنفسهم ويخدعونها، يرتكبون كبائر الإثم والفواحش، ويصرون على الفسوق والعصيان، ويتمادون في الغي والضلال والجهل والطغيان، ثم بعد هذا يرجون رحمة الله ومغفرته، ويقولون نحن نحسن الظن بالله، ويدعون أن الأصل المعول عليه هو القلب، وأن الدين المعاملة، وأن قلوبهم سليمة ومعاملتهم حسنة. وهؤلاء يبررون أعمالهم السيئة وأفعالهم المخزية، ويبرئون أنفسهم من تحمل التبعات والسؤال عن الأوزار والخطيئات. وربما احتج بعضهم بالقضاء والقدر، وقد نسي هؤلاء أو تناسوا أن الله شديد العقاب على من عصاه، وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين، وأن من يرجو عفو الله ورحمته مع الإصرار على معصيته فهو كالمعاند الخاسر. قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً.

نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ونتوب إليه من كل ذنب أذنبناه عمدا أو خطأ، سرا أو علانية، من الذنب الذي نعلم أو لا نعلم، إنه هو يعلم ونحن لا نعلم، إنه علام الغيوب وغفار الذنوب وستار العيوب وكشاف الكروب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

أكبر.

عظيم رحيم متكرم رؤوف رحيم واهب متفضل حليم عظيم رحيم متكرم رؤوف رحيم رحيم واهب متفضل ويا غافر الزلات

نحييكم سيداتي وسادتي في أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الإمارات الشقيقة ويؤكد تضامنه المطلق معها في مواجهة الاعتداءات الإيرانية.

0: الحسين إربد يتوج بلقب دور المحترفين لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي. من العناوين إلى التفاصيل: دان الأردن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والتي أدت إلى إصابة 3 أشخاص، وأكد رفضه واستنكاره هذه الاعتداءات التي تمثل انتهاكا سافرا لسيادة الإمارات الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها باعتبارها خرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. قال رئيس مجلس النواب مازن القاضي إن الأردن يؤمن وينادي بحل الدولتين بوصفه مسارا وحيدا لأمن واستقرار المنطقة، وهو حل وضعه جلالة الملك عبد الله الثاني على طاولة القرار الدولي في أكثر من مناسبة. وأكد في كلمة بمؤتمر رؤساء برلمانات البحر الأبيض المتوسط أن الأردن يؤمن بأن المستقبل لا يبنى بالصراعات بل بالشراكات، وأن دورنا كبرلماني لا يقتصر على التشريع والرقابة بل يمتد ليشمل المساهمة في صياغة عالم أكثر توازنا وإنصافا. التفاصيل في تقرير الزميل محمد إبراهيم الطلعونه.
1: في كلمته بمؤتمر رؤساء برلمانات البحر الأبيض المتوسط، أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن الأردن لم يكن يوما إلا في موقع الانحياز للمبادئ التي قامت عليها الشرعية الدولية، دولة تؤمن بالعدل وبحق الشعوب في تقرير مصيرها، وبأن الكرامة الإنسانية لا تتجزأ ولا تخضع لاعتبارات القوة أو موازين المصالح. وأضاف القاضي أن انحياز الأردن لتلك المبادئ شكل نهجا ثابتا لبوصلة السياسة الأردنية وجعلها صوتا متزنا يدعو إلى الإنصاف ويرفض الظلم، وكان موقف الأردن التزاما أخلاقيا وتاريخيا راسخا. فحمل جلالة الملك عبد الله الثاني أمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس لتكون تعبيرا حيا عن التزام الأردن بالدفاع عن قيم السلام والعدل. وأضاف أن الأردن ومن خلال مسارات التحديث السياسي أكد التزاما راسخا ببناء نموذج ديمقراطي متجدد. وفي هذا السياق تبرز الدبلوماسية البرلمانية كمعقل مرونة للمؤسسات الديمقراطية، إذ تعزز الحوار بين الشعوب وتدعم التفاهم الدولي بما يرسخ مكانة البرلمان كجسر تواصل ورافعة للاستقرار والأمن والسلام والتنمية. وقال القاضي إن العالم شهد في السنوات الأخيرة ما يمكن وصفه بتآكل تدريجي في المعايير الديمقراطية عبر تفريغها من مضمونها الحقيقي، وإنما تشهده المنطقة من صراعات وعلى رأسها المأساة المستمرة في فلسطين يعكس بوضوح أزمة ازدواجية المعايير الدولية. فاستمرار التنكيل بالشعب الفلسطيني وسقوط الأبرياء في ظل عجز دولي عن تحقيق العدالة يعمق الشعور بالإحباط ويغذي القلق حول مستقبل النظام الدولي برمته. وأضاف القاضي إننا نريد أن نعمل معا نحو مستقبل مختلف قائم على التنمية والعدالة، مستقبل تنصب فيه الجهود والموارد نحو التعليم والصحة والابتكار بدلا من الإنفاق على الحروب والتسلح. ومن هنا تبرز أهمية الدبلوماسية البرلمانية لتضيف بعدا إنسانيا وأخلاقيا للعلاقات الدولية. وختم القاضي بالقول: من هذا المنطلق نؤكد في مجلس النواب الأردني الاستعداد لتبني ودعم أي مبادرات للحوار البرلماني بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار ويقرب المسافات بين الشعوب ويعيد الاعتبار لقيم العدالة والتعاون.
0: نواصل نشرتنا من قطاع غزة، حيث أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بجروح جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني إن قصف طائرات الاحتلال استهدف مبنى سكنيا في منطقة الشاطئ، وقد تم تسجيل عدد من الإصابات جراء الاستهداف. في الضفة الغربية المحتلة أدى عشرات الآلاف من المصلين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي

0: شريف وسط إجراءات عسكرية إسرائيلية مشددة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن محافظة القدس بأن عشرات الآلاف من المصلين توافدوا منذ ساعات الصباح للصلاة في المسجد الأقصى وسط إجراءات عسكرية وتضييقات فرضها الاحتلال الإسرائيلي على بوابات المسجد وانتشار مكثف في محيط البلدة القديمة وداخلها. أشار المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إلى تعرض 55 فلسطينيا للتهجير في المنطقة جيم والقدس المحتلة جراء عمليات الهدم الإداري واعتداءات المستوطنين المتكررة وأعمال الترهيب. وقال المكتب إنه في الأراضي الفلسطينية المحتلة تتضاءل قدرة السكان على الحفاظ على سلامتهم وتأمين سبل عيشهم والوصول إلى الخدمات الأساسية بشكل مطرد. في لبنان قتل 10 أشخاص بضربات إسرائيلية في جنوب لبنان، بينهم طفلان وثلاث نساء وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية. وكان الدفاع المدني اللبناني أعلن في وقت سابق مقتل أحد مسعفيه بضربة في جنوب لبنان. في هذه الأثناء قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن لبنان وإسرائيل سيجريان محادثات يومي الخميس والجمعة في واشنطن. وإلى آخر تطورات الأزمة الإيرانية، حيث أكد مسؤول أمريكي كبير أن الجيش الأمريكي نفذ هجمات على ميناء قشم وبندر عباس في إيران، مؤكدا أن هذه الضربات لا تعني استئناف الحرب أو انتهاء وقف إطلاق النار، فيما اتهمت القيادة العسكرية الإيرانية المشتركة الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار باستهداف ناقلة نفط إيرانية وسفينة أخرى. وتأتي هذه التطورات في وقت تترقب فيه الولايات المتحدة رد إيران على مقترح أمريكي من شأنه وقف القتال بين البلدين. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميل رامي العواودة.
1: في تهديد قد يؤدي إلى انهيار وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران والذي يضعف الأمال لحل الأزمة بالسبل الدبلوماسية، تجددت الاشتباكات بين القوات الأمريكية والإيرانية في منطقة الخليج، والتي جاءت في وقت تنتظر فيه واشنطن ردا من طهران على مقترح لإنهاء الحرب. الرئيس الأمريكي أكد أن 3 مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية تعرضت لهجوم في أثناء مرورها عبر مضيق هرمز، وأن وقف إطلاق النار لا يزال قائما ساعيا إلى التقليل من شأن تبادل إطلاق النار. القيادة العسكرية الإيرانية المشتركة اتهمت الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار باستهداف ناقلة نفط إيرانية وسفينة أخرى وبشن غارات جوية على مناطق مدنية في جزيرة قشم في مضيق هرمز ومناطق ساحلية مجاورة، مؤكدة أنها ردت بمهاجمة سفن عسكرية أمريكية شرقي مضيق هرمز وجنوبي ميناء جابهار ما تسبب في أضرار جسيمة بحسب مصادر إعلامية إيرانية، فيما نفت ذلك واشنطن. في هذه الأثناء أشار ترامب إلى أن المحادثات مع طهران لا تزال على مسارها رغم العمليات القتالية التي وقعت، مؤكدا أن واشنطن تتفاوض مع الإيرانيين، فيما قالت طهران إنها لم تتخذ قرارا بعد بشأن مقترح لإنهاء الحرب.
0: في هذه الأثناء قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة عدلت مشروع قرارها المقدم إلى الأمم المتحدة والذي يطالب إيران بوقف الهجمات ومنعها من زرع ألغام في مضيق هرمز، مرجحين ألا تثني هذه التعديلات الصين وروسيا عن استخدام حق النقد الفيتو. وسيكون استخدام الصين لحق النقد أمرا محرجا قبل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين الأسبوع المقبل، حيث من المرجح أن تأتي الحرب مع إيران على رأس جدول الأعمال. أكدت روسيا هدنة بين 9 و11 من أيار الحالي وتبادلا لعدد كبير من الأسرى مع أوكرانيا، وذلك بعدما أعلنت الولايات المتحدة الأمرين في وقت سابق. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو لا تزال منفتحة على مواصلة مفاوضات مع أوكرانيا بشأن الوضع القائم بين البلدين، مع توقعات بإمكانية استئناف المحادثات خلال الفترة المقبلة. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية

الروسية ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي إن موسكو ترى في الحوار والمفاوضات وسيلة مهمة لمعالجة بعض القضايا العالقة مع أوكرانيا رغم استمرار التوترات الميدانية والسياسة بين الجانبين منذ اندلاع الأزمة. أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل 6 إصابات مؤكدة بفيروس هانتا إلى الآن من أصل 8 حالات مشتبه بها، وذلك عقب تفشي الفيروس على متن سفينة سياحية. وجاء في بيان للمنظمة أنه تم الإبلاغ عن إجمالي 8 إصابات من بينها 3 وفيات، وأضافت أن تقييم مستوى الخطر الذي يشكله هذا الحدث على سكان العالم بأنه منخفض، وستواصل مراقبة الوضع الوبائي وتحديث تقييم المخاطر. وأوضحت المنظمة أن مستوى الخطر على الركاب وأفراد الطاقم على متن السفينة يعد متوسطا. ولاحقا طمأنت منظمة الصحة العالمية إلى أن خطر تفشي هذا الفيروس في العالم محدود جدا. وقال المتحدث باسم المنظمة إنه فيروس خطير لكن فقط للشخص المصاب به، أما الخطر على عامة الناس فيبقى محدودا جدا. ومن محلياتنا، حيث أكد مدير إدارة الإقامة والحدود العميد الدكتور سائد القطاوني أن مديرية الأمن العام أنهت إعداد خطة الحج لهذا العام ضمن منظومة متكاملة تشمل مختلف وحدات الأمن العام والأجهزة المعنية بهدف ضمان وصول الحجاج إلى الديار المقدسة بكل يسر وسهولة وأمان، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم منذ لحظة انطلاق القوافل وحتى عودتهم إلى أرض الوطن. وأوضح العميد القطاوني أن الخطة تتضمن انتشارا أمنيا على الطرق التي ستسلكها قوافل الحجاج وصولا إلى المعابر الحدودية، وأشار إلى أن الخطة لا تقتصر على الحجاج الأردنيين فقط بل تشمل أيضا استقبال حجاج من دول مجاورة. وأضاف أن الخطة تشمل كذلك حجاج السلطة الفلسطينية وعرب 48 القادمين عبر جسر الملك حسين، حيث يتم توفير المرافقات الأمنية اللازمة لهم وتأمين انتقالهم إلى المراكز الحدودية سواء للمغادرين برا أو جوا. ودعا القطاون الحجاج إلى التأكد مسبقا من عدم وجود طلبات قضائية بحقهم أو بحق الحافلات الناقلة حتى لا تشكل عائقا أمام استكمال رحلتهم، مشيرا إلى أهمية قيام شركات الحج والناقلين بعمليات التدقيق اللازمة قبل المغادرة. صدر في عدد الجريدة الرسمية الأخير القانون المعدل لقانون السير بعد أن صادق عليه جلالة الملك عبد الله الثاني وبناء على ما أقره مجلس الأعيان والنواب. ويقضي القانون بأن يسمى قانون معدل لقانون السير لسنة 2026 على أن يعمل به بعد مرور 30 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وبموجب التعديل جرى تعديل المادة 7 من القانون الأصلي، بحيث تم إضافة بند جديد يجيز لغايات تنفيذ أحكامها استخدام وسائل الاتصال الإلكتروني والمرئي والمسموع، إضافة إلى التوقيع الإلكتروني لتمكين الكاتب العدل من أداء المهام المنصوص عليها في المادة. كما صدر في الجريدة الرسمية النظام المعدل لنظام رواتب وعلاوات أفراد الأمن العام، ويقضي هذا النظام بأن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية على أن يقرأ مع النظام الأصلي وتعديلاته كوحدة تشريعية واحدة. وتضمن النظام إلغاء نص الفقرة ألف من المادة 16 من النظام الأصلي واستبداله بنص جديد ينظم آلية منح المكافآت لأفراد الأمن العام عند انتهاء خدماتهم بالتقاعد بعد خدمة فعلية تزيد على 20 عاما. وبموجب التعديل يستحق الضابط مكافأة تعادل 3 رواتب إجمالية ونصف راتب إجمالي عن كل سنة تلي السنة 20 من خدمته ولغاية السنة 25، فيما تمنح مكافأة تعادل 3 رواتب إجمالية عن كل سنة تلي السنة 25 من الخدمة دون الإخلال بأي حقوق مالية مقررة بموجب تشريعات أخرى.
قررت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء تأجيل أقساط القروض الشخصية السلف المستحقة لشهر أيار 2026 بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك للتخفيف

من الأعباء المالية عن المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء ومساعدتهم على تلبية احتياجات أسرهم خلال العيد. وقال مدير عام المؤسسة اللواء الركن المتقاعد عدنان الرجاد إن القرار يأتي في إطار النهج الإنساني والاجتماعي الذي تنتهجه المؤسسة وحرصها المستمر على دعم رفاق السلاح تقديرا لتضحياتهم وجهودهم في خدمة الوطن. ومن أخبارنا الرياضية، توج فريق الحسين إربد بلقب دور المحترفين الأردني لكرة القدم بعد فوزه على فريق الفيصلي بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما على استاد الحسن في إربد ضمن منافسات الجولة الأخيرة من البطولة. وشهدت المباراة حضورا جماهيريا كبيرا وأجواء حماسية في مدرجات استاد الحسن في لقاء اتسم بالإثارة والندية حتى الدقائق الأخيرة وسط دعم جماهيري واسع للفريقين. وبهذا الفوز حسم الحسين إربد لقب الدوري رسميا، مضيفا البطولة الثالثة على التوالي إلى سجله بعد موسم شهد منافسة قوية على صدارة الترتيب امتدت حتى الجولة الأخيرة من البطولة. أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الأجهزة الأمنية تتابع رصد فيديوهات أخرى مسيئة لناد رياضي ومثيرة للفتن للقبض على من ظهروا خلالها. ودعا الناطق الإعلامي الجميع لضبط النفس والتحلي بالروح الرياضية، مؤكدا أن مديرية الأمن العام لن تتهاون مع أي إساءة أو سلوك أو منشورات تثير الفتنة والنعرات بين مكونات المجتمع. وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المشتبه به الرئيس في تصوير ونشر فيديو مسيء لناد رياضي أردني، وبوشرت التحقيقات معه لتحديد هوية باقي الشركاء. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم ارتفاع قليل على درجات الحرارة وتكون الأجواء دافئة في أغلب المناطق، بينما تكون حارة نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الإمارات الشقيقة ويؤكد تضامنه المطلق معها في مواجهة الاعتداءات الإيرانية. رئيس مجلس النواب يقول أمام برلمانات المتوسط إن الوصاية على المقدسات تعبير حقيقي عن الالتزام بقيم السلام والمحبة والعدل. صدور النظام المعدل لرواتب وعلاوات أفراد الأمن العام لسنة 2026. نشر القانون المعدل لقانون السير في الجريدة الرسمية، وبذلك يعتبر نافذا بعد 30 يوما من تاريخ نشره. الحسين إربد يتوج بلقب دور المحترفين لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار هاني السرحان، محمد إبراهيم الطراونة، وليد الطراونة، ومن التنفيذ الهندسي محمد شموط. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم الأردن والقدس، وعد الوصاية والفداء.
2: دم الشريفين واشمن في آيات

0: ناديها لا يمحي وهو كحل في مآقيها.
1: برنامج أسبوعي يحمل في طياته جذور الوصاية الهاشمية.
0: والهاشميون أهلوها ولا أحد أولى بدقاتها من صدر أهليها.
1: إعداد وتقديم هناء المجالي.
2: بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله، وصل اللهم وسلم وبارك على رسول الله. مستمعينا الأكارم، حياكم الله وأهلا بكم في برنامجكم جذور الوصاية الهاشمية، والذي يحمل عنوان الأردن والقدس وعد الوصاية والفداء. نبحر معا في صفحات التاريخ لنستحضر الوعي الهاشمي منذ بواكيره الأولى، ونتابع كيف صاغ مواقف شامخة في الدفاع عن بلاد المسلمين ومقدساتهم.

0: إخوتي الكرام، ما كان الوعي الهاشمي يوما موقفا عابرا أو حكمة سياسية، بل كان نبض قلب للأمة ولمقدساتها. لقد حمل آل البيت هذه الأمانة كما يحمل السراج في عتمة الليل، يضيئون به طريق المسلمين ويحجبون عنهم مكر الغزاة والمستعمرين. ومنذ أن حاول الطامعون اقتحام شرقنا العربي كان الأشراف سدا لا يخترق، يذكروننا أن الوصاية على المقدسات ليست شعارات ترفع، بل دماء تبذل ومواقف تكتب، ليبقى الوعي الهاشمي ميراثا يشهد أن في كل زمن رجالا يحملون الوصاية كما حملها أجدادهم. مستمعينا، وللحديث بقية عن وعد الوصاية والفداء بين الأردن والقدس مع ضيفنا الباحث في تاريخ الحضارة الإسلامية الدكتور عبد القدوس القضاء.
1: مرحبا،
0: حياكم الله دكتور.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا
0: دكتور. في الحلقة السابقة كان الحديث عن بدايات التحرك البريطاني للسيطرة على الهند، الموانئ العربية. فصلت لنا دكتور بكل مصداقية وشفافية الدور والموقف الهاشمي والواعي، وهو متمثل بالشريف زيد بن المحسن. كان له دور بارز وفاعل في منع الشر البريطاني من الاقتراب من ميناء جدة، وهذا كان دور مشابه لما قام به الشريف محمد ابن أبي نمي عندما كان هنالك توغل برتغالي في معركة جدة، وهنالك كان لديهم طموح في تأسيس ممر بري للقدس، ولكن حالت معركة جدة دون قيام ذلك. تحدثتم عن دور العائلات اليهودية الثرية التي كانت تدير الحملات لهذا التوغل، وأيضا تحدثتم عن ميول السلطة الحاكمة في بريطانيا إلى تبني موقف ديني ينادي بأهمية قيام وطن قومي لليهود. تحدثت أيضا عن زيد بن المحسن وعن علومه وثقافته وعلمائه الذين تتلمذ على أيديهم، مما زاد في وعيه المبكر لمثل هذه الحركات. الآن وبعد رصد لكل هذه الحركات واختصار لما تحدثنا عنه في الحلقات السابقة، من الطبيعي أن نسأل يا دكتور عن أهم الاستراتيجيات التي تبنتها بريطانيا في المنطقة. نسأل عن دور القوى الفاعلة مثل الدولة الصفوية في إيران، الدولة العثمانية، وهنالك سؤال أهم يأتي بعد ذلك: ماذا بعد الشريف زيد بن المحسن؟ كيف صارت الأمور؟ تفضل.
1: حياكم الله وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. الحقيقة لطيف أن نقف عند استراتيجيات بريطانيا تحديدا، لأنها الدولة الأطول عمرا في الحركة الاستعمارية والأكثر تسلطا على مناطق حيوية في العالم الإسلامي، وأيضا هي الأكثر دموية.

والأكثر عسكرة ضد الشرق العربي والإسلامي، والأكثر تبنيا كما ثبت بعد ذلك لهذه المشاريع الخفية قبل تبلور الحركة الصهيونية بصورتها العامة والظاهرة. وذكرنا في الحلقة الماضية أصابع وأسماء وعائلات وشخصيات، وسنعيد جزء من هذا لكي نربط الأمر، لأن موضوع الاستراتيجيات يعني العقد التي كان لابد لبريطانيا أن تحكمها، بل لأي قوة استعمارية أن تحكمها جيدا حتى تضمن الوجود والقوة في البحار الإسلامية أساسا، ثم في القدس. والحقيقة عندما نتكلم عن الأحلام والطموحات الدينية سنجد أن ما ذكرنا في المرة الماضية من انقلاب جمهوري مؤقت حصل على العهد الملكي في بريطانيا، وأراد أن يحقق شيئا من الاستقرار الذي تحققه في العادة الأنظمة الملكية، والارتباطات أيضا التي تبنى على شرعيات يعرفها يعني أهل كل بلد في عقودهم الاجتماعية مع هذه الأنظمة. في أزمنة مضت يعني كانت الممالك يمسح الملك بالزيت والمقدس ويبارك الحكام ليكونوا حاملين للشرعية الدينية. بعد مرحلة من التاريخ وهذه الأنماط وتداخل، هذا مهم، سلطة الملك مع الأقدار والمصالح العليا وهذا المزيج في عقولهم أيضا، جاء كرومويل، أوليفر كرومويل، حالة خاصة، ويريد بعد انقلابه الذي ذكرناه في الحلقة الماضية أن يحقق لنفسه هذا البعد الديني، ولكن يريده من خلال أيضا النظام الذي اختاره وهو النظام الجمهوري. انقلاب 1649 على النظام الملكي جعله لا يسعى إلى سلطة سياسية فقط، بل أراد أن يبدع شرعية دينية بديلة مستلهما طبعا الأمجاد التي كان يتكئ عليها أيضا النبلاء وهذه العهود الملكية، ريتشارد قلب الأسد وهكذا، والذي يصورونه بصور البطولات ونحن نعلم في تاريخنا وتاريخهم أنه يعني حاول محاولات فاشلة للسيطرة على بيت المقدس واكتفى بمعاهدة وعاد في الطريق يقطع الطريق بالمناسبة، يعني يغير ويقطع الطرق وهو جاء بالهالة الدينية الملكية البابوية الكهنوتية ورجع بثوب قطاع الطريق الذي يغير على الممالك الصغيرة حتى الصليبية منها. المهم هنا خلق رمزية دينية جديدة تحاكي التقاليد القديمة مع الحفاظ على إرضاء الضمير الجمعي، تحقيق أهداف سياسية واجتماعية تتجاوز إنجلترا وتكون أيضا توصف بأنها تحمل ذات الطابع الاستعماري الذي يغذي مخيال الشعوب. هنا يجب التذكير يعني إعادة الكلام عن كرومويل صاحب الفكر البروتستانتي البيوريتاني الذي كان يرى أن الدولة يجب أن تبنى على قيم دينية صارمة، يعني تقوم مثلا على طاعة الله، التمثيل الأخلاقي لعدالة الله في الأرض بعيدا عن التوريث الملكي التقليدي. هذا الفكر مش أداة سياسية فقط، بل هو إطار ديني وضع فيه مبررات السلطة الجديدة، وهذا أتاح للغرب أيضا مرة أخرى أن يضع القدس في محور حركتهم، لأنه دائما نهاية وإعلان نهاية المشروع الاستعماري ونجاحه كان في القدس ويبدأ هناك وينتهي هناك. لذلك نرى أن هذا توافق أيضا مع كما ذكرنا غايات أخرى مرتبطة بالبعد الديني للتوراة، وهي المنظمات اليهودية والشخصيات اليهودية التي رأينا رسائلهم والذين عرضوا الأمر على أنه نبوءات أنت تحققها إذا عدنا إلى القدس، وفي نفس الوقت سنكون نحن الدولة الوظيفية التجارية التي تستغل كل مهاراتها، لأن هؤلاء جاءوا أصلا من الأندلس فعندهم المعلومات من الثقافة والحضارة الإسلامية في الملاحة وشبكة التجارة. بالمناسبة المسلمون هم أول من
ابتدع فن التجارة الحرة العالمية

0: وشهد على هذا الرحالة
1: سبحان
0: ابن
1: الله.
0: بطوطة في الهند، يعني هذا قبل ذلك. وإذا هي ثقافة أخذوها من أجل، يعني نحن سنيسر لكم الأمور في المنطقة العربية إن يعني ساعدتمونا، وهو أيضا أمر متوافق في العقيدة بيننا وبينكم. الحقيقة كان عدد، وهذا غريب، عدد من الفلاسفة والمفكرين الإنجليز مع هذا التوجه. في هذا السياق نتكلم عن الاستراتيجية الأولى لبريطانيا، وهي القدس. القدس هي الهدف الأسمى،
1: إذن البوصلة دائما من
0: نعم
1: كل الحديث
0: بالنسبة
1: هي
0: لهم،
1: القدس. نعم
0: هذا لا شك فيه،
1: نعم
0: وليس مخفيا إلى درجة تخفى على صناع السياسة في المنطقة، لا تخفى على الأشراف، ولا تخفى على الدولة العثمانية، ولا تخفى على الدولة الصفوية
1: نعم
0: التي كانت في إيران. يعني لما نجد شاعر مثل جون ميلتون، شاعر شهير بالنسبة لهم، صاحب الفردوس المفقود، في روايته يعكس الصراع بين، في يعني مختلف
1: نعم
0: أعماله الأدبية، بين السلطة والحرية، الطاعة والمعصية، يمثل دلالات عميقة على مكانة الشرعية الدينية في المجتمع. بالإضافة إلى فلاسفة آخرين أيضا كانوا مع هذا الاتجاه من النخبة المفكرة في بريطانيا. إذا تكونت الشبكة الثقافية، وتكونت الشبكة السياسية والعسكرية، وبدأ الدخول إلى البحار
1: نعم
0: الإسلامية. هذه الاستراتيجية، نحن نعود بالاستراتيجيات من الهدف إلى ما قبله، الوسيلة إليه، ثم الوسيلة إلى هذه الوسيلة.
1: نعم
0: الوسيلة إلى القدس، كيف يصل الغرب إلى هذه الغاية؟ هنالك الاستراتيجية التي تسبقها، وهي طرق الحج والممرات البرية. يجب أن تحكم طرق الحج، وطرق الحج كانت بالنسبة لي الأشراف في مكة مسألة حاسمة. الحقيقة من أيام قتادة بن إدريس، ربما وهو الذي قلنا أنه دعا لآل أيوب على المنابر ورفض الدعوة حتى للخليفة العباسي، وحتى الخليفة العباسي طلب منه أن يزوره بعد ذلك، فرد عليه بأبيات فيها أنفة وعزة، وفي الوقت الذي كان يدعو لصلاح الدين ويدعو للأيوبيين ويقف منه موقف الصدقة، كان يقاتل حتى المسلمين إذا قطعوا الطرق،
1: سبحان الله.
0: لأنه كان كثيرا ما يأتي البكوات الأتراك الذين ينافسون الأشراف على مداخيل مكة المالية، يعني يريدون اقتسامه وهم يقيمون في جدة، فربما اتفقوا مع بعض المطاريد وهكذا من
1: نعم
0: الأعراب، يعني ليست قبائل، وإنما تجد في كل
1: تجمعات يعني.
0: نعم، ما إما أنهم مطاريد لأسباب معينة، صعاليك مثلا
1: نعم
0: في مناطق، ويشكل منهم قطاع طريق لطرق الحجيج مثلا، كان يقاتلهم وكان الأشراف يقاتلونهم بالسلاح. مسألة حفظ طريق الحجيج لأنها مهمتهم أصلا المنوطة بهم بصفتهم ممثلي الهيئة السياسية العثمانية في هذا المكان أيضا، إذن هو واجب. فكان الحذر عندهم شديد لأنه هذه مسألة حجيج،
1: نعم
0: ومؤتمر سنوي يضم الناس من كل مكان، والرحلة شاقة بحرية وبرية. إذن السيطرة على مسار الحج بحريا وبريا، والممرات البرية التجارية، لذلك نحن سنرى أن زيد بن محسن الذي ذكرناه
1: نعم
0: من أبرز هؤلاء الأشراف اللي أدرك أن السيطرة على الطريق البرية تربط البحر الأحمر بالقدس، تشكل خط الدفاع الأول ضد أي وجود إسلامي، إذن هي مراكز هجومية أيضا إذا سلمت لهم. الآن هم من أجل أن يحققوا استراتيجية السيطرة على طرق البر والحج، لابد وهم قادمون من الهند أن يسيطروا على البحار والموانئ، وأكبرها وأهمها، والطريق البري الأفضل بلا شك لتحقيق هذا المأرب والوصول إلى القدس هو ميناء جدة. ميناء جدة استراتيجي. من هنا نرى أن المؤرخين يعني والدراسات أشارت إلى أن الشريف زيد ابن المحسن رفض أن يوقع على أي بروتوكول بحري، رغم أن الدولة العثمانية وقعت، لأن الدولة العثمانية تريد تأمين هذه الأمور باتفاقات، وهي مشغولة بحربها مع روسيا والنمسا وتلك الحروب على البلقان وما إلى ذلك، يعني لها مهمة أيضا ليست سهلة، ولا نقلل من شأنها، لكن ربما رؤية أنها لو التفتت إلى البحار بشكل أكبر من أيام الهجوم الأول على جدة وعلى عمان وعلى الساحل ساحل الخليج العربي لكان هذا خيرا لها، لأن الطرق البرية لم تعد مجزية لها بعد أن اكتشف رأس الرجاء الصالح، كان عليها أن تدافع عن نفسها هنا في الحقيقة. هذا من الأشياء التي يستدركها المؤرخون بكل وضوح والعارفون على النهج السياسي والعسكري للدولة العثمانية. إذن الشريف زيد رفض أي توقيع برسو السفن في جدة كما قلنا، لماذا؟ لأنه أدرك الاستراتيجيات، لأنه عالم بالتاريخ، وليس بعيدا عنه جده محمد بن أبي نمي، وهذا الهجوم بتسعين سفينة بحرية محملة بالرجال على شاطئ جدة على حين غرة، لولا يقظت الناس والقبائل بقيادة محمد بن أبي نمي. الآن كيف نسيطر؟ إذا لاحظنا أن البرتغال سيطروا جزئيا على مناطق في الهند، لا نريد الدخول جغرافيا كثيرا، لكن هذه السيطرة لم تكن بمستوى أن يقوم لهم موانئ بحرية كاملة، لذلك وصولهم إلى جدة كان مرهقا وليس سريعا، والإمدادات لابد من خط إمداد لهذه الجيوش البحرية كان صعبا أيضا. من هنا كان البرتغال يتواجدون، ولكن كانت احتمالية صدهم وليه لأنه خطوطهم طويلة. إذن السيطرة على الهند كانت ضرورية لتأمين قواعد بحرية مرفهة وكاملة ومجهزة. هذا ما فعلته بريطانيا في الشركة الهندية الشرقية البريطانية، فقد من 1600 أرست وجودها سيطرت على الهند. وهنا سند نجد أن العدوان البريطاني على الهند 1757 معركة بلاسي، وتوسعوا تدريجيا. المقاومة الهندية لم تهدأ من حيدر علي وابنه تيبو سلطان، اللي هو طيب سلطان هكذا لفظه، إلى انتفاضات محلية وصولا إلى ثورة 1857، مئة عام والهنود يدافعون المسلمون عن وجودهم الحقيقة ببطولات سطرها التاريخ. يعني هذا تيبو سلطان في ميسور كان يسمى نمر ميسور، صحيح أنهم قتلوا أباه وبعد ذلك هو هزم في معركة ومعركتين، هذه جيوش جرارة، لكنه كان رمزا قوميا ودينيا لأهل الهند في مقاومة هذا الاستعمار، وكان دورا عظيما. الآن ماذا يفعل الأشراف؟ الحقيقة في الصدى العالمي جيد حتى عند العثمانيين يتناولون هذا الأمر، المسلمون في كل مكان، لكن مكة لها طابع آخر، لم يكن الصدى كما هو في الدولة الصفوية أو حتى عند الدولة العثمانية أو حتى في مناطق عربية أخرى، بل كان الصدى في الحرمين كبيرا. ظهر الشريف محمد بن عبد المعين، ومحمد بن عبد المعين هو يعني أب الفرع آل عون من الأشراف النمويين. محمد بن عبد المعين كان شريف مكة، وهو رجل نشأ متلقيا المعارف المختلفة وملم بالتاريخ والحضارات أيضا. احتضن هؤلاء المجاهدين الذين يأتون من الهند وقام بالدور الإعلامي، يعني طالب الأتراك بحمايتهم في تحركات قد يكونوا مرصودين وبالسماح لهم بالتحرك، طالب الدولة العثمانية، وكان له شيء من هذا. لكن في الحرم كانوا قد يعني أخذوا راحتهم في الحقيقة في عرض هذه القضايا، هذا مؤتمر يأتي الناس من كل مكان، والاتصال أيضا بطبقة التجار بعد ذلك، وعملية الدعم المالي وغيرها. ومن آخر من أتى عام 1860 الإمام رحمة الله الهندي قائد الثورتين الحقيقة، المقاومة العقدية الفكرية الثقافية والعسكرية في الهند، وأقام في المسجد الحرام على نفس هذه الوتيرة، فكان احتضان إعلامي، وهذا الذي استطاع أن يقدمه الأشراف وقدموه ببراعة في مكة لتعريف العالم الإسلامي بهذه القضية.
1: إذن دكتور، هنا لابد من إبراز الدور المهم والجديد للشريف محمد بن عبد المعين، حيث كان يركز وأنت قلت على البعد الإعلامي، وكان نوع من حماية الصوت الهندي والذي يعرف بالقضية الهندية.
0: نعم.
1: السؤال، ما أهمية توفير هذه الأرضية الإعلامية في خدمة القضية العادلة لمسلمي الهند، وأيضا ما دورها في الحيلولة دون سيطرة الإنجليز الإنجليز على الهند، وهو هدف كبير ترتبط به كل الأهداف التي بعده، سواء الاستعمار البريطاني نفسه أو القوى اليهودية،
0: نعم، والاستراتيجيات
1: من ورائه هو الاستيلاء على القدس.
0: نعم صحيح.
1: نعم.
0: الحقيقة نحن رجعنا عكسيا بالاستراتيجيات.
1: نعم.
0: إذن رأينا أنهم منذ أن تبنوا قضية الهند إعلاميا بهذا البعد والعمق، والحقيقة قام علماء البيت الحرام في مكة والمدينة بدورهم في هذا التعريف وإضفاء الشرعية، لأنه هذا رجل الذي القائد مثلا تيبو سلطان هو قام ومعه الآلاف من أتباع الطريقتين القادرية والنقشبندية الصوفية، وقاتلوا معه قتالا شديدا، وهم الذين خاضوا هذه المعارك. ونعرف أن الأشراف كان لديهم العمق أيضا الصوفي المعتدل، وكان علماء البيت الحرام في ذلك الوقت أيضا لديهم هذا التوجه. فالفكرة كانت أن العلماء أعطوا الشرعية الروحية لهذا النضال الهندي. إذن في تكامل في الأدوار. السؤال ما أهمية ذلك أمام يعني إنجلترا العظمى التي تحتل الهند وتسيطر؟ الحقيقة لازم نعرف أنه يعني قبل نهاية القرن التاسع عشر كانت الصحافة في الهند أداة حيوية للتعبير عن الرأي. إذن الناس كان لديهم فهم لدور الإعلام والصحافة ونشر الرأي. ناتارجان مفكر هندي هندوسي وليس مسلما، ومع ذلك هو يقول إن القمع الذي وقع على المسلمين كان شديدا جدا، حتى أنه يقول كلامه يعني من مضمونه أن هذا لم يقتصر على البطش العسكري، بل بسط قبضته على الصحافة وأقلام المسلمين وأغلق الصحف اللي كانت تدافع عن الإسلام وتهاجم سياسته الاستعمارية. طارد الكتاب والعلماء المتكلم هندوسي،
1: نعم،
0: الذين حاولوا أن يوقظوا الأمة الهندية، واضطر كثير من المجلات أن يعني تصدر في الخارج أو تصدر بالسر. إذن هم يدركون أنهم يريدون تلميع صورتهم الخارجية، وأن تعرية صورتهم الخارجية يعني التحشيد ضدهم وإيقاظ الضمير العربي والإسلامي وهذه الحاضنة أيضا الإسلامية الكبيرة، وأن هذا سيصعب استراتيجيتهم التالية في السيطرة على الموانئ والسيطرة. إذن هم اشتغلوا في العقدة المهمة، وهي وضع الأمة أمام مسؤوليتها. لذلك في السياق التاريخي سنرى القوانين البريطانية كيف قمعت الإعلام. في قانون الصحافة العامة عام 1878، هذا من أدوات القمع والسجن والإعدام. لذلك سنرى أن بعض العلماء الذين كتبوا عن تلك المرحلة، على سبيل المثال نتكلم عن الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى،
1: نعم،
0: وفي الكتب التي أرخ بها لهذه الشخصيات العلمية رجال الفكر والدعوة في الإسلام مثلا، نجده يشير إلى أن الحرمين الشريفين شكلا ملاذا استراتيجيا للعلماء الهنود.
1: نعم.
0: يعني يرى أن مكة المكرمة باعتبارها قبلة المسلمين ومركز العالم الإسلامي وفرت لهم شرعية دينية وسياسية تجعل رسائلهم تسمع على مستوى عالمي. إذن هم يعرفون ما هي قيمة هذا الأداء، والأشراف يدركون، وعلماء مكة يدركون.
1: نعم.
0: والمؤرخون اليقظون كالأستاذ البحاثة أبو الحسن الندوي يدركون ذلك. حتى إن جيل مونلت المؤرخ الأمريكي ذكر عن موسم الحج كيف كان بمنزلة ملتقى إعلامي عالمي من كل الأقطار، استغل الهنود هذا التجمع، والندوي يقول بدعم الأشراف وهكذا من أجل حشد التضامن مع ثورتهم. إذن البعد الإعلامي لم يكن أبدا قليلا، ومن النباهة والذكاء دور الشريف الهاشمي، نعم، محمد بن عبد المعين في هذا الأمر وتهيئة هذا المناخ. والحقيقة كان في خطورة على الذين يخرجون وتتتبعهم بريطانيا وتحاول اغتيالهم، لذلك
1: نعم.
0: طالب بتوفير الحماية لهم وحصل على جزء جيد منها.
1: نعم. إذن دكتور، ونحن في هذا البرنامج ذور الوصايا الهاشمية نتحدث عن كل هذا التاريخ لربط البوصلة بالقدس، كل هذه الحملات التوغلات والاستعمار هدفه القدس، إذن لابد من هذه التمهيدات لجوهر الحلقات. نعم. وجوهر البرنامج كله استعراض الجذور للوصايا الهاشمية من خلال هذا الوعي المبارك للهاشميين. نلاحظ أن استعراض التاريخ

0: لم يغفل أمرين. الأمر الأول هو الأدوار الحيوية لأي دور عربي أو إسلامي،
1: نعم.
0: وليس فقط دور الأشراف، وأنت تحدثت عن دور العمانيين ودور الإماراتيين، إذن
1: والهنود الآن.
0: والهنود الآن، إذن هذا يشكل وعي تجاه جذور الوصاية. أما الأمر الثاني والذي لا يغفله هذا العرض الطيب من حضرتك، هو ارتباط الأشراف أيضا بقضايا المسلمين الأخرى. إذن هو يهتم بقضية الهند وقضية مسلمين، نعم. الهند، إذن من باب أولى أنه يهتم بقضايا العرب وقضايا القدس، وهذا
1: نعم.
0: يعني أن نظرتهم للعالم الإسلامي هي نظرة متساوية مع موقفهم المرتبط بالميراث النبوي. كيف تقرأ المشهد؟
1: الحقيقة هم لا يسعهم غير ذلك،
0: نعم.
1: لأن الناس ينظرون إليهم على أنهم أصحاب ميراث النبوي،
0: نعم.
1: إذن هو مقسوم بين المسلمين، وهذا الأمر أدركته الدولة العثمانية، وقبل ذلك أدركه قنصو الغوري والمماليك، وقبلهم أدركه صلاح الدين الأيوبي في علاقته مع قتادة بن إدريس وفي تأكيده على وصاية الهاشميين على المقدسات المسيحية، وفي علاقته أيضا مع الأشراف العلماء من آل البيت. هذا الزخم فرض عليهم، يعني هي مسؤولية قاموا بها، وهي
0: نعم.
1: مسؤولية، يعني أن, أن, أن, أن ينظر إلى العالم الإسلامي من بقعة هي مكة نظرة متساوية. وما كان الحقيقة ارتباط يعني حتى الذي يصورونه لنا في, في, في مراحل معينة يظهر لنا أحيانا مثلا أن الحاضنة للثورة العربية والارتباطات للثورة العربية الكبرى عربيا يعني ربما كانت مع بعض المنظمات القومية وهكذا ذات الأبعاد ربما التي تواجه العنصرية الطورانية بعنصرية عربية، وهذا لم يكن الحقيقة، بل كان الارتباط بالقضايا بالثورات. يعني عبد الله آل حسن جاء إلى مكة، هذا بطل الصومال، ومكث فيها وتعلم على يد علمائها، وبوجود الأشراف حصل على الإذن والاعتماد الروحي الحقيقة والعلمي من علماء البلد الحرام قبل أن يبدأ بحركته الثورية. سنجد أن عمر أحمد الشريف شيخ عمر المختار 8 سنوات في الحجاز وفي كنف الأشراف يجمع التبرعات أيضا، بل إن المدرسة السنوسية بنيت هناك،
0: نعم.
1: وأول ما نشأت الحركة السنوسية الصوفية التي رعت الجهاد كاملا في ليبيا نشأت في مكة المكرمة وتحت عنايتهم ورعايتهم ورعاية شيوخ الإسلام كالشيخ أحمد زيني دحلان رحمه الله،
0: نعم.
1: وغيره. وحتى إن بالمناسبة أحد أعلام الثورة العربية الكبرى التي ظهرت في بداية الثورة كان علم المدرسة السنوسية، إشارة إلى اتحاد الأهداف في تحرير الجسم العربي سواء من استعمار مباشر أو من استعمار خفي يلبث في مفاصل كيان الدولة المتهالكة في ذلك الوقت، الدولة العثمانية التي ضحت بخيرة يعني سلاطينها السلطان عبد الحميد في موقف كانت الأمة تحتاج إليه، فلم تعد هناك ثقة بهذا. إذن الارتباط كان وثيقا بالعلم بالحركات في ليبيا، ضربنا مثال على الصومال، بالهند ورأينا كيف. إذن هو ارتباط وثيق من مرجعية واضحة وهي الميراث النبوي،
0: لا.
1: وهذا تكليف الحقيقة لا يعفون منه وهم لا يتخلون عنه إن شاء الله.
0: نعم إن شاء الله. إذن مستمعي الأفاضل، هكذا نجد أن الوعي الهاشمي لم يكن صوتا منعزلا، بل كان مسارا يتسق مع مسؤوليات الحفاظ على بلاد المسلمين كلها. فمن مواجهة مع البرتغال ثم التصدي لأطماع بريطانية، ظل الأشراف في الحجاز يحملون الراية عاليا ويربطون بين القدس ومكة وسائر ديار الإسلام برباط لا ينقطع. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم، ونذهب إلى حلقة أخرى بإذن الله تعالى نتحدث فيها عن الغزو الفرنسي. مستمعينا، نشكر ضيفنا الكريم الدكتور عبد القدوس لقطة، الباحث في تاريخ الحضارة الإسلامية، على ما قدم وأفاد في هذه الجزئية. شكرا جزيلا يا دكتور.
1: عفوا، حياكم الله.

0: مستمعينا نشكر لكم حسن الإصغاء، والشكر موصول للزميل شادي زيادين، ولكم مني هنا المجالي أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأردن والقدس، وعد الوصاية والفداء.
2: يا عاشق القدس، مهر القدس أوله قطر، وهذا الندى المبرور يرضيها.
1: برنامج أسبوعي يحمل في طياته جذور الوصاية الهاشمية. إعداد وتقديم هناء المجالي.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم حكاية مدينة. كل مدينة تحكي قصة حضارة لا تنسى، وفي كل زاوية منها تكمن أحداث صنعت التاريخ. في حكاية مدينة نأخذكم في رحلة عبر الزمن لاكتشاف أسرار المدن التي كانت وما زالت تحتفظ بين جنباتها بعبق التراث لتبقى في الذاكرة عبر الأزمان. حكاية مدينة، الإعداد والتقديم رولا النجمي، التسجيل والمونتاج إياد شطناوي. فاس جوهرة المغرب التي لا تقدر بثمن. في قلب المغرب حيث تتكشف أسرار التاريخ بين جنبات الأزقة العتيقة، تقع مدينة تحمل في طياتها عبق أكثر من 1000 عام من الحضارة. إنها فاس، عاصمة العلم والثقافة ودرة المدن المغربية التي حافظت على بهائها عبر القرون. من مشى في أزقتها الضيقة يشعر وكأنه يعبر بوابة زمنية إلى العصر الذهبي للحضارة الإسلامية، حيث همسات العلماء لا تزال تتردد في أروقة مساجدها ومدارسها العتيقة. هنا يمتزج عبق التاريخ برائحة الجلود والحناء، وتكتب أجمل القصص عن تراث إنساني، حيث يصمت الزمن

تقع فاس في أقصى شمال المغرب في سهل خصيب تحيط به التلال الخضراء من كل جانب على ارتفاع يبلغ حوالي 400 متر فوق سطح البحر. تمتاز بموقع استراتيجي جعلها ملتقى للطرق التجارية بين الشرق والغرب، وتعتبر ثالث أكبر مدن المغرب بعد الدار البيضاء والعاصمة الرباط، وواحدة من المدن الأربع العتيقة في المغرب التي تشمل مراكش، الرباط، مكناس وفاس. هذه المدن كانت عواصم تاريخية لدول تعاقبت على حكم المغرب، ولذلك تعرف أيضا باسم المدن الإمبراطورية. يتميز مناخ فاس بالاعتدال، حيث تتراوح درجات الحرارة صيفا بين 25 و35 درجة مئوية، وتنخفض شتاء إلى حوالي 5 درجات مئوية، مما يمنحها طقسا مثاليا للعيش والزيارة على مدار العام. أما اسم فاس فيعود إلى روايات تاريخية عديدة، أشهرها أن مؤسس المدينة إدريس الثاني وجد عند حفر أساسات المدينة فأسا فضية كبيرة، فقرر أن يسميها نسبة إلى تلك الفأس. وفي رواية أخرى تذكر أن الاسم مشتق من الكلمة الأمازيغية فاس، والتي تعني الممر، كناية عن موقعها كمعبر للقوافل التجارية، أو من الكلمة اللاتينية فاسيس التي تعني الشعلة أو المنارة، إشارة إلى دورها في نشر العلم. عبر تاريخها الطويل الذي يمتد لأكثر من 1200 عام، شهدت فاس عصوراً مزدهرة حافظت خلالها على مكانتها كعاصمة للعلم والثقافة. يعود تاريخ مدينة فاس إلى القرن الثاني الهجري، حيث قام إدريس الأول مؤسس الدولة الإدريسية عام 172 للهجرة ببناء مدينة على الضفة اليمنى لنهر فاس، في بقعة كان يرحل إليها عشرات العائلات العربية من القرويين ليقيموا أول الأحياء في المدينة، والذي عرف باسم عدوة القرويين، كما وفد إليها الأندلسيون الذين أرغموا على الهجرة من الأندلس ليكونوا حي عدوة الأندلسيين. بعد 20 عاماً من وفاة إدريس الأول أسس ابنه إدريس الثاني مدينة ثانية على الضفة اليسرى من النهر، وقد ازدهرت فاس في عهده وأصبحت عاصمة لدولته. يذكر أن إدريس الثاني لما فرغ من بناء مدينة فاس وفي أول جمعة خطب في الناس، ثم رفع يديه وقال: اللهم إنك تعلم أني ما أردت ببناء هذه المدينة مباهاة ولا مفاخرة ولا رياء ولا سمعة ولا مكابرة، وإنما أردت أن تعبد بها ويتلى بها كتابك وتقام بها حدودك وشرائع دينك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق سكانها للخير وأعنهم عليه وأدر عليهم الأرزاق، إنك على كل شيء قدير. فأمن الناس على دعائه فكثرت الخيرات بالمدينة وظهرت بها البركات. في عهد المرابطين توحدت المدينتان وأصبحت في عهد يوسف بن تاشفين مدينة واحدة في شمال المغرب، ومركزاً علمياً وحضارياً لكل شمال إفريقيا، وازدهرت فيها الصناعات التقليدية وانتشرت المدارس. يعتبر عهد المرينيين أزهى مراحل تطور مدينة فاس، إذ قاموا ببناء فاس الجديدة

وتحصين المدينة بسور وتخصيصها بمسجد كبير وأحياء سكنية وقصور وحدائق، وأصبحت مركزاً للإشعاع الفكري والروحي في غرب العالم الإسلامي وعاصمة للدولة المرينية، وعرفت ازدهاراً معمارياً وعلمياً غير مسبوق. في عام 1649 أصبحت فاس مركزاً للدولة العلوية في المغرب، وحافظت على مكانتها كعاصمة علمية، وازدهرت فيها الصناعات التقليدية كالدباغة والنسيج والخزف، واستمرت كمركز للتعليم الديني في شمال إفريقيا، وبقيت كذلك إلى فترة الاستعمار الفرنسي الذي بقي في الفترة ما بين 1912 إلى 1956. أما في العصر الحديث فقد اختارت اليونسكو المدينة كأحد مواقع التراث العالمي في عام 1981، كما اختيرت فاس عاصمة للثقافة الإسلامية في عام 2007، وقد احتفلت المدينة في عام 2008 بمرور 1200 عام على تأسيسها، محتفظة بموقع القلب النابض للحياة الثقافية، وهي اليوم تعد من أهم الوجهات السياحية في المغرب.

تتميز فاس بمعالمها الأثرية كالأسوار والأبواب بأقواسها ونقوشها. وداخل الأسوار تتميز المدينة القديمة بوجود مستشفيات ومساجد ومدارس تعبر عن تطور تقنيات البناء ومهارات الصناع التقليديين والبنائين على مدى أكثر من 12 قرناً من تاريخ المدينة، وهي جميعاً أماكن تستهوي الزوار والسياح. والمميز في المدينة العتيقة أن عرض الأزقة فيها لا يتجاوز المتر ونصف المتر، وهو ما يميز طابعها الحضري الفريد. من أشهر معالم مدينة فاس جامع القرويين الذي بني في منتصف القرن التاسع الميلادي على يد فاطمة الفهرية، حيث كانت تهدف إلى إنشاء مركز يجمع بين العبادة والتعليم، ويقال إنها وهبت كل ما ورثته لبناء الجامع. يتميز جامع القرويين بتصميمه المعماري الفريد الذي يجمع بين الطابع المغربي والأندلسي، وبسقفه الخشبي المنقوش وأعمدته الرخامية وأروقته الواسعة. وتعد مئذنته المربعة الواسعة أقدم منارة مربعة في المغرب العربي. سرعان ما تطور الجامع من مكان للعبادة إلى صرح علمي استقطب طلبة وعلماء من داخل المغرب وخارجه، وتميز بتقديمه التعليم في مجموعة متنوعة من العلوم شملت الفقه والطب والفلك والمنطقة واللغة، مما جعله نموذجاً متكاملاً لمؤسسة تعليمية هي جامعة القرويين قبل ظهور الجامعات الأوروبية. بنيت جامعة القرويين كمؤسسة تعليمية تابعة للجامع، وهي أقدم جامعة في العالم. ساهم وجود مكتبة ضخمة إلى جانب الحلقات الدراسية في تسهيل عملية البحث والاطلاع، فيما وفر الجو المحيط بالجامع بيئة مثالية للتأمل العلمي. وقد تخرج فيها الكثير من العلماء مثل ابن خلدون المؤرخ وعالم الاجتماع الشهير، مؤسس علم الاجتماع الحديث الذي أمضى جزءاً من حياته في فاس ودرس في القرويين، وابن البناء المراكشي عالم الرياضيات والفلك الشهير مؤلف كتاب رفع الحجاب عن وجوه أعمال الحساب، وأيضاً العالم الجغرافي الإدريسي ولسان الدين ابن الخطيب الأديب والطبيب الذي ما زال البيت الذي أقام فيه شاهداً على العصر الذهبي. وقد تخرج من جامعة القرويين أيضاً البابا سيلفستر الثاني الذي شغل منصب بابا الفاتيكان من عام 999 إلى عام 2003. لذلك اشتهرت فاس كعاصمة علمية للمغرب، وشكلت على مدى تاريخها مركزاً دينياً وعلمياً في شمال وغرب إفريقيا، حيث تواصل إشعاع جامع وجامعة القرويين إلى منتصف القرن العشرين. كانت مدارس فاس العتيقة بمثابة ملحقات لجامعة القرويين، فمدرسة البعنانية تقع قرب باب بوجلود، وهو أحد مداخل المدينة القديمة المحاطة بالأسوار، وقد تم بناؤها على يد السلطان أبي عنان الفارسي في عام 751 للهجرة. هي تحفة معمارية مذهلة، حيث تتزين أعمدتها وأبوابها بزخارف مغربية وإسلامية، بما في ذلك النقوش والكتابات والزخارف الهندسية على الخشب، وهي لا زالت تحتفظ ببهائها حتى يومنا هذا، مما يجعلها من أكثر المعالم التي تجذب السياح الوافدين إلى مدينة فاس. أما مدرسة العطارين فتعد واحدة من أبرز المعالم الثقافية في مدينة فاس، حيث تعكس براعة العمارة الإسلامية في فترة الدولة المرينية، وتدل على اهتمام تلك المرحلة بالتعليم والمعرفة. شيدت المدرسة في أوائل القرن الرابع عشر الميلادي لدعم التعليم الديني والقرآني في قلب المدينة العتيقة. تعتبر إحدى أجمل المدارس القديمة، وتتميز بزخارفها البديعة
وأعمدتها الرخامية وسقفها الخشبي المنقوش بنقوش إسلامية دقيقة، مما جعلها تحفة فنية قائمة بذاتها. لم يقتصر دور المدرسة على الجانب المعماري، بل تعداه لتكون مركزاً تعليمياً نشطاً استقطب الطلاب من مختلف الأقاليم. احتضنت المدرسة حلقات علمية مكثفة، وكان طلابها يتلقون تعاليم الفقه والتفسير والحديث والنحو. وقد شكل موقع المدرسة القريب من جامع القرويين نقطة قوة، إذ استفادت من العلاقة الوثيقة مع أكبر مؤسسة علمية آنذاك، وسمح ذلك بتبادل العلماء والكتب والمعرفة بشكل مستمر. استمر تأثير مدرسة العطارين في إثراء الحركة الثقافية في فاس لعدة قرون، ولا تزال المدرسة اليوم مقصداً للزوار والمهتمين بتاريخ التعليم في المغرب، وتشهد جدرانها على مرحلة ذهبية من العطاء الفكري، وبذلك تندرج ضمن المعالم الثقافية في مدينة فاس التي ساهمت في تشكيل هوية المدينة التعليمية والعلمية، وتركت بصمة واضحة في تاريخ الفكر المغربي. أما المكتبات فهي رافد معرفي لا يقل أهمية عن المدارس والجامعات، وقد ساهمت هذه المكتبات في دعم الحركة العلمية داخل فاس، حيث أتاحت للطلاب والعلماء الوصول إلى مصادر متنوعة، وشجعت على التأليف والنسخ، وأسهمت في حفظ الإرث الثقافي الإسلامي. كما كانت تلك المكتبات أماكن نشطة للنقاش والبحث وتبادل الأفكار، مما زاد في حيوية الحركة الفكرية بالمدينة. اعتمدت المكتبات أنظمة دقيقة لضبط إعارة الكتب وتنظيمها، مما يدل على وعي مبكر بأهمية الحفظ والتوثيق العلمي. وإلى اليوم لا تزال مكتبات فاس تحتفظ بمكانتها بوصفها خزائن تراث حقيقي، حيث يجرى حالياً ترميم العديد منها للحفاظ على المخطوطات من التلف وتمكين الباحثين من الاطلاع عليها. ويعكس هذا الجهد الحديث أهمية هذه المؤسسات ضمن المعالم الثقافية في المدينة، ويؤكد أنها ليست مجرد مستودعات للكتب، بل فضاءات حية تربط الأجيال بتاريخها الثقافي والعلمي.

وإذا انتقلنا من دنيا العلم والمعرفة إلى عالم الفن والعمارة، فإن القصور التاريخية في مدينة فاس تشكل مرآة عاكسة لعظمة العمارة الإسلامية المغربية.

التركيبية وتطورها عبر العصور، فكل قصر فيها يجسد رمزية معمارية واجتماعية وثقافية تعكس مكانة فاس كمركز للحضارة الإسلامية في الغرب الإسلامي، بما تحمله من إرث معماري وإنساني ممتد يربط الماضي بالحاضر بروح فنية راقية. ومن أشهر تلك القصور قصر البطحاء الذي أنشئ في أواخر القرن التاسع عشر ليكون مقراً صيفياً للسلطان الحسن الأول، ثم استكمل السلطان عبد العزيز بناءه ليعكس التقاليد المعمارية المغربية في أبهى صورها، حيث تمت مراعاة تفاصيل البناء والزخرفة بعناية فائقة. يتكون القصر من فناء مركزي محاط بأجنحة وأروقة تتميز بارتفاع الأسقف وجمال النقوش على الجدران، وقد تحول القصر لاحقاً إلى متحف للفنون التقليدية يضم مجموعة واسعة من التحف والقطع الفنية التي تبرز غنى التراث الفاسي من حرف يدوية وفخار ونسيج وخزف وأسلحة تقليدية. ويعتبر قصر البطحاء اليوم واحداً من أكثر الأماكن الثقافية جذباً للزوار للتعرف على جوانب الحياة التقليدية والرموز الجمالية المتجذرة في الثقافة المغربية. ونظراً لدوره التوثيقي لذاكرة المدينة الحرفية والتراثية، فإنه يعد نقطة التقاء بين الأصالة التاريخية والحضور الثقافي المعاصر. في سياق الحديث عن المعالم البارزة، يبرز باب بوجلود كإحدى أشهر البوابات التاريخية في مدينة فاس، إذ يعد المدخل الرئيسي للمدينة القديمة من الجهة الشمالية الغربية قرب ساحة الباشا البغدادي، ويعود تاريخ هذه البوابة إلى القرن الثاني عشر، حيث كانت نقطة التقاء بين التراث التاريخي والجمال المعماري المغربي. يتميز باب بوجلود بتصميمه المعماري الفريد الذي يعكس روعة الفن الإسلامي المغربي. تتألف البوابة من ثلاثة أقواس متناسقة تحمل أشكالاً معمارية مميزة، مثل الأقواس المدببة على شكل حدوة حصان وقمم مسننة، كما تتميز الواجهات الداخلية والخارجية للبوابة بتغطية من البلاط المتعدد الألوان، وتزين بالنقوش الأرابيسكية والزخارف الهندسية المغربية الرائعة. يهيمن اللون الأزرق على الواجهة الخارجية، بينما يغلب اللون الأخضر على الواجهة الداخلية في تناسق بديع يعبر عن ألوان مدينة فاس ويجسد جمالها التاريخي. تعد فاس من كبرى المدن التي تحتضن عدداً كبيراً من دور الدباغة التي لا زالت تعمل حتى اليوم، ويعود تاريخ هذه المدابغ إلى القرن الحادي عشر ولا تزال تستخدم التقنيات التقليدية نفسها. يعمل حرفي الدباغة على شراء جلود الماشية من أجل تدويرها وجعلها قابلة للتصنيع، لكن بطرق تقليدية ومواد طبيعية، حيث توضع الجلود في أحواض حمضية تحتوي على الجبس وفضلات الحمام لإزالة الصوف بشكل كامل من فوقها وجعلها أكثر قابلية للصباغة، ثم توضع لمدة 10 أيام في أحواض صباغية، وتتطلب هذه العملية مجهوداً بدنياً كبيراً من أجل الحصول على نتائج جيدة. تستخرج الألوان التي تصبغ بها الجلود بالأساس من قشور الرمان والزعفران ومواد طبيعية أخرى، فيما يقوم العمال بعد ذلك بتجفيفها عبر تركها في مناطق عالية، ومن ثم توجيهها للبيع لأصحاب البازارات الذين يعملون على إعادة تصنيعها وتشكيلها حسب نوع الجلد وفيما يتناسب مع صنعه. وهناك مثل مغربي يقول: اللي كلات المعزة في راس الجبل تخلصوا في دار الدباغة، بمعنى فلتأكل الماعز حيث شاءت فإن مآلها إلى دار الدباغة. من أبرز معالم فاس القديمة متحف النجارين، فهو واحد من أكثر المباني شهرة، وقد أعلن كأحد مواقع التراث العالمي من قبل اليونسكو. بني المتحف في القرن الثامن عشر
حيث كان في السابق فندقا يحتضن الأجانب

الذين كانوا يزورون المدينة، وهو اليوم عبارة عن متحف للحرف الخشبية بثلاثة طوابق يعرض فنون النجارة التقليدية ويظهر براعة الحرفيين المغاربة. في نهاية هذه الرحلة عبر أزقة فاس العتيقة، ندرك أن هذه المدينة ليست مجرد مكان على الخريطة، بل هي لوحة فنية من جامع القرويين الشامخ إلى حارات الدباغة النابضة بالحياة، ومن مدارسها العتيقة إلى أسواقها الزاخرة بالتراث. تظل فاس شاهداً حياً على عظمة الحضارة الإسلامية في المغرب العربي، حيث يتهادى عبق التاريخ مع أنفاس الحاضر، ويستطيع الزائر أن يلمس روح المدينة التي لا تزال تحافظ على هويتها رغم كل التحولات. فاس ليست مجرد مدينة نزورها، بل هي تجربة نعيشها وذكرى تبقى في القلب إلى الأبد. حكاية مدينة. كل مدينة تحكي قصة حضارة لا تنسى، وفي كل زاوية منها تكمن أحداث صنعت التاريخ. في حكاية مدينة نأخذكم في رحلة عبر الزمن لاكتشاف أسرار المدن التي كانت وما زالت تحتفظ بين جنباتها بعبق التراث لتبقى في الذاكرة عبر الأزمان. حكاية مدينة. الإعداد والتقديم رولا النجمي، التسجيل والمونتاج إياد شطناوي.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم أنت اللحظة
2: وأنت الزمن،
1: أنا الحرف
2: وأنا الكلمة،
1: أنت العطاء
2: وأنت الأمان،
1: أنت التاء
2: وأنا التأنيث.
1: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكنا ووطنا وعالما أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشوابكي.
3: طابت أوقاتكم بكل الخير أصدقائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم معنا.

في حلقة جديدة متجددة من تاء التأنيث، وكما عودناكم وتعودنا معكم أصدقاء المستمعين على طريق الخير والعطاء، نلتقي دائما وأبدا. أصدقاء

0: نسائية صنعت الأثر الطيب وكتبت حضورها في ميادين كانت حتى وقت قريب حكرا على الرجال فقط. ضيفتنا اليوم في تاء التأنيث اسم نقابي أردني ترك بصمته بوعي ومسؤولية وأسهم في تعزيز حضور المرأة داخل الحركة النقابية، مدافعة عن حقوق العاملين ومؤمنة بنفس الوقت بأن العدالة تبدأ من صوت يسمع وخطوة لا تتراجع. نرحب وإياكم أصدقائي المستمعين بضيفتنا العزيزة من خلال هذه الحلقة من برنامج تاء التأنيث النقابية الأستاذة رنا أبو لوحة، رئيسة لجنة المرأة العاملة في النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة وتكنولوجيا المعلومات. نفتح معها حوارا حول الرحلة، تحديات ومعنى أن تكون المرأة فاعلة في قلب العمل النقابي. أهلا وسهلا بك معنا سيدتي.
1: أهلا وسهلا فيك ستي،
0: يعني بنرحب فيك دائما وأبدا كما كل النساء في هذا الوطن العزيز، هذا الوطن الحبيب والذي تتشارك فيه المرأة مع الرجل في بنائه ونمائه دائما وأبدا. أهلا وسهلا فيك معنا، وأنت اسم لمرأة أردنية نقابية عملت بجهدها طوال هالسنوات الماضية وما زلت، يعطيك الصحة في دائما تحقيق العدالة وتحقيق ما نصب إليه كنساء في هذا الوطن الحبيب. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك ستي.
0: يعني إذا أردنا أن نتحدث عن النساء الأردنيات أو تحديدا المرأة الأردنية في عالم النقابات، دائما ما يتبادر أمامنا اسم الأستاذة رنا أبو لوحة. لكن قبل أن نتحدث عن هذا الجزء الهام جدا، طبعا دائما ما نسعى للتعرف أكثر وأكثر على شخصيات تاء التأنيث، نساء تاء التأنيث اللواتي يشكلن حالة من التفرد بالتميز والنجاح والعمل والجد والصبر والشجاعة في كثير من الأحوال في كل مجالات العمل اللواتي يعني يعملنا بها. إذا أردنا أن نتعرف أكثر وأكثر عن رنا أبو لوحة كما تحب أن تعرف عن نفسها، تفضلي.
1: أولا يسعد أوقاتك ويسعد أوقات مستمعينك على البرنامج المميز اللي بدأ بتاء التأنيث اللي يختص بالمرأة، وهذا إشي شرف عظيم لأنه كتير كبير إنه يكون في إشي مخصص للمرأة، إنه فقط المرأة. نعم هو الرجل شريك، بس برنامجك جدا مميز ورائع، وإنه عم بيحكي بسيدات بمجتمع يبرز دورهم ويعطيهم حقهم. بداية يعني الواحد صعب يحكي عن حاله، بس أنا بلشت زي أي امرأة أردنية في بيت عادي بيحمل قيم وتقاليد. حياة العملية ببلشت من محل سكرتارية، مباشرة تعينت بشركة اتصالات أردنية اللي كانت اسمها اتصالات السلكية ولا سلكية قديما، اللي هي حاليا شركة أورانج مع سيد رسلان ديرانية اللي كانت مملوكة بالكامل للحكومة. وبلشت عملي طبعا أنا أول شيء بالبداية بلشت عمل بعدين كملت دراسة.
0: نعم، وهذه نقطة يعني نتحدث عنها أكيد مهمة جدا، تفضلي. نعم،
1: يعني هو أنا كنت في البداية حدا كتير عملي.
0: نعم،
1: الدراسة كان طبعا واحد من أساسيات بحياتي، بس شغفي للعمل كان أكثر، يعني أنا حدا متطوع دائما، فقلت ببلش بالعمل وبشوف إيش بيناسبني وبعدين ببلش بكمل دراسة. والدي رحمة الله عليه كان أكبر دعم وعون لي بهذا الموضوع، تستعيشي فساعدني أوكي بس لازم تكملي دراسة، والحمد لله كملت. يعني حاليا معي ماجستير إدارة موارد بشرية،
0: ما شاء الله.
1: متابعتي طبعا بعملي ومساعد زملائي بالعمل خلاني أميل لهذا الاتجاه اللي هو العمل النقابي.
0: جميل جدا. أتحدث عن هذا الجهد وهذا العمل وهذا التطوير سواء للذات أو لمن يحيط بك عزيزتي رنا. يعني أنت بدأتي وأنت على مقاعد دراسة المدرسية وعملتي منذ الصغر، وهذا يعني جزء يمكن في إشارة ورسالة لشبابنا وشاباتنا في هذا الوقت الذين يحصلون على أعلى درجات العلم ويبحثون دائما عن الوظيفة، ويمكن الوظيفة لا تكون هي المتاحة، ولكن بإمكاننا أنه إحنا كما نقول.

0: نبحث ونحاول في ظل كل هذه الظروف الصعبة أن نجد منفذ ضوء بآخر النفق، يمكننا أن نخرج إلى أوسع الأبواب أوسع النوافذ. نقطة أنك وأنت على مقاعد الدراسة أنك تعملي، هذا يعني ماذا يعطينا، ماذا يؤشر هذا الحراك أنه نحو العمل ونحو بناء الشخصية الاستقلالية فيها أستاذ رنا، ماذا تقولين؟
1: هو الإنسان إذا بده يعمل إشي بحياته بيعمله وبصر عليه بيعمله، لأنه يعني بيكون عندك شغف بموضوع معين بحياتك لازم تعمله، لازم تستمر عليه.
0: نعم.
1: ما توقف عن نقطة معينة بحياتك.
0: نعم.
1: ماشي، بلش، ممكن تبلش عمل بعدين ترجع باك اب لورا شوي انه انا بدي اكمل دراسه، لانه ايش احنا اكيد بنعرف انه بدون شهادات او بدون
0: صحيح
1: علم الانسان ما يعني ما بيسوى شيء صراحه.
0: نعم.
1: فاصرار الانسان دائما وبيعرف وين بده وين بيوقف هو الخطوه الاساسيه، يعني بدهم بيقولوا الانطلاقه بحياته.
0: نعم. وأنه يعني دائما يبحث عما يتطلع إليه ويحلم به.
1: وفعليا أنا كان زملائي بالعمل حتى كمان معي يعني جزء كبير منهم كانوا على مقاعد الدراسة.
0: نعم.
1: هذا كمان يعني عمل لي داعم أكثر، وإدارتي دعمتني كمان بنفس الوقت أنه ما عندنا مشكلة تكملي دراستك، لأنه أنت عارفة أي منصب بدك تروحي عليه أو موقع إداري
0: يحتاج إلى درجات عليا.
1: نعم صحيح.
0: نعم. رائع.
1: والحمد لله.
0: نعم. إذن يعني علاقتك بعالم العمل بدأ مبكرا منذ الصبا.
1: نعم.
0: كما نقول، والأهم أنك أكملتي دراستك الجامعية وحصلتي أيضا على درجة الماجستير.
1: الحمد لله.
0: من هنا ندخل في عالم قضايا العمل والعمال، متى بدأ هذا الوعي للأستاذة رنا أبو لوحة بقضايا العمل والعمال؟ لأنه يعني بصراحة إحنا عندما نتحدث يعني عن المرأة النقابية لا نجد الكثير من الأسماء أستاذ رنا، قلة من السيدات اللواتي عملنا في هذا المجال. متى بدأ هذا الوعي؟
1: يعني بدنا نحكي، أنت حكيتي كلمة جوهرية جدا وهي مفصل الحكي دائما عندنا بنقاشنا بأكثر جلساتنا الحوارية، أنه إحنا عندنا الأقلية من النساء بالعمل النقابي. هو خوف، هو هيمنة ذكورية، هو جهل بموضوع النقابات. يعني في كثير عوامل بتحكي. أنا بلشت عملي النقابي وقت ما صار في خصخصة لشركتي بشركة صات أردنية، صار عندنا مجال الانضمام بالعمل النقابي بنقابة الخدمات العامة. هي النقابة معنية بأصحاب البريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وجدت أنه بالأساس أنه أنا حدا متطوع في حياتي، حتى في البيت بالعمل بالشارع، أنه ممكن ألاقي حالي بهذا المجال. بلشت كعضو هيئة في عام 2000 وطبعا من مساعد زملائي، وبعدين صرت شوي شوي الواحد بيتعلم بالثلاث امتيك، لازم تكون عارفة بده، معرفة بالقوانين.
0: نعم.
1: الاتفاقيات، كيف الواحد يدخل بالعمل النقابي، بدك تواكب التشريعات الجديدة، كيف العامل بيمكن يحصل على حقوقه. واشتغل صراحة على هذا الموضوع.
0: نعم.
1: بعدين اتطور الموضوع، صار إلي منصب، صرت عضو في هيئة عامة في نقابتي، وبعدها صرت عضو هيئة إدارية بنفس النقابة.
0: نعم.
1: ومن عضو هيئة نقابية إلى رئيس لجان المرأة بنفس طبعا نقابتي، وطبعا وبعدها صرت نائب رئيس النقابة بعام 2010. يعني كانت 10 سنوات.
0: نعم.
1: صراحة العمل مو سهل، أو إنك تتعرفي على عمل معين بدك يعني حتى تدخلي بطبيعة الوضع الطبيعي أي عمل بدك 6 أشهر لسنة تتعلمي هذا الإشي.
0: صحيح.
1: بس العمل النقابي بابه كتير وسع، مو شوي.
0: نعم.
1: لما بدك تفصلي كل شيء بالقانون.
0: نعم.
1: وكل شيء بالاتفاقيات، بعمل الشركات، بقوانين كل شركة، يعني بده وقت. مش سهل.
0: نعم.
1: إنك
0: بده معرفة واطلاع واسعين.
1: بده معرفة 100%، لأنه صراحة بالعمل النقابي أساسه المعرفة.
0: صدقتي، يعني كأي عمل، ولكن هذا العمل يمكن تحديدا لأنه فيه أمور قد تكون نوع من نقول أمور شائكة جدا، لأنها تختلط ما بين العمل وبين القوانين وكل ما يحيط بأي زاوية من زوايا العمل الذي نتقنه. يمكن ست رنا يعني بداية

0: لم تكن سهلة، وأكيد كان هناك في تحديات. وأنت ذكرتي أنه، وأنا يمكن أكدت عليه، أنه نحن لا نجد أسماء نساء نقابيات كثيرا في الأردن، على الرغم من أنه المرأة الأردنية دخلت سوق العمل في بكافة مجالاته، يعني كل مجال قد تجدي امرأة هناك تعمل فيه، حتى لو كان في بعض الأحيان في بعض الأعمال التي كانت حكرا بالفعل على الرجل، ولكن المرأة الآن دخلت هذا السوق وأبدعت، خصوصا بالمعرفة والاطلاع والثقافة، وحتى من خلال الشهادات المتخصصة لها. لكن هذا التحدي بالنسبة لرنا أبو لوحة، أبرز التحديات اللي واجهتها في البداية، ومن ثم كيف كانت هذه الطريق؟ هل كانت من الصعوبة بمكان أنك تعاملتي معها من خلال هذه المعرفة وتطوير الذات والتدريبات، أم ماذا؟ تحدث لنا عن هذه التجربة تحديدا.
1: يمكن دخولي بعد ما خلصت من، يعني كان دوري أني لاستجان المرأة بالنقابة، وهيأني أني أكون لاستجان المرأة بالاتحاد. يعني أنا كنت لاستجان المرأة لمدة دورتين متتاليات في نقابتي، وبعدها على مستوى الاتحاد. هذا خلاني شوي أكون أقوى، لأنه التحدي مرات ما بيكون سهل صراحة.
0: نعم.
1: أنت عم تشتغلي بمؤسسة كلها رجال فعليا، ومرات يعني الرجال عندهم نظرة للست أنه شو جاي تعمل.
0: نعم
1: فعليا. بس يعني أنا أحكي لك شيء صراحة، أنا بعتبر قصتي قصة نجاح، لأنه أنا أصلا من وقت بلشت بالعمل النقابي كان يعني عندي دعم كتير كبير من رئيس نقابتي السيد خالد أم مرجوب، بوصله شكر كتير كبير، لأنه كان كتير يدعمني بالعمل ويحكي لي اشتغلي وما عليك أنا وراكي. فهذا كان يعني يخليني أمشي زي القطار وماشي صراحة.
0: نعم.
1: أحكي لك يعني
0: نعم.
1: ما كان عندي مشكلة أنزل على الشارع، أطلع على الشركات.
0: نعم.
1: أوقف يعني في واحدة من الوقفات كانت بالشارع، يعني لما بيجيك الدعم
0: يعني
1: من الأشخاص الصح صراحة ما بيكون عندك مجال لحتى توقفي.
0: أنا أتحدث معك، أنت الآن ذكرتي لي يعني مرحلتين حصلتي من خلالهم على الدعم، ويمكن دائما ما أقدم برنامجي أقول بنحيي تاء التأنيث أينما كانت، ونحيي أيضا من يسير إلى جانبها داعما ومساندا.
1: أكيد.
0: هذه يمكن إحنا بنحكي مثل الآفي أو مقدمة لبرنامجنا لتاء التأنيث. ذكرتي دعم الوالد رحمه الله، ذكرتي دعم الزملاء، والآن ذكرتي دعم مسؤولك ورئيسك في النقابة. هذا يمكن الدعم ما نحتاجه في كثير من الأحيان. نحن لدينا القدرات أستاذي رنا، لدينا الشغف، لدينا الطموح، لدينا التطلعات، ولكن في بعض الأحيان نحتاج لمن يمسك بأيدينا لنتقدم خطوة إلى الأمام. أهمية وجود هذا الدعم.
1: هي أنا أحكي لك شيء ستي، هو الناس لو تفهم الأشياء بالحياة صح، مثلا أنا مو جاي لأعد الرجل ولا جاي أخذ منصب
0: صحيح.
1: الرجل بمحل معين، إحنا جايين نكمل بعض من المجتمع. لو الناس فهموا انه هاي النقطه صح، شيء نكمل بعض، لانه انا بالنهايه انت يعني احنا مكملين في لبعض، يعني انا بساعدك انت بتساعدني، احنا بنوصل مع بعض. فلما انا شفت الدعم من ادارتي بهاي الطريقه حسيت بانه يعني مو لازم اوقف، لازم اكمل. وهذا شيء كثير صراحه احكي لك اياه، يعني حتى بطريقه عملك انت مثلا بمحل عملك، يعني ممكن كلمة تقدير أو كلمة دعم بسيطة ممكن تخليك تشتغلي لقدام لسنوات.
0: نعم صحيح.
1: أحكي لك شيء، مش كل شيء دائما المادة ماشي، دائما إحنا الناس بتشتغل مثلا عشان تفتح بيوت وتساعد أهليها أو مستلزمات الحياة بشكل الوضع الطبيعي.
0: نعم.
1: بس فعليا الدعم المعنوي
0: مهم جدا،
1: له أثر كتير كبير علينا إحنا كستات.
0: نعم. كم من كلمة رفعت من أسهم الإنسان ومعنوياته أستاذي رنا. كلمة شكرا دائما يمكن مهمة جدا. كلمة يعطيك العافية مهمة جدا في عملنا.
1: أكيد.
0: خصوصا يمكن نحن السيدات اللواتي دائما ما نميل إلى، حتى رغم قوتنا في العمل نحتاج إلى هذه العاطفة. نحتاج إلى هذه الكلمات، كل عامل يحتاج إلى هذه الكلمات مهما

0: الكان، يعني حتى يعني في بعض الأحيان رؤساء دول يحتاجون إلى كلمة شكرا ليتقدم أكثر وأكثر ويعمل بصراحة. نقول دائما هذه التجربة يمكن بنت شخصية رنا أبو لوحة بطريقة فيها امتياز، حققت من خلالها كثير من المكاسب. مكاسب هو قربك للمرأة العاملة، قربك لجسم النقابة، قربك أيضا لشخصيتك المطواعة المتطوعة الشغوفة العاملة دائما. من خلال بناء هذه التجربة وصناعة حضورك الذي يمكن لمسناه كثيرا أستاذي رنا، يمكن كان لدينا تواصل مع حضرتك على مدار أشهر ماضية حتى نحصل على هذا اللقاء، حتى يعني الحمد لله يعني تمكننا من أنه نتحدث معك ونتعرف على هذه التجربة الفريدة لامرأة أردنية رائعة. أنا أقول دائما النساء الأردنية رائعات. كيف استطعت أنك تثبتي حضورك داخل العمل النقابي؟ ما هي الصفات اللي بتعتقدي أنها صنعت منك قيادية نسائية نقابية؟
1: أول إشي إيمان الإنسان بالعمل اللي بيشتغله بخليه يوصل دائما، هذا أول إشي. فريق العمل اللي بتعملي معه كمان جزء من الوصول. اللجان اللي كنت أنا مسؤولة عنها أعطتني مسؤولية كتير كبيرة، أول شيء تجاه الناس اللي عم بشتغل معها، اتجاه الموضوع اللي عم بشتغل عليه، اتجاه المجتمع، لأنه إحنا كان إلنا إحنا عم نحكي عن دورنا كنقابيين اتجاه عمالنا وعاملاتنا. بالنهاية لما أنا بدافع عن عامل أو عاملة أو بجيب له مكسب، أنا بعتبره إنجاز حتى لو كان إشي بسيط.
0: نعم.
1: لما بنبني قدرات السيدات العاملات عن طريق التدريب أو ندخلهم ضمن برامج معينة أو نساعد مثلا سيدات بمشاريع صغيرة أو نعمل مبادرة بسيطة جدا بمحافظة تعمل صدى كتير كبير، تحسس الناس بقيمتهم بوجودهم، هذا نعتبره إنجاز شو ما كان مستوى هذا الإنجاز. لأنه أنا بعتقد يعني هي كلمات يمكن فلسفة بالحياة، إنه قليل مستمر خير من كثير منقطع.
0: نعم.
1: ومرات البصمة هاي الصغيرة تعمل كتير صدى عند الناس.
0: نعم.
1: كبيرة. وأهم نقطة بركز عليها دائما بحياتي صراحة، لو الإنسان بقرأ صفحة باليوم هو عرف التسلح تبعنا هو التعليم، العلم.
0: نعم.
1: المعرفة النقابية، المعرفة بالأمور هي أهم نقطة بهاي الحياة، وهي جزء من الصفات يمكن اللي خلت زي ما أنت حكيت إنه الإنسان يوصل لمرحلة معينة بالاتحاد ودعمه زي ما حكيت لك برئاسته برئاسة الاتحاد ورئاسة النقابة، كله هذا كان وحبي للعمل أكيد. هذول يمكن بعتبرهم جزء أساسي وإني أكمل بهاي المسيرة.
0: نعم. يمكن وأنا بتابع السيرة الذاتية وتابعت جيدا الأعمال التي قمت بها على مدار هذه السنوات أستاذ رنا، كان لديك العديد من الأعمال تعلقت بتقديم المساعدات للسيدات ومعرفة مشاكلهم، وضع برامج خطط لمساعدة المرأة العاملة الأردنية. دعينا نتحدث عن واقع وحضور المرأة داخل النقابات من خلال تجربتك الشخصية، ومن ثم نتحدث عن هذه البرامج وهذه الخطط التي عملت عليها.
1: أنت يمكن تعرفي كل لجان المرأة أكيد.
0: نعم.
1: في مستوى الأردن كلهم همهم واحد بالنهاية، إحنا ما بيشتغل شيء نشتغله تعاوني مع أكثر من جهة، أو شيء نشتغل عن طريق الاتحاد، طريق اللجان، عن طريق وزارة العمل اللي هي الحامي للعامل.
0: نعم.
1: وعن طريق مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية، لأنه إحنا لنا دور كتير كمان كتير كبير مع مؤسسات المجتمع الخارجي كمان.
0: صحيح.
1: ودورنا كمان مع مجلس النواب، لجنة المرأة مجلس النواب. اشتغلنا بالبداية على القوانين العمل، في قوانين كانت تمس المرأة يعني غير منصفة كانت صراحة بالنسبة لها، وخاصة موضوع الحضانات.
0: نعم.

0: الأمومة، إنه العم يحتفظ بحقوقه، تشغيل المرأة، هذول كلهم اشتغلناهم مع بالتعاون مع كل هاي الجهات اللي ذكرتها. والحمد لله قدرنا بإدارة الاتحاد إنه نعدل هاي القوانين ويصير في صوت للمرأة وإلها حق وتاخد دورها وتعرف شو إلها واجبات وحقوق. هذا أول شيء. اثنين، إحنا اتجاه المجتمع، مسؤوليتنا اتجاه المجتمع وبالذات المرأة. إحنا وصلنا كثير محافظات لقينا إنه المرأة ما في شيء يدعمها بالخاصة في المشاريع الصغيرة. أخذنا هاي البادرة واشتغلنا عليها مع أكثر من سيدة، والحمد لله هلأ سيدات عندهم مراكز بيع الحمد لله. وكمان بدي أرجع لنقطة بهاي المحافظات، الست هناك شوي لأنه يمكن صعوبة وصولها أو صعوبة معرفتها بالعمل النقابي، بيكون في نوع من عدم المعرفة.
1: صحيح، ما في وعي بحقوقهم. نعم
0: نهائيا للاسف. يعني احنا حتى على مستوى احسن كل شيء احنا عم نعمل عمليات تدريبيه لكل الطلاب، طلاب الجامعات، حتى احنا بلشنا بتدريب طلاب الجامعات لانه التقينا انه طلاب الجامع يعني العمل النقابي لازم يبلش بالجامعات، ما يبلش بس بالعامل، لانه انت بالنهايه انت جاي على سوق عمل يا عامله او عامل، لازم يكون عندك معرفه قبل ما تدخلي على سوق العمل شو بدي اوقع.
1: نعم.
0: العقد بدي اوقع عليه، بدي اعرف واجباتي وحقوقي اتجاه الشركه اللي رايح عليها واعرف واجبات وحقوق الشركه اتجاهي. للاسف الشديد هذا الناس لسه عم تجهله. احنا حاليا عم نشتغل عليه، تقريبا دربنا صرنا مدربين فوق ال 6-7000 طالب بهذا الموضوع.
1: رائع.
0: خلال فترة قصيرة جدا الحمد لله، وهذا يمكن أنا بعتبره نجاحنا باستمراريتنا بالعمل النقابي وإظهار العمل النقابي، لأنه العمل النقابي الناس بتعتبر أنه بس صراخ وأقعد أعمل أتاوش أنا والشركات أو لا، العمل النقابي هو عمل تعاوني مشترك.
1: نعم نعم.
0: أنا بالنهاية بدي أنجح الشركة وبدي أكسب عمالي مع بعض، فإحنا مشتغل يعني نحكي وين تو وين في العادة إنه إحنا الاثنين بدنا ننجح.
1: صحيح.
0: وبالنهاية أنا بهمني استمرارية هاي الشركات، لأن هاي الشركات طول ما هي مستمرة طول ما هي الناس عم تشتغل.
1: نعم، يعني يمكن هاي نقطة جوهرية إنكم تبلشوا مع الشباب مع الطلاب.
0: أكيد.
1: لما تدربيهم ويكون لديهم هذا الوعي بحقوقهم بقوانين العمل، عندما يخرجون إلى سوق العمل يكون لديهم هذه الدراية ليكونوا يعني محصنين، يعني عارفين ماذا لهم وماذا عليهم، ولا يدخلوا في بعض بتعرفي بعض المشاريع اللي بتكون مضللة للشباب وبيتم هدر حقوقهم وبتضيع يعني للأسف بدون أي ضمان لهم. أتحدث عن هذا التوجيه وهذا التدريب للنساء، خصوصا النساء في المحافظات في الأرياف ست رنا. يعني يمكن أنت ذكرتي نقطة جوهرية، حتى هذه اللحظة على الرغم من هذا التكاتف سواء من مؤسسات الدولة أو من مؤسسات المجتمع المدني أو من خلال التشاركي من بعض المنظمات الدولية لإيجاد مثل هذه التدريبات، ما زالت المرأة كما نريد فيما يتعلق بالوعي الحقوقي لا يوجد، ما زالت هناك في معلومة ناقصة أو منقوصة أو لا تجد نفسها على إلمام بهذه الحقوق، فهذا جزء هام جدا أنكم تعملون عليه.
0: هذا ستي مش بس هذا عملنا الرئيسي.
1: نعم
0: هو عملنا الرئيسي لأنه التدريب صراحة. نعم. التوعية، التثقيف لعمالنا.
1: نعم.
0: لأنه بدون تثقيف ما اسمح يكون عندهم أي مبادرة أو أي عمل معين، وللأسف صراحة يعني بيعز علي أحكي هذا الإشي، طلابنا معرفتهم يعني ما بيعرفش يعني عمل نقابي للأسف.
1: نعم.
0: إحنا صحيح اشتغلنا عليه والحمد لله هلأ الدنيا يمكن عن زمان تغيرت، هلأ صار في وعي
1: المعرفة موجودة. نعم
0: بالضبط، وكل حضور دورات اللي بنعملها احنا وبنرتبها سواء كانت وجاهيه او عن طريق مواقع التواصل او حتى في المحافظات اللي بنطلع لها، الحمد لله لقينا اقبال كثير كبير، لقينا الناس حابه تعرف شو يعني عمل نقابي، عم بيشوفوا التغيير صراحه.
1: نعم.
0: الاتحاد عم بيحط بصمته حاليا بكل المواقع.
1: نعم.
0: بوزارة العمل، بمجلس النواب، على المستوى الدولي، توقيع الاتفاقيات الخارجية، ويمكن ما بعرف إذا بتعرفوا إحنا في اتفاقية 190 اللي معنية

0: الواحد عم يشتغل عليها حاليا، واللي كان اصلا ما كان لها دور بالقانون.
1: نعم.
0: وحاليا صار لها يعني جزء، عم نحكي عن تحرش بيئة العمل، صار في نص واضح وصريح بيحكي بهذا الموضوع.
1: نعم.
0: والحمد لله يعني عم بنحاول شوي شوي يعني،
1: نعم.
0: مع الاستمرارية زي ما حكيت لك وتنسيق الجهود مع الجميع، وراح ان شاء الله انه نوصل
1: نعم.
0: لاكبر شريحة بهذا المجتمع
1: نعم.
0: لتدريبه،
1: نعم.
0: لانه كثير مهم ندرب العالم.
1: نعم.
0: وخاصة يعني انا كنت زمان صراحة احسن لك شيء، كان عندي يمكن كما حكيت لك الشيء، كان عندي هدف وانا صغيرة ادرب. فعليا انا اشتغلت على هذا الموضوع وظلت
1: جميل.
0: مشتغل عليه، ويمكن المنظمات الدولية كمان برئاسة الاتحاد ساعدونا انه بدعمهم انه نبلش بالبرامج تبعتنا، والحمد لله وصلنا للهدف اللي احنا بنرجو له، وان شاء الله انه نكمل هاي المسيرة، لانه مسيرة صراحة
1: مش سهلة
0: مش سهلة
1: وما زالت.
0: ابدا
1: يمكن
0: ابدا.
1: عندما نتحدث عن هذا الجانب، يمكن أستاذ رنا، عندما ننظر إلى نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ما زالت ضئيلة، يعني ليست كما نرجو ولا كما نصبو كما نقول، بفعل الكثير من العوامل لن نستطيع أن نتحدث عنها، ولكن أتحدث عن هذه الجزئية أنك تهتمين من خلال تدريباتك، من خلال عملك كرئيسة لجنة المرأة العاملة في النقابة العام للعاملين، أنه تأخذي بيد تلك النساء للتوعية والتثقيف. ويمكن أنا توقفت عند جملة رائعة تحدثت من خلالها عن تعزيز الحوار الاجتماعي، هذا الحوار اللي بتدخلي فيه مع السيدات والشباب سواء من خلال التدريبات أو لقاءات أو ورشات العمل، ويمكن هذا يعني جلالة الملك دائما ما بيأكد عليه، هذا التكاتف وهذا الحوار على أن يفضي إلى حلول إيجابية على الأرض، يعني تكون لصالح الشباب وصالح المرأة أيضا في سوق العمل، ماذا تقولين؟
0: أنتي حكيتي كلمة يعني الحوار الاجتماعي، إن إحنا من وقت بلشنا بالعمل نقاب واحد بالنادي بالحوار الاجتماعي، وسيدنا من أول الناس اللي ركزوا على هاي النقطة بالذات، إنه الحوار الاجتماعي. بالحوار الاجتماعي الناس بيكون في تنظيم أكثر للعمل بشكل أفضل، وبتنحل مشاكلنا دائما بطريقة هادية، وبعمل كمان على استقرارية واستمرارية العمل. فبداية احنا بنركز ببداية عملنا مع الطلاب انه الحوار أهم نقطة ببداية عملك،
1: نعم.
0: لأنه إذا أنت ما عندك طريقة للحوار أو للتفاوض أو لهذا العمل، أنت ما رح تستفيد بالنهاية. فإحنا طلابنا بتدخلوا عندنا زي ما بتقولي، زي ما كنا من مدخلات ومخرجات، بتدخلوا بطريقة وبيطلع الحمد لله بطريقة تانية، إنه الحمد لله إحنا قدرنا نوصل عن طريق الحوار معهم بكثير أساليب. يعني إحنا حتى بحكي لك مش بس على مستوى طلابنا أو عاملاتنا، إحنا على مستوى الشارع،
1: نعم،
0: على مستوى البيوت، بأي قعدة بأي جلسة بالنادي بهذا الموضوع، على مستوى البيت. يعني أنت حتى مرات الواحد وأولاده بده يتحاور، يعني إذا أنت شديتي وهو شد مش حتستفيدي بالنهاية، بالنهاية رح يعمل بده إياه. فالحوار أساس الحياة.
1: نعم صح صحيح.
0: فعشان هيك إحنا بنحب النادي بهذا الموضوع كتير ونركز عليه، لأنه كل شيء بيصير يعني بناخذ كل شيء بطريقة الحوار،
1: نعم،
0: مش بالمشاكل أو إنه
1: صحيح.
0: حتى بنعمل مفاوضات مع أي شركة من الشركات مثلا بنفاوضها، أو إن عندنا حقوق لعمالنا أو تجينا مشاكل عن طريقهم. يعني بالنهاية زي ما حكيت لك في البداية، إنه إحنا بيهمنا عمل استمرارية الشركات، وانت عارف هذا اقتصاد
1: نعم.
0: بلد،
1: نعم.
0: مش عم بحكي على شركتي او شركة اي شخص معين، هذا اقتصاد بلد بده يمشي بالنهاية
1: صحيح لصالح الوطن
0: بالحوار
1: وصالح البلد. نعم
0: 100%
1: نعم
0: 100%
1: نعم
0: سيدتي.
1: ست رنا، يعني يمكن عندما نتحدث عن وجود المرأة في مواقع صنع القرار وأيضا في موقع القرار النقابي، احنا نتحدث عن نقابية، الفرق اللي ممكن تصنع المرأة حين تكون هنا في هذا الموقع تحديدا بالنسبة للمرأة؟
0: والله أمي لو تركونا المجال نعمل كثير. يمكن أول شوي كان صعب إنه وجود مرأة في مواقع صنع القرار، بس الحمد لله هلأ إحنا تقريبا عندنا رئيسة نقابة، عندنا رئيسة لجان مرأة، عندنا زميلتي داليا وعندي زميلتي بشرى سلمان، فالحمد لله بلشنا.

0: انا يمكن بدي اركز على نقطه شوي، انه احنا بننادي دائما انه يكون في 30% تمثيل للقوات النسائيه،
1: نعم
0: او مثلا انه ليش في رجال دائما هون. لازم نركز على نقطه كثير مهمه، الكفاءه.
1: أحسنتي.
0: لما الانسان يكون عنده كفاءه هو الشخص المعني، ان كان رجل او مراه بهذا الموقع.
1: نعم، نبحث عن نوع، يعني
0: بالطبع
1: نوعيه فيها من الكفاءه التي تدير المرحله. نعم
0: 100%، ممكن احط لك 30% من تمثيل النساء و70% تمثيل الرجال، بس ما عندي الحدا اللي يقدر يقود العمليه، انا ما استفدت في النهايه. فانا كثير بركز على انه الناس يكونوا موجودين بهالموقع، مواقع تكون عندهم كفاءه عاليه، لانه كفاءتك بتحدد انت وين تكون بهذا الموقع. وبرضه احنا برضه بنطالب وبنرجع نحكي بدنا المراه تكون موجوده بالعمل النقابي، والحمد لله بلشنا بالاتحاد يكون لها دور، واي محفل حتى دولي او داخلي، داخل الاردن وخارج الاردن، عم نشتغل موضوع الجندره انه يمثل رجل ومراه بهذا الموضوع.
1: نعم.
0: والحمد لله حاليا نحن بالاتحاد زي ما بيحكوا ساتسفايد بهذا الموضوع بالذات.
1: جميل جميل، يعني هناك في دائما كما نقول تحضير لصف ثاني من النقابيات الفتيات.
0: احنا هذا بنشتغل عليه.
1: نعم.
0: انا احكي لك صراحه،
1: نعم
0: لازم حتى على مستوى بالبيت بالعمل بالنقابات
1: هذا
0: بأي
1: مهم
0: محل
1: جدا،
0: لازم يكون عندك الصف الثاني.
1: نعم
0: لابد من وجود الصف الثاني.
1: نعم.
0: الحياه ما بتقتصر لا علي ولا على شخص معين، بالنهايه هي مسيره عمل بدها تكمل، الناس اللي بدهم يجوا بعدي لازم يعرفوا شو في قدام.
1: نعم
0: ما بالضبط، مش نوع من الاحتكار، هذا شغل بالنهايه، واستمراريه عمل ومكاسب.
1: صحيح.
0: عمال ومصالح عمال وعاملات. ف
1: نعم
0: زي ما انت حكيت.
1: نعم، يمكن ونحن نتابع تطورات السيره الذاتيه للاستاذ رنا ابو لوحه، كان هناك مؤخرا فعالية جميلة كان فيها ختام للمرحلة الأولى من مشروع قوة النقابات من أجل عالم عمل أكثر شمولا ومساواة بين الجنسين، وتم تكريمك من خلال هذه الفعالية، يعني تكريما وإشادة لجهودك خلال مسيرة ممتدة في العمل النقابي، إسهاماتك أيضا في تمكين المرأة العاملة، دفاعك المستميت دائما عن حقوق المرأة العاملة واللي دائما ما يفضي لتعزيز العدالة والمساواة في بيئة العمل. نتحدث عن هذا التكريم كمرآة للمسيرة العطرة الطيبة للأستاذ رنا، ماذا تقولين؟
0: بدي أحكي أول شيء عن إحنا دائما نحتفي بالمرأة وبنكرمها بأغلب المحافل. يمكن أحكي على الاحتفال بالمرأة بالنقابية، له معنى كتير كبير أوسع على مستوى الشخصي وعلى مستوى البلد بشكل عام. أنا
1: نعم.
0: بعتبر أنه هو رسالة واضحة أنه المرأة صار لها دور حقيقي، دور مؤثر مختلف المجالات، وأهم العمل النقابي. وهذا التكريم صراحة خلى عندي حسسني أنه كل هذا التعب والوقت والجهد اللي حطيته بهذا المجال، الحمد لله الناس عم بتشوفه، خلى عندي دافع وثقة أكبر بحالي، بالناس اللي عم بشتغل معهم، بالداعمين اللي حوالي. فعلا انها اثرت فيي كثير وخلاني استرجع شوي محطات من العمل اللي قمت
1: نعم.
0: فيه بالفترات السابقه. صراحه يمكن بلشت بشيء بسيط بعمل تطوعي كان عن طريق شركتي وانجاز، وخلاني الحمد لله اليوم اكون بموقع صنع قرار، صنع مؤثر، اعطاني مسؤوليه اكبر اني اكمل هذا العمل بحافز واطور واشتغل عليه بشكل اكبر. والحمد لله وشكرا للاتحاد رئيس نقابتي ولادارتي كمان اللي خلوني اكمل هذا الشيء.
1: نعم طبعا
0: وشكرا
1: انت تستحق.
0: اللي اليوم كنت سبب رئيسي ببرنامج ذا التأنيس اني اكون معكم كمان لحتى نحكي عن كافة فعالياتنا حتى بما يخص المرأة.
1: طبعا يعني لكم دور كبير في إنصاف المرأة وتحقيق العدالة والمساواة في يعني حق العمل أستاذي رنا، ويمكن وأنت تتحدثين عن هذا التكريم وأنا يعني شعرت بهذا الفرح وهذه السعادة. كما قلنا يمكن كلمة شكرا لا تحتاج الكثير ولكنها تحمل المعنى الكبير فيها عمق. يمكن هذا يعني أنا أعتقد أنه كان في احتفاء لك ولكل امرأة تعمل بجد وجهد وبصبر وبشجاعة وتواصل الليل بالنهار، وذكرنا أنه العمل النقابي ليس من الأعمال

0: المال السهلة، هي تحتاج الكثير من القوة، من المعرفة، من الثقافة، من المتابعة أيضاً.
1: 100%.
0: وهذا يعني يمكن إذا أردنا أن نتحدث أمام المشهد العام، نشاهد المرأة تعمل في هذا المجال، ولكن ما خلف الكواليس، ما الذي لا يعرفه الناس عن العمل النقابي خصوصا للمرأة، يعني هذا لابد أن نتعرف عليه. وهذه صورة من خلالك كنموذج يحتذى به للمرأة في هذا المجال، حدثينا يا سيدتي.
1: يمكن زي ما انت حكيتي الشيء اللي ما بيعرف الناس عمل النقابي، بتشوف العمل النقابي من يمكن من برا الناس عم بتشوفه اجتماعات او مطالب، بس الحقيقي هو اعمق من هيك بكتير. الشغل النقابي فيه تعب كبير، فيه نقاشات طويله، محاولات مستمره حتى نوصل لحلول، مرتب لجميع الاطراف عشان ما نظلم اي طرف من الاطراف اللي بنفاوض معها او بنحكي معها، حتى نقدر نحقق معهم العدالة بين العامل وصاحب العمل.
0: نعم.
1: ويكون في توازن بين الجهد اللي بيقدمه العامل وبين حقوقه. بالنهاية هم الاثنين شركاء بنفس العملية الإنتاجية، ونجاح أي حقل فيه مرتبط بالتالي. السعي الدائم دائما، نحن نرجع نركز على كلمة الحوار بدل من التصعيد، لأنها جدا مهمة، ونحل هاي المشاكل بطريقة هادية، لأنه بالنهاية بهنا استمرارية العمل.
0: نعم.
1: الموضوع مش صراع صراحة،
0: نعم.
1: هو تنظيم العلاقة بشكل أفضل،
0: نعم،
1: والكل يطلع بعدالة على هذا الموضوع.
0: نعم.
1: ماشي، العدالة عند رب السماء، بس برضو إحنا بنحاول نوصل الجزء اللي يخلي كل الأطراف تكون راضية.
0: نعم، أكيد،
1: والحمد لله.
0: أكيد الكل يسعى في سبيل تحقيق هذه العدالة لتكون هناك في نتائج إيجابية لبناء هذا البلد الذي يستحق منا أن نقف دائما إلى جانبه. أستاذي رنا، أتحدث عن هذا العمل كسيدة، كامرأة حاضرة على مسيرة سنوات طويلة من الجهد، حتى يعني عندما نتحدث عن رنا منذ الصبا، يعني منذ كنت في سن صغيرة وأنت تعملين في هذا المجال، أتحدث عن كيف تعملين على التوفيق، كيف تعملين على هذا التوازن بين حياتك الشخصية بين العمل العام وأنت في موقع قيادة الآن؟ تفضلي.
1: هلا يمكن العمل النقابي بطبيعته بياخذ وقت وجهد.
0: أنا بتوقع 24 ساعة ب 24 ساعة.
1: هو الصراحة أحكي لك شيء، هم مرتبطين يعني داخلين ببعض، العمل الشخصي مع العمل العام زي ما بقولوا، أو العمل النقابي.
0: نعم.
1: كله مع بعض. وبيجي مرات على حساب الوقت الشخصي لنا، بس بنكون مبسوطين صراحة إنه بأي وقت ممكن ينحكى لك اطلعي مثلا، أن بكرة توقعت تفقي مثلا، أن بكرة محل شغل بمحل معين بشركة معينة،
0: نعم.
1: توقع بوزارة العمل، فإحنا جاهزين، دائما جاهزين. فهو ماخذ وقت وماخذ جهد، بس هذا الجهد أنا بعتبره إنجاز، جهد حلو وجميل إنه الواحد يتعب عليه، لأنه أحكي لك شيء، بالنهاية حتلاقي ثمرة هذا الإنجاز وثمرة هذا التعب اللي خلط بين العمل والحياة الشخصية.
0: نعم.
1: وأكيد إحنا بندرس في ترتيب الأولويات، بس دائما في
0: إدارة الوقت
1: 100%.
0: أكيد أكيد، في بعض الأحيان يعني المرأة تجد نفسها يعني تحمل العبء الأكبر، كما نكرر دائما، لأنها متعددة الأدوار، يعني هي مطالبة بكثير من الأدوار، كسيدة بيت، ربة أسرة، و
1: ستات عنا، يعني زي ما نحكي تمسك أكثر من الشغل بإيديها.
0: نعم، يمكن هذه سبحان الله تكوينها، أنها تستطيع أن تفعل أو تعمل بأكثر من عمل بنفس اللحظة. لكن يعني إذا أردنا أن نتحدث عن الأستاذ رنا أبو لوحة كنظرة ناضجة للحاضر والمستقبل في العمل النقابي، كيف ترين هذا الواقع اليوم مقارنة عما سبق من سنوات ماضية؟
1: يعني في كثير تغير أشياء.
0: نعم.
1: زي ما بنحكي إحنا، المرأة هي شريك رئيسي بالحياة.
0: نعم.
1: وتعزيزها ودورها بالحياة الإنسانية.

0: صار كبير. يمكن زمان زي ما كنا حكينا في البدايات انه الهيمنة شوي، انه احنا مجتمع الحمد لله محافظ، ذكورية كانت مهيمنة اكبر، قلة المعرفة، بعد المرأة عن مواقع صنع القرار، كمان وجودها بمحلات ابعد من وصولها الى فكرة انه انا بدي اشتغل بالعمل النقابي، انه انا شو بدي اشتغل بالعمل النقابي بكره، بصيروا يحكوا لانه كانت الناس كثير تخلط بين العمل النقابي والاحزاب والنقابات العماليه والنقابات المهنيه، فكان في صراع انه انا وين حكون. بس الحمد لله، يعني انا عندي تفاؤل دائما بالوطن وبالاردن وبقيادته، انه احنا المراه وصلت الحمد
1: نعم،
0: لله، في عنا
1: إرادة سياسية، نعم،
0: طبعا
1: داعمة للمرأة.
0: يعني مجلس نواب، وزراء، مرة قيادية بشركات، مرة قيادية بنقابة، فالحمد لله احنا عم نشتغل على هذا الموضوع بشكل مستمر وبلشنا نشوف نتائجه، واصلا في نتائج اصلا موجودة في الاردن من زمان، بس
1: نعم،
0: احنا كعمل نقابي عم نشوف النتائج. يعني زي ما انت حكيتي، تكريمها كان نقطة مصدرية لكثير سيدات كانوا موجودين، انه انا بتكرم اليوم على تعبي،
1: نعم،
0: على إشي اشتغلته، فعلى بصمة حطيتها بموقع معين، إنه الناس تحكي هذا والله العمل انعمل، الحمد لله اشتغلت على اشتغل عليه فلان وفلانة، وإحنا عم نكمل مسيرة فلان وفلانة،
1: صحيح،
0: فهذا لحاله فخر صراحة.
1: نعم. يعني إذا أردنا أن نسألك سؤال شخصي نوعا ما، ما الذي غير فيك هذا العمل النقابي على المستوى الشخصي؟
0: غير في خلى يمكن الواحد دائما، انا حكيت لك في البدايه صعب احكي عن حالي شوي، بس
1: نعم،
0: خلى عندي قوه صراحه
1: جميل،
0: بشخصيتي فعليا، اني لما بشوف موظف مظلوم اوقف زي الجبل فعليا، ما استنى،
1: نعم،
0: لأنه في قانون بيحميني وفي نقابة بتدعمني،
1: مظلة،
0: فهذا
1: نعم،
0: الشيء خلاني أستمر بقوة صراحة. إنه ولما بتكون على حق كمان، هذا كمان بدعمك أكثر وأكثر، فالقوة والمعرفة خلوني صراحة
1: رائع
0: غير
1: جدا،
0: شخصيتي.
1: رائع جدا. الرسالة التي تحملها الأستاذة رنا أبو لوحة من خلال هذه التجربة.
0: رسالتي لكل سيدة بهذا الوطن الجميل، ولكل سيدة سمعتنا أو ما سمعتنا، أنت قد هذا الحمل وقد المسؤولية، وإذا أعطاها المجال السيدة بتبدع، ولا توافي عن نقطة معينة بالحياة، استمري نقطة نقطة زي ما بيحكوا، بتفك حجر، واحنا ستات مع بعض ان شاء الله انه نقدر نوصل لاشي كثير منيح في الاردن، وتسمعوا قريبا اخبار جميله انه سيده مثلا صارت مسؤوله في اتحاد معين دولي
1: نعم،
0: مش بس داخلي،
1: أكيد،
0: لانه احنا حاليا بنمثل كل اغلب الجهات السيدات في على مستوى العالم بمنظمات مثلا زي الاي تي سي، الاتحاد الدولي، الاتحاد العربي، احنا ممثلين اعضاء فيه، وجودنا في لجان انصاف الاجور، وجودنا في لجنه المجلس الاقتصادي الاجتماعي على مستوى الدوله، كمان هذا بيعطينا دعم اكبر انه احنا بنقدر نمثل وين ما كان لما تنعطانا الفرصه
1: نعم،
0: وبنسمح لنا نكون موجودين.
1: نعم، طبعا، يعني
0: وانت
1: هذه رسالة رائعة
0: طبعا
1: جدا. نعم، لو اختصرتي رحلتك بكلمة واحدة ماذا ستكون؟
0: الاصرار،
1: يا سلام،
0: يعني انا قلت لي كلمه واحده، فانا بلاقي كلمه الاصرار هي
1: رائع جدا.
0: اللي تقدر تتحركي فيها وين ما انت موجوده.
1: يعني احنا سعيدين فيك يا استاذة رنا ابو لوحة، سعيدين بهذا الإصرار وهذه القوة وهذه المسيرة، لأنه تكريم أي امرأة أردنية في أي مجال هو تكريم لكل سيدة أردنية تعمل بجد وتواصل الليل بالنهار وتحاول دائما وأبدا أن تقدم كل ما لديها لخدمة هذا الوطن. طبعا لأنه عندما نخدم هذا الوطن

0: احنا بنخدم ابنائنا وبناتنا وبنخدم المستقبل اللي جاي على بلدنا ان شاء الله ليكون كما نريد الافضل دائما.
1: لانه اي تغيير على اي سيده باي منظمه كانت او اي مؤسسه هو ونجاحها مو نجاح للشخص نفسه، هو نجاح لكل السيدات بشكل عام.
0: نعم.
1: لانه انت بتكوني عملتي شيء يعني مستمر للحياه، مش انه بس عم تشتغلي على نقطه مفصليه في الوقت الحالي، انت عم تشتغلي شيء لقدام، فانت بتساعدي كثير من السيدات انه تتخطي مراحل معينه. يعني لما كان موضوع نحكي مثلا زي العمل المرن لما اشتغلنا عليه ب 2017 مثلا، كثير ساعات سيدات انه مثلا انا بقدرش بدي اقعد شوي اعيل الاهلي بالبيت، عندي اولاد بدي، وهذا الشيء صراحه المؤسسات ساعدتنا فيه كمان، انه وبتمنى انه كل المؤسسات بالاردن تعتمد هذا النظام، لانه اول شيء رح حيشوفوا الناس عم تعطي انتاجيه اعلى.
0: صحيح.
1: وخاصه السيدات لما انت بتكوني مرتاحه يكون عندك حضانه
0: وبخفف وطئه التحديات على المراه لدخولها سوق العمل.
1: تحدي على فكره، لان المراه افضل همها عندي اولادها.
0: صحيح.
1: لما بكون انا بحضانه بمكان عملي شيء قريب من باريحيه، فيا ريت الناس يا ريت يعني يكون مساعد من الشركات تساعدنا بهذا الشيء. ووزارة العمل طبعا جهودها مشكورة جدا على هذا الموضوع، مؤسسة المجتمع المدني كانت جزء معانا كمان بهذا الشغل، والحمد لله. بس احنا بدنا استمرارية لهذا العمل،
0: نتمنى ذلك. يعني نتمنى
1: مش بس نوقف عند حد معين نعملنا بس لشركة او لبنك او لا، بدنا كل النموذج هذا يمثل الأردن كامل.
0: صحيح صحيح. نتمنى دائما الخير والسعادة للجميع ولهذا الوطن. سعيدة فيك أستاذي رنا عن يعني بهذا الحديث وهذا الانطلاق، ويمكن عندما بالفعل يمكن الواحد عندما يتحدث عن نفسه قد يجد من الصعوبة مكانه، ولكنك أبدعتي وأنت تروين قصة امرأة أردنية مبدعة متميزة. يعني في ختام هذا اللقاء كما أقول دائما وأبدا، تبقى التجارب الحقيقية هي تلك التي لا تروى فقط إنما تلهم. ما بين التحدي والإصرار تثبت المرأة الأردنية يوما بعد يوم أنها قادرة على أن تكون شريكة فاعلة في صناعة القرار، وأيضا صوتا مدافعا عن العدالة والحقوق. رحلة ضيفتنا النقابية الأستاذة رنا أبو لوحة ليست مجرد مسيرة شخصية، إنما هي حكاية حضور نسائي واع في قلب العمل النقابي، وأيضا مثابة رسالة بأن التغيير يبدأ من الإيمان بالدور والاستمرار في السعي. شكرا لك ضيفتنا الكريمة الأستاذة رنا أبو لوحة، رئيسة لجنة المرأة العاملة في النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة وتكنولوجيا المعلومات، على هذا الحوار الجميل والثري. شكرا لك.
1: شكرا لك سيدتي. برنامجك لحاله بحكي عن لحاله بصمة للمرأة، إنه في برنامج بنحكي بهذه الطريقة. شكرا كثير لك ويعطيك ألف عافية، وإن شاء الله بنكون دائما مستمر معك بأي شيء أنت كمان حتى ببرنامجك بتحتاجي.
0: كل التحايا لك عزيزتي، ولكم مستمعينا الكرام شكرا لكم على حسن المتابعة، شكرا لزملائي فريق العمل. الزميل معتز اللون في المراقبة الرئيسة، وتحية للزميلين غاندي حداد وشادي زيادين من التنفيذ والإخراج الهندسي الإذاعي، وللزميل رحيل الخالدي من السوشيال ميديا. إلى اللقاء.
2: أنت اللحظة
3: وأنت الزمن،
2: أنا الحرف
3: وأنا الكلمة،
2: أنت العطاء
3: وأنت الأمان،
2: أنت التاء
3: وأنا التأنيث.
2: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكنا ووطنا وعالما أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشواكي.

الموجز العاشرة صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الإمارات الشقيقة ويؤكد تضامنه المطلق معها في مواجهة هذه الاعتداءات. رئيس مجلس النواب يقول أمام بدلمانات المتوسط إن الوصاية على المقدسات تعبير حقيقي عن الالتزام بقيم السلام والمحبة والعدل. إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بجروح جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. حزب الله يستهدف تجمعات وآليات عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان إلى جانب قصف قاعدتين عسكريتين شمال إسرائيل. الرئيس الأمريكي يقول إنه من المفترض أن تتلقى إدارته اليوم ردا من إيران على المقترح الأمريكي، فيما أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن أمله في أن يمهد الرد الإيراني المرتقب الطريق أمام مفاوضات جادة بين الجانبين. مديرية الأمن العام تنهي إعداد خطة الحج لهذا العام ضمن منظومة متكاملة تشمل مختلف وحدات الأمن العام والأجهزة المعنية بهدف ضمان وصول الحجاج إلى الديار المقدسة بكل يسر وسهولة وأمان. صدور النظام المعدل لرواتب وعلاوات أفراد الأمن العام لسنة 2026. نشر القانون المعدل لقانون السير في الجريدة الرسمية، وبذلك يعتبر نافذا بعد 30 يوما من تاريخ نشره. ارتفاع قليل على درجات الحرارة وأجواء دافئة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.

jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: تعلم كيف تنجح. تعلم كيف تنجح.

0: إن معنى إرضاء الذات هو أن تشعر بالرضا التام، ولو حدث والتقى شعورك بالرضا التام مع مظاهر ومقاييس الإنجاز، فإنك بهذا تكون قد حققت النجاح، إذ إن وجود أحدهما دون الآخر يشبه وجود شمعة دون ثقاب، فكلاهما يمكن أن يوجد بمفرده، ولكن عندما يستخدمان معا فإن اللهب الناتج عنهما يخلق توهجا عظيما.
1: من استمعنا إليها هي دكتور شيري كارتر سكوت، وذلك من مقدمة كتابها إذا كان النجاح لعبة فهذه هي قوانينها، وهي تقول أيضا:
0: فإن كنت ترغب في النجاح فعليك أن تسير على درب من سبقوك، ممن لا تزال آثار أقدامهم مطبوعة على الرمال، ولو تتبعت خطواتهم فستعرف ماهية نفسك، ويمكنك بذلك أن تترك بصماتك التي توضح تجربتك الشخصية في النجاح.
2: استوقفتني كلمات الدكتورة سكوت، فهل لنا بالاطلاع على ما قالته أيضا في مقدمة كتابها؟
0: بل إننا سنضع كتابها الذي أنهينا مطالعته ودراسته بين أيدينا كمرجع نعود إليه، لأنه يزخر بالقصص الرائعة والأمثلة المضيئة، وفيه أيضا قواعد وقوانين سهلة وبسيطة، وقد نحتاجها للتعرف على المزيد من قواعد النجاح.
1: تبدأ سكوت مقدمة كتابها بقولها:
0: عندما شرعت في البحث عن قواعد النجاح شعرت بأنني لابد أولا أن أعرف ما أعنيه بكلمة النجاح، وفكرت تفكيرا طويلا وشاقا في هذه الكلمة، وحاورت أناسا أعرفهم، وتقربت من أناس كثيرين لم أكن أعرفهم للوقوف على مفهوم النجاح لديهم، وبحثت في السير الذاتية للمشاهير الذين تبدو حياتهم لنا ناجحة، فظهرت لي أولى الحقائق، وهي أن مفهوم النجاح يختلف من شخص لآخر.
1: تستطرد دكتور سكوت في مقدمة كتابها متعمقة في بحثها، فوجدت أن هناك جوهرا أساسيا يقبع تحت آراء وأهواء وأهداف كل شخص،

0: وهو حسب قولها
1: هو رغبة مشتركة في السعي نحو إرضاء الذات.
0: وتضيف أنه على الرغم من أن بعض الناس يحلم بالثروة، وبعضهم يحلم بالشهرة، وبعضهم الآخر يحلم بتقديم شيء مختلف، فإنهم جميعا متفقون على أن إرضاء الذات هو أعلى درجات النجاح. حتى إن وارن بوفيت، وهو واحد من أغنى رجالات العالم، قد عين السعادة عنصرا رئيسيا للنجاح الحقيقي. وكان السؤال الذي وجدت دكتور سكوت نفسها مضطرة إلى توجيهه هو:
1: ما هو الفرق بين النجاح وإرضاء الذات؟
0: فماذا اكتشفت؟ لقد اكتشفت أن النجاح يقاس في المقام الأول بمقاييس خارجية، أما إرضاء الذات فهو أمر يحدده المرء داخل نفسه، وقالت:
1: أنت وحدك الذي تقرر إذا كنت راضيا عن ذاتك أم لا، بينما يستطيع العالم بواسطة معاييره الموضوعية أن يحكم عليك بأنك ناجح لو ارتقيت إلى هذه المعايير. وإن حكم العالم عليك بأنك ناجح فهذا يعني أحد أمرين: إما أنك قد أدركت أهدافك وطموحاتك، وإما أنك قد تعديت المعايير الشائعة بين الغالبية العظمى من الناس.

تعتبر دكتور سكوت أن الإنجازات هي الأداة الأساسية التي يستخدمها العالم لقياس النجاح، فتحطيم العقبات وجمع الثروات وإحراز السبق في إنجاز شيء لم يسبقك إليه أحد وتغيير الأفكار والثوابت السائدة كلها إنجازات تدل على النجاح. لكن إرضاء الذات شيء مختلف تماما، هو شعور ينبع من روحك ويسري في جميع جسدك، إنه الشعور بالرضا العميق والقناعة.

0: يقول هنري ديفيد ثورو: إذا تقدم المرء بثقة نحو إدراك حلمه وجاهد ليعيش الحياة التي رسمها لنفسه، فسوف يلقى نجاحا غير متوقع بمقاييس عالمنا الحالي. ولو بنيت لنفسك قصورا في الهواء، فلا يعني ذلك بالضرورة أن عملك سيضيع هباء منثورا، بل إن هذه القصور في مكانها الطبيعي، وما عليك الآن إلا أن تسرع فترفع قواعدها. نعود لكتاب إذا كان النجاح لعبة فهذه هي قواعدها للدكتورة شيري كارتر سكوت، والتي تطرح فيه قواعد وحقائق النجاح.
1: ونبدأ بأول قاعدة، وهي بعنوان اختلاف مفهوم النجاح من شخص لآخر.
0: ليس هناك تعريف عام للنجاح، فلكل فرد رؤيته الخاصة بالنسبة لما يريد تحقيقه. هذا ما قالته الدكتورة سكوت:
1: إن النجاح يعني أشياء كثيرة، فهو مفهوم وتجربة، كما أنه دمج لطموحاتك بالواقع ونسخ آمالك وأحلامك مع مهماتك اليومية.
0: والنجاح يتم تقييمه بمقاييس خارجية، لكنه أمر تشعر به في داخلك،
1: وهو عملة ذات وجهين، إذ يتم تقييمه على أسس موضوعية وذاتية. أما الوجه الحقيقي للنجاح فيكمن في إحساسك الذاتي بالرضا وإشباع الذات.
0: تتساءل الدكتورة سكوت فتقول:
1: ما الذي يتوارد على ذهنك عندما تفكر في النجاح؟ ما هي الصور التي تتجسد أمامك؟ ما الذي تعده نجاحا في قرارة نفسك؟ هل تراه في الوصول إلى أعلى الدرجات في مهنتك؟ أم إنك تراه في جمع ثروة عظيمة؟
0: كيف نفهم النجاح؟ النجاح يعني عند بعض الناس أحد هذه الأشياء أو كلها، ولكنه قد يعني شيئا مختلفا تماما عند الآخرين. وربما يرى البعض النجاح على أنه إنجاز عظيم، ويراه آخرون على

0: لأنه شيء من قبيل المكاسب اليومية.
1: وبما أن كل شخص منفرد بذاته وله رؤيته ومعاييره الخاصة به، فهو يعرف النجاح بطريقته. أما القاعدة الأساسية للنجاح، وربما كانت أكثر القواعد أهمية، فهي أنه لا يوجد تعريف عام لمعنى إرضاء الذات، فلكل منا تعريفه الخاص كما ذكرنا.
0: إن التعريف الشائع المستحدث للنجاح في البلاد الصناعية مثلاً يقوم على النفوذ والمال والشهرة، فمن المفترض إذا كنت تمتلك ثروة عظيمة ولك مقام أو نفوذ أو أنك شخصية مشهورة، فأنت طبقاً لمفهوم المجتمع شخصية ناجحة. حتى لو كان لديك واحدة من هذه المتطلبات فأنت ناجح.
1: ألا ترى يا عبد الله أن هذا التعريف الذي وصفته بالمستحدث هو تعريف محدود للغاية؟
0: هو كذلك يا سارة، لأنه يستبعد عدداً هائلاً من الأشخاص الناجحين حقاً، والذين يعرفون النجاح بمجموعة معايير مختلفة تماماً.
1: هذا ما عنيته، فقد يكون الرصيد المالي لهؤلاء الناس شيئاً لا يذكر، وقد لا تكون في أيديهم وظيفة مهمة، وقد لا يعرفهم أحد لو ساروا في الشارع، لكنهم أناس قد حققوا أهدافهم وأحلامهم التي تنبعث من داخلهم ولم تملها عليهم الأعراف الاجتماعية.
0: انظري يا سارة إلى تلك العالمة التي كرست حياتها لإيجاد علاج للسرطان. هل تعتبر إنسانة ناجحة فقط لو اكتشفت العقار فعلا؟ هل نقدر الساعات الطويلة والجهود المخلصة التي بذلتها فقط في حالة إنجاز النتيجة المرجوة؟ هل النجاح يقاس فقط في حالة تتويجه بالنتائج المرجوة؟ أو أنه لابد من تقدير الالتزام والسعي الدؤوب أيضا؟
1: على أسئلتك كلها أجيب أنه لابد من تقدير الالتزام والسعي الدؤوب قبل كل شيء، واعتبارهما من مفاتيح النجاح.
0: إلى هنا حيث نلتقي غدا مع حلقة جديدة من برنامجنا تعلم كيف تنجح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تعلم كيف تنجح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

الموجز 11 صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الإمارات الشقيقة ويؤكد تضامنه المطلق معها في مواجهة هذه الاعتداءات. رئيس مجلس النواب يقول أمام برلمانيات المتوسط إن الوصاية على المقدسات تعبير حقيقي عن الالتزام بقيم السلام والمحبة والعدل. إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بجروح جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. حزب الله يستهدف تجمعات وآليات عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان إلى جانب قصف قاعدتين عسكريتين شمال إسرائيل. الرئيس الأمريكي يقول إنه من المفترض أن تتلقى إدارته اليوم ردا من إيران على المقترح الأمريكي، فيما أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن أمله في أن يمهد الرد الإيراني المرتقب الطريق أمام مفاوضات جادة بين الجانبين. مديرية الأمن العام تنهي إعداد خطة الحج لهذا العام ضمن منظومة متكاملة تشمل مختلف وحدات الأمن العام والأجهزة المعنية بهدف ضمان وصول الحجاج إلى الديار المقدسة بكل يسر وسهولة وأمان. صدور النظام المعدل لرواتب وعلاوات أفراد الأمن العام لسنة 2026. نشر القانون المعدل لقانون السير في الجريدة الرسمية، وبذلك يعتبر نافذا بعد 30 يوما من تاريخ نشره. ارتفاع قليل على درجات الحرارة وأجواء دافئة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية.

0: جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
0: ما بعد الآن، برنامج اجتماعي حواري هادف. برنامج ما بعد الآن، إعداد وتقديم وفاء الحسن.
3: لم تعد التقنيات التي نستخدمها اليوم مجرد أدوات صامتة، بل أصبحت أنظمة تفهم وتتفاعل معنا بشكل غير مسبوق، من تطبيقات تكتب وخوارزميات تتوقع قراراتنا، إلى تقنيات تدخل في تفاصيل حياتنا اليومية. وسط هذه التكنولوجيا التي فرضت نفسها علينا، نقف أمام تساؤل حقيقي: هل ما زلنا نحن من نحدد اتجاه هذا التطور، أم أننا بدأنا نتكيف مع واقع ترسمه هذه الأنظمة؟
4: التكنولوجيا اليوم أنا بشوف أنها صارت المحرك الأساسي لكل تفصيل من واقبه، من أصغر مهمة يومية لأكبر استراتيجيات الأعمال. عشان هيك بشوف تطوير مهاراتنا بالذكاء الاصطناعي بطل مجرد إضافة، لا صار إشي ضروري لحتى فعلياً نقدر نحافظ على مهاراتنا العملية ونخليها تواكب العصر. وبرضه بشوف إنه الذكاء الاصطناعي هو موجود لحتى يدعم ذكائنا البشري، وبرضه يختصر علينا وقت ويفتح لنا أبواب للإبداع بمجالات سواء بالإدارة أو بالأعمال ما كانت موجودة من قبل. ونتذكر برضه إنه التكنولوجيا هي بس أداة، أما مهاراتنا وطريقة تطويرنا لنفسنا هي اللي بتصنع الفارق الحقيقي.
3: عصر الذكاء الاصطناعي، من يخدم من؟ وهل سيغير مستقبلنا اليومي؟ وكيف سيؤثر علينا كأفراد؟ هذا ما سوف يناقش على طاولة بودكاست ما بعد الآن، تفضلوا بالبقاء معنا.

0: أسعد الله صباحكم أعزائي مستمعين ومتابعين بودكاست ما بعد الآن، والذي يبث عبر موجة إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام، وحلقة جديدة بعنوان هل الذكاء الاصطناعي يغير طريقة تفكيرنا أم فقط أدواتنا، وهل سيؤثر هذا المفهوم على القيمة لدى الإنسان، أي عصر الذكاء الاصطناعي من يخدم من؟ طبعا برحب بضيفي المقدر حضرة الأستاذ محمد نبيل البيطار، المدرب والخبير في مجال الذكاء الاصطناعي. أهلا ومرحبا بكم.
1: أهلا بكم. أن أشكرك أستاذ وفاء على التقديم الكريم، وسعيد جدا بتواجدي معكم، وسعيد جدا بطرح الإذاعة الأردنية لموضوع يشغل الرأي العام بالوقت الحالي.
0: نعم.
1: وهو استخدام الذكاء الاصطناعي.
0: حياكم الله. والحديث عن الذكاء الاصطناعي لم يعد أستاذ محمد شأنا تقنيا فقط، بل أصبح جزء من واقع عم نعيشه يوميا، وعم نلمس أثره في تفاصيل حياتنا اليومية. ومن هون عم تبرز الحاجة إلى قراءة هذا المشهد بقراءة أعمق لهذا التحول. فدعنا بداية نتحدث عن النقطة الأساسية، ألا وهي هل يواكب الذكاء الاصطناعي وعي الناس اليوم؟ أي حجم التحول اللي عم بيفرضه الذكاء الاصطناعي علينا، أم أن

0: الاستخدام عم بيتقدم على الفهم.
1: طبعا موضوع الذكاء الاصطناعي زي ما حكينا بيشغل الرأي العام اليوم بكثير المجالات، وشايفين حماسة الجمهور باستخدامه.
0: نعم.
1: يعني بنلمس الآن في كل المجالات حابين نستخدمه نبلش فيه، لكن الوعي ما زال ببداياته والاستخدام ما زال بطريقة خلينا نحكي بدائية،
0: صحيح،
1: بحيث
0: رائع.
1: أنه إحنا بندور أكثر على الحلول ما بندور على الأسئلة. يعني بنحاول دائما نلاقي الحلول جاهزة بدون تحليل، بدون فهم عميق للإجابة. وهالإشي هاد بخلي طبعا استخدامنا للذكاء الاصطناعي استخدام خاطئ، ورح يكون توجيهنا خاطئ. فيجب علينا بداية فهم الذكاء الاصطناعي، فهم هاي الأنظمة والتحليل، لا نستخدمه بشكل صحيح.
0: يعني من خلال حديثك دكتور محمد إنه الذكاء الاصطناعي فعلا دخل حياتنا بدون ما يستأذن، والسؤال هون اللي عم بيطرح نفسه إنه هل الناس اليوم فعلا فهم الذكاء الاصطناعي ولا عم تتعامل معه بدون وعي كافي؟ يعني لأن إحنا حنيجي ونحكي مين ولمين الذكاء الاصطناعي بهاي الأيام لازم يكون مهم.
1: صحيح صحيح، طبعا الاثنين معا. يعني في مجالات إحنا بنستخدمها بوعي كافي مثل المجالات الإدارية وتحليل البيانات، وفي مجالات بدون وعي اللي هي بنستخدمها إحنا بشكل يومي لكن ما بنعرف إنها ذكاء اصطناعي، مثل الخرائط على الطرق، مثل المنصات التواصل الاجتماعي.
0: صحيح.
1: كيف عمالها بترشح لنا أشياء إحنا مهتمين فيها بواسطة الذكاء الاصطناعي لكن نستخدمها بشكل يومي بدون ما نحس بهذا الشيء.
0: هل يعني اللي أفهمه من كلام حضرتك إنه اللي اليوم عم نستخدمه من ذكاء اصطناعي هو فعلا يعني ذكاء اصطناعي بحت ولا بدايات ما حنشهده من تطور وحقيقي ما عم منلحق؟ يعني بتلاقي عم ننزل أداة نتدرب عليها أو تطبيق بتطلع فجأة أداة تانية بطريقة تانية بأسلوب مشوق أكثر من الأولى، فصفى حتى الواحد ما عم بيواكب.
1: طبعا طبعا بهاي المجال احنا في عنا لازم يكون فهم عميق للذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي بمر بثلاث مراحل رئيسية: النطاق الضيق اللي بنسميه نارو او AI اللي هو Artificial Narrow Intelligence اللي هو اللي احنا بنستخدمه اللي هو نطاق محدود بيانات مجتمعة وعمالها بتحلل وبتعطينا نتائج بناء على البيانات المسبقة، مثل كثير استخدامات عنا بالهواتف، بعض الهواتف اللي احنا فعليا بنستخدمها فيها أنظمة ذكية بتخلينا نشغل عدة تطبيقات، عدة أوامر بالذكاء الاصطناعي. الآن عندنا النقطة الأخرى اللي هو AGI Artificial General Intelligence.
0: نعم.
1: اللي هو الإشي المطور ما زال قيد التطوير، ما زال الشركات بتطمح مثل الروبوتات، مثل الاستخدام البشري اللي خلينا نحكي بأقل فئة من التفكير البشري، لكن بيحاولوا يدخلوا عليه شوية إدراك بشري علشان يوصل. طبعا لغاية الآن ما في أي تجربة علمية بهذا الشيء. آخر شيء عندنا اللي هو هذا التطور المخيف للأمانة اللي هو ASI Artificial Super Intelligent اللي هو الذكاء الاصطناعي الخارق اللي هو رح يوصل لدرجة تحليل بيانات بشرية بصورة عميقة جدا
0: يقرأنا.
1: وسريعة جدا.
0: نعم.
1: طبعا
0: احنا
1: طبعا.
0: وين من الثلاثة؟
1: احنا الحمد لله الآن بالنطاق الضيق
0: لساتنا
1: بالأول
0: بالنطاق. يعني انا عم بشكر حضرتك انك شرحت لنا الذكاء الاصطناعي بطريقة كتير مبسطة لكل من يستمع الينا الآن، اين اذا نلمس وجوده في حياتنا اليومية دون ان ننتبه. احنا هلا بنشغل اداة بنعرف انها ذكاء اصطناعي، بنستخدم شات جي بي تي بنسأل عارفين انه هون هذا، بس وين كمان هو معانا اصبح في حياتنا في يومياتنا واحنا ما عم نشعر لكن عم نعتاد عليه.
1: طبعا طبعا زي ما تكلمت قبل قليل بموضوع المنصات التواصل الاجتماعي، وهي بنوه عليها بشكل كبير لأن الذكاء الاصطناعي داخل فيها بطريقة مرعبة، بحيث أنا لما أدخل على أي أبليكيشن أو أي بلاتفورم أنا بشتغل فيها حرفيا بيعطيني كل شيء أنا بهتم فيه. يعني كل اهتماماتي بلاقيها أمامي وبكمل فيها، من فيديوز لأبليكيشنز لجيمز، هاي كلها بتدخل بالذكاء

0: الاصطناعي. لما نمشي بالسيارة ونفتح أي أبليكيشن للخرائط ويصير يعطيني طريق بديل أو طريق سريع، برضو هذا من ضمن الذكاء الاصطناعي. بحياتنا اليومية كمان بنستخدم
1: بالتنظيف صار بالبيت يعني.
0: طبعا طبعا طبعا في الأدوات الكهربائية.
1: نعم.
0: طبعا بس هاي شوية بنلاحظها، في شغلات ما بنلاحظها مثل بالسيارات لما نحط القيادة الآلية مثلا،
1: فعلا
0: هاي ذكاء اصطناعي. وهاي طبعا راح يكون لها حصة إن شاء الله بحلقتنا لليوم لنتكلم فيها بشكل أكبر بموضوع الوعي والتحليل والتفكير.
1: رائع رائع. إحنا بشكل عام، لأنك كمان طرقت في من خلال بداية حديثك لموضوع السوشيال ميديا، هل عم نستخدم هذا الذكاء الاصطناعي بوعي أم بشكل تلقائي؟ وأنا عم بسأل هذا السؤال متعمدة أستاذ محمد حتى نكسب منك، ليس فقط كمدرب، كخبير يعني، خبير أكيد عم بيجيك دايما، أنا لخبطت هون، أنا شو سوى، وقعت حالي بمشكلة هون، فأعطينا يعني إيش اللي عم نستخدمه بوعي، ولا يلا بس إني أنا شاطرة عم بستخدم الذكاء الاصطناعي.
0: صحيح. هاي أستاذ بحيك على هذا السؤال بالذات، لأنه فعليا إحنا هون بشكل تقريبا 70% أو 80% بنستخدمه بشكل تلقائي. يعني إحنا لما نفوت على بعض التطبيقات، بعض التطبيقات اللي بتعمل على تحليل البيانات، إحنا حرفيا ما بنعرف كيف آلية العمل بتصير، ما بنعرف كيف هاي البيانات بتتجمع، ما بنعرف عن الخصوصية، ما بنعرف عن كتير شغلات، فإحنا بنستخدمه بشكل تلقائي. طبعا البعض بيستخدمه بوعي، لكن بالغالب بشكل تلقائي بالكامل.
1: حضرة الأستاذ محمد البيطار المدرب والخبير في مجال الذكاء الاصطناعي، وما زلنا في المحور بداية، ألا وهو كما تفضلت شرحت لنا الفهم الأساسي للذكاء الاصطناعي وتأثيره الحالي. ويعني شرحت لنا الآن أنه إحنا بدأنا فعليا نستخدمه في عاداتنا اليومية، هل أصبحنا عم نعتمد عليه برضو بشكل مفرط؟ يعني عم نبالغ فيه، عم بياخد مكاننا، عم بياخد مفهومنا إحنا، يعني هو اللي عم بيسوقنا لإله؟
0: للأسف زي ما تكلمنا بداية الحلقة، في عنا حماس وفي عنا اندفاع كبير لا استخدامه ولا استبداله. طبعا موضوع الاستبدال موضوع شائك، أكيد ما رح يستبدل العنصر البشري، لكن عم نفرط في استخدامه بشكل يومي، بشكل اعتيادي، صار بحياتنا اليومية، صرنا كل شيء نعتمد عليه بدون طبعا تحري أي معلومة وبدون. وهون طبعا رح يكون زي ما تفضلتي، رح يكون لنا جزئية نتكلم فيها بموضوع الوعي بالنتائج وباستخدام هاي الأدوات.
1: إذن أستاذ محمد، الذكاء الاصطناعي كأداة بدأنا فعليا هي عم بتشكل مجرى يومياتنا، وعم فعليا عم بتشكل مجريات يومياتنا، وعم بتقودنا كمجتمع كامل دون أن نشعر. دعنا نتحدث إذن عن هذا التأثير الاجتماعي، كيف غير الذكاء الاصطناعي الآن العلاقات الاجتماعية؟ هل قرب الناس أم زاد الناس عزلة؟
0: تمام. الآن بالنسبة لموضوع التأثير الاجتماعي والذكاء الاصطناعي،
1: نعم.
0: اليوم صرنا نشوف إنه فعلياً بحسب اهتماماتنا في خوارزميات بتوجهنا. اليوم التأثير الاجتماعي أو اجتماعيات مجتمعنا أصبحت تقاد من منصات التواصل الاجتماعي.
1: فعلا.
0: بطلنا فعليا نعتمد على الحضور أو المكان أو الوجاهي لا نتقابل مع الأشخاص، صرنا نعتمد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي. اليوم الخوارزميات هي بتوجهنا وين نكون ومين نشوف، كيف نشوف، بأي وقت بنشوف، بحسب اهتماماتنا. فأكيد أثر اجتماعيا بهذا الشيء. أنا اليوم لما يكون عندي 1000، 2000، 5000 شخص على أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي، لكن في بشكل يومي وبشكل دوري بشوف أشخاص معينة فقط، ما بشوف أشخاص تانيين، فهالشي هذا أكيد أثر اجتماعيا لتحديد الخوارزميات باهتماماتي ومين الناس اللي أنا بحب أتواجد معهم. والإشي هذا طبعا سلبي، لأنه فعليا بعزلنا وببعدنا عن ناس تانيين. احنا فعليا ممكن ما بتربطنا الاهتمامات، لكن اكيد بيربطنا العائلة، بيربطنا الاجتماعيات، بيربطنا علاقات، بيربطنا شغل، بيربطنا ماضي، فهي امور فعلا كثير سيئة لأنه ننعزل عن هدول الناس بمجرد انه احنا اهتماماتنا ما بتلتقي.

0: فعلا يعني فيه هو خطورة أصلا على طبيعة حتى العلاقات داخل الأسرة الواحدة، بين حتى التواصل بين الأجيال، في عم بيعمل كسل. بدأنا
1: طبعا
0: عم نسمع في مصطلحات، يعني من فترة قريبة عم بقرأ عن تعفن مثلا العقل، نفس الذاكرة اللي كنا كلياتنا بنبحث كيف ننشط الذاكرة عم تكسل، وبنعتمد على آلة الذكاء الاصطناعي. احنا داخلين في موضوع خطير للعلم، يعني قد ايه موضوع سريع، قد ايه موضوع سهل الامور كثيره. هي التكنولوجيا من لما دخلت علينا سهلت وبسطت حياه الناس، لكن احنا بدانا الان ناخذ يعني منعطف خطير، لانه حندخل كمان هلا على محور الوظائف والمستقبل المهني. لكن لماذا أصبحنا إحنا جميعا تقريبا أو معظم الناس للي عم بيستخدموا هاي التكنولوجيا المتطورة إنها بتثق بهذه التكنولوجيا والآلة أكثر من الإنسان أحيانا؟
1: طبعا هالموضوع أكثر موضوع مقلق بالذكاء الاصطناعي وهو الاعتماد الكلي على الإجابات، لأنه فعليا سرعة الوصول ولغة الخطابة. اليوم إحنا صرنا ننبسط من أي أبليكيشن، ومن الأبليكيشنز المعروفة طبعا إلنا اللي هي بلغة الخطابة وسرعة المعلومة. أنا اليوم في تحليل بيانات، أو كان في كتاب رسمي، أنا كان في عندي إيميل، أنا كموظف مديري صار يشكرني على لغة الإيميل أو لغة
0: فعلا.
1: الخطابة، فأنا صرت أعتمد بشكل كلي. طب هل نثق أو لا نثق؟ هون بنيجي على موضوع الوعي. هون في عنا موضوع خطير جدا. الـ الـ الـ الأدوات الذكاء الاصطناعي هاي بتعتمد على الحياد بالعادة. يعني إذا بنسأل مسائل معقدة، وخصوصا بمجتمعنا، نحكي هون بمجتمعنا العربي والإنساني، لأنه الإسلامي والإنساني لأنه كثير مهم في
0: طبعا
1: مواضيع الفقه الإسلامي. هاي في مواضيع معقدة جدا على مر العصور كان فيها اجتهادات وعلماء، فالذكاء الاصطناعي أكيد وأدوات الذكاء الاصطناعي أكيد ما رح تقدر تجاوب بكل بساطة. الذكاء الاصطناعي بيحاول يجاوب بحياد أو بما يوجه من المنصات المسؤولة عنه. فأنا هون وظيفتي تجاه مجتمعي وتجاه الأخلاقيات إني أروح وأبحث عن المعلومة، أكون هون أنا فعليا باحث نقدي، أشكك في كل معلومة بيعطيني إياها وأبحث بالمصادر الصحيحة لأوصل للنتيجة أو المعلومة الصحيحة أو الإجابة الصحيحة. والإشي هذا طبعا بنرجع وبنحكي بيعتمد على طريقة السؤال وفهمنا لطرح السؤال.
0: نعم، عم ياخذني كلامك لحديث أوسع. يعني ما حكيت فعلا، يعني هو هون الخطورة في المساس بالدين والصحة. خلينا نحكي عن الدين، يعني زي لما يجي يعطيني فتوى، يعني بدل ما أرن على دائرة الإفتاء العام اللي هي مسهل الأمور وفي رد آلي وفي يعني الموضوع الفتوى موضوع خطير، ناخد الذكاء الاصطناعي نسأله فيجمل الحقيقة اللي أنا أصلا بدي إياها. يعني أنا بدي الذكاء الاصطناعي هيك يجاوبني، فعم بحكي بعدين إيش إني أنا سألت فتوى وهي فتوى الذكاء الاصطناعي. نفس الشيء الموضوع الصحي، أداء الموضوع الصحي دخل ناس يعني عرض حياتهم للخطر بل للموت. يعني أخذ هذا الدواء مع هذا الدواء، وليش أشرب هذا الدواء، وهل يؤثر؟ فإحنا بنرجع لبداية ما حكينا فيه، هو اللي عم بيقودنا ولا إحنا اللي عم نقوده؟ لا، إحنا عارفين إنه هو بيخطئ، إذا الإنسان بيخطئ بدهاش الآلة تخطئ. ليه لهالدرجة إحنا صف الهوس؟ هل لأنه عم بيوفر علينا طاقة وقت مش عم بيبين وين ضعف مهاراتنا، ولا إحنا خلص معجبين في هذا العصر اللي إحنا رايحين فيه؟
1: الثنتين مع بعض. يعني إحنا هون بنيجي بالدرجة الأولى، الوقت والجهد.
0: نعم.
1: أنا اليوم لما أشوف شخص بيسأل عن فتوى معينة، طبعا مشكورين دائرة الإفتاء ومشكورين على حضورهم الدائم والسريع بالردود، و يعني خلينا نحكي سرعة الإجابة. أنا هون بدي أستوقف بهذا الموضوع بدائرة الإفتاء، ومشكورة عبر إذاعتكم بنوصل شكرنا لسرعتهم وحضورهم
0: طبعاً
1: الدائم على الإجابات، وهي مسألة كثير مهمة. المسألة اللي هي بتتعلق بالوقت والجهد. أنا اليوم بستسهل، أنا بدل ما أروح أدور على الرقم، بدل ما أروح أتصل، بدل ما أستنى، بدل ما أحكي، بدل كذا، أنا بروح بكتب مباشرة وبيعطيني الإجابة بكل بساطة.
0: نعم.
1: عندي مشكلة بموضوع لغة الخطابة، لغة الخطابة بتشدني.
0: صحيح.
1: الآن أدوات الذكاء الاصطناعي عمالها بتحكي معك بالطريقة اللي أنت بتحب تسمعها، فأنا الآن لما يحكي معي بهاي الطريقة أنا ببلش أثق فيه شيئا فشيئا، وببلش فعليا أخليه هو مصدري الأول في الإجابات. فهاي هذا أكثر شيء مقلق للأمانة. الشغلة الثانية موضوع خلينا نحكي
0: اللي هو
1: سرعة الوصول.
0: نعم.
1: يعني أنا الآن بوصل لآلاف البيانات بوقت قليل جدا، بوقت سريع جدا، فإحنا بعصر السرعة زي ما بيحكوها، وهذا الإشي إحنا بندور عليه. بلخصها بكلمتين سهلين، اللي هو الكسل. الكسل مشكلة كثير كبيرة بهاي مع الذكاء الاصطناعي.
0: وعم تطلع مصطلحات زي ما حكيت لك، إشي اسمه تعفن العقل،
1: إشي
0: إنه يعني في أمور كثير صعبة. وهذا يا موضوع الأطفال يعني دخلتنا على موضوع حنيجي له كمان
1: طبعا.
0: حكيت من خلال حديثك أيضا الآن استوقفني موضوع إنه هو بيعرف لكل واحد كيف لغة الخطابة، معناته هو عم بيحلل، عم بيعرف اللي قاعد ورا هاي الشاشة هل هو شاب، أستاذ، أستاذ جامعي، دكتور. طبعا من طبيعة الأسئلة وحتى من طريقة الطلب وطريقة الحوار، هل هذا إنسان بالفطرة طبيعته بسيطة بالحديث أم متميز؟ والذاكرة هاي والكل بيعرف إنها هي عم تعمل داتا، عم تتخزن تحت اسمنا وإيميلنا وحللتنا يعني. وكتير ناس عم بيمسكوا بيحكوا حياتهم اليومية، بيسألوا
1: للأسف.
0: مشاكل، مستشارهم أصبح النفسي اللي زادت عزلة على عزلة. إيش اللي عم بيصير أستاذ محمد؟
1: اللي عم بيصير تشكيل بيانات، تحليل بيانات، الخصوصية صارت عنا. يعني خلينا نحكي بداية العصر الثوري للتكنولوجيا، خلينا نتذكر قبل تقريبا 10-15 سنة من 2010-2015
0: نعم.
1: كنا نشوف كثير من البنات بيكون عندهم باللابتوب مسكرين على الكاميرا.
0: صح مظبوط.
1: لمجرد انه سمعوا فعليا انه ممكن
0: ونزل يعني نزلت فيديوهات انه في ناس بتصور ناس ممكن تفوت تخترق، وهي حقيقة يعني.
1: طبعا هاي حقيقة، بس نعم. لقديش كنا احنا خايفين ومدركين وعي خصوصيتنا، عارفين انه باي لحظة ممكن ينفتح. وهو لابتوب، يعني انا لما اشتغل على اللابتوب انا راح اكون بس الوجه، او ممكن حتى مش الوجه مبين، ممكن الطرف او كذا، ومعظم الوقت بيكون مسكر
0: فعلا.
1: فقديش كنا خايفين ولابتوب مسكر، فما بالكم اليوم الموبايل. الموبايل اكثر اداة مخترقة خصوصيا، فالذكاء الاصطناعي زادها في موضوع تحليلي انا كشخص الان. وهالشيء الشيء اللي احنا بنحكي فيه زاد ثقة الأشخاص بأدوات الذكاء الاصطناعي، إنه أنا اليوم ما بعد تحليل البيانات، تحليل لغة الخطابة، تحليل الأسئلة، تحليل التخصصات، الأسئلة اللي بسألها بعض التخصصات، بعض أدوات الذكاء الاصطناعي صارت تعرف عني أكثر من حالي، معلومات أنا ما كنت أعرفها بحالي أو أتجاهلها. الآن صار يعمل تحليل شخصية إلي. هالشيء خلاني أوثق فيه أكثر وأكثر، وأخده معدي البدني، أخده الطبيب النفسي
0: فعلا،
1: أخده دكتوري الشخصي
0: رأى.
1: أخده مديري بالعمل، أخده ماي أسيستنت مساعدي، صرت أخده
0: مستشاري
1: كل
0: في كل شيء، حتى أكلي شربي طريقة نومي. وعم نعرف وبتطلع فيديوهات ومتأكدين وتنبيهات، والدولة دائما مشكورة على التوعية دائما من خلال مواضيع التوعية، الأمن
1: طبعاً.
0: السبراني. وبرضو ما زلنا عادي بالآخر ماسكين الموبايل، هو حياتنا، بنحكي عليه كل شيء رغم أنه بننتقده وكاشفينه وهو كاشفنا أكثر، لكن ما عم نقدر نستغني عنه. يعني مش عارفة، أنا ما بحب أسأل هذا السؤال لأنه كتير بيكون موجود على السوشيال ميديا، لكن هل إحنا ضحية حنكون لهذه التكنولوجيا والتطور، أم هي مؤامرة كبرى علينا لحتى هي تسوقنا بعد فترة؟
1: هلا هون بنحتاج وعي عشان نجاوب على هذا السؤال. لازم يكون عندنا وعي كافي باستخدامنا وطريقة عملنا مع هاي الأدوات. مؤامرة كبرى ما أعتقد صراحة، لأنه هالشي على العالم كامل،
0: لأنه بقول لك هو قاعد بيوجهنا بطريقة
1: أكيد
0: يومية مدروسة بكيمياءياتنا داخلة
1: طبعا.
0: عم بيعرف كيف يشتغل على كل طبيعة، يعني مثلا كل طبيعة بيئة فئة من البشر،
1: كل كوميونيتي،
0: نعم،
1: كل مجتمع،
0: نعم،
1: عماله
0: نعم،
1: بتوجهها بطريقة معينة. هون بنعول دايما على الوعي، وهون دايما بنوجه الأهالي عبر إذاعتكم الكريمة دائما بنوجه الأهالي أطفالكم انتبهوا على أطفالكم، انتبهوا على سلوكياتهم، انتبهوا على الأدوات اللي بيستخدموها، انتبهوا على طريقة حتى تصرفاتهم. هالإشي بينعكس على تصرفاتهم، يعني حتى لو ما بتعرفوا

0: للتكنولوجيا، حتى لو كان في جاب بين الأهل والأبناء في استخدام هاي الأدوات، أنا بعول على التصرفات. يعني إحنا لازم نشوف التصرفات، لازم نعرف ابننا على إيش بيتوجه، وهالشي طبعا الوعي ثم الوعي ثم الوعي دائما بحكيها.
1: أستاذ محمد البيطار المدرب والخبير في مجال الذكاء الاصطناعي، وحضرتك عم تحكي كيف عم بيأثر هذا الذكاء الاصطناعي على الأطفال والمراهقين. سؤال يعني عن جد في الصميم، هل سيضعف أو فعليا عم بيضعف تفكير أبنائنا بتنشئتهم سواء الأطفال أو المراهقين، أم عم بيعززها؟ لأنه إحنا بصراحة يعني عم نشوف ابن السنتين حتى مش الثلاث سنين عم بيفتح الموبايل وبيشتغل عليه إلى حد ما. ابن السبع سنين أنا عم بجيبه حتى يساعدني في كبسات معينة على الموبايل. صح. صح. فهو واضح أنه جيل جيل ألفا وجيل زد، يعني بس بتوقع هلا زد صار قديم معه، يمكن هلا احنا طلعنا بالألفا. قدي ذكي، قدي نبيه، قديش سهل جدا يشتغل مع هاي التكنولوجيا اللي احنا منلاقي فيها صعوبات، الى انه فعلا السؤال اللي عم بيفرض حاله انه هو عم بيضعف تفكيرهم ولا عم بيعززه؟
0: للأسف اللي بشوفه بمجتمعاتنا انه بيضعف. هو بيسرع، يعني اللي احنا بنشوفه كأجيال ما بعد هاي الأجيال، وبنقارن بين الأجيال السابقة والأجيال الحالية، بنشوف انه في سرعة، بنشوف انه أذكى، لكن هو مش أذكى، هو أسرع. هو وجد منصات ووجد آلات ذكاء أو أدوات ذكاء اصطناعي ليوصل للمعلومة بشكل أسرع، لتوصل له بشكل أسرع، لكن على حساب شو؟ على حساب التفكير، على حساب الإبداع، على حساب التحليل.
1: رائع.
0: الآن الطفل مش مضطر يحلل، الطفل مش مضطر يبدأ. بتذكر إذا بنرجع للتسعينات والثمانينات وبداية الألفية، كان الطفل لازم يحلل كل شيء محيطه، لازم يعرف قبل ما يتكلم، لازم يعرف. الآن عندنا قنوات على منصات فيديوز معروفة، وعندنا أبليكيشنز، وعندنا أدوات ذكاء اصطناعي بتعلم الطفل كيف يحكي من البداية، بينما الطفل سابقا كان يتعلم من البيئة المحيطة.
1: رائع.
0: فبالتالي هالشي بينعكس عليه حتى بلغة كلامه، بطريقة كلامه، بطريقة مشيته، بطريقة كل شيء. الآن أصبحنا بعصر السرعة، الآن اللي بدنا نوصله أو نفهمه أنه الجيل مش أذكى، الجيل وجد وسائل أسرع فقدر أنه يتعلم بشكل أسرع، لكن هل أنه أذكى؟ الشيء هذا رح نكتشفه بعد ما نكبر ونشوف الأجيال كيف صارت.
1: يعني تصديق لكلامك، لو نرجع نحكي عن جيل زد من بد آخر 97 وطالع، يعني كان بالفعل التكنولوجيا رائعة ممتازة، الكل بيستخدمها، الجميع بيحب مهارات ابنه على هاي التكنولوجيا ويسجلوهم حتى في في الوقت الصيفي، انه يعرفوا يعني كيف يعملوا الريبورت، الالعاب، مبسوطين. الكل بيحكي لك احنا رايحين في هذا التوجه، لكن كان باقي ما تبقى من الوقت اللي هو للدراسة، للعائلة، للأسرة، للطلعات، حتى يعتمد الطفل ويطلع ما عنده من إبداع. الآن ما بعرف إذا بتأيدني، يعني الناس الآن عكس، يعني عم بتلاقي الأب فخور إنه ابنه قد عنده بالأكاونت، إذا مثلا عم بيعمل بزنس، عم بيبيع، عم بنته مثلا عم تطبخ من البيت لنفترض، وعندها ناس كثير متابعين، أو ابنه شاطر في التصوير 24 ساعة قاعد ورا هالشاشات في وقت فراغه بعد الدراسة عم بيزبطوا، بتلاقي الأهالي فخورين بهذا. إيش اللي عم بيصير؟
0: طبعا الآن عم نشوف إحنا إنه صارت إحصائيات وأرقام بالنسبة للأكاونت أو بالنسبة لهذا الموضوع بالذات. الآن نيجي على موضوع فخورين. هون برجع وبنحكي الوعي الوعي الوعي، لازم يكونوا الأهالي واعيين لهالشي هذا. إحنا الآن نيجي على موضوع الأطفال. طيب إحنا حكينا قبل شوية عن سرعة المعلومة وهالشي بيضعف من قدرته على التحليل وقدرته على الإبداع، وتفضلتي مشكورة بموضوع كثير مهم، موضوع الحدائق، موضوع أنه يطلع على الحديقة الطفل، موضوع يشوف الشارع، يشوف الناس، يتعامل مع الناس،
1: يلعب كاراتيه، يلعب كرة قدم. كل الجيل اللي مضى بيعرف كاراتيه وكرة قدم وموسيقى.
0: طبعا نشأنا على هذا الموضوع، كان كل واحد عنده هواية يروح يسجل فيها،
1: سباحة،
0: بعيدا عن أنه بيستخدم هواياته وبيستخدم عقله في الهواية، كان برضو بيتعامل مع ناس جديدة، بينفتح على المجتمع بشكل أكبر. فهالشي هاد نرجع بنعول على الأهالي

0: بملاحظة الموضوع علشان نبتعد. طبعا الذكاء الاصطناعي غلط انه يكون مع الاطفال؟ لا صحيح، لكن بالشكل الصحيح وبالوقت الصحيح وبالتايمينج المناسب. الان نيجي على الموضوع الثاني، موضوع الاعداد والاهالي قديش فخورين. احنا عارفين تماما بمجتمعاتنا موضوع جني الفلوس، خلينا نحكي كناحية بزنس، قديش انه فعليا بنحاول نبدع فيه. كل إنسان بحاول يبدع بتخصصه، يوصل لمنصة أو يوصل لمنصب أو يوصل لمكانة، ملاءته المالية ممتازة جدا.
1: نعم.
0: الآن منصات التواصل الاجتماعي صار الموضوع win-win situation، صار عندي منفعة متبادلة. أنا الآن بفتح أكاونت، بعمل شيء الناس بتحبه، الناس بتيجي على المنصة هاي علشاني، فأنا فدت المنصة، المنصة هاي بتدفع لي بدل هالشيء هذا أو بدل هالخدمة هاي، فبالتالي أنا هون حصلت على مبلغ وعملت بيزنس وهون المنصة طلعت، فبالتالي win-win situation. الآن موضوع الأهالي وفخورين فيه، أكيد أكيد بحسب كل طبيعة أهل أو طبيعة آباء شو موضوع أو شو خلينا نحكي مصدر الفلوس.
1: نعم.
0: الآن عمالنا بنشوف كثير محتويات، في ناس بيقدم محتوى هابط، في ناس بيقدم محتوى ممتاز، في ناس بيقدم محتوى علمي. فأنا مع الأهالي اللي بتكون فخورة بالمحتوى العلمي قبل الأرقام قبل أي شيء تاني، لما يكون محتوى بيفيد المجتمع هون أنا بكون فخور بابني ببنتي بقريبي. لكن أي نوع محتوى تاني أنا بناشد دايما إنه الأهالي يوقفوا لهذا الإشي، يوقفوا هذا الموضوع، لأنه فعليا دخيل على عاداتنا وتقاليدنا ومجتمعاتنا وديننا الإسلامي.
1: هو الناس وكأنها أستاذ محمد البيطار المدرب والخبير في الذكاء الاصطناعي، الناس وكأنها من قسمين على ما أعتقد يعني، وإذا عم غلطاني صحيح لي.
0: تفضل.
1: في جزء من الإحباط العام بشكل عام في العالم كله بيحكي لك، وهذا بداية مدخل لمحور الوظائف والمستقبل المهني، بيحكي لك يعني ابني لو تخرج معه دكتوراه خلص توجيهي، هاي مهارة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا هي اللي عم بتقود كل السوق، وإحنا عم نرجع هلا للمهارات وحنيجي لها اللي هي الهاندي. في جزء تاني يعني مش محبط، جزء تاني يعني أو لا يثق بما هو قادم، في جزء تاني بيحكي لك لا من الآن هو عقلي ويبدأ ومتفائل وابني يبدأ ويتعلم من الصغر ويزرعها عنده، ولأنه خلص هذا هو مجاله، وبالعكس هذا ذكاءه ومساعده في مصاريفه والتزاماته، لأنه إحنا ما بدنا يصرف علينا وعلى البيت، لا هو لإله، فيبدأ يشعر بتعبه. ف إنه القسمين هدول يعني كيف يعني، هل هم محبطين من ما هو قادم، ولا عم بينظر لأنه قد ما عم بيسمع إنه خلص مستقبل الوظائف الذكاء الاصطناعي حياخد كل مستقبل، أو مش الكل طبعا ما بنقدر نعمم، معظم وظائف البشر.
0: أكيد في بعض البعض قلق من موضوع إنه الذكاء الاصطناعي حل مكان العقل البشري، والبعض متفائل شايف فيه أداة سحرية، أداة خارقة، أداة بتسرع الزمن لإني أوصل للي بدي إياه. الإشي هاد أكيد بكل شيء بنطرح بالعالم رح نلاقي مؤيد ومعارض ومتخوف. المؤيد بيكون بده يستغلها بطريقة صحيحة، وأنا مع هذا الإشي رح نحكي فيه الآن، أنا مع وجدا ومتفائل جدا بالذكاء الاصطناعي. في جزء معارض اللي هو بيأخذ جزء جزئيات كثيرة ممكن يحكيها اجتماعيا، مؤامرة، المنصات، ممكن أحط 100 عذر و100 خيار لأنه يكون بهذا المجال. المتخوف خايف يحل محله، خايف يبلش، مش عارف من نبلش، متحمس بلش ولقى انتكاسة فوقف، فبالتالي رح نلاقي أكيد في كل تخصص هاي الثلاث خلينا نحكي خيارات موجودة بأي شيء جديد بيطرح علينا كبشر.
1: نعم. أستاذ محمد البيطار الخبير والمدرب في الذكاء الاصطناعي، يعني ومن خلال حديثك هل أفهم من كلامك أنه حتختفي أو فعليا بدأت تختفي الكثير من الوظائف؟
0: نعم، في عنا وظائف بنحكي بهذا الموضوع، وكثير أكثر إشي متخوفين منه دايما هو موضوع اختفاء الوظائف.
1: نعم.
0: أو خلق فرص جديدة. دايما بحكيها أنه هو بيعمل الشغلتين مع بعض، الذكاء الاصطناعي عماله الآن بيخفي

0: وظائف روتينية،
1: نعم.
0: وظائف مثل كانت تحليل البيانات، وظائف بالطب، وظائف بالزراعة. الآن صرنا نشوف في درونز بتروح بتسقي آلاف الفدادين وآلاف الأمتار فعليا بوقت وجهد أقل بكثير كان بيتطلب زمان الإشي هذا. نرجع لأهم جزئية راحت برضو عندي، الكاميرا مان اللي كان يروح على الهليكوبتر كان يصور المناطق من فوق، الآن الدرونز استبدلت هذا الشيء بشكل أسرع وبشكل عملي وبشكل أدق. نيجي على مجالات التعليم، في كثير مجالات عمالها بتختفي فيها فرص، لكن برجع وبحكي مجالات قليلة جدا.
1: فعلا. إذن ما المهارات اللي بالفعل يجب أن يمتلكها الجيل الجديد؟ يعني إحنا اللي زينا هينا عم نحاول، الضروري نستخدمه من الذكاء الاصطناعي حتى نضلنا ماشيين ومواكبين، لكن الجيل الجديد خلص، يعني بما أنه الموضوع أصبح واضح، موضوع مستقبل الوظائف، برأيك يعني اللي فعلا لازم يمتلكها الجيل الجديد، أو هل زي ما عم بيحكوا الواحد دائما يروح للموضوع الهاندي التقني المهني، يعني ويمزجه بموضوع الذكاء الاصطناعي هو اللي ممكن يكون بالصدارة أكثر؟
0: لا، أنا مع أنه يستخدم الذكاء الاصطناعي، أنا مع أنه يستخدم بشكل سريع وبشكل ممتاز للذكاء الاصطناعي، لكن موضوع شو المهارات اللي لازم يكتسبها، عدة مهارات. أولها فهم طريقة استخدام الأدوات هاي، كيف أنا أول شيء كيف آلية عملها علشان أفهم كيف أستخدمها. ثانيا موضوع كثير مهم، لا تبحث عن الإجابة، ابحث عن طريقة طرح صحيحة للسؤال علشان توصلك الإجابة الصحيحة، لا تبحث دايما عن إجابة، لا تبحث دايما عن الوصول، ابحث كيف أنا أوصل للإشي هذا علشان يوصلني بطريقة صحيحة. زي ما حكينا الأدوات الذكاء الصناعي سريعة جدا مقارنة بالوضع العام أو الشغلات اليدوية اللي احنا بنعملها.
1: فعلا. تفضل.
0: ثالثا وهي اهم شغلة اللي هي التحليل النقدي.
1: نعم.
0: هاي اكثر شغلة ما بينحكى فيها دايما. لازم اقيم النتيجة، لازم انا اكون اقرأ النتيجة، ما اخذها كوبي بيست، ما اروح واعتمدها، ما اثق فيها، اروح اخذ الجواب واروح فعليا انتقد هذا الجواب او احاول اصحح الجواب او اشوف اذا في دقة فيه ولا لا علشان اوصل لنتيجة صحيحة 100%.
1: نعم. هل التعليم الحالي عم بيواكب هذا التغيير وكونه يعني من صلب تخصصك كمدرب يومي لمجال الذكاء الاصطناعي؟
0: نعم، عماله بواكب بطريقة جدا رائعة، لكن نعرف احنا في طرق لسه بتعتمد على طريقة الحفظ والإجابات، يعني في شغلات منهجية لسه عمالنا بنحاول، زي ما حكينا بداية الحلقة انه احنا فعليا في بدايات طور الذكاء الاصطناعي، مش بشكل كامل، ما عمال بلمسه بشكل كامل في طريقة التعليم بمجتمعاتنا، عمالي بشوف لسه في حفظ وفي إجابات وفي كذا، بينما بالنسبة لموضوع الذكاء الاصطناعي بيعتمد أكثر على التحليل وفهم الإجابة وليس الحفظ والنقل والإدراك. الآن الذكاء الاصطناعي مش داخل بشكل كلي، خلينا نحكي عماله بيفوت شوي شوي بالمجالات التعليمية عندنا، وهالإشي هذا كثير ممتاز، يعني عمالنا بننبسط لما نشوف بعض الجامعات الأردنية بتدخل هاي الأدوات الذكاء الصناعي بالتعليم، الطلاب عمالهم بينبسطوا، الطلاب عمالهم
1: عم بيطلعوا من موضوع التلقين والحشو والدراسة والكتب
0: والكذا. نعم. عمالي بروح على أسلوب الحياة الحديث علشان أنا بس أتخرج أو أطلع من المدرسة والجامعة رح أروح على سوق العمل، أنا محتاج هاي المهارة علشان أستخدمها بشكل صحيح، ما أتوجه بشكل تجاري.
1: أنت عم بتشوفهم مهتمين بالمحاضرة لما تكون بتخص الذكاء الاصطناعي؟ يعني بتلاقي أول أنه بيكون ممكن متململين الطلاب أو حتى بيوصلوا لدرجة النعاس أو بس بتطلعوا على الساعة بدهم تخلص هالمحاضرة، لكن أعطينا من حضرتك يعني وخلال أنت عم تعطي محاضرة كيف يعني وضع الطلاب النفسي حتى والذيني؟
0: طبعا من حوالي 15 سنة وإحنا بندرب في برامج التصميم والتسويق الإلكتروني والمونتاج، بنشوف فعلا كنا نشوف بدايات المحاضرات قبل ما تظهر النتائج، كنا نشوف الململة، كنا نشوف انه لا مثلا هاي بعرفها او سهلة او كذا اتخطاها، استاذ ممكن اسرع، ممكن مثلا كذا، متى بدي اصير اعمل كذا، متى بدي اصير اعمل كذا، لكن الذكاء الاصطناعي عمالهم من داي ون عمالهم بينبهروا بالنتائج.

0: خصوصا بس يتوجهوا صح. انا لما اوجه صح ممكن انا في اداه بستخدمها من سنين، لكن لما اتوجه صح من داي 1 بيكون متحمس من داي 1، هو عارف شو اللي بده اياه. وشغله ثانيه سرعه وصول المعلومه، يعني في كثير نحكي على التارجت اودينس لطلابنا اللي هو ما بعد الجامعه، كثير من الطلاب بيكون حابب يبلش شغل الخاص، كثير من الطلاب حابب يبلش على هاي المنصات بمحتوى رياضي كان ساخر تعليمي كذا، لكن ما في معدات، ما في تصوير، ما بقدر اطلع، ما بقدر اعمل، ما بقدر اعمل كل هاي الامور، بدي بجت عاليه. الان باكثر من او باقل من اسبوعين بيكون قادر يطلع بالمحتوى اللي بده اياه، فهو اكيد راح يكون متحمس لمستقبله وليس بس للمحاضره.
1: المصاريف زيرو، خلينا نحكي يعني مش لدرجة يعني زيرو،
0: بالنسبة سابقا أقل من ما أقول، يعني هي فعليا شبه صفرية. صحيح.
1: أدي أهمية الاستثمار إذن في الذكاء الاصطناعي، يكون هو نوع الاستثمار، أول استثمار بدك شريك، بدك بنك، بدك ممول، ممكن تجازف تخاطر بهذا المبلغ، ما بين تفتح هون تفتح هناك ممكن يخسر. أدي هلا صار سهل، وكمان من ضمن بعرف تخصص حضرتك أيضا التسويق، التسويق الإلكتروني
0: طبعا،
1: يعني خبرنا أعطينا هذا المزيج اللي هلأ ذكاء اصطناعي على تسويق إلكتروني على إحباط عام من أمور كثيرة.
0: تمام.
1: وين الناس تتوجه؟ حتى مش الطلاب، فعليا أنا بحكي حتى على أصحاب المصالح.
0: طبعا أصحاب المصالح كان بيواجهوا مشكلة في التسويق، خلينا نحكي الماركتينج، لأنه أكثر فئة أو أكثر تخصص بينطلب بظروف الثورة اللي قاعدة بتصير، الثورة العلمية، الثورة الثقافية، الثورة التكنولوجية. أنا اليوم كصاحب بزنس محتاج شخص ماركتينج علشان يوصلني للناس. الماركتينج بحد ذاته كان زمان علشان يوصل للناس كان يعمل خطة تسويقية أو حملة تسويقية أو حملة إعلانية أو تحليل بيانات، كان يوصل أسابيع علشان يوصل. كيف أنا بدي أروح على التارجتد أودينس، كان عندي فئة جمهور مستهدف أنا لازم أوصلها، كنت أحتاج تحليل البيانات والتحليلات لفهم الأودينس اللي أنا بدي أشتغل عليه، كان يحتاج أسابيع، الآن بيحتاج ثواني، وما بنبالغ لما نقول ثواني وليس دقائق. الآن الأدوات الذكاء الاصطناعي عمالة بتحطها بين إيدي بثواني، بأكثر من 30 أو 40 ثانية أنا باخذ خطة عمل محكمة للمكان وللزمان وللوقت ولكل شيء رأى. أنا محتاجه، فبالتالي أكيد لازم نستثمر فيه، أكيد لازم نبلش فيه لأصحاب البزنس، للشباب، لا حتى في المدارس.
1: نعم. أستاذ محمد البيطار المدرب والخبير في الذكاء الاصطناعي، وخلينا هيك نسألك شوي سؤال من داخل بيئة العمل بل من هذا السوق الكبير، وإحنا بنكون عم نقلب في السوشيال ميديا بتلاقي إنه في تدريب ذكاء اصطناعي وطريقة إدارة المحتوى وأدوات كثيرة، بتلاقي 5-6 يعني، وكلام بصراحة يعني أنا بالنسبة لإلي مش كله بيكون مفهوم، يعني أدوات جديدة لأنها بالنسبة لإلي شخصيا، يعني بتكون هون التدريب خلينا نحكي لنفترض ب 15 دينار مثلا، تلاقي بمكان آخر بعد تقليبتين ثلاثة تعال تعلم عندي الذكاء الاصطناعي في فترة مثلا 10 أيام كل هاي الأدوات ب70 دينار. حدا عاشر توصل لرقم 10 بيجي بيقول لك لا تعال تعلم عندي بواقع 6 أسابيع 8 أسابيع بمبلغ لنفترض $1,000 لنفترض، والكل أصبح بده يتوجه أو يطور مهاراته بهذا الموضوع بغض النظر عن الفئة العمرية. وين نصيحتك في اللخبطة اللي عم تعملها السوشيال ميديا للي بده يبدأ يدخل على سوق الذكاء الاصطناعي؟
0: للأسف هالشي بنواجهه يوميا، حتى المتدربين عنا بيطرحوا نفس السؤال. بيحكي لي شفت إعلان عند كذا فلان كذا أقل بكثير، شفت أكثر بكثير
1: فعلا.
0: شفت كذا، شو الفرق؟ شو راح تضيف لي وشو راح يضيف لي شو كذا. الفكرة الآن إحنا تحول رهيب، السرعة في التحول، كمان سهولة الاستخدام، صرنا أي شخص ممكن الآن مجرد هاوي يطرح مثلا دورة، يطرح برنامج تدريبي، يطرح خدمة، هو أقل من هاوي، يعني هو لسه بيعرف يستخدم الأداة، ما مش فاهمها، مش فاهم فعليا الذكاء الاصطناعي ككل لإيش مندرج. نصيحتي لأي شخص بده يبلش بهذا المجال يسأل عن خلفية الشخص اللي بده يعطيني هالإشي هذا، لأنه إحنا تقريبا اليوم حلقتنا كاملة بتحكي عن مخاطر استخدام الخاطئ
1: فعلا.
0: فأنا أروح برجلي على الاستخدام الخاطئ
1: أو بدون وعي، يعني أدخل على أدوات أنا مش بحاجتها أصلا ما بتهمني. هلأ أنا كقاعدة في منبر الإذاعة الأردنية، هي مثلا أنا بهمني أدوات تخدمني في طبيعة عملي، يعني حتى ترتقي بموضوع عملي. ممكن أروح فعلا أخذ دورة ما إلها علاقة في الموضوع كله يعني،
0: بالضبط، أو أخذها بشكل خاطئ.
1: نعم
0: يعني
1: نعم.
0: هاي مشكلة أكبر.
1: نعم.
0: يعني إني أخذ شيء ممكن يفيدني لقدام، ممكن ما يفيدني، ممكن كذا، بسيط مقارنة بأنه أنا أخذ شيء فعليا بشكل خاطئ، أصير أستخدم بشكل خاطئ، أمشي أعدي سنة سنتين، لأنه إحنا عارفين بدايات أي شيء بدها وقت. فأنا لما أخذه بشكل خاطئ وأبلش فعليا فيه، بدي أستنى 6 أشهر لسنة، بكتشف أنه أنا مشيت بالطريق الغلط، وبكتشف بعد كل هذا الإشي. فلازم أتحرى هوية الشخص اللي بدي يعطيني، الشخص اللي بدي أوثق فيه من معلوماتي، لأنه فعليا هو رح يجي يحكي لواحد 2 3، رح أمشي معه أطبق معه وأكون فعليا واثق بالجزئية.
1: وفي فرق دكتور محمد إذا بتأيدني، يعني في فرق بين الأساسيات الكاملة عن أدوات الذكاء الاصطناعي ويعني وما بيحكوها وخواتها، وفي فرق بين إني أخذ عن أداة واحدة
0: صحيح
1: حتتغير. يعني
0: صحيح.
1: الأساس إني عارفة وين المخاطر، وين الوعي، إيش اللي بدي إياه، إيش ما بدي إياه. أما لما تكون أداة خلص شغلتها، إجت بكرة واحدة غيرها تاني بنزلها بشتغل عليها، ويعني وبالآخر ما فيها ديك الفايدة.
0: صحيح صحيح. إحنا هون بنتكلم عن أدوات. فإذا أنا تعلمت أو أخذت الأساس، فعليا بقدر بشتغل على كل الأدوات اللي أنا فعليا بشتغل عليها. لكن إذا تعلمت على أداة محددة، إذا اختفت هاي الأداة، يعني إحنا بنعرف إنه فعليا أي موقع إحنا بنشتغل عليه هو موقع بسيرفر مشبوك بدومين، ففعليا إذا بصير أي داون على هذا السيرفر بوقف الشغل، فبالتالي بوقف شغلي. فأنا لازم يكون عندي أكيد دايما بدائل.
1: نعم. أستاذ محمد البيطار المدرب والخبير في مجال الذكاء الاصطناعي، إيش أكثر شيء شائع من أخطاء وأفكار عم تجيك من خلال موضوع الذكاء الاصطناعي وإدارته، يعني بشكل يومي لدرجة أنه أصبح مزعج يعني؟ ونرجع لبداية حديثك أنه أهمية الوعي بذلك.
0: نعم صحيح. الآن في عنا أخطاء كثير باستخدام الذكاء الاصطناعي، وكثير بنلاحظها بشكل يومي بشكل مستفز للأمانة، بموضوع الاعتماد الكلي على أدوات الذكاء الاصطناعي من خلال زي ما حكينا القطاع الطبي، وخصوصا القطاع الطبي أكثر شيء، من أكثر الأخطاء، من أكثر
1: في قطاعات حساسة يعني صعب تدخل فيها.
0: أنا
1: يعني
0: فعليا نعم. كيف فعليا أوثق بأداة ذكاء اصطناعي حللت بيانات؟ الآن الأداة هي تحليل بيانات، أوكي هي حللت بيانات، جابت مصادر، عملت، قارنت، ساوت كل شيء، لكن هل أثق فيها؟ في شغلات كثير في أنا كروتين حياتي ممكن تأثر بشكل سلبي على الإشي اللي أنا بعمله. فأكثر شيء، أول شيء أو أول خطأ مستفز وشائع، هو موضوع الاعتماد الطبي أو الاعتماد الصحي. صحتك أغلى ما تملك للأمانة، يعني الإنسان شو إله غير صحته؟ فأنت كيف توثق بأداة ما عندها مشاعر؟ حرفيا الأدوات هاي بدون مشاعر، بدون إدراك. أنا كيف أوثق فيها؟ مجرد تحليل بيانات. العالم مش بيانات، في شغلات نفسية. الآن أنا ممكن أروح على دكتور ما أتعالج من شغله، ممكن دكتور ثاني بطريقة كلامه وبطريقة تعامله معي نفسيا أنا ارتحت،
1: من علاماته الحيوية ببين
0: نفسيا أنا ارتحت أو بلش جسمي قابل للعلاج والكذا. فأنا محتاج أكون مع شخص مختص. القطاع الطبي كثير مهم، قطاع الدين، إحنا لما نحكي بدين إحنا بنحكي بمسائل معقدة جدا فقهيا،
1: حتى القطاع الأمني بزبط. بكل شيء يعني كله
0: رح نجي نعم. عليها الخصوصية نعم. فأنا فعليا باجي ما باخد هاد المعلومات أو الفتاوى بشكل
1: لأنه
0: سهل وبسيط،
1: لأنه في أسئلة كتير دقيقة حتى تبنى عليها الفتوى. والأحلى من ذلك أنه إحنا فعليا من بداية الحلقة إلى الآن عم نقول الذكاء الاصطناعي أي إحنا الإنسان اللي صنعه،
0: هو الطبيعي
1: نعم
0: بالضبط.
1: إحنا مبهورين في أداة إحنا صنعناها
0: صحيح
1: وطورناها
0: صحيح.
1: يعني والله هذا الحديث بده ساعات وساعات، وإن شاء الله لنا استضافات أخرى حتى نستفيد من خبرتك حضرة الأستاذ محمد البيطار.

0: المدرب والخبير في مجال الذكاء الاصطناعي، لكن ما حنهي الحلقة قبل ما أسأل سؤال الحلقة النهائي. صدق. سؤال ما بعد الآن، كيف تتخيل شكل حياتنا خلال السنوات العشر القادمة في ظل هذا التطور، وأين سيكون موقع الإنسان؟
1: طبعا في ظل هذا التطور السريع والمخيف، بتخيل انه رح يكون في تفاصيل حياتنا بشكل كامل او بشكل يومي، من العمل والتعليم والصحة والإدارة وإدارة المحتوى، رح يكون في فعليا تواجد كامل وقتي بكل يومي. رح يكون، انا متخيل رح يكون في personal assistant لكل حدا، رح يكون في PA ذكائي، رح ذكاء اصطناعي، رح يكون فعليا عندي انا مساعد شخصي، هذا دائما معي، بس برفع حتى ما رح احكي تليفوني، يمكن رح يكون في اشي جديد معنا رح نحكي فيه، رح يكون سماعة، رح يكون VR. انا متخيل رح يكون
0: فعليا بدأ، فعليا احنا فيه، فعليا بدأنا احنا فيه.
1: لكن بعد 10 سنين رح يصير انه فعليا التواصل، سرعة المعلومة رح تكون قبل رمشة العين، راح أكون واصل المعلومة وأنا متأكد بهذا الشيء. لكن بتمنى وبتمنى بتمنى بتمنى وبوصل رسالتي عبر الإذاعة الأردنية لكل حدا بيسمعنا، الوعي الوعي الوعي، نرجع على نفس الجملة عشان نستخدم طريقة صحيحة.
0: جزيل الشكر لتميزك بالحديث ولهذه الحلقة، وأكيد أستاذ محمد البيطار الخبير في الذكاء الاصطناعي، قد لا نملك رفاهية إيقاف هذا التقدم، لكن عم نملك الوعي كما تفضلت في كيفية التعامل معه. الذكاء الاصطناعي ليس مستقبلا بعيدا، بل واقع أصبحنا جميعا عم نعيشه الآن. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية بودكاست ما بعد الآن، دمتم بود أعزائي المستمعين والمتابعين، وإلى اللقاء.
2: ما بعد الآن، برنامج اجتماعي حواري هادف. برنامج ما بعد الآن، إعداد وتقديم وفاء الحسن.

موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الإمارات ويؤكد وقوفه إلى جانبها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها. رئيس مجلس النواب يؤكد أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تعبير حقيقي عن الالتزام بقيم السلام والمحبة والعدل. واشنطن تترقب رد طهران على المقترح الأمريكي لوقف الحرب وسط توقعات باستئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع المقبل في إسلام أباد. استشهاد 5 لبنانيين وجرح آخر بغارات شنها الجيش الإسرائيلي اليوم على قرى وبلدات في قضاء صور جنوب لبنان. روسيا وأوكرانيا توافقان على مبادرة الرئيس الأمريكي بشأن وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط فجر اليوم على واجهتها 3 محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا. ارتفاع قليل على درجات الحرارة وأجواء دافئة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا مع فضيلة الدكتور بشير الخوالدة مدير أوقاف لواء أرصيفة، وفضيلة الدكتور محمد الرواشدة المفتي في دائرة الإفتاء العام، للحديث عن محاور خطبة الجمعة اليوم أمس، والتي كانت عن فضل قراءة القرآن الكريم. بإمكان الإخوة المستمعين متابعة هذا اللقاء بالإضافة إلى البث الإذاعي للإذاعة الأردنية وإذاعة القرآن الكريم من خلال صفحات الفيسبوك لوزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية وقناة أدعو التابعة لها، وصفحة الإذاعة الأردنية، وكذلك صفحة اليوتيوب لوزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية وقناة أدعو. مرحبا بكما ضيفي الكريمين وحياكم الله. فضيلة الدكتور بشير، نود بداية من فضيلتك أن تحدثنا عن الخيرية التي نالتها أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن الكريم، والشرف الذي يناله كل من كان له علاقة بالقرآن الكريم من زمان أو مكان أو إنسان أو ملائكة، حتى الجن الذين أسلموا هناك بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف إلى مكة خلدهم القرآن الكريم لأنهم استمعوا إلى آيات من القرآن الكريم فأسلموا. نتحدث عن الخيرية التي تنال كل من له علاقة بهذا الكتاب الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله يا سيدي جميعا، وبارك الله فيكم على هذا البرنامج حقيقة الرائع الذي نتحدث فيه عن خطبة ومحاور الجمعة في الجمعة الماضية. يعني من فضائل القرآن الكريم طبعا، وإحنا نقول يعني خلينا نقول خيرية هذه الأمة، لما قال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، جعل الله عز وجل الخيرية لهذه الأمة بالدرجة الأولى بالقرآن الكريم. والقرآن الكريم كما تعلمون يعني حقيقة أنه نزل من عند الله سبحانه وتعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي هذه الأمة، وجاء به الروح الأمين، نزل به الروح الأمين من عند الله سبحانه وتعالى. الآن كل من يعني حظي بالقرآن الكريم نال الرفعة والشرف عند الله سبحانه وتعالى. فإذا بدنا نتكلم يعني حقيقة بالأمة، كونه يعني القرآن الكريم نزل على سيدنا محمد والذي جاء لهذه الأمة الخيرية، فالله سبحانه وتعالى كرم وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس. الآن لما نزل به الروح الأمين، قول الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، أيضا من هو الروح الأمين؟
0: سيدنا جبريل عليه السلام.
1: وسيدنا جبريل هو أيضا خير الملائكة، والله سبحانه وتعالى يعني قال عنه الروح الأمين هو الأمين. فنزل به على من؟ على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف خلق الله عز وجل، اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين وأشرف الخلق. فكل من حمل القرآن الكريم يتتبع هذا الأمر، فيجد أنهم يعني جاء من عند الله سبحانه وتعالى، وكل واحد حمله كان من خير الناس.
0: نعم.
1: الآن لما قال الآن نقول إحنا اللي هو الخيرية مثلا للإنسان، كل مسلم حمل القرآن الكريم وقرأ القرآن الكريم ويحافظ على قراءة القرآن الكريم وحفظه واستماعه وتلاوته، ترى كرمه الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين.
0: صحيح.
1: فهنا ينال شرف الخيرية. وكذلك لما نقول الملائكة، ذكرنا أيضا سيدنا جبريل عليه السلام، ولما قال الله عز وجل إن أنزلناه في ليلة القدر، ما هو القرآن الكريم، فجعل الله عز وجل شرف الزمان في هذا في ليلة القدر، وهي أعظم الليالي عند الله
0: لنزول القرآن فيها.
1: وذلك لنزول القرآن فيها، ولكون نزل فيها القرآن، قال الله عز وجل في نهايته تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، حتى الملائكة نزلت.
0: نعم.
1: أيضا عندما نقول أيضا الجن، قال الله سبحانه وتعالى قد سمع الله، قال الله عز وجل عن الجن. نعم. أنهم استمعوا
0: نفر
1: من الجن الآن إلى هذا القرآن، فاستماعهم كان إلى هذا القرآن، قالوا آمنا به في نهاية الآيات، فآمنوا بالقرآن الكريم. لما قال الله عز وجل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، فآمنا به. هنا آمنوا اللي هو الجن بهذا القرآن الكريم، وعلموا أنه يهدي إيش إلى الرشد ويهدي إلى الحق. هنا جاءت شرف اللي هو الزمان وشرف الإنسان وشرف الملائكة وغيرهم.
0: وماذا صنع المكان؟
1: والمكان أيضا يعني شوف، لما نزل القرآن الكريم، وهذه خاصة خلنا نذكر هذه الآية اللي هي سورة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر، قالوا هي سورة مكية نزلت في مكة، شرف الله عز وجل بها مكة، ومنهم من قال أنها سورة مدنية نزلت في المدينة، لأن ليلة القدر تأتي في رمضان، ورمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة، وكانت هي أيامها،
0: وشرف الله الهجرة المدينة،
1: شرف الله عز وجل مكة والمدينة.
0: نعم.
1: فهي مشرفتان بالقرآن الكريم،
0: حتى عرفة.
1: نعم. وحتى عرفة
0: والمشاعر المقدسة،
1: وهذه المشاعر المقدسة كلها من ضمن مكة.
0: نعم.
1: وما حولها. فشرف القرآن الكريم من قرأ أو تلا أو استمع ترى ينال شرف الرفعة عند الله سبحانه وتعالى.
0: ولا ننسى قوله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين يعني في الأرض، قيل من هم يا رسول الله؟
1: قال هم أهل الله وخاصته،
0: أهل القرآن، أهل القرآن الله
1: وخاصته.
0: فبإمكان كل إنسان مسلم أن يكون من أهل الله وخاصته.
1: نعم.
0: إذا أقبل على كتاب الله تبارك وتعالى قراءة وحفظا وعملا. فضيلة الدكتور محمد، قضية محافظة المسلم على تلاوة القرآن الكريم وتدبر آياته ومعانيه بشكل يومي، بحيث يصبح هذا القرآن الكريم جزء من حياته. اثنين، فضيلتك ما أقل المقدار المجزئ في ذلك حتى لا يكون هذا المسلم في نهاية المطاف يعني هاجر لكتاب الله تبارك وتعالى؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، علمنا يا مولانا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا فيك علما يا عليم. شكرا لفضيلة الدكتور علي المناصير على هذه الاستضافة في هذا البرنامج المقدر، وأسأل الله أن يجري دائما على يديكم الخير. بالنسبة لأهمية المحافظة على تلاوة القرآن الكريم، يعني تنبع أهمية أن يحافظ المسلم على تلاوة آيات كتاب الله سبحانه وتعالى من أسباب عديدة جدة، ربما لا يسع هذا المقام عن الإتيان عليها كلها، لكن حسبنا أن نضيء على أهم النقاط التي تدلل على أهمية أن يبقى المسلم دائما على اتصال مباشر مع كتاب الله عز وجل. الحقيقة الأهمية الأولى تنبع من حيث أن القرآن أو تلاوة القرآن عبادة وطاعة.
0: صحيح.
2: يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، ونحن أساسا ما خلقنا الله تعالى ولا أودعنا في هذه الدنيا إلا لعبادته. بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والدليل على أن تلاوة القرآن الكريم عبادة، بل هي من أشرف العبادات، قوله صلوات ربي وسلامه عليه من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ومعلوم أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. لذلك الأجور التي يحصل عليها المسلم من تلاوة كتاب الله عز وجل يعني لا يعلم حصرها وعدها إلا الله تعالى. الأمر الثاني أن في قراءة القرآن الكريم حياة لهذا القلب، وإزالة الران والقسوة التي ربما قد تأتي وتصل إلى القلب من هذه الحياة وما فيها يعني من صوارف وما فيها من صواد تصد المسلم وقلب المسلم عن الحق وعن الطريق المستقيم. ودليل ذلك ما رواه الترمذي في سننه عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما قال صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في صدره شيء من القرآن كالبيت الخرب. يعني يصبح هذا الصدر مظلم وموحش وقاسي، ونسأل الله العافية والسلام.
0: أقارب والحياة.
2: أي والله، ولذلك يعني يتصور منه أي شيء من ما نهانا عنه. أي نعم، مما نهانا عنه الإسلام، سواء كان من أخلاق الإنسان السيئة أو من المعاصي التي يعني تردي علاقة المسلم مع الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن تلاوة القرآن الكريم هي سبب لنيل الشفاعة عند الله عز وجل. القرآن يشفع كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المحافظ على تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى والمحافظ على تلاوة سور مخصوصة، لذلك من محاسن العادات التي اعتادها كثير من المسلمين أن له كل يوم مجموعة من الصور، تجد أنه يعني يحافظ على تلاوتها ويجعلها كالورد في الصباح وفي المساء. هذا الأمر مبارك، وهذا الأمر إن شاء الله مآله عند الله عز وجل خير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالقرآن وأهله يوم القيامة تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. يقول جابر: ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال لا أنساهما أبدا، قال: وكأنهما غمامتان، أو قال: كأنهما غيايتان، أو قال: كأنهما حزقان من طير صواف تحجان عن صاحبها. ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. الشق الثاني من سؤالك، من سؤال فضيلتك دكتور علي، هو كم المقدار الذي يجب على المسلم أن يحافظ عليه بشكل يومي حتى لا يكتب عند الله عز وجل من الهاجرين؟ في الحقيقة أن هذه المسألة مما لم يتفق على العلماء على مقدار محدد، بحيث أنه إذا حافظ عليه المسلم لم يكتب عند الله عز وجل من المهاجر من الذين هجروا القرآن الكريم، لكن هناك اجتهادات لابد أن نسلط الضوء عليها. الأمر الأول، قالوا أن أقل ما يقال في قراءة القرآن الكريم أن يقرأ المسلم في كل يوم وليلة من كتاب الله تبارك وتعالى 10 آيات. دليل ذلك قوله صلوات ربي وسلامه عليه: من قرأ في كل ليلة 10 آيات من القرآن الكريم، أو من قام في كل ليلة 10 آيات من القرآن الكريم، لم يكتب من الغافلين. فقالوا نعم، فقالوا أن الحد الأدنى أن يقرأ المسلم في اليوم والليلة 10 آيات من كتاب الله تعالى. الاجتهاد الثاني، وربما يكون هذا هو المعول عليه، قالوا أن المطلوب من المسلم أن يختم القرآن بالحد الأعلى كل 40 يوم مرة. كل 40 يوم المطلوب منا كمسلمين، كما ذكر ذلك الإمام النووي في كتابه التبيان الذي يبين فيه آداب حملة القرآن، قال أن المطلوب من المسلم أن يختم القرآن الكريم في كل 40 يوم مرة. الآن المقدار الذي يلزم نفسه به هذا الآن كل إنسان حسب ظروفه، ولذلك سيدنا الإمام النووي قسم الناس إلى 3 أقسام. قال: الذي إذا قرأ القرآن يظهر له من لطائفه ومن دقائق معانيه شيء. قال: هذا المطلوب منه أن يبقى يقرأ حتى يظهر له معنى جديد، عندها يتوقف. إن شاء الله قرأ آية واحدة، إذا ظهر لديه معنى جديد، هذا أهل سماهم أهل الفكر والنظر. إذا قرأ شيء من القرآن الكريم فظهر له لطيفة أو معنى، يتوقف عندئذ.
0: له أن يتوقف.
2: له أن يتوقف، نعم. القسم الثاني كما ذكر الإمام النووي من الناس، قال: هم المشغولون بمصالح المسلمين أو بمصالح الدين، كأصحاب الوظائف وكأصحاب القضاء وكأصحاب الإفتاء وكأصحاب الذين يقومون على شؤون الدين وعلى شؤون المصالح المسلمين. قال: هذا يقرأ من القرآن الكريم شيء بحيث لا يغفل عن كتاب الله ولا يغفل عن مصالح المسلمين. ثم قال القسم الثالث: غيرهم من الناس، هؤلاء يستحب لهم الإكثار من كتاب الله سبحانه وتعالى على ألا يكون بسرعة وبهذرمة، كما ذكر الإمام النووي. الخلاصة في هذا المحور أن الإنسان حتى يعني يخرج

0: من قضية الهجر يجب عليه أن يحافظ على ورد ثابت ولو كان قليل، لأن أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. يعني يكفي أن يكون صفحة أو صفحتين أو 10 صفحات إلى آخره بحسب الوسع والطاقة، ولكن يحافظ المسلم على هذا الورد لأنه من أحب الأعمال إلى الله تعالى،
1: حيث يصبح جزء يومي من حياته.
0: نعم صحيح. نعم.
1: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. فضيلة الدكتور بشير، ما أثر المواظبة على قراءة القرآن الكريم؟ يعني يتخذ الإنسان وردا من آيات الله عز وجل بشكل يومي له، ما أثر المواظبة على قراءة القرآن الكريم في جلب الطمأنينة والاستقامة، في جلب الطمأنينة للقلب والاستقامة على الصراط المستقيم، وفي قضية التحلي بالأخلاق الفاضلة بحيث يصبح هذا الإنسان المسلم مصحفا يمشي على الأرض كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفوز بالجنة في نهاية المطاف؟ أيضا ورد في فضل يعني مجموعة من السور، مجموعة أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل سورة الكهف، سورة ياسين، سورة السجدة، سورة تبارك، سورة الدخان، سورة الواقعة، سورة الإخلاص، آية الكرسي، خواتيم سورة البقرة وما إلى ذلك، وكل القرآن خير على خير. تفضل يا سيدي.
2: بالنسبة للأثر اللي هو المواظبة على قراءة القرآن الكريم وأنها تجلب الطمأنينة والسكينة، شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يجتمعون على ذكر الله أو يجتمعون على ذكر الله قراءة القرآن أو يتدارسون فيما بينهم إلا ذكرهم الله في من عنده. هذا أول شيء. والآن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يجتمعون على كتاب الله يتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، أو غشيتهم السكينة وحفتهم، أيوة، وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فالسكينة والطمأنينة في قراءة القرآن جاءت من قول الله أيضا سبحانه وتعالى عندما قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الآن حفظه وقراءته كله فيه خير وفيه طمأنينة. الآن بعض الصور اللي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل هذه الصور وقراءتها، وحتى أنه يعني يكون المسلم دائما يحفظ نفسه بالقرآن الكريم، مثلا خلنا نذكر يعني الآن في سورة الكهف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له ما بين الجمعتين، أو أضاء الله له النور ما بين الجمعتين. أيضا في سورة الملك،
1: نعم،
2: قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: هي المنجية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ تبارك ويقرأ أيضا الدخان، هذه قبل نومه، أو السجدة في رواية أنه كان يقرأ السجدة ويقرأ تبارك. الآن هذه السور لكون لها فضائل عظيمة وإلها يعني أثر على حياة المسلم، من ناحية أنه أول إشي تنجيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن تبارك: هي المنجي، تمام. وكذلك هنا خلينا نقول نتكلم عن سورة الواقع، قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عنها في حديث أنه لم تصبه فاقة، من قرأها في ليلة لم تصبه فاقة،
1: يعني وقاية من الفقر،
2: وقاية نعم له من الفقر هذا. كذلك آية الكرسي النبي صلى الله عليه وسلم علمها لسيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، وقال له: تعصمك من الشيطان، فقال له: اقرأ اللي هو آية الكرسي، هذه الآية التي لها يعني فضل عظيم، وهذا الحديث صحيح.
1: نعم.
2: كذلك خواتيم سورة البقرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها، هذه في نهاية سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، حتى نهاية هذه السورة قال: من قرأها في ليلة كفتاه، تكفيه. طبعا تكفيه من كل شيء. فالمسلم لما يواظب على هذه السور وهذه الآيات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم تجعله قرآنا يمشي على الأرض. ومن فضائل هذا القرآن الكريم أنه يجعل للإنسان نورا. ولاحظ الذي يقرأ القرآن ويحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، من فضائل هذا الحفظ ويجعل المسلم أو يجعل هذا الحافظ وهذا القارئ مستقيما على طاعة الله.

0: سبحانه وتعالى حتى يعرف الحلال والحرام، لأن الحلال والحرام بين وين؟ في القرآن الكريم. فإذا قرأه وتدبر آياته واستمع إليه فهو يعني يبدأ بهذه النفس أن تستقيم، والنفس لا تستقيم إلا إيش؟ بقراءة القرآن أيضا.
1: نعم.
0: وقراءة القرآن هو الذي يوجه المسلم على الطاعة ويجعله مستقيما.
1: نعم. بارك الله فيك وجزاك الله كل خير. فضيلة الدكتور محمد، ماذا بالنسبة للأداب التي ينبغي مراعاتها من قبل قارئ القرآن ومستمعه عند قراءة القرآن الكريم أو الاستماع إليه؟
2: نعم، يعني من لطيف ما يبدأ به الإجابة في هذا المحور فضيلتك أن نعتقد اعتقادا جازما لا شبهة فيه ولا تردد أن القرآن الكريم هو صفة الله، ولذلك من صفات المعاني الثابتة لله سبحانه وتعالى، وتشتق منها الصفات المعنوية صفة الكلام، صفة قديمة أزلية قائمة بذات الله سبحانه وتعالى، تدل على أن الله تعالى مخبر بما هو آمر به وناه عنه من غير حرف ولا صوت، وتشتق منها صفة أنه جل جلاله متكلم من الصفات المعنوية. إذن إذا تأسس لدينا أن القرآن الكريم هو كلام الله، هو صفة الله تعالى، إذن هذا يتطلب من القارئ للقرآن الكريم أن يتحلى بمجموعة من الآداب، ويتطلب أيضا من المستمع للقرآن الكريم أيضا أن يتحلى بمجموعة من الآداب. ولذلك هناك يعني الكثير من علماء المسلمين في هذا المدار من صنفوا مصنفات وألفوا مؤلفات تتكلم وتتحدث عن الآداب التي يجب على القارئ للقرآن الكريم أن يتحلى بها، والآداب التي يجب للمستمع أن يتحلى بها. حقيقة أول أدب لا بد من التحلي به عند قراءة القرآن الكريم الإخلاص، إخلاص القراءة لله سبحانه وتعالى، خصوصا لمن حباه الله جل جلاله بصوت نديء وبصوت شجيء. الأصل في الإنسان المسلم أن يجعل هذه التلاوة سبب من أسباب القرب من الله سبحانه وتعالى، لأنه نسأل الله العافية لنا ولكم وللسامعين جميعا، نسأل الله العافية والسلام لنا جميعا. النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا في الحديث أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة والعياذ بالله تعالى هو القارئ للقرآن الكريم، لما يعرفه الله تبارك وتعالى أن التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليه، يقول الله تعالى له ماذا فعلت، فيقول يا رب قرأت القرآن فيك، فيقال له والعياذ بالله كذبت، بل قرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل. لذلك سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه كان يقول: وددت لو أن الخلق قد علموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه حرف، من شدة يعني إخلاصه وأنه يريد أن يكون في الخفاء.
1: نصف دقيقة سيدة.
2: نعم. الأدب الثاني قال طهارة الظاهر والباطن، والطهارة التي نقصد بها هنا كأدب هي الطهارة من الحدث الأصغر، لكن الطهارة من الحدث الأكبر هذا أمر واجب وليس أدب، بمعنى يحرم على المحدث حدثا أكبر أن يقرأ شيئا من القرآن الكريم ولو كان من حفظه. المرأة الحائض، المرأة النفساء لا تقرأ القرآن الكريم، الإنسان الجنب لا يقرأ القرآن الكريم، لكن إذا لم يكن محدثا حدثا أكبر فإنه يستحب له أن يكون طاهرا من الحدث الأصغر، السواك، أن يستقبل القبلة، الخشوع. بالنسبة للمستمع أن يستمع إلى القرآن الكريم بإنصات، وقد أشرتم في بداية الحلقة كيف أن الله قد خلد في القرآن الكريم ذكر نفر من الجن قال عنهم ربنا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فكان الإنصات يعني مما سطره الله تبارك وتعالى لهم في القرآن الكريم وأثنى عليهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها يرفع الآن أذان الظهر.

أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر حيا على الهواء من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نعود وإياكم إلى متابعة برنامج وحي الجمعة والحديث عن محاور خطبة الجمعة اليوم أمس التي كانت عن فضل قراءة القرآن الكريم. فضيلة الدكتور بشير، نصل الآن إلى قضية وقفية المصطفى في المسجد الأقصى المبارك التي أوقفها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه، انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. طبعا لهذه الوقفية جملة أهداف، منها إحياء سنة تلاوة القرآن الكريم، تدبر القرآن الكريم في المسجد الأقصى المبارك، إبقاء هذا المسجد عامرا بالعبادة والمعتكفين، الإبقاء عليه عامرا بالذكر، بذكر الله تبارك وتعالى على مدار الساعة، أيضا دعم صمود أهلنا في القدس الشريف. نتحدث عن هذه الوقفية، وقفية المصطفى، باعتبارها من الوقفيات المتعلقة بالقرآن الكريم، أكرمكم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وقفية المصطفى صلى الله عليه وسلم أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين حفظه الله، وهذه الوقفية يعني حقيقة من اسمها وجمالها تدعم صمود المقدسيين في المسجد الأقصى. لا. هذا أول شيء. اثنين، بدنا نتكلم عن أجرها وثوابها، أجرها كبير. هذه الوقفية أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين حفظه الله في عام 2022. هذه كانت يعني مبادرة جدا قيمة، ولما أطلقت في المسجد الأقصى كانت على نحو 1000 قارئ في ذلك الوقت، 1000 قارئ يقرأ القرآن الكريم في المسجد الأقصى المبارك، وهذا انطلاقا من قول الله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وكما تعلمون يعني حرص جلال سيدنا على المسجد الأقصى بالذات، ودائما هو يعني أولى اهتماماته، فهو يعني وضع هذه الوقفية في هذا المسجد المبارك حتى يكون دائم هذا المسجد بذكر الله سبحانه وتعالى، واثنين وبتلاوة كتاب الله عز وجل، وتحصل فيه ختمات كثيرة. لاحظ لما يكون 1000 قارئ في هذا المسجد المبارك، وعلى قدر حوالي 100 حلقة حلقة قرآن كريم في هذا المسجد، وكل حلقة 10 أشخاص وهم يقرؤون القرآن في هذا المسجد المبارك، حتى يكون دائم هذا المسجد وعامر بذكر الله سبحانه وتعالى، وبالإضافة أنه دعم أيضا لصمود المقدسيين في هذا المسجد المبارك. هذه يعني وقفية المصطفى. فلما يعني نقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، حقيقة يعني الواحد يتأثر هيك شوية ويذوب عند ذكر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وسماها يعني، وهذه على اسم جده الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا الاسم يعني له وقعة كبيرة. وحتى أذكر أنا يعني اليوم بقرأ في البردة في آخر الآيات يقول: يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم. ما يتلى في المهد. فكانت هذه من أيام ما ذكرها أيضا سيدنا البصيري سابقا، سبحان الله جاءت هيك صدفة.
0: فأنا ذكرت كانت هذه الوقفية إحياء لفكرة الوقف الإسلامي على القرآن الكريم في
1: المسجد الأقصى،
0: المساجد عامة
1: نعم،
0: وفي المسجد الأقصى خاصة.
1: خاصة نعم، وهذا دعم من جلالة سيدنا حقيقة للمسجد الأقصى، نعم. موقفه دائما يعني من القضية الفلسطينية وخاصة يعني للمسجد الأقصى أيضا والوصاية الهاشمية عليه.
0: نعم، أكرمكم الله وبارك الله فيكم فضيلة الدكتور محمد. المبادرة الملكية السامية لختم القرآن الكريم في مساجد المملكة الأردنية الهاشمية ودور القرآن الكريم فيها مرة واحدة في الشهر، يعني مبادرة أطلقها جلالة الملك المعظم، تأتي أهمية هذه المبادرة في تحفيز المسلمين على مسألة المواظبة على قراءة القرآن الكريم. ماذا بالنسبة لأهمية المواظبة على هذه القراءة انطلاقا من هذه المبادرة في مسألة تفريج كروب الأمة وتحقيق النصر لها، قياسا على ما حدث في زمن صلاح الدين الأيوبي من مسألة تعظيم شعائر الله، فقد كان رحمه الله معظما لشعائر الله، وعلى رأس هذه الشعائر القرآن الكريم، حيث أمر رحمه الله تبارك وتعالى الجند والفقهاء والأئمة والعلماء والفقهاء بتلاوة القرآن الكريم بهدف رفع الهمم، وهكذا كان حيث قال من هنا يأتي العون والنصر، عندما يأتي إلى خيمة أو يأتي إلى مسجد ويسمع ويستمع إلى الآيات العطرة التي تخرج من تلك الخيمة أو من ذلك المسجد، كان يقول رحمه الله تبارك وتعالى من هنا يأتي العون والنصر. أهمية هذه المبادرة الملكية السامية في تحقيق هذا الفرج لهذه الأمة.
2: نعم، حقيقة بالإضافة إلى وقفية المصطفى التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه، جاءت أيضا المبادرة الملكية السامية الأخرى، وهي تخصيص ختمة شهرية في كل المساجد في هذا البلد المبارك الطيب بأهله وبإيمانه ودينه، بحيث أن القرآن الكريم في غالب مساجد هذا البلد يختم في الشهر مرة واحدة طبعا. وهذه المبادرة الملكية والإشارة إليها كأن
0: هذا بالنسبة أيضا فضيلتك للرجال،
2: نعم
0: يعني
2: نعم.
0: يقرؤون مثلا حزبا بعد صلاة الفجر،
2: صحيح.
0: حزبا بعد صلاة المغرب،
2: نعم.
0: لكن أيضا جلالته فتح المجال للنساء،
2: نعم.
0: من خلال دور القرآن الكريم المخصصة للنساء،
2: نعم صحيح. هذه المبادرات كلها الطيبة التي تدور في فلك تلاوة القرآن الكريم وتعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى، من شأنها إيجاد رباط ما بين الوحي وما بين النصر.

0: خصوصا أن المعين الأول وهو القرآن الكريم كان هو السر، إذ أن المتأمل في كتب التاريخ يعني يصل إلى حقيقة لا مجال للشك فيها، أنه بمقدار ما يكون الاتصال بالله سبحانه وتعالى بمقدار ما يكون النصر بالله بمقدار ما يكون النصر من الله سبحانه وتعالى. لذلك هذه المبادرة الملكية السامية لها عدة أوجه من وجوهها، أنها تأتي وسيلة من وسائل استدرار النصر لهذه الأمة وتفريج الكروب عن هذه الأمة، تأسيا بما كان يفعله صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه، إذ أنه قد ورد في كتاب النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية للقاضي بهاء الدين بن شداد الذي ذكر فيه ما تفضلت به في بداية هذا المحور، وهو أن صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه ورحمه الله تعالى كان لا ينام في خيمته إلا على يجمع القراء يتناوبون على مدار طوال الليل، بحيث أنه لا ينام ولا يستيقظ إلا على قراءة القرآن الكريم. وقد أمر العلماء وقد أمر الفقهاء وقد أمر القراء أن يجتمعوا بالناس في خيمهم في إبان يعني محاصرته للمسجد الأقصى، يقرؤون القرآن الكريم ويعلمون الناس آيات النصر وآيات الجهاد وآيات الكتاب الحكيم، ثم كان يمر ويقول من هنا يأتي النصر ويشير إلى تلك الحلقة المباركة. ثم أسس المدارس، سواء كانت في مصر المدارس الصلاحية الموجودة في مصر أو الموجودة في بلاد الشام أو الموجودة في فلسطين، كلها أيضا من أهم أعمالها أنها تعلم القرآن الكريم. جاءت هذه المبادرة الملكية السامية لختم القرآن الكريم يعني إحياء لهذه السنة من باب أنها وسيلة من وسائل تفريج الكروب على هذه الأمة. هذا ربما يكون أحد الأوجه المشرقة لهذه المبادرة التي أسأل الله تعالى أن يجزي سيد البلاد عليها خير الجزاء من ناحية. من ناحية أخرى أيضا فيها إنجاز التعبير، يعني أن نقول هذا الكلام مأسسة لقضية تلاوة القرآن الكريم. الآن يعني حتى نخرج من إطار الهجر والترك والغفلة عن كتاب الله سبحانه وتعالى، جاءت هذه المبادرة الملكية السامية من أجل المحافظة على تلاوة القرآن الكريم، لتعود المساجد أساسا تؤدي دورها الرئيسي في المجتمع، وهو بث الروح الإيمانية في قلوب الناس وفي قلوب مرتاديها. يعني هي ليست مخصصة فقط للصلاة وسكر وانطلق، لا، إنما هي مخصصة لقراءة القرآن الكريم ولتعلم القرآن الكريم. لذلك نلاحظ في الصيف استغلالا لعطلة الأولاد، يعني وزارة الأوقاف جزاها الله خيرا كيف تطلق الآن يعني دور الأوقاف والمراكز الصيفية التي تعنى بتعليم كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي يعني منبثقة من هذه المبادرة الملكية السامية. أيضا من فوائد هذه المبادرة الملكية السامية أنها تعطينا سلاح معنوي، فالنصر وتفريج الكروب لا يحتاج فقط إلى سلاح مادي، هو يحتاج إلى سلاح معنوي، يحتاج إلى روح إيمانية، يحتاج إلى روح مؤمنة بالله سبحانه وتعالى. ونحن نعلم جزما ويقينا أنه لا شيء أكثر تأثيرا على القلب ورفع مستوى الإيمان فيه من كتاب الله سبحانه وتعالى.
1: ألا بذكر الله تطمئن القلوب،
0: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم، وقد ترجح لدينا في عقائدنا أن الأعمال الصالحة ترفع الإيمان، ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان ونقصه بنقصها، وقيل لا خلف كذا قد نقل. لذلك من أشرف الطاعات التي يطاع بها الله عز وجل هو القرآن الكريم. فإذن هذه المبادرة الملكية هي ليست مجرد طقوس يعني تعبدية، إنما هي رباط أو مرابطة، إنجاز التعبير، مرابطة روحية في بيوت الله سبحانه وتعالى، على كتاب الله عز وجل من ناحية، وعلى ثغر الأمة من ناحية أخرى، من أجل بث روح الإيمان ومن أجل بث أسباب النصر في هذه الأمة. وأيضا هي رسالة من الأردن الهاشمي إلى جميع الدنيا أن هذه البلد المباركة بقيادتها وبحكومتها وبشعبها تستمد شرعيتها من كتاب الله سبحانه وتعالى، وتأتي وقفية المصطفى وتأتي المبادرة الملكية السامية لتلاوة القرآن الكريم ترجمة عملية على هذه الرؤية، يعني إنجاز التعبير بعلم الإدارة رؤية، وجاءت هذه خطط تنفيذية لهذه الرؤية. فأسأل الله أن يجزي سيد البلاد عليها خير الجزاء، وأن يجزي وزارة الأوقاف خير الجزاء التي هيئت الظروف والأماكن من أجل استمرار مثل هذه المبادرات الطيبة لكتاب الله عز وجل.
1: آمين. فضيلة الدكتور بشير، قضية هجران القرآن الكريم، خطورة هذا الهجران وأنواعه، هل يقتصر الأمر على يعني هجران قراءة القرآن الكريم فقط، أم أن هناك أنواع أخرى حذر الإسلام منها؟
2: نعم يا سيدي، هناك يعني أنواع

0: حذر الإسلام أنه يهجر القرآن الكريم. طبعا هو بالدرجة الأولى هجر تلاوته، وهذا القرآن تعرف يأتي شفيعا يوم القيامة كما ذكر الحديث أخونا
1: أصحابه.
0: الدكتور
1: نعم
0: فضيلة
1: طبعا،
0: الدكتور محمد، يأتي شفيعا لأصحابه. تخيل القرآن الكريم الذي يأخذ بيدك إلى الجنة وأنت تهجر هذا القرآن، فبدك الإنسان ينتبه أنه يقرأ القرآن على استمرار دائما، ويبقى في باله دائما قراءة القرآن. هذا اللي هو في هجرانه. إذا هجره الإنسان فكيف بده يلاقي يوم القيامة شيء يدفعه إلى الجنة؟ فمن هذا القرآن إن شاء الله هذا باب من الأبواب.
1: نعم.
0: أيضا إذا بدي أذكر كمان أيضا في نوع ثاني، أيضا قالوا الاستماع إليه والإصغاء إليه، يعني هجر الاستماع والإصغاء. يعني شوفوا الذي يستمع إلى القرآن الكريم ترى يؤجر بنفس القارئ، وهذا بنفس الأجر. ولاحظ قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من قرأ آية من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. الآن استماع لتلاوة كتاب الله عز وجل هذا امتثال لأمر الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالاستماع أصبح واجب، أنه إحنا نستمع إلى القرآن الكريم في حال يعني تم سماعنا له، فإحنا نستمع إليه وجوبا، وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى. كذلك يعني وهجران هذا الاستماع ترى يعني مشكلة بعض الأحيان. كيف الإنسان بده يتعلم إذا ما استمع أو قرأ أو تلا؟ عندنا أيضا في نوع كمان أيضا يقول: هجر تدبره وفهمه. شوف الله سبحانه وتعالى قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يعني هجر تدبر عندما تقرأ الآيات بتمعن، أنت تعرف الحلال والحرام، فإذا أنت ما عرفت الحلال والحرام مشكلة في هذا المجتمع. كيف بدي يعرف أنه الغيبة والنميمة مثلا لا تصح؟ كيف بدي يعرف أنه الإفطار في كذا لا يصح؟ كيف بدي يعرف أنه خطأ في الصلاة في كذا لا يصح مثلا؟ من خلال القرآن الكريم وما بينه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في سنته. هنا الهجران هاي تسبب يعني خطورة عظيمة حتى على المجتمع، حتى على المجتمع. إذا المجتمع ما قرأ القرآن وما تلا القرآن الكريم وتفهم الحلال والحرام من هذا الشيء، مشكلة. ممكن تحدث هناك جرائم، ممكن يحصل هناك أشياء يعني اعتداء، ممكن يحصل هناك سلب وسرقات وغير ذلك. فلولا القرآن الكريم احنا ما تعلمنا، ولولا القرآن الكريم ما ضبطت أنفسنا، ولولا قول الله سبحانه وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. كيف هذه النفس بدأت تنضبط إذا هي ما تلت القرآن الكريم وقرأت كتاب الله عز وجل؟
1: بارك الله فيكم. ولا ننسى فضيلة الدكتور قضية هجران العمل.
0: نعم.
1: يعني لابد للإنسان المسلم من أن يستفيد من قراءته للقرآن الكريم بأن يعمل بما ورد فيه من أحكام حتى لا يكون هاجرا لكتاب الله عز وجل. فضيلة الدكتور محمد، من باب قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، لا شك بأن قراءة القرآن الكريم تعد سبيلا لتجسيد شعار معا لأردن أجمل، والذي أطلقته وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية انطلاقا من مبادرة سمو ولي العهد المعظم بالمحافظة على البيئة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات. أقول بأن قراءة القرآن الكريم تجسد هذه المبادرة وهذا الشعار وتفعلها على أرض الواقع، باعتبار أن قراءة القرآن الكريم تعود المسلم على التحلي بقضية الجمال. قضية الجمال في علاقته مع نفسه أولا، مع خالقه، مع البيئة المحيطة به، مع المكان، في البيت الذي يسكنه، في المنطقة البلدة التي يعيش فيها، في المسجد الذي يصلي فيه، في الوزارة أو المؤسسة أو الشركة أو المصنع الذي يعمل فيه، أو في المكان الذي يستجم فيه وقت العطلة وقت العطلات.
2: نعم صحيح.
1: تفضل يا سيدي.
2: سيدي، يعني الربط بين تلاوة القرآن الكريم وأهمية تلاوة القرآن الكريم وبين المبادرة الملكية السامية التي وسمت بعنوان معا لأردن أحلى
1: أجمل
2: أو أجمل، طبعا وهذا كان محور من المحاور التي تطرقت إليه

0: خطبة الجمعة في أمس، في يوم أمس. طبعا هذا الأمر هو من باب الإشارة والإضاءة على قضية مهمة جدا، أن روحانية التلاوة من شأنها أن تؤثر على جمالية السلوك، بمعنى هناك رباط وثيق ما بين تلاوة القرآن الكريم على وجه الخصوص، وما بين عبادة الله سبحانه وتعالى على وجه العموم، وما بين جماليات السلوك. يعني كلما تلا الإنسان كتاب الله تعالى، كلما قرأ الإنسان بتدبر آيات القرآن الكريم، الآن ينعكس ذلك إيجابا على سلوكه، وينعكس ذلك إيجابا على تصرفاته على أرض الواقع. ولذلك كما أشرتم فضيلتكم أن من أنواع الهجر التي يحاسب عليها المسلم عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة هجر العمل أو هجر التطبيق، أن يقرأ الإنسان القرآن الكريم هذا بلسانه فقط، لكن عند التطبيق العملي لا، ما في تطبيق عملي لما هو وارد في كتاب الله عز وجل،
1: فيلقي النفايات من السيارة أو يضعها،
0: هذه واحدة،
1: حاوية القمامة، نعم، أو يترك يعني المخلفات وراءه عندما يذهب للاستجمام.
0: بالضبط، هذه واحدة من أهم الصور هجر القرآن الكريم، والله تبارك وتعالى قد حذر من ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال في القرآن، قد قال الله تبارك وتعالى عنه في يوم القيامة أنه يشكو على بعض الناس، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن
1: مهجور،
0: هذه مصيبة. لذلك هناك ربط ما بين روحانية التلاوة وجمالية السلوك. فمثلا الشعار الذي أطلقته وزارة الأوقاف معا لأردن أجمل، هو ليست مجرد دعوة للنظافة الظاهرية، إنما هو تطبيق عملي لعبادة الله سبحانه وتعالى ولتلاوة القرآن الكريم. فمثلا القرآن الكريم أمرنا بتزكية النفس وتنقية الباطن وتنقية الظاهر، ودين الإسلام هو ليس فقط دين نظافة، نريد أن ندقق في هذه الكلمات، بل هو دين طهارة، وربما مصطلح الطهارة هو أعم وأوسع وأجمل وأرقى وأسمع من مصطلح النظافة. يعني إذا كان مطلوب منا الطهارة، إذا من باب أولى مطلوب منا النظافة. الطهارة يعني الإنسان المحدث حدثا أصغر على سبيل المثال، من حيث النظافة الجسد نظيف والثوب نظيف، لكنه عند الله عز وجل ليس بطاهر، يحتاج حتى يقرأ القرآن، يحتاج مثلا حتى يمس المصحف عفوا، يحتاج حتى يصلي إلى وضوء حتى يقول عنه أنه متطهر. إذن من باب الأولى إذا كان الإسلام قد أمرنا بالطهارة فإننا مأمورون بالنظافة. نحن لما نقرأ في كتاب الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إذن أنا أستصحب هذا المعنى حينما أخرج في نزهة، فلا ألقي النفايات، لا ألقي القمامة خلفي في الأماكن الظل حتى ربما تنالني لعنة الله جل جلاله التي وعد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسيء التعامل مع أماكن الظل والاستجمام التي يستريح فيها الناس. اتقوا اللعانين، قالوا يا رسول الله ومن اللعانين؟ قال الذين يتخلون في طرق الناس وفي ظلهم، أي في أماكن الاستجمام، في أماكن الظل، في أماكن الراحة. يعني سامحوني على هذه اللغة، أنا يوم أمس عدت إلى بيتي في وقت متأخر من الليل، وجدت يعني في شجرة هيك حرجية، وجدت تحتها النار ما زالت موقدة،
1: لا حول،
0: الساعة 11:30 ليلا، والله أن وجدت النار ما زالت موقدة الساعة 11:30 ليلا. إذن هذه إساءة في التعامل مع البيئة،
1: وليس عنده انتماء لا للدين ولا للوطن.
0: أين فعل ذلك؟ أي والله. لذلك هذه المبادرة الملكية يعني من شأنها أن تبث فينا هذه الروح التي لابد أن نهتم بها أيما اهتمام. نحن لما نقرأ في كتاب الله عز وجل قوله تبارك وتعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، الآن هذا التصرف من نوع من أنواع الفساد، قد يتسبب في يعني القضاء على ثروة بيئية عظيمة جدا أخذت سنوات حتى وصلت إلى هذا الحد وإلى هذا المستوى.
1: تسبح الله عز وجل.
0: أي والله، تسبح الله عز وجل، أنت يعني تجهز عليها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل يعني احترام البيئة عبادة ونوع عبادة. إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. إذن هذا توجيه نبوي من شأنه أن يضيء الطريق أمامي وأمام الجميع، أنه لابد من المحافظة على البيئة. شكل إلقاء القمامات في أماكن الظل، في أماكن التنزه، من شبابيك السيارات، الإساءة في التصرف مع البيئة بشكل عام، يعني حقيقة تصادم مصادمة واضحة الأوامر الإلهية الواردة في كتاب الله عز وجل. فمن قرأ كتاب الله بتدبر لا شك أن هذه القراءة ستثمر تصرفات سلوكية روحانية جميلة حينما يتعامل مع البيئة وحينما يتعامل مع البشر.
1: كل الشكر والتقدير لكم صاحبي الفضيلة، فضيلة الدكتور بشير الخوالدة مدير أوقاف أرصيفة، فضيلة الدكتور المفتي محمد الرواشد المفتي بدائرة الإفتاء العام. الشكر موصول مستمعي ومتابعي الكرام لعطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطبة المشرف.

العام على هذا البرنامج. لكم أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير، أوصيكم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء.

موجز الواحدة ظهرا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الإمارات ويؤكد وقوفه إلى جانب كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها. رئيس مجلس النواب يؤكد أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تعبير حقيقي عن الالتزام بقيم السلام والمحبة والعدل. مصادر طبية في قطاع غزة تقول بأن المستشفيات استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 5 شهداء، بينهم شهيد جرى انتشاله، إضافة إلى 15 إصابة. واشنطن تترقب رد طهران على المقترح الأمريكي لوقف الحرب وسط توقعات باستئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع المقبل في إسلام أباد. استشهاد 5 لبنانيين وجرح آخر بغارات شنها الجيش الإسرائيلي اليوم على قرى وبلدات في قضاء صور جنوب لبنان. روسيا وأوكرانيا توافقان على مبادرة الرئيس الأمريكي بشأن وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط فجر اليوم على واجهتها 3 محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا. ارتفاع قليل على درجات الحرارة وأجواء دافئة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم عالم الاقتصاد. إعداد وتقديم إنعام الحويان.
3: سيداتي وسادتي مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى عالم الاقتصاد، حيث الشؤون الاقتصادية المحلية الإقليمية والدولية على هذه الطاولة.

أهلا بكم أيها الأعزاء، ومن خلال هذا الأثير جئنا لنخطو هذه الخطوات الواثقة نحو الإنجاز. فمن قلب عمان نتابع حراكا اقتصاديا وفكريا يسعى لترجمة رؤى التحديث إلى واقع ملموس. أيها الأعزاء، في حلقتنا اليوم نفتح ملفات السيادة الاقتصادية والدبلوماسية الاستراتيجية ونبض الأسواق المحلية.

في ملفنا الأول هذا اليوم مستمعينا سنقف على مخرجات جلسة استراتيجية تتحدث عن مشاريع كبرى وشراكة قطاعين عام وخاص في مؤتمر حزب الميثاق الاقتصادي الثاني من الرؤية إلى الإنجاز. سنتناول هذا الملف بتفاصيله، سنأخذ بعين الاعتبار انعقاد هكذا مؤتمر، أهمية انعقاد هذا المؤتمر من حيث المضامين ومن حيث التوقيت. إذن هذا الملف الأول. وفي ملفنا الثاني نقرأ أبعاد القمة الثلاثية بين الأردن واليونان وقبرص وانعكاساتها على دور المملكة الأردنية الهاشمية كمركز إقليمي للطاقة. سيكون معنا خبراء متخصصين سنتناول هذا الملف تباعا من خلال عالم الاقتصاد. أيها الأعزاء، سنجسر ما بين الملفين ونتناول الشؤون المحلية الإقليمية والدولية كما أشرنا إليكم في مجال الاقتصاد.

أيها الأعزاء، إذا سنتناول شعار من الرؤية إلى الإنجاز الذي يختزل الكثير لما يجسد من صور في مملكتنا الحبيبة لتعاون وشراكة بين القطاعين العام والخاص. أيضا سنختزل كل ذلك في مؤتمر الميثاق الاقتصادي الثاني ليؤكد أن المسار الوطني نحو التحديث الاقتصادي لا رجعة عنه. الجلسة الأولى كانت دسمة وبحضور أصحاب القرار وأيضا أصحاب الخبراء، وبالأخص ما تم التركيز عليه هو المشاريع الكبرى التي تمثل أمننا الوطني. سيكون معنا للحديث في سياق هذا الملف الأستاذ منير دية، وهو عضو اللجنة الاقتصادية ولجنة الاستثمار في حزب الميثاق الوطني، وسيتحدث باسم هذه اللجنة من حيث هذه البرامج والدراسات والأبحاث التي أعدت. سنتناولها أيضا مستمعينا بحالة من الحيوية التي تتلاقى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وأبرزها طبعا تحقيق نسب نمو أعلى والقضاء على مشكلتي الفقر والبطالة. حتى يجهز الاتصال مع الأستاذ منير دية، مستمعين أيضا أنتقل للتعريف بالملف الثاني، وهو أيضا هذا الملف له هذا العمق الدبلوماسية الاقتصادية. سنحلل آفاق التعاون المتوسطي، حيث تشكل القمة الثلاثية بين الأردن واليونان وقبرص ركيزة أساسية في دبلوماسيتنا الاقتصادية لتعزيز الربط الاستراتيجي وتوسيع مظلة الاستثمار. إذن أيها الأعزاء، هذه القمة سنطرح أسئلة متعددة، كيف تعزز هذه القمة من موقع الأردن كبوابة لوجستية وحلقة وصل بين أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط. أيضا القمة تطرقت إلى ملفات مهمة كما أشرنا، قطاعات اقتصادية مثل الطاقة والسياحة. سنتناول الفرص الملموسة التي يمكن للقطاع

0: القطاع الخاص الأردني اقتناصها من خلال هذا التحالف الثلاثي. إذن مستمعينا، بداية نرحب بالأستاذ منير دية معنا الآن من خلال هاتف البرنامج من أروقة انعقاد المؤتمر. إذن الأستاذ منير دية حتى يجهز الاتصال. نعم مستمعينا، زملائي في التنفيذ الهندسي. إذن الآن سنتابع إذا ما كان هنالك خللا فنيا في الاتصال حتى يجهز الاتصال. إذن مستمعين، سأنتقل بكم الآن إلى نقطة جوهرية تتعلق بهذه الأثناء التي تبنى فيها الحصون الاقتصادية من الداخل، كما رصدنا في نشاطات اقتصادية محلية تتلاقى مع هذه الأبعاد العربية والإقليمية. نحن في هذه الحلقة مستمعينا سنعزز هذا الحوار العميق مع الخبراء الاقتصاديين، وأيضا سيكون معنا من القطاعين العام والخاص أهل الخبرة والدراية في هذا المجال. إذن جهزت الاتصالات الآن. نشكر زملائي من التنفيذ الهندسي والمراقبة، وأرحب بالأستاذ منير دية وهو الخبير الاقتصادي عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في حزب الميثاق. مساء الخير، يعطيك العافية.
1: مساء النور، أهلا وسهلا، يعطيكم العافية وجهودكم مشكورة.
0: حياك الله. يعني دائما ننظر إلى النتائج والقراءات الأولية مثل هذه الجلسات التي بدأت في سياق هذا المؤتمر الثاني. حقيقة لاحظنا أنها تحاكي طموح الدولة الأردنية وطموح سيد البلاد وطموح الأردنيين. حقيقة لاحظنا أنها تركز على مواضيع وإنجازات. عندما نقول من الرؤية للإنجاز، هذا الشعار يختصر ملامح المشهد الاقتصادي اليوم في عمان، وهي التي تمثل المملكة الأردنية الهاشمية. فحدثنا في هذه النسخة الثانية عن أهمية هكذا مؤتمر من حيث التوقيت والمضامين.
1: يعطيكم العافية. يعني انطلق حزب الميثاق الوطني اليوم بمؤتمر الثاني الاقتصادي، والذي ركز على محاور رئيسية مرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي، وأيضا مرتبطة بمشاريع تنفذها الحكومة اليوم على أرض الواقع. تحولنا اليوم من الرؤية إلى التنفيذ. بدأ المشاريع الكبرى سواء كان في مجالات الطاقة، المياه، النقل. اليوم رأينا خلال العام الحالي إطلاق العديد من المشاريع الاقتصادية الكبرى، سواء كان في مشروع الناقل الوطني، مشروع سكك الحديد، مشروع نقل غاز الريشي، مشروع مدينة عمرة. كل تلك المشاريع التي بدأت اليوم الحكومة بتنفيذها على أرض الواقع. حبينا بالمؤتمر بنسخته الثانية أن يركز على المشاريع الكبرى والشراكة بين القطاع العام والخاص ودور المهم في تنمية الاقتصاد وفي تعزيز بيئة الاستثمار، وحتى تنعكس على المؤشرات الاقتصادية الكلية، سواء بازدياد معدلات النمو الاقتصادي، بازدياد تدفقات الاستثمار الأجنبي، بانخفاض معدلات البطالة. وبالتالي اليوم جمعنا المختصين، الخبراء، القطاعين العام والخاص في مكان واحد لنسمع منهم حقيقة ما يهم اليوم الاقتصاد الأردني، المشاريع الكبرى، آلية الشراكة، إذا في تحديات، في فرص، معالجة كافة الثغرات. ولذلك نسعى اليوم من خلال هذه الجلسات المتواصلة، سواء كانت الشراكة بين القطاع العام والخاص والمشاريع الكبرى، أو الاقتصاد الرقمي، أو السياحة الدينية، وختاما في موضوع الاستثمار الرياضي، وهو يمكن أهم المحاور التي ركز عليها هذا المؤتمر، ويعتبر يعني عهد جديد للاستثمار الرياضي في الأردن كونه منتخبنا الوطني وصل للنهائيات، وهي فرصة للتركيز على الاستثمار الرياضي.
0: إذن هنالك يعني توجه نحو الاستثمار في الإنجازات الوطنية في مختلف القطاعات حقيقة، مثل الرياضة أيضا.
1: بلا شك إنه الاستثمار الرياضي يعتبر أهم، يعني من أهم المقومات أو الاستثمارات الرئيسية والمهمة والتي يجب أن نركز عليها خلال المرحلة القادمة، وخاصة بعد الإنجاز الكبير لمنتخبنا الوطني. وأيضا في عدة رياضات فردية الأردن حقق نجاحات واحتل مراكز دولية مهمة. اليوم يجب أن نسعى إلى بناء مدن رياضية جديدة، وإحنا بنعرف أنه في مدينة عمرة في عنا استاذ رياض.

0: ضخم، استثمارات كبيرة وبأرقام نسعى أن نطورها. اليوم يجب أن نجلب استثمارات في القطاع الرياضي، هذا اليوم تحول عالمي، نأمل أن يكون لاقتصادنا الوطني دور مهم في جلب استثمارات في الاقتصاد الرياضي، وأيضا تطويره بحيث أنه يكون له دور مهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي بما ينعكس على حياة المواطن المعيشية.
1: إذن فعلا هذه الجلسة تلفت الانتباه بتخصيص يعني هذه الجلسة بمحاورها الكاملة للاستثمار الرياضي، كيف يمكننا تحويل الرياضة من مجرد نشاط ترفيهي إلى صناعة ترفد الناتج المحلي وأيضا توجد فرص عمل نوعية للشباب. إذن الآن هنالك طرح أيضا الاستثمار من خلال قطاعات أخرى كالسياحة الدينية على سبيل المثال، إذا أردنا أن نتحدث في القطاع السياحي نجد أن هنالك أنواع من السياحة منها الدينية. الأردن يمتلك إرثا دينيا وتاريخيا فريدا، كيف ناقش المؤتمر اليوم آليات ترويج السياحة الدينية كمنتج عالمي، وهل نحن أمام شركات جديدة لتطوير المرافق والخدمات وأيضا حول المقامات مواقع الحج المسيحي، يعني بصراحة بما يليق بمكانة الأردن؟
0: يعني لا يخفى على أحد أن الأردن يعني نقطة جاذبة ومهمة للسياحة الدينية، يحتوي على سواء كان ذلك في الحج المسيحي بالمغطس وجبل نبو ومادبة، وما يحتوي الأردن اليوم على مناطق سياحة دينية سواء كانت للحج المسيحي ومقامات أيضا في عنا في المقامات للديانة الإسلامية أيضا، و عندنا مقامات الصحابي، عندنا مواقع تزخر الأردن اليوم بخريطة سياحة دينية كبيرة جدا. اليوم أردنا أن نركز حقيقة على تلك المواقع، أهمية الاستثمار في السياحة الدينية، أهمية دور التسويق العالمي لمكانة الأردن ودور الأردن وما يحتوي الأردن حقيقة من تلك الأماكن المهمة والتي يعني حقيقة يجب أن توضع على الخارطة السياحة الدينية. اليوم الأردن في نمو زيادة السياحة بشكل عام، نعرف أن الدخل السياحي يتجاوز سنويا حوالي 7 مليار دولار بارتفاع مستمر لولا الظروف الإقليمية المحيطة. نأمل اليوم من خلال جلستنا مع الخبراء في مجال السياحة الدينية وأيضا في مجال السياحة بشكل عام أن نجد الفرص، أن نحل التحديات، نوضع توصيات لصانع القرار بحيث أنه إن نستثمر ما في الأردن من أماكن سياحة دينية لتحقيق عائد أكثر ولتحقيق أيضا نمو في الناتج المحلي الإجمالي ومساهمة أكبر من القطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي. لذلك أعتقد أن السياحة الدينية نقطة مهمة لتركيز الضوء، قديش الأردن في أماكن، قديش الأردن في مزارات، قديش الأردن في السياحة الدينية ودورها. وأعتقد أنه الخبراء الموجودين حقيقة في مجال السياحة الدينية لديهم القدرة ولديهم يعني من المعرفة بحيث أنه يوضع فعلا توصيات مهمة لصانع القرار للأخذ بها للاستفادة قدر الإمكان من مكانة الأردن السياحية.
1: طبعا هذه الخطى هي بتوجيهات جلالة الملك وسمو ولي عهده حقيقة، وهذا الجهد المبذول من قبل الحكومة، وأيضا لا ننسى الشراكة والتكامل، الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتكامل ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حقيقة. أستاذ منير، بما أنه المؤتمر انطلق برعاية رئيس مجلس النواب وأيضا بمشاركة حكومية وأيضا قطاع خاص، الآن حدثنا عن هذا التفاعل الاستثنائي الذي لاحظناه من قبل الحضور أيضا والمداخلات التي تعكس هذه الثقافة الاقتصادية العميقة والوعي بضرورة تنويع مصادر الدخل، وأود أن أغتنم وجودك معنا من خلال عالم الاقتصاد أن تحدث السادة المستمعين أستاذ منير دي كيف يساهم هذا الوعي المجتمعي والحزبي في تسريع وتيرة الإنجاز، وأيضا يعني هل نضجت لدينا اليوم الرؤية الكافية لتحويل هذه البرامج والحقيقة الأبحاث والدراسات إلى مشاريع على أرض الواقع؟
0: يعني أردنا من هذا المؤتمر أن يكون للأحزاب دور فاعل في المجال الاقتصادي. نعلم تماما رؤية التحديث الاقتصادي الذي يعني برعاية ملكية

0: ملكي وباهتمام ملكي دائم وبتوصيات من جلالة الملك وولي عهد الأمين باستمرار أن يكون لدينا الاهتمام الاقتصادي، الاهتمام بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. حبينا اليوم نوضع للقطاعين العام والخاص على نفس الطاولة، يسمعوا من بعضهم، يأخذوا التوصيات، يأخذوا المحاور المهمة، نناقش وجها لوجه الفرص، نناقش التحديات، نخرج بتوصيات عملية توضع بين يدي المجلس النواب وبصفته التشريعية والرقابية ليمارس دوره في تجويد تلك النصوص قانونيا حتى فعلا يكون عندنا تعديلات على القوانين وعلى التشريعات بحيث تواجه أي ثغرة تحسن من الواقع الاقتصادي بصورة أفضل. لذلك اليوم أن نجتمع سويا القطاعين العام والخاص في مكان واحد، نسمع من بعض، نشارك ونناقش التحديات والهموم، نجد الحلول سويا لفعلا نضعها أمام صانع القرار للوصول لاقتصاد أفضل، لاقتصاد مستدام، للوصول إلى اقتصاد أكثر تنافسية في المنطقة. اليوم نعلم تماما حجم التحديات التي تواجه اليوم الاقتصاد المحلي في ضوء البيئة الجيوسياسية المتقلبة في المنطقة. لذلك أعتقد أنه المؤتمر الحالي الذي نسعى فعلا لشراكة حقيقية وليست فقط هي عبارات أو عناوين، ولكن نريد أن نجلس سويا، نستمع، نجد الحلول، نجد التوصيات المناسبة لوضعها بين يدي صانع القرار.
1: نعم.
0: حتى نخرج بأفضل النتائج وبأفضل التوصيات حتى نسعى فعلا لحل إشكاليات الاقتصاد الوطني ونضعها أمام المسؤولين حتى تعالج بشكل مستمر.
1: جميل جدا. يعني أستاذ منير، أيضا بصفتك عضو لجنة الاستثمار ومتابع لهذا النشاط حقيقة الاقتصادي، وأنت أيضا مثلت التجار في قطاعات اقتصادية مهمة، يعني الآن إذا ما أردنا أن نتحدث عن هذا الطرح حقيقة، كيف يعني تجد أنه يلامس الواقع سواء كانت على الأسواق، على الحركة الاقتصادية، هكذا ملتقيات ومضامينها أيضا على مواضيع التنمية التي تنهض بالواقع المعيشي وتدعم نجاح التاجر المحلي اللي هي الغاية الأسمى حقيقة، خلينا نحكيها بكل بساطة. فحدثنا أستاذ المستمعين عن أهمية هكذا ملتقيات وأيضا مواضيع تطرح بحسب لغة الأرقام.
0: يعني اليوم لما نجيب الخبراء كل في مجاله، كل في منطقته، كل بقربه من واقعه، يعلم حجم الفرص وحجم التحديات وما يواجه القطاع الاقتصادي والاستثماري من تحديات أو من ظروف، وبالتالي نقلها اليوم بكل صراحة، حقيقة بكل صراحة وبكل مصداقية، نضعها بين يدي المسؤول، بين يدي القطاع العام، نتحاور، نتشاور، نشارك بعضنا في آراء، في المقترحات، في الحلول، نتحاور للوصول إلى نتائج أفضل.
1: نعم.
0: هذا اليوم حقيقة دور المؤتمرات والندوات، أن لا نبقى فقط عناوين، نريد اليوم فعلا حوار جدي وصريح للوصول إلى نتائج أفضل. المواطن بنتظر منا اليوم الكثير حتى نغير فعلا من بعض أحيانا التحديات، نواجه الثغرات. لذلك أعتقد هذا الحوار بين القطاع العام والخاص من أهل الخبرة وأهل الاختصاص اللي موجودين بالميدان، ميدان الاقتصاد، وقريبين من المستثمرين، من التجار، من رجال الأعمال، بيعرفوا همومهم، بيعرفوا مشاكلهم، بيعرفوا تحدياتهم، بيعرف شو في فرص ممكن أيضا نستغلها، سواء تصدير للخارج، سواء استثمار في كل القطاعات، سياحة، رياضة، استثمارات في كل القطاعات، الطاقة، النقل، المياه، تسليط الضوء على مشاريعنا الكبرى، المطار، ميناء العقبة، الناقل الوطني، دورهم في الاقتصاد الوطني، شو رح يصير في المستقبل، نسلط الضوء فعلا، لأنه في أيضا هناك أيضا خلل بإيصال أحيانا بعض الأرقام وبعض المنافع من المشاريع الكبرى. لذلك أردنا اليوم باستضافتنا لأهم يعني المستثمرين، رجال الأعمال، المختصين، القطاع العام، حتى يحدثونا بشكل صريح وواضح.
1: نعم. نعم.
0: للوصول لنتائج أفضل، وهذا حقيقة ما نسعى إليه دائما بهذه الشراكة
1: يعني
0: وبهذه المؤتمرات.
1: بصراحة مستمعينا، يعني هذا الطرح يعكس عمق التغيير في العقلية الاقتصادية التي رصدتها

0: كل الأعين حقيقة وكل هذه المتابعات لاقتصادنا الوطني، وجدنا أن الخطاب انتقل من جلب الاستثمار إلى توطين الاستثمار على سبيل المثال، ومن النمو العابر إلى الاستدامة الشاملة. يعني أستاذ منير، بكل وضوح وصراحة، المتابع لمداولات المؤتمر اليوم يلحظ تحولا جذريا في المفردات والأهداف، حيث لم نعد نتحدث عن أرقام مجردة، بل باتت اللغة السائدة هي استدامة النمو كما أشرت في هذا الاستهلال لهذا السؤال لحضرتك، وتوطين الاستثمار وعدالة التنمية في المحافظات. بصفتك عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في حزب الميثاق، كيف تترجمون هذه اللغة الجديدة إلى واقع يضمن بقاء الاستثمارات ونموها داخل حدودنا الوطنية، وما هو دور القطاع الخاص في تحقيق هذا التوطين التنموي؟ طبعا نحن نتحدث بالمجمل، ولكن هذا المشهد يجسد الصورة في مملكتنا.
1: يعني صراحة حقيقة اليوم يجب علينا أن ننتقل يعني إلى الميدان. يعني احنا بنشوف اليوم أنه سيدنا بمتابعاته المستمرة، بزياراته الميدانية للمحافظات، بلقائه للأهل يعني والناس، وسماعه من الحكومة أيضا إنه تكون ميدانية، تصل الناس في مواقع عملهم، تسمع من الناس. هذا اليوم حقيقة شيء مهم أن نصل ونسمع ونجد الحلول ونضعها على أرض الواقع. اليوم حقيقة لم يعد لدينا الوقت لنبقى، يعني مهم جدا أن نسعى إلى اقتصاد مستدام، اقتصاد أكبر أكثر تنافسية. نسعى لليوم لإظهار دور الأردن، مكانته، قوته، منعته. أنت شفنا يعني حتى في الأحداث الأخيرة أثبت الأردن استقراره، قدرته على الاقتصاد الأردني، قدرته على المرونة، على مواجهة التحديات، استقرار السلع، المحافظة على ارتفاع الصادرات خلال الربع الأول، ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي، احتياطات نقدية أجنبية قياسية لأول مرة تصل إلى هذه الأرقام. لذلك حقيقة اليوم مهم جدا أن نصل رسالة للمواطن أن اقتصادنا قوي منيع، ولكن يمكن يكون الأثر إلى الآن لم يلمس المواطن في حياته اليومية، سواء كان في تشغيل أبنائه، في الدخل الحقيقي. ولكن إذا بقينا مستمرين على المشاريع الكبرى التي بدأنا بتنفيذها، سواء كان الناقل الوطني، سكك الحديد، مشاريع الغاز الطبيعي من غاز الريشي، الاستثمارات في المشاريع الكبرى، إن شاء الله إذا بقينا على هذا النحو وهذا، أعتقد أنه سيكون هناك آثار اقتصادية معيشية يلمسها المواطن في حياته اليومية، في تشغيل أبنائه، وفي دخله، وفي رواتبه. هذا كله إن شاء الله
0: هذه المستهدفات أصلا من رؤية التحديث الاقتصادي. إذن أيضا والاستدامة وتوطين الاستثمار وشمولية التنمية هي الركيزة التي يقوم عليها كل فعل وحدث حقيقة اقتصادي داخل المملكة الأردنية الهاشمية، خصوصا عندما يتجسد هذا النوع من الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص. إذن هذا مقام عليه أيضا مؤتمر ميثاق في نسخته الثانية للاقتصاد من الرؤية إلى الإنجاز. كل الشكر للخبير الاقتصاد وعضو لجنة الاقتصاد والاستثمار الأستاذ منير دية على هذه القراءة المعمقة لتفاصيل ويعني حقيقة مستمعين مخرجات هذا الحراك الوطني. شكرا جزيلا، يعطيكم ألف عافية.
1: شكرا لكم، يعطيكم العافية، وجهودكم مشكورة، شكرا لكم.
0: ومستمعينا، من حراك الداخل وتوطين التنمية نمد الأبصار نحو أفاق المتوسط لنفتح ملف الدبلوماسية الاقتصادية مجددا، والتعاون الثلاثي مع الأستاذ طارق حجازي وهو خبير اقتصادي ومدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين. مساء الخير أستاذ طارق، يعطيكم العافية.
2: مساء الخير أخت نعام، مساء الخير إليك ولجمهورك الكريم.
0: أهلا ومرحبا أستاذ طارق. يعني حقيقة عندما ننظر إلى هذه الأدوات المرنة نلحظ أن هنالك تحول، ونلاحظ أن هنالك جاهزية في تطبيق وتنفيذ اتفاقيات تبرم على مستوى رفيع. نتحدث برعاية ملكية سامية، وأيضا بتمثيل من يعني الرئاسة القبرصية واليونانية. نجد أن هنالك حقيقة عمق يعني لهذه الجسور نحو هذه الآفاق. إذن عندما ننظر إلى هذه القمة الثلاثية بين الأردن واليونان وقبرص كمحور استراتيجي في دبلوماسيتنا الاقتصادية الواعدة. حدثنا أستاذ المستمعين عن هذا الدور الذي تلعبه المملكة الأردنية الهاشمية في هذه الأثناء بالتحديد. نحن نعلم والسادة المستمعين بأنها لم تأتي من فراغ، إنما هي نتيجة جهود سابقة، عمل تراكمي لعدة سنوات، لكن في هذه المرحلة بالتحديد حدثنا عن أهمية هذه الأشكال من الدبلوماسية الاقتصادية.
2: نعم سيدتي، احنا يعني اليوم ما شاهدناه من عقد قمة جديدة ثلاثية، وهي القمة الخامسة، والتي جاءت باستشراف من ورؤية لجلالة الملك حفظه الله لهذه العلاقة التي في يوم من الأيام سنحتاجها كما نتحدث عنها اليوم.
0: نعم.
2: اليوم هذه القمة تكتسب أهمية كبيرة في مضاعفة ثلاث أمور متشابكة. أول شيء التوقيت اللي إجا فيها هاي القمة في ظل التقلبات الجيوسياسية الحادة، والبعد الأوروبي خاصة مع تولي قبرص رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي. نعم. وأيضا البعد الاقتصادي للأردن الساعي إلى تعزيز نفاذه للأسواق الأوروبية وتنويع شراكاته الاستثمارية. الحمد لله اليوم القطاع الصناعي بيمثل من الناتج المحلي الإجمالي 24% ما نسبته، وهو رقم اليوم تصدر رقم واحد في الدول العربية بهذه النسبة. وطبعا ما تلخص عن هذه القمة خاصة ما أشار إليه رئيس الوزراء اليوناني بالقول أن أمن وازدهار الأردن محوريين لأمن وازدهار الاتحاد الأوروبي، وهذه كلمة لها معاني كبيرة وأهمية كبيرة ودلالات جديدة. اليوم نتحدث أيضا عن الأهمية الجيو اقتصادية بالإضافة للجيو سياسية. فاليوم الأردن بلش يتحرك باتجاه الاتحاد الأوروبي بأسلوب مختلف من خلال بوابتين استراتيجيتين اللي هي قبرص واليونان للدخول نحو الأسواق الأوروبية والاستفادة من سلاسل الإمداد العالمية، خاصة مع تنامي الاتحاد الأوروبي اليوم الاهتمام بتنويع مصادر مسارات ومسارات مصادر التجارة والطاقة في العالم.
0: نعم، يعني إذا أشرت إلى أن هذا اللقاء الثلاثي بين الأردن وقبرص واليونان هو لقاء يعني ممأسس على برامج عمل حقيقة يحمل هذه الأهمية جيواقتصادية وسياسية بالغة الحساسية حقيقة في هذه الأثناء. الآن الأستاذ طارق حجازي، من خلال عملكم في القطاع الخاص أيضا وهذا التشبيك البرامجي، حدثنا أستاذ المستمعين عن يعني هذه النقلة في التفاعل والتعامل مع البرامج التي تطرح وفق الممارسات العالمية وأيضا الاحتياجات، لا ننسى بما أنه أخذنا البعد الجيواقتصادي اقتصادي وايضا هذه التحولات حقيقه.
2: نعم.
0: في الجيوسياسي.
2: نعم، احنا في جمعيه رجال الاعمال الاردنيين على الفور نلتقط هذه الرسائل الملكيه والتوجهات الجديدة التي يرسي قواعدها جلالة الملك. لذلك الآن نحن خاطبنا الجهات والسفارة اليونانية والقبرصية قبل انعقاد هذه القمة لعقد مجلس أعمال أردني قبرصي يوناني مشترك يمثل القطاع الخاص ليكون الظهير في تنفيذ رؤى جلالة الملك ورؤى الدول الأخرى أيضا في مصلحة التي تخدم الأطراف الثلاثة. مثل ما حكيت لك اليوم هاي الرسائل القمة تحمل كثير من الرسائل الاقتصادية اللي التقتها جمعية رجال الأعمال الأردنيين. مفادها بداية بأن الأردن يمضي يعني بجدية في تطوير بنية تحتية تتلائم مع مشاريع الربط الإقليمي في النقل السككي، هذا الحراك الذي نشاهده مؤخرا بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وهذا يشجع على نمو عدد من القطاعات الجديدة التي ستحقق رؤية التحديث الاقتصادي مثل الخدمات اللوجستية. أيضا إذا رجعنا للبيان المشترك للأهمية الاقتصادية والقطاعية الذي صدر في نهاية القمة، أنه حرص البيان المشترك على التعاون في عدد من القطاعات التجارة والطاقة والاستثمار والنقل والخدمات اللوجستية. نعم. والأمن الغذائي والمائي
0: والسياحة البينية أيضا.
2: نعم. إضافة نعم للنقل الدفاع عفوا والسياحة والمناخ. وأيضا كما هناك كل هذا مدعوم بأهمية سياسية لهذه القمة الذي أشاد أيضا البيان فيها بأن فعلا الأردن اليوم تتطلع للأردن لتكون حلقة الوصل بين أوروبا والشرق الأوسط، وهذا يعزز موقع الأردن كهب للصناعات والاستثمارات العالمية والخدمات حتى يتم تصديرها من الأردن.
0: نعم. إذن بوابة بين القارات، تأكيد على تحويل منطقة الشرق المتوسط إلى مركز حيوي يربط أوروبا بالعالم العربي، وتطوير البنى التحتية حقيقة للنقل واللوجستيات، هذا أكيد يعني له الكثير من الأدوات لتعزيز هذا الدور حقيقة. وأشرت إلى موضوع سلاسل التوريد والأمن الغذائي، أيضا قطاعات التعاون المتعددة. مستمعينا، يعني الآن ننتقل إلى محور مهم وهو البعد العربي والإقليمي حقيقة. كيف ستكون الأردن هي يعني بوابة أيضا لأشقائنا ولدول الإقليم للولوج إلى عالم التجارة وعالم التعاون، أو خلينا نتحدث في سياق الدبلوماسية الاقتصادية مع أوروبا؟
2: نعم
0: أستاذ طارق معي؟ نعم
2: نعم ستي. نعم.
0: يعني كيف يمكن أن تستفيد الدول الأخرى، الدول العربية، من هذا الدور للمملكة الأردنية الهاشمية في الانفتاح مجددا من خلال هذه الأدوات؟
2: ستي. هي هاي اليوم القمة أعطت رسائل دولية للمستثمرين في العالم بأن الأردن سيكون هو محط اهتمام ومحط ارتكاز وانطلاق لمختلف دول العالم لربط الشرق الأوسط والدول العربية بشكل عام مع أوروبا، وهذا سيعمل على زيادة حجم الاستثمارات في الأردن، وهي رسالة أيضا سياسية بأن الأردن الحمد لله مستقر وآمن، والاستثمار به سينعكس على هؤلاء المستثمرين بشكل كبير، وتطلع إن شاء الله إلى توسيع استثمارات الأخوة في الخليج لتكون الأردن منصة جديدة لهم للاستفادة من هذه المزايا والاتفاقيات التي تربط الأردن مع مختلف دول العالم والتكتلات الاقتصادية.
0: نعم، حدثنا بشكل يعني واضح أستاذ طارق كيف التقط القطاع الخاص الأردني هذا الاستثمار حقيقة عن فتح هذه الأفاق من خلال هذا الإعلان السياسي لهكذا ملتقى حقيقة، وأيضا من خلال ما طرحته في البيان، ما هي الأولوية القصوى للمرحلة القادمة؟
2: نعم ستي، اليوم احنا زي ما حكيت لك احنا بلشنا في العمل في تأسيس المجلس الأعمال المشترك الثلاثي، وأيضا كتكتل اقتصادي جديد للقطاع الخاص، وهذا ما نطمح له من خلال أيضا إنشاء شركات مساهمة عامة ستساهم في المشاريع الكبرى التي أعلن عنها دولة رئيس الوزراء بحجم يبلغ ما يقارب 9 مليار دولار، وكل هذه تحتاج إلى تكاتف الجهود في للقطاع الخاص، ومنها جمعية رجال الأعمال الأردنيين التي تقوم بدورها ضمن استراتيجية واضحة لمجلس الإدارة للعمل مضيا على تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي.
0: نعم أستاذ طارق، أود أن أختم هذا الملف بهذه الخطى التي بدأت بصراحة من خلال دعم حكومي فيما يتعلق بدورات تتعلق في تمكين القطاع الخاص، أيضا الشباب، ومن خلال برامج تدريبية لامتلاك هذه الأدوات في سياق الدبلوماسية الاقتصادية. فحدثنا أيضا عن الشق الآخر بأن يكون هنالك تعاون ما بين القطاعين العام والخاص لتدريب وتأهيل يعني حتى البعثات الدبلوماسية للتعامل مع الملفات الاقتصادية داخل وخارج الأردن.
2: نعم ستي، خلينا أجاوبك أنا على سؤالك بشقين.
0: نعم.
2: بداية بما يتعلق بتدريب الشباب، إحنا جمعية رجال الأعمال الأردني من خلال أعضائها البالغ عددهم ما يفوق 300 عضو وقعنا اتفاقية مع جامعة الحسين التقنية، هذه الجامعة الرائدة التقنية، لتدريب الطلاب في مصانع وشركات أعضاء الجمعية، وأيضا هناك توجه لعكس هذه التجربة لدى عدد آخر من الجامعات للوصول إلى يعني شباب اليوم قادرين على الدخول إلى سوق العمل بشكل أوسع، أو أنه يستثمروا في شركاتهم ويكونوا ريادي أعمال لتحقيق أيضا رؤية التحديث الاقتصادي بمساعدة عدد آخر من الجهات القائمة على هذا المجال. أما فيما يتعلق في الدبلوماسية الاقتصادية فالحمد لله اليوم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بكل فخر تركز على هذا الملف بشكل كبير. هناك دائرة اقتصادية في وزارة الخارجية تعمل على التنسيق ما بين مؤسسات القطاع الخاص والسفارات والبعثات الدبلوماسية للترويج بالأردن بشكل كبير، وأيضا جمعية رجال الأعمال الأردنيين من هذا المنطلق وتماشيا مع رؤية الحكومة في هذا المجال عقدت الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية الشهر الماضي، وكان الحمد لله بحضور ما يقارب 56 بعثة دبلوماسية في الأردن.

0: وتم استعراض كافة البرامج التنفيذية التي تقوم بها الحكومة، خاصة البرنامج التنفيذي 2026-2029 والتركيز على المشاريع الكبرى. وتم عرض عدد كبير من المشاريع من خلال وزارة الاستثمار، وزارة الاقتصاد الرقمي وغيرها من الوزارات التي لديها هذا الزخم والحجم في مشاريع الشراكة لتنقلها إلى دولهم والمستثمرين في تلك الدول، حتى تكون الأردن على خارطة الاستثمار الدولي كأحد أهداف جمعية رجال الأعمال الأردنيين.
1: نعم، يعني حقيقة نحيي هذه الجهود التي تلتقط هذه المبادرات والرسائل حقيقة، وأيضا تسير على هذا النهج لما يمضي عليه جلالة الملك حقيقة من تفعيل هذه الأدوات والانفتاح على الآخر، البحث عن أسواق بديلة. حقيقة الأزمة التي نعيش تبعاتها ما يحدث في منطقتنا من تبعات الحرب في إيران، نود أن يعني نضيء على هذا الجانب حتى يعني نكون على دراية بما يحصل حقيقة وتأثير ذلك على اقتصادنا بالأمد البعيد. لكن هنالك أدوات وبرامج تحول دون أن يشعر الفرد والمجتمع بهذه التبعات المباشرة. الآن يعني كلمة ورسالة توصي بها من خلال هذا اللقاء أستاذ طارق في سياق ما نجنيه من ثمار حقيقة لهذه الجهود وهذه الدبلوماسية الاقتصادية.
0: نعم ستي، احنا الحمد لله في الأردن رغم الظروف الإقليمية اللي حصلت في المنطقة، لكن الأردن اليوم حافظ على مسيرته وحافظ على منعة الاقتصاد، وبالعكس في صار زيادة في التدفقات الاستثمارات الخارجية FDI، وهذا ما يؤكد تقرير البنك المركزي الدولي، وأيضا إلى المشاريع والعطاءات التي تم طرحها في الاقتصاد اللي أعلن عنها دولة الرئيس أيضا، التي ستضخ في الاقتصاد الوطني خلال العام 2027 وحتى العام 2030. وأيضا توجه الدول، يعني اليوم قديش عم نشوف دول وشركات أجنبية عم تحاول تأسس شركات ومصانع في الأردن للاستفادة من هذه المشاريع الطموحة الضخمة التي يقوم بها الأردن لتقوية بنية التحتية وتقوية الخدمات اللوجستية، لفعلا يثبت أنه هب. اليوم الحمد لله الأردن حقق نتائج وأرقام على مستوى الاقتصاد الكلي، هي أرقام تؤكد على منعة الاقتصاد الوطني وتؤكد على صمود الاقتصاد في ظل هذه الظروف في الإقليم.
1: نعم أستاذ طارق، يعني لاحظنا في دول الخليج بالتحديد أن هنالك تواصل مع القطاع الخاص الأردني، لكن نود أن نبني على هذا التواصل يعني في تفاصيله القادمة، نود أن تحدث السادة المستمعين إلى أين وصلت شركات ما بين القطاعين يعني الخاص في مملكتنا وأيضا في دول الخليج العربي خصوصا، وأن هنالك برامج ووسطاء أيضا لحتى تسير على خطى القادة في المملكة الأردنية الهاشمية وأيضا دول الخليج.
0: نعم ستي، احنا حاليا كأنك تقرأ الأفكار الجمعية وتعلم، هلا احنا في مع نظرائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة نقوم بالترتيب لعقد منتدى أردني إماراتي لتبادل الخبرات والاستثمارات البينية المشتركة في كلا البلدين لتقوية الاقتصاد في البلدين، وتم الآن يتم حصر تلك المشاريع القابلة للاستثمار من رجال الأعمال الإماراتيين، وإضافة سنبدأ مع باقي دول الخليج إن شاء الله تباعا في العمل على عكس هذه التجربة التي سنبدأها مع دولة الإمارات العربية المتحدة. إضافة إلى جمعية رجال الأعمال الأردنية تتجه الآن لعقد المؤتمر التاسع للمستثمرين ورجال الأعمال الأردنيين في الخارج، أيضا لهم مفهوم المعروف لدينا جميعا مؤتمر المغتربين الأردنيين.
1: نعم.
0: الذي سيعقد في منتصف شهر تموز القادم إن شاء الله شهر 7، وبالتعاون مع وزارة الخارجية ووزارة الاستثمار التي ستقوم بحضور عدد كبير وكبار رجال الأعمال الأردنيين في الخارج، وخاصة التركيز في دول الخليج العربي والأمريكي وأمريكا الشمالية، وإن شاء الله نطلع من خلاله. وبالفعل بدأنا على دراسة ومسح المشاريع التي يمكن جذب فيها استثمارات وتوطين استثمارات الأردنيين داخل الأردن إن شاء الله.
1: نعم، يعني بصراحة لفت انتباهي مستمعينا الكرام.

0: ذكر الأستاذ طارق حجازي فيما يتعلق أيضا بهذا المؤتمر التاسع للمغتربين، حقيقة يعني أستاذ طارق، يعني هذا العمل الدوري وهو مؤتمر رجال الأعمال، يعني حقيقة له هذه الأهمية المضاعفة، لأنها تأتي هذه الخطة لترجمة رؤية التحديث الاقتصادي إلى مشاريع يمتلكها المغتربون، لهم هذه الحصة من برامج رؤية التحديث الاقتصادي. فالآن بعد أن يعني جاء هذا المؤتمر اللي ينطلق إن شاء الله في الصيف، كيف سيكون الحال بما أنه لدينا رؤية اقتصادية مرنة وأيضا ظهرت ملامح البرامج التنفيذية لها وبدأت المراحل الأولى بتنفيذها؟ تفضل.
1: نعم ستي، احنا يعني دائما نعقد هذا بشكل دوري المؤتمر بما ينسجم وتطور العمل في رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي. فاليوم عندنا برنامج تنفيذي جديد، وعندنا رؤية اقتصادية جديدة، عندنا مشاريع ميجا بروجكت جديدة بلشت في أيضا مدينة عمرة، اليوم ستطلق مشاريعها قريبا. لذلك من واجبنا كجمعية رجال الأعمال الأردنيين أنه يعني نضع نظرائنا وأبنائنا في الخارج بهذه المشاريع وطبيعتها، والاحتكاك المباشر مع المسؤولين وأصحاب القرار ليطمئنوا أنه الحمد لله الأردن ما زال يسير على الخطة نفسها، المشاريع قائمة، العمل على قدم الوثاق جاري في الأردن، وأيضا التوجه نحو صناديق. اليوم إن شاء الله يعني كثير أخذنا فيدباك من المغتربين في الأردنيين تطلعهم لوجود صناديق استثمارية تستثمر في تلك المشاريع، وأيضا إضافة إلى استثمارات في شركات مساهمة عامة. وكما صرح دولة رئيس الوزراء بأنه سيكون في بعض المشاريع هناك اكتتابات للأردنيين، وهذا ما سيشجع على عودة وتوطين الأموال الأردنيين في الخارج.
0: يعني فعلا هو رأس المال الوطني عابر للحدود عندما نتحدث عن اختزال هذا الأمر في المغتربين. فأيضا يعني هل من طموحات أخرى، بما أنه أقرأ أفكاركم كرجال أعمال يعني نتحدث بهذه اللغة أستاذ طارق، يعني سيكون هنالك منصات ثابتة وأيضا حيوية حتى يلجأ إليها المغترب؟
1: نعم، احنا يعني مع رابطين منصة انفيستجو التابعة لوزارة الاستثمار، رابطينها على موقعنا في جمعية رجال الأعمال الأردنيين اللي بيزوروا عدد كبير من رجال الأعمال وما يقارب 36 جمعية رجال أعمال في العالم اللي موقعين معهم مجالس أعمال واللي تربطنا فيهم علاقة وثيقة. فحط هذا الموقع موجود، فاحنا نستعمل المنصات هذه للترويج للفرص الاستثمارية الموجودة في الأردن، إضافة إلى مشاريع البي تو بي اللي هي بتكون بين رجال أعمال ليس فقط بي تو جي، والتي تعمل على تطوير وتحسين الفرص اللي موجودة لدى رجال أعمال للبحث عن شركاء استراتيجيين أو لتوسيع أعمالهم أو لزيادة صادراتهم خارج المملكة.
0: نعم، إذن المغترب الأردني هو السفير الاقتصادي الأول، والقطاع العام والخاص يعني يمد الجسور نحوهم اليوم. وحقيقة كما أشرت في تعقيبا على ما ذكرته من برامج أستاذ طارق، نؤسس لرأس مال وطني عابر للحدود يعود ليصب في مصلحة الإنجاز على أرض الوطن إن شاء الله. كل الشكر والتقدير لحضرتك أستاذ طارق حجازي، مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين والخبير الاقتصادي، كنت معنا من خلال عالم الاقتصاد.

أيها الأعزاء، من قلب الإنجاز الذي تحدثنا عنه هذه الجلسات حقيقة لمؤتمر الميثاق الاقتصادي الثاني إلى آفاق الدبلوماسية الاستراتيجية مع اليونان وقبرص، ووصولا إلى مد الجسور مع عمقنا العربي وأيضا أبنائنا المغتربين في كل أنحاء العالم، كنا معكم من خلال عالم الاقتصاد. كل الشكر والتقدير للخبراء الاقتصاديين منير ديا، وهو كما أشرنا عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في حزب الميثاق الوطني، والأستاذ طارق حجازي وهو مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين والخبير الاقتصادي. شكر

0: شكرا لزملائي من التنفيذ الهندسي وجدي نصراوين، من غرفة المراقبة الرئيسة إسماعيل النجار، ومن السوشيال ميديا مصعب زيدان. الشكر الموصول لكم أنتم مستمعينا على طيب المتابعة. سنبقى دوما صوت الدولة الرصين ومرآة الإنجاز الصادقة. هذه تحياتي إنعام الحويان، نلتقي دوما على محبة الوطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عالم الاقتصاد. إعداد وتقديم إنعام الحويان.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الإمارات ويؤكد وقوفه إلى جانبها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها. رئيس مجلس النواب يؤكد أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تعبير حقيقي عن الالتزام بقيم السلام والمحبة والعدل. واشنطن تترقب رد طهران على المقترح الأمريكي لوقف الحرب وسط توقعات باستئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع المقبل في إسلام أباد. إسرائيل تصعد حربها على لبنان رغم سريان وقف إطلاق النار، وتصدر إنذاراً بإخلاء عدد من القرى والبلدات في جنوب لبنان تمهيداً لتوجيه ضربات محتملة. روسيا وأوكرانيا توافقان على مبادرة الرئيس الأمريكي بشأن وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 3 أيام اعتباراً من اليوم. ومن العناوين إلى التفاصيل، دان الأردن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والتي أدت إلى إصابة 3 أشخاص، وأكد رفضه واستنكاره هذه الاعتداءات التي تمثل انتهاكاً سافراً لسيادة الإمارات الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها باعتبارها خرقاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. دان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، مؤكداً أن هذه الأعمال تمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً فجاً لكل قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، كما تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي. وأوضح اليماحي بأن استمرار النظام الإيراني في تكرار هذه الاعتداءات الهمجية يؤكد نهجه العدائي وإصراره على تغذية الفوضى وزعزعة أمن واستقرار المنطقة وتهديد السلم والأمن الإقليمي والدولي. قال رئيس مجلس النواب مازن القاضي إن الأردن يؤمن وينادي بحل الدولتين بوصفه مساراً وحيداً لأمن واستقرار المنطقة، وهو حل وضعه جلالة الملك عبد الله الثاني على طاولة القرار الدولي في أكثر من مناسبة. وأكد في كلمة بمؤتمر رؤساء برلمانات البحر الأبيض المتوسط أن الأردن يؤمن أن المستقبل لا يبنى بالصراعات بل بالشراكات، وأن دورنا كبرلمانيين لا يقتصر على التشريع والرقابة بل يمتد ليشمل المساهمة في صياغة عالم أكثر توازناً وإنصافاً. التفاصيل في تقرير الزميل محمد إبراهيم الطراونة.
1: في كلمته بمؤتمر رؤساء برلمانات البحر الأبيض المتوسط، أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن الأردن لم يكن يوما إلا في موقع الانحياز للمبادئ التي قامت عليها الشرعية الدولية، دولة تؤمن بالعدل وبحق الشعوب في تقرير مصيرها، وبأن الكرامة الإنسانية لا تتجزأ ولا تخضع لاعتبارات القوة أو موازين المصالح. وأضاف القاضي أن انحياز الأردن لتلك المبادئ شكل نهجاً ثابتاً لبوصلة السياسة الأردنية وجعلها صوتاً متزناً يدعو إلى الإنصاف ويرفض الظلم، وكان موقف الأردن التزاماً أخلاقياً وتاريخياً راسخاً. فحمل جلالة الملك عبد الله الثاني أمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس لتكون تعبيراً حياً عن التزام الأردن

بالدفاع عن قيم السلام والعدل. وأضاف أن الأردن ومن خلال مسارات التحديث السياسي أكد التزاما راسخا ببناء نموذج ديمقراطي متجدد. وفي هذا السياق تبرز الدبلوماسية البرلمانية كمعقل مرونة للمؤسسات الديمقراطية، إذ تعزز الحوار بين الشعوب وتبقى

0: إنما تشهده المنطقة من صراعات وعلى رأسها المأساة المستمرة في فلسطين، يعكس بوضوح أزمة ازدواجية المعايير الدولية. فاستمرار التنكيل بالشعب الفلسطيني وسقوط الأبرياء في ظل عجز دولي عن تحقيق العدالة يعمق الشعور بالإحباط ويغذي القلق حول مستقبل النظام الدولي برمته. وأضاف القاضي: إننا نريد أن نعمل معا نحو مستقبل مختلف قائم على التنمية والعدالة، مستقبل تنصب فيه الجهود والموارد نحو التعليم والصحة والابتكار بدلا من الإنفاق على الحروب والتسلح. ومن هنا تبرز أهمية الدبلوماسية البرلمانية لتضيف بعدا إنسانيا وأخلاقيا للعلاقات الدولية. وختم القاضي بالقول: من هذا المنطلق نؤكد في مجلس النواب الأردني الاستعداد لتبني ودعم أي مبادرات للحوار البرلماني بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار ويقرب المسافات بين الشعوب ويعيد الاعتبار لقيم العدالة والتعاون.
1: أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بأن المستشفيات استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 5 شهداء، بينهم شهيد جرى انتشاله، إضافة إلى 15 إصابة. وأوضحت المصادر أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 850 شهيدا، فيما بلغت الإصابات 2433 ألفا، حيث جرى انتشال 770 جثمانا من تحت الأنقاض. وأضافت أن عددا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى الآن. وإلى لبنان، حيث استشهد 5 لبنانيين وجرح آخر بغارات شنها الجيش الإسرائيلي اليوم على قرى وبلدات في قضاء صور جنوب لبنان. ودعا الجيش الإسرائيلي سكان 10 بلدات في القضاء إلى إخلاء منازلهم فورا والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراض مفتوحة. وقال مصدر أمني لبناني إن سلسلة الغارات التي شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية والمسيرة استهدفت أيضا قرى في قضاء النبطية، كما أقدمت على نسف العديد من المنازل في مدينة بنت جبيل وقصف أطراف بلدة الغندورية بالمدفعية. ونبقى في شأن اللبناني، حيث تتجه الأنظار إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث يرتقب عقد جولة مفاوضات حساسة بين لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل في مسار تفاوضي قد يحدد مستقبل التهدئة على الحدود الجنوبية. إلى التفاصيل والزميل رامي العواوده.
2: في تطور دبلوماسي جديد، يترقب لبنان وإسرائيل جولة مفاوضات حساسة في واشنطن الأسبوع المقبل، حيث تتجه الأنظار إلى مسار تفاوضي قد يحدد مستقبل التهدئة على الحدود الجنوبية. وأكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن بلاده تسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار قبل انطلاق الجولة المقبلة من المفاوضات، محذرا من أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية سيجعل من تثبيت الهدنة أولوية مطلقة على طاولة التفاوض. وأوضح سلام أن لبنان سيطرح في المحادثات وقف الاعتداءات الإسرائيلية وإطلاق الأسرى وجدولة الانسحاب من الأراضي المحتلة، بما يتيح عودة النازحين وبدء إعمار إعادة الإعمار، مشيرا إلى أن الهدف النهائي هو إنهاء حالة النزاع بين الجانبين. وأضاف سلام أن بيروت تسعى للحصول على ضمانات أمريكية تعزز سيادتها وسلامة أراضيها، مؤكدا أن الدولة اللبنانية نجحت في تثبيت نفسها كمرجعية رسمية وحيدة في المفاوضات عبر مؤسساتها الدستورية، مع التشديد على الالتزام بحصر السلاح بيد الدولة. وفي السياق ذاته، أوضح وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن أهداف لبنان في الجولة الثالثة المقررة في 14 من الشهر الحالي تتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها. كما كلف الرئيس اللبناني جوزيف عون السفير الأسبق لدى واشنطن سيمون كرم برئاسة الوفد اللبناني المشارك، والذي يضم سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ونائبتها وممثلا عسكريا، ويأتي ذلك بعد اجتماع سابق عقد في 14 من نيسان في واشنطن على مستوى السفراء في أول لقاء من نوعه منذ عقود، علما أن البلدين في حالة حرب رسميا منذ عام 1948.

0: كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عقب الجولة الأولى من المحادثات وقف إطلاق نار لمدة 10 أيام، جرى تمديده لاحقا لثلاثة أسابيع بعد الجولة الثانية، فيما نص اتفاق وقف إطلاق النار الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في 16 نيسان على منح إسرائيل حق اتخاذ ما يلزم من إجراءات دفاعية في مواجهة أي هجمات.
1: تتجه الأنظار إلى الرد الإيراني المرتقب على المقترح الأمريكي لوقف الحرب وسط تحركات دبلوماسية متسارعة تقودها واشنطن لإحياء المفاوضات مع طهران، في وقت يشهد فيه مضيق هرمز هدوءا حذرا بعد توترات عسكرية متصاعدة خلال الأيام الماضية. إلى التفاصيل والزميل عاطف نسور.
2: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته تتوقع تلقي رد إيراني على المقترح الأمريكي الليلة، مؤكدا أن واشنطن تتابع تطورات المفاوضات عن كثب، فيما أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن أمله في أن يمهد الرد المرتقب الطريق أمام مفاوضات جادة بين الجانبين. وبالتزامن مع ذلك، كشفت مصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال أن المحادثات الأمريكية الإيرانية قد تستأنف الأسبوع المقبل في إسلام أباد، مشيرة إلى أن طهران أبدت للمرة الأولى انفتاحا على مناقشة ملفها النووي رغم استمرار الخلافات بشأن مدة تعليق تخصيب اليورانيوم وآلية التعامل مع المخزون المخصب. وأفادت مصادر بأن واشنطن وطهران تبادلتا خلال الفترة الماضية عدة وثائق تتضمن مقترحات وصفقات محتملة، فيما أكد مسؤولون أمريكيون لشبكة ABC نيوز أن الاتصالات مع إيران جرت عبر وسطاء متعددين. في المقابل، نقلت الصحيفة عن مسؤول إيراني تأكيده استمرار رفض بلاده نقل المواد النووية إلى الولايات المتحدة، بينما شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على أن الرد الإيراني لا يزال قيد الدراسة، مؤكدا أن طهران لا تعير اهتماما للمهل الزمنية أو الإنذارات الأمريكية. وبحسب مصادر مطلعة، فإن المقترح الأمريكي المعدل يقوم على اتفاق مرحلي مؤقت بدلا من تسوية شاملة، ويتضمن 3 مراحل تبدأ بإنهاء الحرب ثم معالجة أزمة مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي وصولا إلى فتح نافذة تفاوض تمتد 30 يوما لبحث اتفاق أوسع يشمل الملف النووي الإيراني. ميدانيا، عاد الهدوء الحذر إلى منطقة مضيق هرمز بعدما نقلت وكالة تسنيم عن مصدر عسكري إيراني قوله إن الاشتباكات التي اندلعت بين القوات الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية قد توقفت. وكانت واشنطن وطهران قد عقدتا جولة أولى من المحادثات المباشرة في إسلام أباد مطلع نيسان الماضي من دون تحقيق اختراق ملموس، ما دفع الولايات المتحدة إلى تشديد الضغوط البحرية على إيران في وقت واصلت فيه طهران إغلاقها الفعلي للمضيق الحيوي.
1: أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أن أي عودة للمواجهة مع إيران يجب أن تتضمن استهداف البنى التحتية للطاقة الإيرانية. وأضافت القناة أن تقديرات إسرائيلية تشير إلى إمكانية إلحاق أضرار واسعة بهذه البنى خلال 24 ساعة، بما يزيد الضغط على طهران للعودة إلى المفاوضات. وفي موازاة ذلك، رفعت إسرائيل حالة الاستنفار عقب التوترات الأخيرة في مضيق هرمز وسط مخاوف من تجدد القتال رغم استمرار المساعي الأمريكية والإيرانية لتجنب التصعيد. وبحسب القناة الإسرائيلية، لا تزال الخلافات قائمة بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي ومضيق هرمز، فيما تبدي إسرائيل قلقا من احتمال التوصل إلى اتفاق لا يراعي مصالحها الأمنية. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 10 أفراد وشركات بينهم جهات في الصين وهونغ كونغ بتهمة دعم الجيش الإيراني في الحصول على أسلحة ومواد خام تستخدم في تصنيع طائرات شاهد المسيرة. وقالت الوزارة إن العقوبات تستهدف تعطيل القاعدة الصناعية العسكرية الإيرانية ومنع طهران من إعادة بناء قدراتها الإنتاجية مؤكدة أن استعدادها لاتخاذ إجراءات إضافية ضد أي شركات أو مؤسسات مالية أجنبية تدعم التجارة الإيرانية غير القانونية بما يشمل جهات مرتبطة بمصافي النفط الصينية الخاصة. أكدت روسيا وأوكرانيا التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار مؤقت لمدة 3 أيام بوساطة أمريكية يبدأ اليوم ويستمر حتى 11 من أيار الحالي في إطار جهود خفض التصعيد بين الطرفين. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يأمل في تمديد الهدنة كاشفا عن اتفاق بين موسكو وكييف لتنفيذ عملية تبادل تشمل 1000 أسير من كل جانب. من جهته أوضح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أن الاتفاق جاء نتيجة وساطة أمريكية مؤكدا أن تبادل الأسرى والملفات الإنسانية يمثلان أولوية في المفاوضات الجارية. وبالعودة إلى محلياتنا، عقد المنتدى الاقتصادي الأردني جلسة حوارية بعنوان البتراء خارطة طريق نحو المرونة والتكيف. استضاف خلالها رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي المهندس عدنان السواعير بحضور رئيس المنتدى الدكتور خير أبو صعيليك وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة. وناقشت الجلسة واقع القطاع السياحي في البتراء والتحديات التي فرضتها التطورات الإقليمية على حركة السياحة الوافدة إلى جانب خطط السلطة لتعزيز مرونة المدينة السياحية وتنويع مصادر الدخل وتحفيز المشاريع التنموية والبنية التحتية بما يضمن استدامة النشاط الاقتصادي في الإقليم. وقال أبو صعيليك إن معظم ما طرح خلال الجلسة يندرج تحت 3 محاور رئيسة تتمثل في الاستثمار والبنية التحتية والتنوير أو بناء الوعي التنموي. وبين أن برامج السياحة الداخلية التي أطلقتها الحكومة بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة ومن ضمنها برنامج أردننا جنة ساهمت في تنشيط محدود للمجتمع المحلي. أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم على واجهتها 3 محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة والمحملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا، وجرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. نفذت مديرية أوقاف الأغوار الشمالية برنامجاً لتوعية الحجاج في عدد من مساجد اللواء بتنظيم من قسم الوعظ والإرشاد ضمن خطة المديرية الرامية إلى تعزيز الوعي الديني لدى حجاج بيت الله الحرام وتهيئتهم لأداء مناسك الحج. للمزيد تحدث مدير مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية الدكتور عمر بن ياسين لمندوبتنا سهاد المومني وقال:
3: ضمن الجهود المتكاملة الذي تبذله وزارة الأوقاف وبتوجيهات من معالي وزير الأوقاف ومتابعة عطوفة الأمين العام، حرصت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية على عقد دروس وعظية توعوية لمن سيؤدون فريضة الحج لهذا العام، تركزت على تزويدهم بالمعلومات الضرورية لضمان أداء المناسك بسلامة ويسر مع التركيز على الجوانب الشرعية شرحا للأركان والواجبات ومحظورات الإحرام، فضلا عن بعض المعلومات الصحية كالالتزام بالنظافة الشخصية وتفادي الإجهاد الحراري، بالإضافة إلى التوعية اللوجستية المتمثلة باستخدام التطبيقات الخاصة بالحج والتي أعدتها وزارة الأوقاف. وفي الختام أسأل الله لضيوف الرحمن رحلة موفقة وأن يعيدهم الله سالمين غانمين إلى أرض الوطن.
1: بمناسبة عيد الاستقلال أطلقت بلدية غرب إربد بالتعاون مع مديرية ثقافة إربد مسابقة الإبداع الثقافي في مجالي الرسم والخط العربي بهدف تنمية المواهب الفنية لدى الأطفال واليافعين وتعزيز قيم الانتماء والاعتزاز بالوطن. للمزيد تحدث رئيس لجنة بلدية غرب إربد المهندس محمد القضاء لمندوبتنا سهاد المومني وقال:
4: هذه المسابقة في مجالي الرسم والخط العربي بهدف تنمية المواهب الفنية والثقافية لدى الأطفال واليافعين وتعزيز قيم الانتماء والاعتزاز بالوطن، منوها إلى أن الفئة العمرية التي تستهدفها المسابقة من 5 سنوات إلى 9 سنوات ومن 10 سنوات إلى 17 سنة، على أن تكون الأعمال المشاركة معبرة عن مناسبة الاستقلال ومن إنجاز المشاركين الشخصي. وهنا نبين أن استقبال المشاركات سيكون إلكترونيا لمدة أسبوع من تاريخ الإعلان، فيما ستتولى لجنة مختصة من مديرية ثقافة إربد تقييم الأعمال المشاركة واختيار الفائزين، حيث أن المسابقة تأتي ضمن الأنشطة الوطنية والثقافية الهادفة إلى دعم

0: الإبداع لدى الأطفال واليافعين وإتاحة المجال أمامهم للتعبير عن مواهبهم الفنية في أجواء وطنية مميزة.
1: استقبلت محافظة عجلون مع عطل نهاية الأسبوع أعداداً كبيرة من الزوار التي تقصد المواقع السياحية والأثرية والمنشآت والمشاريع السياحية. إلى التفاصيل في تقرير مندوبنا عامر خطاطبه.
2: تشهد محافظة عجلون مع عطلة نهاية الأسبوع حركة سياحية نشطة، حيث استقبلت وفق التقديرات الرسمية يوم أمس الجمعة زهاء 50,000 زائر للاستمتاع بالطبيعة الخلابة والأجواء الربيعية. وتصدرت الإفريكو عجلون والمواقع الأثرية كقلعة عجلون ومحمية غابات عجلون وشلالات راجب وغابات شتفينا الوجهات المفضلة، ما رفع من نسب الإشغال في عموم المشاريع والمنشآت السياحية إلى أكثر من 80%. واستقبلت المحافظة مئات الحافلات ضمن برنامج أردن جنة، كما شهد موقع متنزه عجلون السياحي في منطقة السوس إقبالا لافتا. وقال رئيس لجنة مجلس المحافظة المهندس معاوية عنامبه إن الحركة السياحية النشطة التي تشهدها المحافظة تعكس الجهود المتواصلة لتعزيز البنية التحتية السياحية وتنفيذ المشاريع الداعمة لمسارات السياحة البيئية والتراثية، مؤكدا أن مجلس المحافظة يولي أهمية خاصة للمشاريع التي تخدم القطاع السياحي وتساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي، سواء من خلال دعم المجتمعات المحلية أو تطوير الخدمات الأساسية في المواقع السياحية. عامر خطاطبة، محافظة عجلون.
1: نظمت كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب في جامعة اليرموك وبالتعاون مع مبادرة كريبتيرا الطلابية ومؤسسة إعمار إربد مسابقة الأمن السبراني لطلبة المدارس التقاط العلم CTF ضمن الاحتفالات الجامعة باليوبيل الذهبي. وشهدت المسابقة مشاركة واسعة من الطلبة وتضمنت تحديات تقنية هدفت إلى تنمية مهارات الأمن السبراني والتفكير التحليلي وتعزيز الوعي بالأمن الرقمي لدى الشباب في إطار دعم الإبداع والابتكار ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة. للمزيد تحدث عميد كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب في جامعة اليرموك الدكتور قاسم الردايدة لمندوبتنا نهى القطاونة وقال:
3: أطلقت في صباح هذا اليوم والتي تدار، الهدف منها هو التشابك والتشاركي ما بين فئات المجتمع المختلفة. أخذنا على عاتقنا الضروري أن يشتبك طالب الجامعة مع طالب المدرسة، فكانت هذه المسابقة مخصصة لطلاب المدارس ولكن بتنظيم من طلاب الجامعات والجامعة، وأشركنا أيضا المجتمع المحلي، لدينا أيضا القطاع الخاص، ففيها تقريبا 4 أو 5 فئات تشتبك وتشترك في هذه الفعالية الهامة لتهيئة جيل واعي هذا المستقبل، بحيث أنه لما يطلع بعد 3-4 سنوات يكون يعرف في هذه العلوم، وقد يكون هم نفسهم مختصين إن شاء الله بعد 2 أو 3 لما يذهبوا إلى الجامعات يختصوا، بيكونوا يعني دخولهم مش مفاجئ على هذه التخصصات، بيدخلوا بقوة أكبر لأنه عندهم الخلفية الكافية والكل مبشرة بكل خير.
1: ونصل إلى الحالة الجوية، حيث يطرأ اليوم ارتفاع قليل على درجات الحرارة ويكون الطقس دافئا في أغلب المناطق وحارا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة. ختام هذه الفترة الإخبارية إعادة لأبرز العناوين. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الإمارات ويؤكد وقوفه إلى جانبها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها. رئيس مجلس النواب يؤكد أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تعبير حقيقي عن الالتزام بقيم السلام والمحبة والعدل. واشنطن تترقب رد طهران على المقترح الأمريكي لوقف الحرب وسط توقعات باستئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع المقبل في إسلام أباد. إسرائيل تصعد حربها على لبنان رغم سريان وقف إطلاق النار وتصدر إنذاراً بإخلاء عدد من القرى والبلدات في جنوب لبنان تمهيداً لتوجيه ضربات محتملة. روسيا وأوكرانيا توافقان على مبادرة الرئيس الأمريكي بشأن وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 3 أيام اعتباراً من اليوم. ومع ختام هذه الفترة الإخبارية التي قدمناها لكم من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، إليكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار إسراء الطراونة، عاطف نسور، فاتن الفقهاء، رامي العواودة وميسون ربيحات، ومن التنفيذ الهندسي الزميل خالد أبو زيد. كانت معكم ليندا طايع، إلى اللقاء.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: مساء الخير مستمعينا بحلقة جديدة من اللقاء المفتوح. زاوية قانونية جديدة نأخذها بالبحث والتفصيل. نحن معكم عبر أثير الإذاعة الأم، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. تستطيعون سماعنا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo، وأيضا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv كلمة واحدة عبر الهواتف الذكية، ونحن معكم بالصوت والصورة عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. دائما تحية لفريق العمل والذين يخرجون هذا العمل إلى حيز الأثير، الزميلة نداء الرمامني من المراقبة الرئيسة، وتحية لزميلنا خالد أبو زيد من الهندسة الإذاعية. سأكون معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، يسعد مساكم. وبين جدران يفترض أن تكون الأكثر أمانا ممكن نرى حكايات لا تروى، وللأسف صمت ممكن أطول من الألم نفسه. اليوم حديثنا عن العنف الأسري، وللأسف مش بس مجرد خلاف عابر، بنحكي عن قضية قانونية إنسانية أصبحت تمس استقرار الأسر والمجتمع بأكمله. حلقتنا اليوم من اللقاء المفتوح راح تناقش ممكن قانون الحماية من العنف الأسري، هل يوفر الحماية الكاملة؟ أين تكمن الثغرات؟ ما دورنا كمجتمع لحتى نوعي ونكسر حاجز الصمت، لحتى نكون على مقربة وعلى فهم أكثر عمق لهذه ممكن المحاور؟ أكيد بيسعدنا وبشرفنا نستضيف من داخل استوديوهات الإذاعة الأردنية المحامي والخبير القانوني الدكتور عاكف المعايط. أهلا وسهلا فيك دكتور، يعطيك العافية.
1: أهلا وسهلا، يعافي عمرك ويسلمك ربي،
0: شرفتنا اليوم.
1: الشرف إنه صحيح، لأنه أنا يعني قديم بهاي الإذاعة. نعم. ورجعتوني لتاريخ قديم جدا قبل 20 سنة أيام ما كنت أزور هذه الاستوديوهات والمواقع فيها. شكرا كثير إنكم أعطيتوني فرصة جديدة إني أرجع لإذاعتنا الحبيبة اللي بتعز علينا كلياتنا.
0: نعم. اليوم دكتور نحن بصدد الحديث عن قانون يعني الحماية من العنف الأسري، واليوم بدنا نحكي من خلال خبرتك، وبدنا يعني نكسب وجودك لحتى نفهم الصورة كيف القانون الأردني بيعرف لنا العنف الأسري، أيضا شو أبرز الأشكال اللي مش بس موجودة كنصوص، أبرز الأشكال اللي يعني ترد بالواقع العملي اللي إحنا بنشوفه. تفضل دكتور.
1: صحيح، هذا القانون اللي هو قانون الحماية من العنف الأسري هو صدر بعام 2017.
0: نعم.
1: بالتأكيد كان في قبله قانون آخر، لكن هذا القانون ألغي بصدور هذا القانون. الصحيح أنا بدي أوجه شكر للحكومة لما اهتمت بهذا القانون، وشرف كبير أني أنا كنت مشارك بإعداد هذا القانون، لأنه عمله خلوة في البحر الميت، وناقشنا كمنظمات مجتمع مدني.
0: نعم.
1: وكأشخاص متخصصين، كان في قضاء، كان في مدعين عامين، كان في قضاء شرعيين، كان في من الجمعيات اللي هي جمعيات منظمات المجتمع المدني.
0: نعم.
1: لأنه هدول أهل مكة أدرى بشعابها، هم اللي عارفين شو مشاكل العنف الأسري. والسبب أنه إحنا القانون القديم ما أعطى النتيجة اللي بدنا إياها، وضع الطبيعي لما نتحدث كمحامين وحضرتك كمان قانونية، تتغير القوانين لما يكون في حاجة. فإحنا عملوا على هذا اللجان على تغيير هذا القانون اللي هي عام 2017، اللي هو قانون الحماية من العنف الأسري. بس التعريف الأساسي لهذا للعنف الأسري، وأنا رح أبدأ كعادتي أنا بتبسيط المفاهيم، لأنه الرسالة بدي توصل للجميع.
0: فعلا.
1: يعني أنا مش عم بخاطب بمحاضرة قانونية لطلاب أو لجهة معينة، نحن بنحكي مع جمهور مجتمع. عشان هيك أنا إذا خلال حديثي كنت بحكي بمفاهيم مبسطة، الهدف أنا وإنتي. نعم. إن نوصل رسالة.
0: الرسالة فعلا.
1: فالقانون عرف العنف الأسري هو كل فعل أو امتناع عن فعل يسبب ضررا للغير داخل الأسرة، مثل اللي هي الضرب والإيذاء والعنف الجنسي والأمار اللي بنتحدث عنها هاي.
0: نعم.
1: هلأ في حدا بيسألني مرات، وأنا كنت في بحاضر في الموضوع، كيف الامتناع يعني عن فعل وبسبب مسؤولية اللي هي تقع تحت مسؤولية العنف الأسري. إذا في عنا طفل بالعائلة وهذا الطفل مريض وبحاجة صار خطر ولازم إن نسعفه والأهالي أو العائلة أهملت فيه، هذا صورة من صور العنف، وبالتالي بتشكل مسؤولية إذا رحنا إحنا قدمنا مساءلة أمام اللي هي حماية الأسرة الجهة المسؤولية الأولى عن هذا الموضوع فيها. هذا هو الإطار التعريفي البسيط بدون ما أدخل بتعقيدات التعريف بهذا الموضوع.
0: كمصطلح قانوني مثلا بحث.
1: قانوني بحث بدي أدخل فيها، لا بدنا نبسط المواضيع حتى نوصل إحنا الرسالة فيها. وأنا بدي كمان قبل ما ندخل أنا وحضرتك بهذا الحوار، وهو حوار طويل إن شاء الله تغطيه كلياته، لما بحكي عن عنف أسري يعني بحكي عن العنف داخل الأسرة فقط. يعني أنا ما بحكي عن سيدة بتشتغل بشركة أو مؤسسة أو مصنع وصار عليها عنف من صاحب المصنع، ندخل بقانون آخر، قانون العمل وقانون آخر فيها. لكن لما بتتحدث أنت داخل إطار الأسرة دخلت أنت في ظل حماية هذا القانون فيها. نعم
0: اليوم دكتور، يعني من خلال الواقع للأسف واللي يعني حالات سمعنا عنها وعلى مدار ممكن سنوات إنه بنسمع، يعني بنصحى مرات على جريمة أب بيكون القاتل أو أم بتكون القاتلة أو مثلا زوجة، يعني فاليوم هذا الازدياد في عدد الحالات هو لأنه عن جد يعني في ازدياد في عدد الحالات، ولا إنه صار في وعي وصار في تبليغ؟
1: السؤال كتير رائع جدا. وهذا دليل أنا وحضرتك إن نصل لهذا المفاهيم. الهدف من لقائنا أو الحديث دائما وأبدا لما نكون حاضر في موضوع معين إن نوصل رسالة
0: فعلا.
1: الصحيح إنه صار في حوادث، وحتى يعني إذا بدي أرجع أنا وياك للإعلام والميديا شو بيحكوا، صرنا نسميها بأسماء الأماكن فيها، زي ما نقول جريمة ماركة بنحكي جريمة الكرك كذا، عم نسميها بأسماء. يمكن حكيت كرك لأني كرك يبنون على بلدي، يعني كيف إنه في جرائم ارتكبت في مناطق معينة سميت باسم باسم هاي المنطقة فيها. بس الصراحة إذا بدي أخذ المنطق الآخر اللي بتحدثي فيه حضرتك، هل ازدادت الجريمة أو هل زادت العنف الأسري أو صار في تغيير آخر؟ أول إشي بدي أحكي بمفهومين، هو مفهوم مزدوج صحيح. أول شيء صار في شوية وعي أو في وعي عند بعض العائلات والأسر في موضوع التبليغ. يعني أولا كان في زمان اسمه ثقافة معينة اللي هي ثقافة العيب، إنه كيف أنا بدي أبلغ عن أبوي، كيف بدي أبلغ عن أخوي، كيف بدي أبلغ عن زوجتي، كيف بدي أبلغ عن زوجها. هذا كانت هاي الموضوع، هذا كانت مشكلة اجتماعية صراحة،
0: كانت صورة نمطية.
1: لكن نتيجة الوعي اللي هي وسائل الإعلام والمحاضرات والندوات والحكي خلقت تغيير، وإن كان هذا التغيير بسيط، أنا بطمح كشخص باحث بهذا الموضوع يكون طموحنا أكبر فيه. ولا شك إنه بعض الجرائم ارتفعت بهذا الموضوع. ارتفعت هذه الجرائم لأنه لها مسببات بجوز ما نحكي فيها، بنحكي بعدين فيها، لأنه الوضع اللي إحنا صرنا فيه حاليا صار يدفعك لارتكاب الجريمة أو يرتكب إنك تعمل شيء معين اللي هو العنف بهذا الموضوع فيها. فإذا هي مزدوجة، إنه في جريمة في عنف كويس، لكن في خلينا نقول وعي جزئي، وعي جزئي اللي هي نتيجة الإبلاغ. ما كان حدا يخبر، هلأ عم نخبره. كنا بنعرف إنه صار في اتصال اليوم، وسائل اتصال متاحة، الشرطة، حماية الأسرة، المؤسسات، منظمات المجتمع المدني، خبر مين مكانه والكل بتولى قضيتك.
0: اليوم من خلال خبرتك دكتور، نحن العنف الأسري ممكن أنا بدي أعتبرها ظاهرة مجتمعية إلها أبعاد قانونية واجتماعية. ممكن أعتبرها ظاهرة.
1: أنا بحكي أنا بحكي عن هاي الظاهرة. هي ظاهرة مركبة. يعني كيف ظاهرة مركبة؟ هي ظاهرة قانونية واجتماعية. أول شيء نحن بحاجة إن نطلع على القانون من زاوية معينة حتى نشوف القانون شو بيحكي وكيف بيعالج وشو أدوات الحماية فيه، لأنه في أدوات حماية حتى أنت ما تقع بهذه الجرائم اللي هي بنسميها إحنا الجرائم الأسرية فيها. وبالمقابل في عنا مجتمع

0: اللي حكيته قبل شوية، نحن بحاجة إن نغير في المجتمع
1: بصور نمطية، يعني بعادات وتقاليد.
0: نعم، وعادات وتقاليد، كلامك صحيح.
1: إحنا لليوم بعام 2026 يعني نرى إنه مرات الأم بتسكت بنتها إنه لا عيب، لا خليك بيت زوجك مثلا، ممكن يعقل، ممكن الله يهديه، لا انه ترجعي مثلا للبيت وانت مثلا مطلقة عندك اولاد، لا الاب هو اللي مجبور في الاولاد، انت كيف بدك ترجعي عندنا ومعك اولاد. للاسف يعني لسه احنا بعام 2026 نسمع هاي المصطلحات
0: صحيح.
1: يعني والسكوت، وبتجبرها على الصمت. للاسف ممكن الصمت في الاخير يؤدي الى بنهاية المطاف الى جريمة.
0: بالتأكيد.
1: نعم،
0: يعني اللي تفضلت فيه حضرتك.
1: نعم.
0: وراح اكمل. نعم. من بعدك.
1: نعم،
0: لانه بداية كلامك هي المفتاح تبع الحديث بهذا.
1: نعم.
0: الموضوع.
1: نعم.
0: التخوف من الإبلاغ أو الحكي هو وارد بهذا الموضوع. ليه وارد فيها؟ لأنه أنا كمحامي وكنت أشتغل في مؤسسة معنية بحماية الأشخاص من العنف الأسري اللي صار فيها.
1: نعم.
0: وأنا كنت رئيس الفريق القانوني بهاي المؤسسة بدون ما أذكر. نعم. اسم المؤسسة الحقيقة حتى ما نعمل دعاية.
1: نعم.
0: كانت لما تجينا سيدة ممارس عليها العنف.
1: نعم.
0: والعنف واضح، ضرب وإيذاء وكذا، وفي كمان إشي اقتصادي إنه بيأخذ رواتبها.
1: نعم.
0: وكل إشي. لما كنا نوجهها إحنا كمحامين للطريق المعين اللي هو طريق القضاء.
1: نعم.
0: بتسأل أسئلة، شو بصير معاه؟ بنحبس؟ شو بيسووا فيه؟ طب أنا وين بروح؟ طب أنا ما عنديش بيت؟
1: نعم.
0: طيب يعني كمان هذا الحكي هو عائق أمام إن نلاقي حل. حل ممتاز، حل مثالي
1: من جميع الأطراف،
0: من جميع الأطراف لقضية العنف الأسري. نعم.
1: نعم. نعم. اليوم لو بدنا ندخل بالقانون، يعني نحكي أبرز ملامح قانون الحماية من العنف الأسري، زي ما تفضلت حضرتك.
0: نعم.
1: كنت من الأشخاص اللي من اللجنة الاستشارية.
0: نعم.
1: اللي
0: نعم.
1: يعني اللي يعني كانوا على هذا القانون لحتى أبصر النور بعام 2017، واليوم بدنا أبرز ملامحه. وبرضه جزئية إنه اليوم القانون بميل إنه يكون في شيء وقاية قبل ما تقع مثلا الجريمة، أو قبل ما يكون في هناك عنف، ولا بركز على العقوبة بعد وقوع هذا العنف؟
0: لا، الصحيح أنه أنا بدي أحط نقطة إيجابية.
1: نعم.
0: وأنا يعني فخور لأني أردني. القانون الأردني الحالي.
1: نعم.
0: قد يكون متقدم على كثير من الدول اللي أنا اطلعت على قوانينها.
1: نعم.
0: وبعض الدول للأسف ما عندهاش قانون اسمه قانون الحماية من عنف الأسري.
1: نعم.
0: بتروح على قانون عام اللي هو بسموه قانون.
1: نعم.
0: عقوبات. أنا وياك عم نحكي قانون.
1: نعم.
0: قانون رئيسي قانون عقوبات، بس قانون متخصص ما في عندهم. القانون عندنا هو قانون متقدم الصراحة.
1: نعم.
0: بهذا الموضوع. فلذلك يعني هذا القانون رتب شغلات معينة فيها.
1: نعم.
0: اللي هي قبل وقوع الجريمة، اللي هي بنحكي عن موضوع الإرشاد الأسري، موضوع.
1: نعم.
0: إنك تجلس مع الهم، موضوع.
1: نعم.
0: يعني لو كانت الضحية، بدي أسميها الضحية، بلغت من بداية القصة أو من بداية العنف الأسري.
1: نعم.
0: بلغت جهات معينة زي إدارة حماية الأسرة، وهو فريق رائع.
1: نعم.
0: أنا تشاركت معهم.
1: نعم.
0: وجلست معهم وقعدت معهم وإلي تجارب معهم.
1: نعم.
0: منذ تأسيس إدارة حماية الأسرة حقيقة.
1: نعم.
0: هذا الفريق هو في عندهم قضايا إرشادية، في أخصائيين اجتماعيين، في أخصائيين نفسيين، في أطباء.
1: جميل.
0: شرعيين.
1: نعم.
0: في قانونيين، إضافة للدورات اللي عند الشباب والصبايا اللي هم بالإدارة.
1: نعم.
0: فالصحيح أنه هاي المعالجة موجودة، اللي هي قبل الوقوع، معالجة القضية قبل وقوعها.
1: حتى في عندنا إحنا دورات قبل الإقبال على الزواج، المقبلين على الزواج.
0: حاليا دائرة.
1: نعم.
0: قاضي القضاء.
1: نعم.
0: أنا بقدم شكر لدائرة قاضي القضاء.
1: نعم.
0: عملوا دورات للمقبلين على الزواج.
1: نعم. يعني
0: كويس.
1: نعم.
0: وذكرتيني بموضوع الدورات مقبلين.
1: نعم.
0: على الزواج، حتى نحكي عن دور دائرة قاضي القضاء.
1: نعم.
0: حاليا بدائرة قاضي القضاء في مكاتب بسموها مكاتب الإصلاح الأسري.
1: جميل. نعم.
0: هذه المكاتب إن وجدت إنه إذا في خلاف بين الزوجين. كويس.
1: نعم.
0: قبل ما يتطور ويصل في قتل وضرب. وإيداء وانتقام فيها، بيحاولوا إنهم يلموا الموضوع من أول، حتى لو وصل الموضوع لأنه الزوجة تطلب الطلاق أو الانفصال.
1: نعم.
0: في أخصائيين متخصصين في هاي المديرية اللي هي تابعة لإدارة قاضي القضاء.
1: نعم.
0: بيحاولوا يقعدوا مع الأطراف، وأنا قعدت معهم وشفت كيف المعالجة فيها. بيحاولوا يسعوا على إنهم يلاقوا رابط إنهم ينخل الخلاف بينهم.
1: جميل.
0: وإذا في نقطة معينة غايبة بيحاولوا يحلوها. يعني إحدى القضايا اللي أنا

0: وقفت عليها، إنه كان هو الزوج هذا
1: نعم.
0: بياخذ رواتب زوجته وبيعطيها أجور مواصلات إشي بسيط
1: فقط لا غير.
0: وإذا هي رفضت نعم. كان يبدأ بموضوع العنف الأسري
1: نعم.
0: من شتم وضرب والأشكال اللي بنحكي عنها أشكال العنف الأسري الموجود فيها
1: نعم.
0: فبالتالي فهموا الأخصائيين الموجودين في إنه شو المخاطر اللي بتصير إنه عندكم ثلاثة أولاد طب إذا صار في انفصال بينكم وين بيروحوا أولادكم كيف بيضيعوا الأولاد إذا هذا بنسميه إحنا إرشاد توعية كويس
1: نعم. نعم.
0: هذا اللي هو الحكي الموجود فيها. اثنين القانون الأردني هو قانون رائع ليه لأنه أحيانا هو مش عقابي هو حط أوامر حماية
1: نعم
0: وبالتالي
1: وقائم.
0: مش على طول يعني
1: أنا
0: كمان كشخص متخصص لما كنت أقابل حالي بقول مش إنه بالضرورة إنه يروح ينحبس وينسجن وإنه كذا لا
1: في أوامر الحل.
0: في يعني أحد أوامر الحماية وهو معمولة بأوروبا كمان زمان هي موجودة فيها إنه عدم الاقتراب من مكان الضحية
1: نعم
0: يعني هي موجودة في منطقة معينة في عمان على فرض ممنوع بحدود 6 كيلومتر إنك أنت تقرب على هاي المنطقة شو المطلوب أحسن ما أنسى بهذا الموضوع
1: نعم.
0: إنه أوامر الحماية هاي تتفعل حقيقة
1: هاي
0: يعني لازم يكون في آليات إلكترونية زي الأسوار اللي بيحكوا عنها واللي
1: نعم.
0: بنحكي فيها وحضرتك بتعرفوها والجميع اللي مواطنين صار يعرفوها هذا الموضوع بده يتفعل حتى يكون له أثر إذن في عندنا مواضيع مهمة اللي هي اللي بتحدث عنها اللي هي الإرشاد والتوعية وحل الموضوع قبل ما يكون أوامر الحماية ما دخلناش بعقاب
1: نعم.
0: لسه عم نعمل أوامر حماية ما تقترب
1: نعم.
0: ما تروح ما تيجي عرفت كيف هذه أوامر حماية فيها حتى العقوبات اللي فيها يعني في عقوبات بفهمها أنا للأشخاص اللي بيراجعوا في عقوبات اسمها عقوبات مجتمعية
1: نعم عقوبات بديلة تم إدخالها
0: العقوبة البديلة بتسمى
1: نعم.
0: بالقانون يعني أنا بدل ما أنا أقطع رزق أولاده ووقفه عن شغله وأعمل له إشكالية معينة أنا بحكم عليه أنه يشتغل مثلا هي بالقانون حوالي 40 ساعة
1: نعم.
0: تشتغل عدد من الساعات في مؤسسة مثلا زي الإذاعة والتلفزيون
1: نعم.
0: أو جمعية معينة لفترة معينة بدون أجر بشغله بالحديقة بشغله وين مكان بشغله عند الشجر
1: نعم.
0: المهم هاي عقوبة بديلة بده يقضيها
1: فعلا.
0: فيها كمان هذا الموضوع بده متابعة من الجهات المعنية حتى يعطي أثر
1: حتى يكون فعلا
0: حتى يكون في أثر ويحس فيه الشخص
1: نعم.
0: لأنه هو كيف بتصير قضايا العنف الأسري بتبدأ بسيطة وسكتنا
1: تكبر.
0: عليها وكبرت وكبرت
1: تمادي.
0: وبالتالي هذا الشخص هو المعنف أنا بسميه مدام في سكوت من الضحية رح يزداد
1: يتمادى
0: بيبدأ بالكلام
1: نعم.
0: بيبدأ بالحكي بيبدأ بمد الإيد الخفيف بعدين بنتقل لموضوع اللي ما بدنا إياه الأسلحة والأدوات اللي هي اللي بيرتكبوا فيها الجرائم فيها.
1: نعم للأسف
0: لو كان من أول تم الإبلاغ عن هذا الموضوع
1: نعم.
0: كان ما وصلنا لهاي الحالة نعم.
1: فعلا إحنا رح نحكي يعني باستفاضة عن موضوع التبليغ وأهميته
0: أكيد مهم جدا
1: وإجراءاته اليوم
0: مهم.
1: اليوم يعني تقييمك لسرعة الاستجابة بأنه والإجراءات أنه إذا تم تقديم شكوى من قبل مثلا سيدة سرعة الاستجابة وممكن التسلسل البروتوكولي لحتى ممكن نوصل مثلا لأنه يكون في مثلا تقاضي بيناتهم
0: شوف هذا الموضوع الحقيقة موجود هو بالقانون
1: نعم
0: وعمليا هو مطبق وقبل ما أكمل فيه إحنا بحاجة إلى تطويره
1: نعم
0: بحكي ده تطويره ليه؟
1: نعم.
0: لأني بنتقده الموضوع إنه عندنا سرعة استجابة 100%
1: نعم.
0: لأنه لو راحت سيدة أو طفل أو حدا معين بلغ عن قضية عنف أسري
1: نعم.
0: كويس أنا بأكد لك تماما بمعرفة الشخصية بيتحرك فريق من حماية الأسرة وهو فريق أمني
1: نعم.
0: لكن بلباس مدني بيتحرك للمكان اللي ممارس فيه العنف وبياخذوا الضحية على الأقل وبتتم إجراءات من هناك استجابة سريعة ما في تأخير تاع بكرة
1: ما في نعم.
0: ما في تعالي المساء بنفس اللحظة بصير استجابة سريعة فيها
1: نعم.
0: وإذا كانت هاي الضحية بحاجة لأنك في عندها إصابة
1: نعم.
0: أول اهتماماتهم بياخدوها عند جهة طبية حتى يتم الكشف عليها وتثبيت الاعتداء بتقرير طبي
1: نعم.
0: ومعالجة الإشي اللي صار فيها معالجة يعني المعالجة الطبية أنا بحكي فيها
1: نعم.
0: وبعدين بدك توفر لها مكان حماية لأنه هي مدام بلغت كويس، لا حدا عم بحكي عن السيدات لأنه على الأغلب هم السيدات والأطفال وكبار السن اللي بتمارس عليهم العنف الأسري. هاي الفئات اللي هي أكثر ضررا بالعنف الأسري.

0: فانت كمان برضو ما دام بلغت انت ما بتقدر ترجعها على البيت. انت بدك تنسق مع وزاره التنميه الاجتماعيه صح. على البيوت الايواء اللي هي شيلتر هومز نعم. حتى تقدر تحط الضحيه في مكان انت تقدر تحميه عبين ما تخلص الاجراءات
1: فعلا.
0: في هذا الموضوع
1: نعم.
0: فنحن لا في استجابه سريعه
1: يعني الضحايا فعلا بيشعروا بالامان وانهم عن جد محميين بعد ما يتم التبليغ.
0: شوفي انا هذا الموضوع اللي بدي احكي فيه حتى نعم. اوصل لنتيجه. أنا بتمنى حقيقة نعم. أنه هاي الموضوع اللي أنا حكيت فيه أنا وحضرتك قبل قليل أنه نرفع الدوز أكثر فيه ونشدد أكثر فيه. ليه؟ بدي أصل للي حكيتي للسؤال سألتيني إياه. بدي أخلي الضحية تشعر بالأمان
1: نعم.
0: أنه أنا مش رايحة باللغة العامية رجل ورا رجل قدام خايفة
1: وخايفة من العواقب
0: خايفة من العواقب خايفة وين تنام وين تروح وين تيجي خايفة انه في بقدر أمن حالي ببيت خايفة كذا اشي هيك. فالمسائل هاي مهمة جدا احنا فيها بنحكي عن سرعة الاستجابة وبنحكي عن طرق المعالجة كمان فيها فعلا. فحقيقة اللي بتحكي فيه حضرتك مهم جدا بهذا
1: فعلا.
0: الموضوع
1: نعم. اليوم دكتور في قانون وتفضلت بهذا الحديث وعن النصوص وقانون وقاية أكثر ما أنه هو قانون عقابي مع أنه وجود يعني عقوبات رادعة لكل يعني حدا مثلا بتسول له نفسه أنه القيام بهذا الجرم. لكن ليش دائما الأرقام والإحصائيات نرى فيها قصص مختلفة وللأسف أنه كل فترة يعني نرى قصة جديدة ولما نذهب للإحصائيات برضو نعم. ننصدم يعني بالكم الهائل من الحالات ومن الجرائم اللي تحت مسمى العنف الأسري.
0: الصحيح أنه خلينا نحكي أنه موضوع الحالات اللي بصير فيها عنا شوفي الرقم الإحصائي رقم مهم نعم. لموضوع الدراسات
1: نعم.
0: والرقم الإحصائي هو مهم جدا كمان لا يعطيك مؤشر للمعالجة فيها
1: نعم.
0: بس الرقم اللي احنا بنحكي عنه انا كثير مرات بكون في مقابلات معينة بيسألني قديش الرقم
1: النسبة او النسبة
0: الرقم نعم. الرقم هو عنا ليس رقم فعلي. ليه؟ لانه اذا بدي اخذ نموذج معين عن حالات العنف الاسري
1: نعم.
0: مش كل حالات العنف الاسري مبلغ عنها
1: صح ما هي
0: كويس
1: نعم.
0: مش كل الحالات بصير فيها كلام في تكتم على بعض الحالات
1: نعم.
0: في بدي أتحمل في بدي أعطيه فرصة بدي ألاقي حل بهذا الموضوع
1: نعم.
0: فلذلك يعني الأرقام اللي بنحكي عنها إحنا ليست أرقام حقيقية لكن أنا إذا بدي أزور إدارة حماية الأسرة
1: نعم.
0: عندهم رقم معين عندهم رقم معين الفريق الوطني للحماية
1: نعم.
0: عملوا دراسة عندهم رقم معين هاي الأرقام الحقيقة بتأشر على أنه موجودة حتى يعني في دراسة أنه بين عام 2022 و 2023 عم نحكي عن
1: نعم.
0: ارتفعت النسبة ارتفعت نسبة الجريمة زي ما حكيتي. طب ليش ارتفعت؟ حكيناها أنه زادت يعني حالات الوعي والتبليغ
1: نعم.
0: والوعي والتبليغ وصار في حالات معينة سابقا كانت الناس تخاف
1: صح.
0: وسابقا كان يربطنا إشي اسمه ثقافة العيب إنك تبلغ
1: نعم.
0: والأسرة وزي ما حكيت الأهل نفسهم للأسف لما بتيجهم بنتهم مضروبة خلينا نحكي معينة
1: نعم.
0: بحاولوا ما يخبروا اتحملي وديري بالك وهذا جوزك وبصير بكل البيوت
1: صح.
0: كويس. طيب أب مارس العنف على بنته وهي صبية
1: نعم.
0: كل العيلة بتوقف
1: أبوك يتحملي
0: أنه ما حدا بيقول له روح قدم روح اشتكي
1: لا.
0: وبيبرروا هذا الحكي
1: صح.
0: إنه هذا أبوها
1: نعم.
0: وإله حق يربيها. بس يا بي بدك تفهم إنه التربية مش هيك
1: صح.
0: التربية مش هيك في أسلوب آخر. ما بزبطش تربي أنت بسلك كهرباء تضرب فيه صح. ما بزبطش أنت تضرب ضربة بوكس وتأذي هاي الإنسانة
1: صح.
0: هذا مش تربية في نعم. أساليب أخرى بالتربية. رح تقول لي ما بنفع هذا الأمور هذا قصور فيك لأنه في 100 طريقة أنك تتعالج هذا الموضوع
1: نعم.
0: فيها نعم.
1: بدي أحكي بجزئية الإحصائيات يعني لفت في هيك في بالي موضوع أنه برضو الإحصائيات ممكن ما تكون دقيقة دكتور لأنه ممكن البيئة المجتمعية ممكن لو بكل محافظة برضو بتأثر على موضوع النسب مثلا ممكن بعمان مجتمع منفتح أكثر يعني انفتاح ممكن تكون في نسبة الوعي ونسبة التبليغ بتكون أكبر
0: صحيح.
1: فمش هناك ممكن منلاقي في عندهم نسبة حالات عالية في بنفس يعني أو موازي لنفس الموضوع إنه مثلا ممكن بمحافظات بمناطق نائية في حالات بس ما بيتم يعني التبليغ عنها فمنشوف إنه عندهم نسبة حالات العنف الأسري قليلة فمرات بكون إنه

0: أيضا الطبيعة المجتمعية والبيئة المجتمعية برضو بتأثر على النسب وعلى الإحصائيات.
1: نعم، هذا
0: نعم
1: كلامك حضرتك
0: نعم
1: بتحكي فيه 100% صح.
0: نعم
1: ليه؟ لأنه إحنا أمام ثقافة مجتمع،
0: نعم
1: وثقافة المجتمع بتختلف من بيئة إلى
0: لبيئة
1: بيئة.
0: صح. من محافظة
1: صحيح
0: لمحافظة.
1: نحن
0: نعم
1: بمملكة واحدة
0: نعم
1: وولاد بلد واحدة وعارفين بعضنا، لكن بأكد لك تماما، بأكد لك تماما إنه بتختلف البيئة. يعني موضوع العيب وموضوع اللملمة،
0: نعم.
1: اللملمة لاحظ
0: نعم.
1: المصطلح اللي بحكي فيه لم
0: صح. نعم.
1: إنه لم الموضوع وكذا موجود، بس إذا حكيت جبتي مثلا بعمان البيئة مختلفة،
0: نعم. نعم.
1: وبالتالي في ثقافات معينة وصار في موضوع إبلاغ وحكي. أنا ما بتحدث عن عمان كعاصمة وإنه فيها إشي آخر،
0: نعم.
1: لكن البيئة اللي بتكون هي متماسكة، المنطقة كلهم أولاد عم وقرايب وأولاد خال، عيلة واحدة،
0: نعم.
1: زي مناطقنا اللي بنعتز فيها وعشائرنا اللي بنعتز فيها الموجودة بمناطق معينة دون ما أسمي أي مناطق
0: أكيد.
1: أو شغلة
0: نعم.
1: معينة، هدول عيلة واحدة. بالتالي بتلاقي المختار والشيخ والعم وابن العم والكذا بيعملوا على لملمة الموضوع، ما بيروح.
0: صح.
1: يعني في بإحدى السنوات السابقة أنا كنت عم أعمل دراسة عن الخلع،
0: نعم.
1: لقيت إحدى المحافظات بالأردن،
0: نعم.
1: ما فيها ولا قضية خلع، اللي هي المرأة تخلع
0: نعم.
1: زوجها.
0: نعم هي تطلب التطليق.
1: الثقافة اللي عندهم مش موجودة
0: ممنوع.
1: إنهم المرأة تطلق الزلمة، عرفتي
0: نعم.
1: كيف؟ مش
0: نعم.
1: موجودة
0: حتى لو
1: عندهم.
0: كان سيء.
1: حتى
0: نعم.
1: لو كان سيء إنه عندهم فعلا الأرقام اللي طلعت فيها هاي المحافظة اللي بتحدث أنا عنها إلى كل الاحترام
0: نعم.
1: وأهلها، الإحصائية صفر، ما في ولا حالة عندهم فيها. فإذا هي مؤشر بتعطيك، إديكيتر بتعطينا مؤشر على إنه بتختلف المناطق البيئة، بيختلف الثقافة المجتمعية فيها، مع إن عايشين بمنطقة واحدة. يعني مش أنا عايش بلبنان وحدا عايش ببريطانيا ولا عايش بعمان.
0: صح.
1: عم نحكي كلياتنا بهالبلد عايشين،
0: نعم.
1: بس لا شك مختلفين،
0: بيختلفوا. حتى الإحصائيات يعني بتلعب دور بموضوع
1: لو
0: الإحصائيات.
1: طلعتي على إحصائيات المحافظات تلاقيها مختلفة،
0: مختلفة
1: مختلفة
0: وبتحسها أقل، مش أقل لأنه هي أقل،
1: لا
0: لأنه ما في ممكن تبليغ.
1: بالتأكيد
0: هاي
1: لأنه ما في تبليغ.
0: صح.
1: ما في تبليغ، ولأنه في ناس موجودين بيحاولوا إنهم يلموا الموضوع، عرفتي
0: نعم.
1: كيف؟
0: نعم.
1: لأنه اللي ارتكب الجريمة هو ابن عمهم وقرابتهم وعائلتهم،
0: صح.
1: فمش شخص غريب فيها كويس.
0: صحيح.
1: بينما إحنا اليوم تطورت الحياة، أصبح أمامنا أشخاص مختلفين، عرفت كيف؟
0: صح.
1: فالتدخل صار تدخل سلبي،
0: نعم.
1: هو إيجابي من ناحية الحماية، بس إنه وليش ساكتين له وليش كذا، عرفت
0: صح.
1: كيف؟
0: صح.
1: بصير في تحريض بهذا الموضوع. نعم.
0: طب دكتور، اليوم يعني في مثلا تحدثنا عن الإحصائيات، في فئات أكثر عرضة للعنف، وأنت طرقت لهذا الموضوع.
1: أنا بحكي شوفي بالدراسات
0: نعم.
1: اللي طلعت عليها أنا والحالات الكيسز اللي أنا قابلتها،
0: نعم.
1: هلا النساء أكثر شيء متعرضات
0: نعم.
1: للعنف،
0: نعم.
1: كويس، في بعض البيوت النساء فيها، الأطفال وعلى الأخص أنا كمان بتألم كتير لما يكون عنف يمارس على الصبايا الفتيات،
0: نعم.
1: لأنه بصراحة بيكون عرف غير ممرر، تأخرت ساعة
0: نعم.
1: عن المحل تشتغل فيه، وين كنتي وين رحتي وين جيتي، هذا مو صح.
0: صح.
1: ما تقوليش أنا بحرض على الفساد،
0: نعم.
1: يا عاك في المعايطة، لا أنا ما بحرض، هذا جو عايشين إحنا فيه. إنسان عايش اليوم، أنا لما درست بالجامعة اللي كان يدرسني بعض المواد سيدات، فأنت ليش خايف؟ ليش خايف على مسمى إنها سيدة؟
0: نعم.
1: ليش خايف عليها تطلع؟ ما هو بناتنا اليوم بيطلعوا بيكملوا الدراسة ببريطانيا وبأمريكا وبرجعوا بشهادات علمية كبيرة.
0: صح.
1: عمي انتهى موضوع هذا الخوف اللي عندك.
0: صح.
1: لأنه أنت ابنك ولا بنتك على زي ما ربيته وزي ما هو بده يربي حاله.
0: صح.
1: هذا غلط.
0: صح.
1: هذا
0: خلص.
1: غلط. فلذلك كمان برضو بنحكي عنهم اللي هي الأطفال، يمارس عليهم حقيقة عنف، وكبار السن للأسف.
0: نعم.
1: بعض الحالات يعني بيكون فيها كبار سن
0: للأسف.
1: في البيت.
0: نعم.
1: وبصير في اعتداء على كبير السن، وكبير السن ما بيعرف يشتكي ولا
0: هي.
1: بيعرف يروح لحدا، وبيهددوه مرات للأشخاص كبير، سواء أبو الأم أو أبو الأب الموجودين،
0: نعم.
1: عايشين في بيت الزوجية، في بيت الأسرة بنسميها،
0: نعم.
1: لأنه إحنا داخل موضوع الأسرة،
0: الأسرة الواحدة،
1: بصير
0: نعم.
1: تهديد إله إنه ما تخبر،
0: ما تخبر،
1: حتى لو اعتدوا على هذا الرجال الكبير بالسن إنه ما تخبر،
0: ما تخبر.
1: وبالتالي هو بكتم مشاعره ودمعته وخوفه، بتضل جواته،
0: نعم.
1: ما بيصرح فيها، لأنه خايف من العواقب.
0: العواقب
1: لأنه هو ضعيف بده حماية أصلا.
0: نعم. نعم. اليوم دكتور يعني بدي أرجع شوي هيك يعني للخلف بموضوع مؤسسة الزواج اليوم، وزي ما تفضلت إنه إذا أنت ربيت ابنك أو بنتك والأساس كان صح فأكيد راح تطلع على ما تم يعني تربيتها عليه. للأسف في أسر إنه مثلا بكون ابنهم لساته مش واعي، مش واصل لدرجة من النضج لحتى إنه يكون مسؤول عن مؤسسة قوية مثل مؤسسة الزواج، وبيحكوا لا زوجوه علشان يعقل. للأسف يعني عنده هذا هذه الظاهرة كمان موجودة. نعم موجودة. للأسف موجودة. بيكون هو لسه مش واصل للمسؤولية. فإنه برضو بعام 2026 برضو في عائلات إنه بتزوج أولادها وهو لسه مش واصل للنضج الكافي أو لا تحمله لمسؤولية كبيرة مثل مسؤولية زواج، بكرة في زوجة، بكرة في أولاد. فبرضو هاي الجزئية إنه إذا تعالجت من الأساس إحنا بننشئ بيوت وأسر ملتزمة، أسر واعية ناضجة، الزوجة بتعرف حقوقها وواجباتها والزوج أيضا يعرف حقوقه وواجباته.
1: شكرا.
0: نعم.
1: أنا بدي أكمل بموضوع حكيت فيه حضرتك. نعم. كويس. نعم. اللي هو موضوع التوعية للأشخاص المقبلين على الزواج.
0: نعم. نعم.
1: هو برنامج موجود بدائرة قضاء.
0: نعم.
1: اللي هي المقبلين على الزواج.
0: فعلا.
1: للأسف إذا بدي أرجع لإحصائية دائرة قاضي القضاء.
0: نعم.
1: كويس. ودائرة قاضي القضاء للأسف فيها شفافية واضحة.
0: فعلا.
1: وأنا من محامي شرعي.
0: نعم.
1: يعني متلاصق لهاي الدائرة فيها.
0: نعم.
1: بيطلع كل سنة تقرير عن دائرة قاضي القضاء بحالات الطلاق وحالات وبيصنفوها.
0: نعم.
1: إذا إجينا لإشي اسمه الزواج المبكر اللي هو زواج الأطفال.
0: نعم.
1: سميه باسمه.
0: نعم.
1: زواج الأطفال.
0: نعم. فعلا.
1: زواج القاصرين.
0: نعم.
1: هذا القانون أباح كل من أنهى ذكر أو أنثى.
0: نعم.
1: عمر 15 ودخل بال 16 كويس يعني بعده 15 بس هو خلص 15 يوم.
0: نعم.
1: بقدم إذن للمحكمة الشرعية بالزواج. بس أنا بدي أفهم إنه هذا ابن 15 سنة كيف بده يحمل مسؤولية أسرة؟ كيف إذا احنا بنقول النمط الطبيعي بالدراسات عم منأخر سن الزواج.
0: نعم.
1: لانه عم ندرس وعم نكمل دراسه وبنستعمل مصطلح امنت حالي انه.
0: نعم.
1: عنده امكانيه يفتح بيت.
0: نعم.
1: حكايه انه نركن على الاب والام زي سابقا على العيله.
0: نعم.
1: انه انت راح تضل بهاي العيله. لا، زمان اول على دور ابوي وجدي.
0: صح.
1: كان هذا الطفل يشتغل بالعيله بمنتجات العيله بارض.
0: فعلا.
1: العيله. اليوم انت بدك بس تخلص لانه اذا ابوك هو بمطرح معين بيشتغل انت بدك تاخذ شغله ثانيه. عرفت كيف؟
0: فعلا.
1: فهذا الموضوع هو انت لا عنده خبره بالحياه ولا عنده خبره بالمعالجات.
0: نعم.
1: ولو اعطيته انا هاي الدوره، طبعا هم دائره القضاء بيشددوا على انه الاشخاص اللي بيتزوجوا زواج مبكر بدنا نسميه عندهم كويس بيشددوا انهم يدخلوا هاي الدورات اللي هي الدورات المقبلين على الزواج حتى يعلموه كيف بده يدير بيته.
0: نعم.
1: حتى بيعلموهم الأمور الاقتصادية كيف إنكم تعملوا ميزانية البيت بتعلموها. نعم. في أشخاص بيجوا بعلموا الموضوع فيها. بس هل يا ترى رح تعطي هاي نتائج إيجابية بالمية؟ مية بالمية بقول لك لا، لأنه أنا دكتور. لسه عم بتعامل مع.
0: نعم.
1: طفل.
0: نعم.
1: تصور إنها طفلة عمرها 15 سنة وأنجبت، كيف بتعامل طفلة تربي طفلة هاي؟
0: صح.
1: ما بدي أحكي عن موضوع الزواج بكر بجوز أنا وياك.
0: نعم.
1: نحجز حلقة نحكي.
0: نعم.
1: فيها بس عم نحكي عن موضوع العنف.
0: نعم.
1: حتى الزواج بهذا السن
0: عنف.
1: هو عنف.
0: عنف فعلا.
1: حتى الزواج أنا عم برفع صوتي معليش
0: مو مشكلة
1: لأني حتى توصل الرسالة.
0: نعم. نعم.
1: برفع صوتي لأنه بصراحة الزواج بهذا الفترة هو عنف.
0: هو عنف. عنف.
1: ليش عنف؟ لأنك حرمت من التعليم، حرمت الحياة، حرمت من طفولتها، حرمت تعيش كل إشي هذا.
0: صح.
1: لما إحنا ما قلنا الامتناع عن شيء.
0: نعم.
1: الامتناع عن فعل، أنت سلبت كل هاي المسائل منها فيها.
0: فعلا.
1: بعرف أنه راح حدا يحتج علي بهذا الكلام بس أنا عم بحكي عن إشي واقع عشته.
0: فعلا.
1: بقضايا شفتها. نعم.
0: نعم. اليوم يعني دكتور من خلال هذا الحديث هلا احنا عندنا قبل الزواج في عندنا فحص التلاسيميا اصبح ملزم
1: يعني
0: لا طبعاً. يقوم عقد الزواج
1: طبعاً.
0: الا اذا
1: طبعاً.
0: كان موجود
1: طبعاً.
0: ليه ما يكون ايضا هناك شيء ملزم انه تكون ماخذ دوره المقبلين على الزواج قبل
1: شوف.
0: ما يكون عقد الزواج
1: هلا الدوره هاي. نعم. بدائره قاضي القضاء للامانه
0: بس هي مش ملزمه.
1: هي مش ملزمه.
0: مش ملزمه.
1: بيحولوها عليهم.
0: نعم.
1: وفي عندنا ذكرتيني بشغله معينه.
0: نعم.
1: مرتبطة بالعنف الأسري. التلاسيميا اللي هو لأنها حالة لها أثر بعدين.
0: نعم بتصير عبء على الدولة.
1: بتصير عبء على الدولة وعبء نعم. على المجتمع وعبء نعم. عليهم فبنحكي فيها.
0: نعم.
1: لكن حقيقة بعد الجرائم الأخيرة اللي هي جرائم العنف الأسري
0: نعم.
1: اللي ارتكبت عادم تشوفي على صفحات التواصل الاجتماعي مطالبات فحص الأشخاص عن المخدرات.
0: نعم الإدمان.

0: كل شر، وهو أول معصية في السماء حين استكبر إبليس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالتواضع يجلب محبة الله ومحبة الناس، ويجعل الإنسان مقبولا محترما محبا بين الناس. فلنتواضع بلا تصنع، ولنكن خيرا للناس، فخير الناس من ينفع الناس. اللهم زينا بخلق التواضع، ونقنا من داء الكبر. وصلى اللهم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
1: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
2: هذا الوطن الذي كان قدره أن يولد في قلب الأزمات، والتي لم تكن يوما استثناء في مسيرته، بل كانت رفيقته منذ البدايات، فكان لزاما أن يشق دربه بالإرادة. فأثبتت أجياله في كل منعطف وقوفها في وجه المصاعب. فنما الأردن رغما عنها، واشتد عوده، وتجاوزها واحدة تلو الأخرى بفضل إيمان الأردنيين والأردنيات الصادق بربهم ووطنهم ووحدتهم. وهذا دليل تفردنا نحن الأردنيين.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أيها الأخوة، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.
1: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.

مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسة. الأردن يؤكد دعمه للبحرين في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها، ويدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة السمارة في المغرب. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط 3 محاولات تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات. واشنطن تقترب أو تترقب رد طهران على المقترح الأمريكي لوقف الحرب. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم التفاصيل من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أعرب الأردن اليوم عن تضامنه ووقوفه الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة، ودعمه كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان رفض الأردن واستنكاره لمخططات التنظيم الذي كشفت عنه الأجهزة الأمنية البحرينية ولكل ما من شأنه المساس بالبحرين الشقيقة، مشددة على رفض المملكة لجميع أشكال العنف التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار. وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت اليوم الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني والقبض على 14 شخصا منضويين فيه في أحدث الإجراءات المشددة التي تنفذها السلطات منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. تعرضت البحرين ودول خليجية أخرى على مدى أسابيع لهجمات أطلقتها إيران، وقالت إنها رد على الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في شباط الماضي. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة السمارة في المملكة المغربية الشقيقة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع المملكة المغربية الشقيقة ودعمها الكامل لحقوقها السيادية المشروعة في الصحراء المغربية ولما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها وحدة أراضيها، مشددا على رفض المملكة لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار. أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم على واجهتها 3 محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا، وجرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بأن المستشفيات استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 5 شهداء بينهم شهيد جرى انتشاله، إضافة إلى 15 إصابة. وإلى لبنان، حيث استشهد 5 لبنانيين وجرح آخر بغارات شنها الجيش الإسرائيلي اليوم على قرى وبلدات في قضاء صور جنوب لبنان. ودعا الجيش الإسرائيلي سكان 10 بلدات في القضاء إلى إخلاء منازلهم فورا والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراض مفتوحة. قال مصدر أمني لبناني أن سلسلة الغارات التي شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية والمسيرة استهدفت أيضا قرى في قضاء النبطية، كما أقدمت على نسف العديد من المنازل في مدينة بنت جبيل وقصف أطراف بلدتي الغندورية بالمدفعية. سياسيا، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن مسؤولين من إسرائيل ولبنان سيعقدون جولة ثالثة من المحادثات في واشنطن يومي الخميس والجمعة المقبلين في وقت تضغط فيه الولايات المتحدة على البلدين للتوصل إلى اتفاق سلام دائم رغم استمرار الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان. دان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، مؤكدا أن هذه الأعمال تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا لكل قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، كما تمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي.
وأوضح اليماحي بأن استمرار النظام الإيراني في تكرار هذه الاعتداءات الهمجية يؤكد نهجه العدائي وإصراره على تغذية الفوضى وزعزعة أمن واستقرار المنطقة وتهديد السلم والأمن الإقليمي والدولي. في الشأن الأمريكي الإيراني، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته تتوقع تلقي رد إيراني على المقترح الأمريكي مساء اليوم، مؤكدا أن واشنطن تتابع تطورات المفاوضات عن كثب، فيما أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن أمله في أن يمهد الرد المرتقب الطريق أمام مفاوضات جادة بين الجانبين. وبحسب مصادر مطلعة فإن المقترح الأمريكي المعدل يقوم على اتفاق مرحلي مؤقت بدلا من تسوية شاملة، ويتضمن 3 مراحل تبدأ بإنهاء الحرب ثم معالجة أزمة مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي وصولا إلى فتح نافذة تفاوض تمتد 30 يوما لبحث اتفاق أوسع يشمل الملف النووي الإيراني. إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال أن المحادثات الأمريكية الإيرانية قد تستأنف الأسبوع المقبل في إسلام أباد، مشيرة إلى أن طهران أبدت للمرة الأولى انفتاحا على مناقشة ملفها النووي رغم استمرار الخلافات بشأن مدة تعليق تخصيب اليورانيوم وآلية التعامل مع المخزون المخصب. ميدانيا، عاد الهدوء الحذر إلى منطقة مضيق هرمز بعدما نقلت وكالة التسنيم عن مصدر عسكري إيراني قوله إن الاشتباكات التي اندلعت بين القوات الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية قد توقفت. من محلياتنا، بحث وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة مع مجلس إدارة غرفة التجارة الأوروبية في الأردن سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الأردن والدول الأوروبية وآليات استقطاب المزيد من الاستثمارات إلى المملكة بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وأكد أبو غزالة خلال اللقاء أهمية البناء على الشراكة الاقتصادية القائمة بين الأردن والدول الأوروبية، مشيرا إلى أن المملكة تمتلك فرصا استثمارية واعدة في العديد من القطاعات الحيوية ما يتطلب تكثيف الجهود الترويجية والتسويقية لإبراز ميزات البيئة الاستثمارية الأردنية أمام المستثمرين الأوروبيين. عقد المنتدى الاقتصادي الأردني جلسة حوارية بعنوان البتراء خارطة طريق نحو المرونة والتكيف. استضاف خلالها رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي المهندس عدنان السواعير بحضور رئيس المنتدى الدكتور خير أبو صعيليك وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة. وناقشت الجلسة واقع القطاع السياحي في البتراء والتحديات التي فرضتها التطورات الإقليمية على حركة السياحة الوافدة، إلى جانب خطط السلطة لتعزيز مرونة المدينة السياحية وتنويع مصادر الدخل.

وتحفيز المشاريع التنموية والبنية التحتية بما يضمن استدامة النشاط الاقتصادي في الإقليم. قال بوسعيليك إن معظم ما طرح خلال الجلسة يندرج تحت ثلاثة محاور رئيسة تتمثل في الاستثمار والبنية التحتية والتنوير أو بناء الوعي التنموي. وبيّن أن برنامج السياحة الداخلية التي أطلقتها الحكومة بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة ومن ضمنها برنامج أردننا جنة ساهمت في تنشيط محدود أو في تنشيط محدود للمجتمع المحلي. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم ارتفاع قليل على درجات الحرارة ويكون الطقس دافئا في أغلب المناطق. وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة، ويبقى الطقس دافئا في أغلب المناطق. سيداتي وسادتي، من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحيات رئيس التحرير مرزوق العويمر، من الهندسة الإذاعية ليث الشلول. ألقاكم على خير، إلى اللقاء.

من ثنايا الأردن الخالد بعظمته وتاريخه، ومن ترابه الصامد الذي تطوق الروح إلى شمه، ومن وحي زيتونه المبارك الذي يزين أرضه. تحية من إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. البرنامج العام.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. العيون الساهرة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم. على الخير وعلى المحبة نلتقي أنا وإياكم عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في هذا البرنامج، برنامج العيون الساهرة.

مستمعي الأعزاء، كما تعلمون في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج نتحدث عن إنجاز، نتحدث عن مبادرات، نتحدث عن جهود تبذل من قبل زملائنا نشامة ونشميات الأمن العام في الميدان. ودائما وأبدا في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج أستهل حديثي بحديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: من أصبح منكم آمنا في سربه نعمة الأمن، معافا في بدن نعمة الصحة، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذا نعمة الأمن حقيقة وجب علينا أن نشكر الله عز وجل عليها وما بها من نعمة، فالحمد لله دائما وأبدا على هذه النعم التي حبان الله عز وجل بها. مستمعي الأعزاء، عندما نتحدث عن التنزه الآمن، عندما نتحدث في هذه الفترة بالتحديد عن نزول إخواننا المواطنين في أرجاء هذا البلد الحبيب وإلى كل محافظة

0: محافظات هذا الوطن الغالي التي نعتز ونفتخر أيضا بكل محافظات هذا البلد الحبيب. الآن موسم تنزهات، وهذا يدعونا إلى أخذ الاحتياطات اللازمة بموضوع لدغات الأفاعي، لدغات العقارب وما شابه ذلك. ولذلك باسمكم جميعا أرحب بضيف حلقتنا لهذا اليوم، الزميل الرقيب راشد الغشمري من إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية في مديرية الأمن العام. أخوي راشد مساء الخير والله يعطيكم العافية.
1: مساء الخير عليك سيدي، ومساء الخير على جميع اللي بتابعونا وبسمعونا لإذاعتنا إذاعة القوات المسلحة الجيش العربي ببرنامج العيون الساهرة.
0: نعم أخوي راشد الله يعطيك العافية، الآن موسم تنزه وهذا يدعونا إلى أخذ الاحتياطات اللازمة، وبجوز يعني أنت وزميلي كمان راشد كنعان بجوز نزلت أكثر من ريلز حقيقة بموضوع الاحتياطات اللازمة، ندير بالنا على أولادنا أيضا بموضوع التنزه الآمن، إنه ما يعرضوا حالهم أو يعرضوا أنفسهم أيضا للدخول بمواقع بيكون فيها أفاعي أو عقارب أو ما شابه ذلك. فبدنا اليوم نسمع منك يعني مجموعة من النصائح في هذا الوقت بالتحديد، ولعل الله إن شاء الله يعني قالوا الطلقة تقتل شخص واحد لكن الكلمة إذا لم تكن في موقعها تقتل مجتمع بأكمله. فنحن نتحدث والله من باب التوعية ومن باب الأمان. الهوى معك تفضل أخوي راشد.
1: الآن سيدي موضوع التنزه الآمن هو موضوع قديم جديد، لأنه إحنا كل سنة بنشوف في ممارسات جديدة منها الخاطئة أو منها الصحيحة، وأيضا كل سنة بتفرق عن السنة اللي قبليها. فمن الظواهر اللي صرنا نشوفها بالفترة الأخيرة بموضوع التنزه الآمن إنه الآن بطل مكان التنزه مقتصر فقط على المنتزه أو على مكان معروف للناس وآمن للناس يروح عليه. ليش؟ لأنه كثر عدد الناس الآن قاعدة بتطلع وكثر عدد العائلات، فالآن صاروا يلجأوا لأي مكان إحنا زي ما بنحكيها موجود في خضار، موجود في ربيع، موجود في مكان حتى لو كان هذا المكان ضيق يصف فيه سيارته، لكن ممكن يلاقي مكان يقعد فيه هو وولاده على جنب الشارع أو في مكان عادي. صحيح. صحيح. فالآن اللي بصير إنه صرنا نشوف ممارسات خاطئة أو تصرفات خاطئة من إخواننا المواطنين انعكست سلبا أيضا على جودة التنزه اللي هو بيطلع فيها أو جودة الرحلة اللي هو بيروح عليها. فمثلا في بعض الأماكن وأغلب الأماكن اللي بتكون بعيدة عن الناس واللي بتكون عملية التنزه فيها الناس بنبسطوا أكثر، إحنا بنعرف بتكون في مناطق بعيدة عن الخدمات وبعيدة عن الشوارع الرئيسية. صحيح. فبالتالي الشوارع بتكون أول شيء ضيقة، ما في مكان مخصص لاصطفاف السيارات، فكلهم بيصفوا على جنب الشارع بأنسب طريقة هو بيشوفها.
0: بصير في أحيانا بصير في إغلاقات لبعض الشوارع.
1: نعم. بيكون هو برأيه أنه هذا الاصطفاف هو الاصطفاف المناسب لسيارته، لكن
0: المشكلة أنه هو بصف خطأ وبيجي غيره بصف خلفه خطأ.
1: نعم هو الخطأ. نعم. إحنا دائما بنقول التصرف الخاطئ زي العدوى بين الناس مباشرة ببلش هذا. ليش؟ لأنه هو بيشوف أنه دامه هيك صاف وما حد حاكي معاه معناته هذا هو تصرف صحيح. لكن أنا وإنت بنعرف أنه إحنا لما نروح بطرق، وأحيانا قد تكون هذه الطرق مدخل إلى بعض القرى في مناطق معينة، بنشاهد اصطفاف طريقة خاطئة، إغلاقات لبعض الشوارع، ومعروف في ناس كثير معناته في حوادث بدها تصير. طيب لما تكون سيارة الإسعاف بدها تروح لموقع أو سيارة الإطفاء بدها تروح لموقع تأخذ وقت كثير بسبب إغلاقك الجزئي أو اصطفافك بشكل خاطئ على جنب الطريق، أنت هون صح أنت انبسطت أنت وأولادك، لكن أنت كمان آذيت ناس معينة بتستفيد من هذا الطريق. غير أيضا موضوع الاصطفاف اللي هو موضوع إشعال النار. إحنا كلنا طبعا بنعرف إنه ما في رحلة بتكمل أو أجواء الرحل إلا تنولع نار، سواء يا تولع نار تشوي عليها، يا تولع نار تعمل قهوة وشاي على الحطب وشاي النار، كلنا بنعرف قديش الناس بتمدحه وبتنبسط فيه. وأيضا موضوع اللي هو في ناس بس بتولع ونس للنار، يعني بدهم بس يتونسوا فبيولعوا نار. نعم
0: بدون نار بقول لك ما بزبط رحلة.
1: الآن شو اللي بصير؟ اللي بصير إنه ما بتم أول شيء ممكن إنه الشخص نفسه يولع النار بحجم كبير في مكان التنزه. ليش؟ لأنه هو بنظره إنه مشان خاصة بالأوقات الليلية مشان إنه يقعدوا مع بعض ويشوفوا مع بعض ويشوفوا بعض أكثر، فبالتالي ممكن هاي النار تأثر على الأشجار وتأثر على البيئة المحيطة إذا كانت كبيرة. أيضا ممكن إنه يترك النار في مكانه ويروح، فبغض النظر عن ممكن هواء نسمة هواء أو غيره تنقل جمرة صغيرة من مكان لمكان وتسبب حريق لمكان الناس كلها بتروح تنبسط وبتطلع فيه وبتعمل رحل فيه. أيضا بدنا نذكر موضوع الآن انه بتعرف انت مع الرحلات دائما في ممكن يكون في مشاوي، ممكن يكون في دائما الناس تاخذ معها لحم او دجاج او غيره. الان اللي بصير كالتالي، انه المواد المستخدمه او لما يغسلوا الاطباق بالمكان هذا ويغسلوا صحون او غيره او الاشياء اللي جابوا فيها اللحم او الدجاج

0: بتترك ريحة في المكان. الآن هاي الريحة بتجذب الحيوانات، الإنسان ممكن ما يشمها لكن بتجذب الحيوانات لهي المنطقة. ومن الحيوانات اللي بتنجذب سواء بالليل أو النهار اللي إحنا بنشوفها الأفاعي. ليش؟ الآن صارت الأفاعي تنتشر أكثر في أماكن التنزه، صرنا نشوف إنه في إصابات أكثر في الأماكن هاي. طيب كيف إحنا بدنا نعرف إنه هذا المكان فيه أفاعي أو لا؟ الآن بطل مكان الأفاعي مقتصر فقط على موطنها الطبيعي. ليش؟ لأنه الإنسان صار يروح يتنزه في موقعها الطبيعي. فبالتالي بدنا نكون عارفين انه احنا الافاعي عندنا بتنقسم لنوعين، في عندنا افاعي سامه، في عندنا افاعي غير سامه. طيب انا وانت مش خبراء كثير
1: 100%،
0: فما بنقدر نميز هاي الافعى سامه او غير سامه. ليش؟ لانه انت مباشره بيطلع عندك بالدماغ خطر انه هذا الكائن ابعد عنه سواء كان سام او غير سام. طيب ابعدنا عن هذا الكائن، اللي بصير كالتالي انه الافاعي السامه بانواعها بتكون موجوده باغلب الاوقات بتنتشر بالليل، تصطاد بالليل وبتأكل غذائها بالليل. نعم هذه الأفاعي السامة. الأفاعي السامة أيضا في وقت النهار بتكون فقط طلعتها واصطيادها عن طريق الكمائن، بظلها موجودة في مكان معين وتستنى فريستها لتيجي لعندها. الآن شو اللي بصير؟
1: وهو لما بدك أنت تمشي خلينا نقول ضمن أعشاب وهذا وهي مش أكيد بدها يعني تلدغك.
0: نعم.
1: أنا شو بعرفني أنها سامة ولا غيره يعني.
0: الآن إحنا ما بنعرف، إحنا بدنا نمشي على مبدأ إنه أنا ما بعرف هاي الأفعى سامة أو لا. يمكن تمييز العضة من قبل خبير هاي عضة أو لدغة.
1: نعم.
0: ليش؟ لأنه العضة بتكون أسنان، يعني بتكون على شكل قوس زي حدوة الفرس هيك، ثم الأفعى اللي بتعض عض ما فيها سم، لكن اللدغة واضحة ثقبين متوازيين صغيرين بيكون الموجودات ومحقون فيهن سم. الآن شو اللي بصير؟ الإنسان بيعتدي بطريقة غير مباشرة أو بطريقة عفوية على موقع الأفعى أو مكان اصطيادها الطبيعي. شو اللي بصير؟ الأفعى بتدافع عن حالها فبتلدغه. الآن اللدغ بيكون في أغلب الأحيان أو يعني بنسبة كبيرة فوق 90% للإصابات كلها بتكون في الأطراف العلوية أو السفلية من جسمه، سواء كان من إخواننا المزارعين، من أخواننا المتنزهين، أو من أي شخص ممكن يكون في موطن الأفعى.
1: كيف بدي أنا أعرض نفسي ما أتعرض للأطغات يعني؟ هذا بدها وعي وبدها حذر كمان.
0: الآن إخواننا المتنزهين بدهم يكونوا على دراية إنهم المكان اللي هم موجودين فيه يتفحصوه قبل ما يقعدوا فيه،
1: ويكون نظيف كمان.
0: نعم يكون نظيف ويتفقدوه، يعني مش مكان فيه عشب كثيف أنا أروح أحط أغراضي فيه، أنا هيك قاعد بعرض حالي أنا للدغات سواء من الأفاعي أو غيره. أيضا إحنا مش بس كمان على إخواننا المتنزهين، الأفاعي أيضا قد تلدغ المزارعين اللي بيكونوا موجودين في مزارعهم.
1: حلو.
0: ضروري أيضا إنهم يتفقدوا مزارعهم قبل ما إنهم يدخلوا عليها. لكن كونه إحنا موضوعنا عن التنزه، المتنزه دائما لازم يتفقد المكان اللي بده يروح فيه. إذا شاف فيه أعشاب كثيفة يبعد عن هذا المكان، إذا شاف فيه أوراق أشجار متراكمة يبعد، أغصان أشجار متشابكة كله يبعد عنه.
1: تجمع حجارة.
0: هاي مواقع طبيعية للأفاعي أو ومصائدها وكمان
1: هي بتحسها بؤرة كمان.
0: نعم. فعشان هيك إحنا دائما بالعادة بنبعد عن هاي الأماكن، فبتضل الإصابات أو الحوادث اللي بتصير ودائما نظل مراقبين أطفالنا في هاي الأمور.
1: هي مشكلة. نعم. مشكلة الأطفال.
0: الأطفال دائما بيحاولوا إنهم يستكشفوا، وأيضا إخواننا المتنزهين بنأكد عليهم وبنشدد عليهم على ضرورة عدم تقليد اللي بيشوفوه على مواقع التواصل اجتماعي. حدا مسك حي من رقبتها، حدا مسك حي من ذيلها، بده يتصور معها يشيلها وهي عايشة، بدنا نأكد عليهم انهم يبعدوا عن هذا الموضوع. نعم. لانه احنا بنشوف وخبراء الافاعي بيشوفوا كمان.
1: صحيح.
0: انه اغلب الاصابات بتصير الافعى قاعدة بامان الله، وهو الاخ بده يجي بده يمسكها من رقبتها،
1: هي ما اعتدت
0: عليه، هي ما اعتدت عليه. نعم. فتلقائي بدها تلدغه، فهاي من الامور اللي بتصير.
1: يعني بكلمه اخيره او نصيحه،
0: هي نصيحه بدها تكون لاخواننا انه لا سمح الله اذا تعرضت للدغه افعى شو تعمل. طبعا الاسعاف الاولي في موضوع لدغات الافاعي هو 85% ل 90% من الحل، ومن انه ما يصير في مضاعفات عند المصاب. نعم. في البدايه ضروري جدا انك ما تخاف. ماشي احنا بنقول انه ما تخاف يعني سهل علينا نحكيها عادي، لكن انت كشخص مش ملدوغ تهدي الشخص الملدوغ، دائما تهديه وتحكي له انه اهدى لانه هذا كلياته بياثر عليك، لانه لما تزيد دقات قلبك فبيساعد على انتشار السم اكثر بالجسم.
1: سلام.
0: نعم. هاي اول نقطه واهم نقطه. ثانيا بدنا نحاول نغسل منطقه الاصابه بالماء والصابون او اي شيء معقم. ليش؟ لانه في بعض الاحيان ممكن يكون في بقايا سم ما دخلت للجسم، افرزتها الافعى برا، فبالتالي اذا ظل موجودات فممكن يدخل للجسم ويسبب ايضا يزيد الطين بله. فغسيل المنطقه وتغطيتها مباشره بيكون جزء من الحل. والنقطه الثالثه اللي بدنا نركز عليها انه نحاول نحفظ شكل الافعى او نصورها بدون ما نمسكها. هذا الإشي أيضا بيساعد جدا
1: على بيسوي واحد لدغته أفعال،
0: وما بيكون لحاله، هو رايح يتنزه ما بيكون لحاله، بالعادة بيكون في معاه ناس.
1: نعم نعم.
0: إذا إنه كان لحاله أكيد بده يشوفها، لما
1: ممكن
0: يشوفها
1: هي بتلدغه بتظلها هاربة.
0: لا بالعادة هي بتكون بكمائن، يعني هي عاملة كمين وقاعدة فيه، ما بتلدغه بتهرب، لأن هي شايفيتك خطر. إذا هربت هي عارفة إنك راح تقتلها، فبضلها واقفة مكانها، لأنه أغلب الأفاعي السامة مش بس بتلدغ مرة واحدة، بترجع بتأكد على اللدغة مرة ثانية ومرة ثالثة.
1: الله
0: نعم. فضروري جدا إنه إحنا في هاي الحالات إن ننتبه لموضوع، نعرف كيف شكل الأفعى عشان نعرف نوصفها. وأهم نقطة، ما نجرح مكان الإصابة ونشفط السم أو نربط فوق مكان الإصابة، هاي أهم نقطة بدنا نأكد عليها. ونتصل برقم الطوارئ طبعا من وقت حدوث اللدغة، نتصل برقم الطوارئ
1: مباشرة.
0: نعم. وعبين ما توصلنا سيارة الإسعاف وننقذ المصاب للمستشفى.
1: أشكرك أخوي راشد، وحقيقة بجوز يعني إن شاء الله خلال الأسابيع القادمة راح أستضيفك نحكي عن هذا الموضوع، لأنه موضوع على غاية من الأهمية في هذا الوقت بالتحديد. وباسمكم جميعا أشكر ضيف حلقتنا لهذا اليوم الزميل الرقيب راشد الغشمري من إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية. أيضا أشكر فريق العمل، وتحياتي لعطوفة العقيد الركن الدكتور نادر الحماد رئيس شعبة الإذاعة، ومني أنا محدثكم من خلف المايك المقدم وصفي الدهني. فإلى أن نلقاكم مرة أخرى إن شاء الله، دمتم بحفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.
2: العيون الساهرة. إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. الجيش عطاء وبناء.

0: إعداد رايا بني يونس، تقديم سامي المناصير. يوم الفزع
1: على الوطن. مساء الخير أحبتنا المستمعين، مساء الخير متابعينا من خلال الصفحة الرسمية لإذاعة القوات المسلحة الأردنية على الفيسبوك. نحييكم كل أسبوع ضمن برنامجكم الأسبوعي الجيش عطاء وبناء، حيث يلتقي العطاء والتنمية ليستمر البناء. سأكون بصحبتكم أنا الملازم أول سامي المناصير من التقديم، وبرفقتي زملائي رفاق العمل من الإعداد الزميلة رايا بن يونس، ومن الهندسة الإذاعية الزميل ليث أشلول، ومن المونتاج محمد الزعبي.

وكما عودناكم ضمن برنامج الجيش عطاء وبناء تطلع القوات المسلحة الأردنية الباسلة بأدوار مختلفة، ومن ضمن هذه الأدوار الأدوار الخدماتية والإنسانية وأيضا التنموية. اليوم رح نحكي عن مستشفى عسكري مميز في محافظة الشمال، مستشفى الأمير راشد العسكري، لنتعرف أكثر على هذا المستشفى والدور اللي بيقوم فيه وأيضا الخدمات المميزة اللي بيقدمها للمرضى والمراجعين.

0: ومن داخل الاستوديو بنرحب بعطوفة مدير المستشفى العميد الطبيب عبد الحميد محمد العدوان، مدير مستشفى الأمير راشد العسكري. مساء الخير باشا، وأهلا وسهلا فيك.
1: مساء النور، وشكرا لإذاعة القوات المسلحة الأردنية على هذه الاستضافة، وشكر موصول لكم سامي أفندي على الاستضافة.
0: حياكم الله باشا. باشا، احنا عودنا مستمعينا وعودنا أيضا متابعينا من خلال الصفحة الرسمية لإذاعة القوات المسلحة لنتعرف أكثر على الوحدات العسكرية، وتحديدا الوحدات التنموية والخدماتية اللي اليوم بتشكل شريان حقيقي ورئيس في تقديم الخدمة المميزة للمواطنين. ماذا تعرف عن مستشفى الأمير راشد العسكري، وكيف اليوم تلعب دور محوري في تقديم خدمات مميزة للمواطنين؟
1: نعم يا سيدي، مستشفى الأمير راشد العسكري يعتبر من أكثر المستشفيات اكتظاظا بأعداد المرضى في الخدمات الطبية الملكية، يعني هو المستشفى رقم واحد في أعداد المرضى التي تستقبل يوميا، والإحصائيات تشير إلى ذلك.
0: نعم.
1: الآن المستشفى كما تعلم أخي يعني تأسس في عام 1969.
0: نعم.
1: في موقع الحالي في محافظة إربد في منطقة أيدون، ومن ثم توالت بفضل المكارم الملكية وتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية توالت مراحل التطوير لهذا المستشفى.
0: نعم.
1: ففي عام 1995 افتتحت العيادات الخارجية خارج حرم المستشفى، وفي عام 2005 تم افتتاح قسم الطوارئ الجديد داخل المستشفى، ومن ثم افتتحت العيادات الخارجية في عام 2005 داخل حرم المستشفى.
0: نعم.
1: فأصبحت العيادات والطوارئ كلها تتبع إلى المستشفى داخل حرم هذا المستشفى.
0: نعم.
1: في عام 2015 تمت التوسعة الجديدة للمستشفى، كان المبنى القديم والآن صار في عندنا مبنى توسعة جديد.
0: نعم.
1: أيضا في عام 2019 تم افتتاح وحدة الكلية الصناعية.
0: نعم.
1: وهذه الوحدة هي الأكبر على مستوى المملكة، تحتوي على 58 سرير لغسيل الكلى للمواطنين المحافظة، سواء كانت محافظة إربد أو حتى المحافظات المجاورة لها.
0: نعم.
1: افتتاح هذه الوحدة
0: نعم.
1: ساهم بشكل كبير في تخفيف العبء على المواطنين حتى لا يأتوا من محافظة إربد أو المحافظات الشمال إلى المدينة الطبية أو إلى عمان، وهذا طبعا ساهم في تخفيف العبء عليهم كما أسلفت.
0: نعم.
1: وأيضا يا سيدي، في عام 2020 افتتح المستشفى الميداني وكان لمعالجة مرضى كورونا.
0: نعم.
1: والحمد
0: يعني
1: لله
0: هذا كان
1: نعم
0: رديف
1: إضافة نعم, نعم هذا رديف، والحمد لله بعد أنه يعني مرت جائحة كورونا بما بمعاناتها وبالقصص التي حصلت.
0: نعم.
1: لذلك احنا استغلينا هذا المستشفى كتوسيع استثمار موقع، وفعلا هو مؤهل، وهو الآن طبعا بنشوف فيه المرضى ونعالج فيه المرضى في أقسام كثيرة، أقسام باطنية، أطفال وهكذا.
0: نعم.
1: فإحنا الآن يعني عدد أسرة المستشفى تقريبا حوالي 500 سرير، نسبة الإشغال دائما بتكون عالية.
0: نعم.
1: فالحمد لله يعني إحنا بهذا العدد وبهذا وبضمن هذه الإمكانيات نقدم الخدمة المثلى لمواطنينا كما أرادها القائد العام.
0: نعم. يعني باشا، أنا كمان حاب أتطرق إلى الأقسام الموجودة في
1: نعم.
0: الطاقة الاستيعابية لهذا المستشفى.
1: نعم.
0: وبلغة الأرقام يعني
1: نعم.
0: نأخذ بنظرة شمولية
1: نعم.
0: أكثر عن واقع الخدمة اللي بقدمها.
1: صحيح يا سيدي، المستشفى أولا يحوي كافة أقسام الطبية،
0: الاختصاصات
1: اختصاصات طبية.
0: نعم.
1: وأيضا كافة الاختصاصات الفرعية، يعني الاختصاصات العامة، جراحة باطنية، أطفال، أشعة ونسائية، وأيضا اختصاصات فرعية. عندك قسطرة القلب، تنظير الجهاز الهضمي، جراحة الأطفال.
0: نعم.
1: جراحة المسالك، كل يعني لا أريد أن أنسى أي تخصص، ولكن كل التخصصات الفرعية موجودة، وهناك أطباء طبعا، وبالإضافة للأجهزة الحديثة والمتطورة.
0: نعم.
1: اللي طبعا تساعدنا في التشخيص وفي العلاج أيضا.
0: نعم.
1: فإذا يعني إذا بنحكي عن أعداد المراجعين، طبعا يعني أحكي أنا عن شهر أذار.
0: نعم.
1: إحصائي شهر أذار.
0: نعم.
1: راجع المستشفى على الطوارئ فقط 18,250 مريض
0: خلال شهر
1: أذار فقط.
0: نعم.
1: إذا بنحكي بالسنة طبعا نحكي عن
0: أكيد
1: الأرقام هذا. عيادات الاختصاص 47,269 مريض راجعونا.
0: نعم.
1: بالشهر شهر أذار عيادة الاختصاص.
0: نعم.
1: بنحكي عن مثلا الأسنان 22,000، بنحكي عن عمليات حوالي 600 عملية، بنحكي عن حالات الولادة تقريبا يعني حوالي 498 حالة.
0: نعم.
1: فيعني الأرقام كلها تشير إلى أنه هذا المستشفى من أكثر مستشفيات الخدمات الطبية إشغالا ونسبة لعدد المرضى،
0: ويمكن بيقدم زي ما أسلفت لشريحة واسعة من
1: نعم
0: السكان.
1: نعم.
0: والمحافظات. نعم. المجاورة. باشا، اليوم الخدمات الطبية الملكية من خلال مستشفياتها المنتشرة في محافظات المملكة بتقدم خدمات ورافد حيوي للقطاع الصحي. كيف يسهم مستشفى الأمير راشد العسكري في دعم النظام الصحي من حيث استيعاب الخدمات وتقديم الخدمات النوعية؟ اليوم إحنا لما مستشفى بيقدم خدمة نوعية يعني يضرب له المثل، كيف يمكن الموائمة ودعم هذا دعم المنظومة الصحية؟
1: نعم يا سيدي، يعني احنا سياسة الخدمات الطبية الملكية انه احنا نقدم الخدمة الطبية والدعم لكافة مواطني المملكة الأردنية الهاشمية، وهذه يعني رسالة نوجهها دائما انه احنا لكل الأردن، يعني ليس فقط لمنتفعين نظام التأمين الصحي العسكري، ايضا براجعنا المحولين من الديوان الملكي العامر او وزارة الصحة او من كثير من القطاعات الصحية، حتى في المستشفيات الخاصة بعض الحالات الصعبة اللي تحتاج الى فعلا يعني الى خبره كبيره والى اجهزه ومعدات تحول الينا ونحن نتعامل معها بكل ناهيك. طبعا عن مستشفياتنا اللي بالخارج اللي بتحول لنا سواء في غزه او في الضفه الغربيه او حتى في بعض المناطق الاخرى، وبتحول لنا المرضى ونتعامل معهم.
0: عند النقطه هاي باشا،
1: نعم سيدي،
0: حجم الانسجام والتشاركية ما بين المؤسسة العسكرية ممثلة
1: نعم
0: بالخدمات الطبية وما بين وزارة الصحة.
1: نعم صحيح يا سيدي، وزارة الصحة يعني غير تحويل المرضى إلى الخدمات الطبية الملكية،
0: نعم.
1: المرضى أيضا هناك أطباء من الخدمات الطبية الملكية الآن على رأس أعمالهم أطباء عسكريين، يعني يعملوا في وزارة الصحة بدوام جزئي بواقع يوم أو يومين،
0: نعم.
1: لسد النقص الموجود في بعض التخصصات التي لا توجد إلا في الخدمات
0: يعني
1: الطبية الملكية.
0: استثمار الكفاءات العسكرية
1: حسن.
0: أيضا في
1: نعم
0: وزارة
1: صحيح، وزارة الصحة،
0: نعم.
1: وأيضا مركز الحسين للسرطان، إحنا في مرضانا أطبائنا الآن يعملوا في المركز سواء التخصصات اللي العيون أو غيرها أو تخصصات الأورام،
0: نعم.
1: بعمل بمركز باتفاقية بين الخدمات الطبية الملكية ومركز
0: نعم.
1: الحسين للسرطان،
0: نعم.
1: فإحنا لا نحتكر المعرفة والعلم، ولكن إحنا نتعاون ونتكامل زي ما تفضلت مع كافة المؤسسات الصحية، لأنه هدفنا
0: انطلاقا من المسؤولية الوطنية
1: خدمة المواطن.
0: نعم.
1: أيضا
0: نعم.
1: في نقطة مهمة جدا،
0: تفضل.
1: طلاب الجامعات، تعرف طلاب الجامعة، احنا عندنا الجامعات في محافظات الشمال، جامعة العلوم والتكنولوجيا وجامعة اليرموك،
0: نعم.
1: وهي تخرج طلاب طب وكافة التخصصات الصحية،
0: نعم.
1: صيدلة، تمريض، مهن طبية مساندة، هؤلاء الطلاب الأعزاء علينا بتدربوا كلهم في الخدمات في مستشفياتنا، مستشفى الأمير راشد،
0: نعم.
1: أطبائنا بيشرفوا عليهم، وطبعا التغذية الراجعة من الجامعات أنه يعني الطلاب يعني ممتنين لهذا الجهد العظيم، سواء التدريس، الاطلاع على الحالات، اشراكهم في مواضيع التشخيص حتى يكونوا
0: الانضباطيه والدقه
1: نعم
0: واحترام التوقيتات ايضا،
1: نعم نعم. واحنا هذول طبعا بنراهن عليهم، هذول اطباء المستقبل هذول، فاحنا يعني
0: نعم.
1: تدريبهم وطبعا بالاضافه ليس فقط طلاب الطب ولكن الصيدله والتمريض وكل المهن الطبيه،
0: نعم.
1: نعم الان احنا برنامج الاقامه،
0: نعم.
1: انا يعني كنت اتكلم عن الطلاب،
0: نعم.
1: طلاب جامعات اردنيه،
0: نعم.
1: الان برنامج الاقامه في الخدمات الطبيه الملكيه هو الأميز على مستوى المملكة،
0: نعم.
1: للأمانة،
0: نعم.
1: لأنه يعني خبرتنا في هذا المجال طويلة جدا، وبالتالي حتى الآن عندنا يعني عندنا مقيمين أطباء يتدربوا ليصبحوا أخصائيين من معظم الدول العربية،
0: نعم.
1: يعني أنا أذكر أنا طبيب أشعة وأنا بالأشعة من بداية التسعينات، من ذلك الوقت من بداية التسعينات والأطباء،
0: نعم.
1: سواء من اليمن الشقيق أو العربية السعودية، من ليبيا، من كثير من الدول العربية تدربوا عنا، وهم الآن سفراء لنا في هذه الدول،
0: نعم.
1: ويعملوا في مستشفيات على مستوى عالي من الخبرة فيها هم ومن الدقة، ولهم صار لهم أصبح لهم اسم، وطبعا موجود على كرتو وموجود على قارمته، خلينا نقول،
0: نعم.
1: الخدمات الطبية الملكية سابقا،
0: ماشا.
1: وهذا
0: ماشا.
1: نفتخر فيه للأمانة،
0: نعم.
1: هذا
0: أكيد
1: الجهد نفتخر
0: أكيد
1: فيه،
0: أكيد
1: نعم
0: باشا.
1: نعم
0: باشا
1: سيدي.
0: يعني أشرت بحديثك عن الكفاءة، عن التدريب وسمعة المؤسسة
1: نعم
0: العسكرية
1: صح.
0: يعني بشكل عام، كيف يعمل المستشفى على تأهيل وتطوير الكوادر الطبية
1: نعم
0: وأثر ذلك على جودة الخدمة المقدمة؟
1: أحسنت، نعم يا سيدي، احنا كوادرنا الطبية طبعا سواء أطباء ما بصيروا يعني سواء العسكريين إلا يتأهلوا من خلال برنامج الإقامة اللي هو ما 4 أو 5 سنوات أو حتى أكثر،
0: نعم.
1: ضمن التخصص،
0: نعم.
1: بعد ذلك يخضعوا إلى طبعا كل سنة في امتحان،
0: نعم.
1: بعد كل سنة إقامة في امتحان،
0: نعم.
1: ولازم الطبيب ينجح بالامتحان
0: كل سنة،
1: كل سنة،
0: نعم.
1: وإذا عاد الامتحان مرتين يفصل من الإقامة من التخصص،
0: نعم.
1: يعني يسمح له مرة واحدة يعيد، وإذا مرة ثانية بيفصل،
0: نعم.
1: فهذا يعني التعليمات واضحة بهذا،
0: نعم.
1: الموضوع. بعد ذلك بتقدموا إلى امتحان البورد الأردني،
0: نعم.
1: وهو امتحان على مستوى المملكة، يتنافسوا مع أطباء الجامعات، أطباء وزارة الصحة. والأمانة دائما الخدمات المركز الأول والمراكز الأولية من أطباء الخدمات الطبية في هذا الامتحان اللي هو الوطني، امتحان نعم. وطني على نعم. مستوى المملكة.
0: نعم.
1: طبعا إحنا أطبائنا بنأهلهم بدورات خارجية، كثير من أطبائنا وأنا واحد منهم

0: يعني شاركنا في أكثر من دورة، دورات سواء على مستوى سنوات أو على مستوى أشهر، وعلى المدى الطويل أو على المدى القصير. وهذا طبعا أكسبنا الخبرة، أكسبنا كثير التعاون مع الأجهزة، لأنه بالمناسبة الخدمات الطبية الملكية، الأجهزة سواء التشخيصية أو العلاجية الموجودة، الحقيقة هي دائما يعني أحدث ما يكون على مستوى العالم. يعني أنا أتكلم مستشفى الأمير راشد، ركبنا جهاز رنين مغناطيسي بقوة 3 تسلا، الأحدث على مستوى العالم، مدعم بتقنية الذكاء الاصطناعي، وطبعا وأجهزة تصوير طبقي وتصوير تلفزيوني وأجهزة للكلى وللعناية المركزة. فإحنا دائما لا نبخل أبدا، لا على أطبائنا بالتدريب ولا على مرضانا بالأجهزة والعلاجات. أيضا العلاجات كلها متوفرة، وللأمانة يعني الموضوع صرفيات العلاجات، إذا تكلمت لك عن الوصفات الشهرية للمستشفى تتجاوز بالآلاف، ليس بالآلاف نصرف وصفات. فطبعا يعني هذا كله يصب بالأخير في مصلحة مواطننا الأردني.
1: أنا حابب كمان بنعرج أيضا الأخوة الزملاء الإداريين أيضا كيف يتم تأهيلهم. اليوم المريض يمكن بأمس الحاجة إلى كلمة طيبة، تعامل مريح، بيعكس الصورة الإيجابية لهذه المؤسسة. هؤلاء الأشخاص الصف الإداري كيف يتم تأهيلهم باش؟
0: أنا بدي أشكرك جزيل الشكر على هذا السؤال للأمانة. يعني إحنا الخدمات يعني الحقيقة الأطباء يتأهلوا والتمريض والمهن الطبية، وأيضا يعني المصاريف السنوية على العلاجات وعلى الطب وعلى الحكمة كبيرة جدا. فأنا لا أقبل أبدا أنه المريض اللي بتلقى كل هاي الخدمة، يعني على مستوى العلاج الشهري بتحكي عن مبالغ كبيرة، يعني كل المريض اللي بتلقى كل هذه الخدمة، لا أقبل أن يسأله من زميل إداري مثلا موجود على باب المستشفى، أو موجود على باب الآي سي يو، أو موجود في مكان وظيفة أو مكان، لا نقبل أبدا. لذلك إحنا دائما توصيتنا أنه إحنا يعني وحدة واحدة، إحنا يعني نتكامل، وكل واحد يقدم خدمة بالطريقة اللي هو مسموح له يقدم فيها الخدمة،
1: وبيتم تأهيلهم بعقد من الدورات.
0: لا شك أبدا، ولا نقبل أبدا أنه يصير في خلل في هذه المنظومة، لأنه بالتالي إحنا أول شيء وحدة عسكرية
1: بلا شك
0: تربطنا القوانين والتعليمات العسكرية،
1: ونحتكم إلى منظومة الضبط والربط العسكري. الضبط
0: العسكري، فبالتالي إحنا يعني في هذا الموضوع أبدا متكاملين.
1: لفت
0: يعني
1: انتباهي باشا أن نتحدث بجزئية بسيطة. نعم، عن الصحة النفسية اليوم. نعم. أصبحت غاية في الأهمية.
0: صحيح.
1: وتحديدا للكوادر الطبية. نعم. في ظل حجم الضغوطات. صحيح. وإلى آخره.
0: صحيح.
1: الإجراءات الاحترازية. نعم. كيف تولوا. نعم. هذا الجانب. نعم. جل الاهتمام
0: يا سيدي. موضوع الدعم النفسي مهم جدا للمرضى وحتى للعاملين في بعض الأوقات.
1: نعم.
0: ولكن للمرضى بالذات، طبعا العاملين لهم يعني نظام الإجازات ونظام يعني، ولكن المرضى بالذات.
1: نعم.
0: وبعض أنواع الأمراض مثل أمراض السرطان، أمراض اللي بتحتاج المريض إلى بالعناية المركزة، هؤلاء المرضى بحاجة ماسة إلى موضوع الدعم النفسي. وإحنا طبعا في عندنا في كل مستشفى وحدة للدعم النفسي. نعم. للأمانة يقوم عليها زملائنا مؤهلين يحملوا درجة الماجستير والدكتوراه في العمل الاجتماعي وفي الدعم النفسي.
1: نعم.
0: وحتى يعني في بعض المراكز نستعين احنا في مشايخنا في الافتاء.
1: نعم.
0: حتى ايضا يساعدونا في موضوع، لانه احنا بالاخير يعني مؤمنين، سواء كنا مسلمين او مسيحيين احنا كلنا مؤمنين.
1: نعم.
0: وبالتالي هاي الناحية مهمة جدا بالنسبة لنا لموضوع الدعم النفسي. لا شك هذا موضوع مهم.
1: نعم.
0: ويولى الأهمية الكبرى، بالإضافة ايضا لموضوع علاج الألم والعلاج التلطيفي.
1: نعم.
0: لأنه كثير من المرضى في المستشفيات يعني ممكن يكون الحالة، يكون الطبيب وصل إلى مرحلة أنه يعني ما عاد في علاج، خاصة.
1: نعم.
0: في المراحل المتقدمة من السرطان، مرضى السرطان أو الأمراض المزمنة المتقدمة.
1: نعم.
0: فأصبح المريض يحتاج إلى دعم نفسي.
1: نعم.
0: فإحنا بعد إذنك هذه القصة.
1: نعم.
0: الآن عملنا عيادة إلكترونية في مستشفى الأمير راشد. هذه دور هذه العيادة التواصل مع المريض في البيت، يعني يفتح تليفونه.
1: نعم.
0: على أي وسيلة بده إياها.
1: نعم.
0: يتواصل مع الأخ أو الأخت الموجود في العيادة الإلكترونية، وأي سؤال بيجاوبوه عليه.
1: الهدف والغاية من ذلك،
0: الهدف هو تثقيف المريض حتى.
1: نعم.
0: يستطيع أنه يتعامل مع مرضه،
1: لأنه وربما يمكن الحفاظ على خصوصيته أكثر.
0: على خصوصيته أحسن. نعم. نعم.
1: لأنه أحيانا في بعض المرضى لا يمتلك ثقافة أنه بيروح على
0: 100%
1: باستشارة طبية.
0: صحيح.
1: أو نفسية.
0: صحيح.
1: أو إلى آخره.
0: صحيح.
1: ففي حرج نوعا ما كثقافة.
0: نعم.
1: لدى البعض.
0: صحيح. نعم.
1: فهذه ممكن تعطي أفق
0: أبداً.
1: أوسع أنه بيتواصل بأريحية.
0: صحيح.
1: نعم. إحنا مستمرين مع عطوفتك.
0: نعم.
1: باشا، ولكن بعد هذا الفاصل.
0: تمام.

0: وبنحييكم مرة أخرى أحبتنا المستمعين مستمعي برنامج الجيش عطاء وبناء، وبنحيي أيضا عطوفة العميد الطبيب عبد الحميد محمد العدوان مدير مستشفى الأمير راشد العسكري، وبنحيي أيضا كافة كوادر المستشفى على جهودهم الطيبة، وهم دائما عنوان للخير ومحط ثقة وتقدير واحترام. هل يمتد دور المستشفى إلى خارج إطاره العلاجي من خلال مبادرات أو نشاطات مجتمعية؟
1: نعم يا سيدي، احنا دائما على تواصل مع المجتمع المحلي، سواء كما ذكرت الجامعات أو حتى الجمعيات أو أي حد أو أي أحد يعني يهتم بتقديم العناية الطبية للمرضى. نعم. بالنسبة للجامعات هناك أيام علمية وهناك محاضرات وورش عمل، أطبائنا وكل كوادرنا تشارك بهذه المبادرات للتطوير وللتحسين وإلى ذلك. أيضا إحنا طبعا مرات نحتاج المجتمع المحلي، إحنا تعرف مرضانا خاصة اللي لهم فترات طويلة في المستشفى أو مرضى السرطان يحتاجوا إلى التبرع بالدم دائما. والأمانة يعني إحنا أول شيء نتجه إلى نشام القوات المسلحة الأردنية. إحنا يعني مع نشامة المنطقة العسكرية الشمالية بكل وحداتها، إذا احتجنا أي شيء
0: الجيش دائماً بيشيل الحمل،
1: فللأمانة بيتبرعوا بكرم بكرم سخي يعني كما يقال، بروح معنوية عالية والحمد لله. فإحنا تعاوننا معهم بهذا المجال، يعني في أي وقت نحتاج أي زمر من زمر الدم الموجودة أو حتى الزمر اللي قد لا تكون متوفرة
0: لرفض
1: البنك الدم، وأيضا لتقديم الدعم والهذا. أيضا الأطباء في القطاع في القطاعات الصحية بتدربوا عنا.
0: نعم.
1: الباحثين أيضا، في هناك باحثين من الجامعات لا يجدوا المعلومات الكافية حتى يقدموا لها أبحاثهم، بس يتجهوا للخدمات الطبية المستشفيات يجدوا كل المعلومات، لأنه المناسب. في عندك كم هائل من المرضى وكم هائل من المعلومات. نعم. اللي قد تستفيد منها في أي مجال تريده يعني.
0: نعم.
1: فالحمد لله هذا يعني إحنا متعاونين. أيضا الهيئة الخيرية الهاشمية وبالمناسبة مبناها المبنى ملاصق لمبنى المستشفى، فيعني متعاون معهم في كل ما يلزمهم وكل ما هو وكل ما يحتاجوه، سواء المصابين العسكريين، سواء طبعا احنا بالمناسبه طبعا يعني المتقاعدين معطينهم اولويه للامانه.
0: نعم.
1: اول شيء عندنا يعني مكتب للمتقاعدين العسكريين لخدمتهم، متوفر فيه كل شيء يحتاجوه، يعني المتقاعد بس يشوفوا الاطباء له اولويه طبعا، له له مكان لرفاق السلاح، بعدين في ناس يجيب له وصفته الطبية، في ناس إذا كان على كرسي متحرك، في عندنا كراسي متحركة، وأيضا في عندنا كادر لهذا الكراسي يعني.
0: نعم.
1: يحمل الهذا. وبالمناسبة الأدوية الآن إحنا أصبحنا نوزع العلاجات على البيوت.
0: نعم.
1: الآن بس على نظام حكيم نعرف العنوان والدواء الشهري.
0: نعم.
1: بنوصله لعند للمواطن دون يحتاج أنه يجي على المستشفى،
0: دون
1: أي حاجة نأتي أبدا. نعم. إذا كان له علاج شهري معروف.
0: نعم.
1: بجرعته معروف بكل شيء، إحنا فقط الطبيب يجدد العلاج على النظام.
0: نعم.
1: والعلاج يصل عند المريض، وهي مبادرة يعني قامت بها الخدمات.
0: نعم.
1: والأمانة خففت كثيرا على المواطنين.
0: كم عمر هذه المبادرة؟
1: هاي المبادرة يعني مش أقل من سنة.
0: نعم.
1: أبدا مش أقل. نعم. من سنة يعني. نعم. أنا لا تحديدا لا أعرف، بس هي مش أقل من سنة.
0: نعم. يعني باشا أنا حابب كمان أيضا. نعم. نتحدث عن الإنجازات.
1: نعم.
0: لهذا
1: سيدي.
0: المستشفى.
1: نعم.
0: سواء كانت إدارية أو طبية أو علمية.
1: نعم سيدي. يا سيدي طبعا بالنسبة للموضوع العلمي، إحنا كل يوم في كل قسم من أقسام المستشفى هناك محاضرة علمية مدة ربع ساعة قبل أو نص ساعة قبل ما يبلشوا العيادات.
0: نعم.
1: محاضرة سريعة عن شو المرضى الموجودين عندنا، شو الحالات الصعبة، كيف ممكن نتعامل معها.
0: نعم.
1: وأيضا مرات بيكون في يعني اجتماع بين التخصصات، مثلا
0: تشاركية.
1: نعم. مريض يحتاج إلى تخصص جراحي وباطني وغيره، يجتمع الأطباء ويأخذ قرارهم بالنسبة للمريض بكل أريحية وكل أيضا في عندنا محاضرة لكل المستشفى كل الصنوف.

0: لم يعني احنا سواء درسنا الطب او المواد الطبيه او حتى المستشفيات،
1: نعم
0: بهدف ان نخدم المريض، فاحنا راس مالنا المريض.
1: نعم
0: فاذا ما اهتمينا في هذا المريض وقدمنا له الخدمه المثلى، احنا يعني وكانما
1: الرساله.
0: نعم سيدي، نعم اللي نعم. بشرف المسؤوليه يعني من شهر واحد يعني،
1: نعم.
0: والحمد لله يعني في هناك انجازات على مستوى العيادات.
1: نعم
0: كانت خاصة العيادات التخصصية اللي بيجينا زملاء من المدينة، يعني كان شوية المواعيد فيها شوية يعني، ولكن الآن المواعيد الحمد لله، عيادات زاد سقف العيادة، زدنا عدد العيادات، أصبحت المواعيد أقل، فالمواطنين شعروا بقيمة هذا الإجراء. أيضا يعني أنا لا أريد أن أطيل في الحديث عن هذا الموضوع، أيضا تكلمت عن الأدوية الشهرية، تكلمنا عن أنه في عندنا وحدة صيدلة وتغذية وريدية داخل المستشفى الآن، كل ما يخص المريض بهذا الموضوع هذه الوحدة هي مسؤولة عنه.
1: نعم.
0: بكل أمانة.
1: حابب أختتم معطوفتك باشا الخطط الحالية والمستقبلية.
0: نعم.
1: والرؤى والتطلعات.
0: نعم. يعني إحنا للأمانة يعني بالنسبة لتطلعاتنا أن نعزز الإيجابيات الموجودة في المستشفى. هناك إيجابيات كثيرة للأمانة، سواء كان في العلاج، في وحدة الكلى الصناعية كما أسلفت اللي بتشوف 58 فيها 58 سرير، أيضا إحنا هذه الوحدة صار كل شيء داخل الوحدة، يعني الصيدلية فيها محاسب وفيها صيدلي وفيها فني سجل، حتى المريض يعني يأخذ كل شيء في وقفة واحدة عند
1: توفير
0: الصيدلية.
1: الجهد
0: توفير الجهد،
1: نعم
0: حتى
1: نعم.
0: لا يذهب إلى السجل في مبنى آخر،
1: نعم.
0: المحاسب في مبنى ثالث، فإحنا يعني وفرنا له كل هذه الجهود حتى يستطيع أنه من خلال وقفة واحدة عند الصيدلية يأخذ كل علاجاته وبطريقة آمنة.
1: نعم.
0: الآن الصيدلية الشهرية في صدد توسيعتها الآن إن شاء الله، والتوسيع
1: نعم.
0: الآن جارية يعني، وأيضا راح تساعدنا إن شاء الله هاي في أنه نحل مشاكل المرضى ونوفر الجهد عليهم.
1: نعم.
0: إن شاء الله.
1: عطوفة العميد الطبيب عبد الحميد محمد العدوان، مدير مستشفى الأمير راشد العسكري. سيدي إحنا بنحييكم والله، يعطيكم العافية، وجهودكم ترفع الرأس، وأنتم مثال دائما يضرب بالانضباطية والمهنية العالية والكفاءة، سواعدكم دائما معطاء، والله يعطيكم العافية سيدي.
0: شكرا يا سيدي، والله يعطيك العافية، وطبعا حفظ الله بلدنا الأردن تحت ظل القيادة الهاشمية بقيادة سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله يحييك، شكرا جزيلا.
0: شكرا.

0: إلى هنا سيداتي وسادتي ينتهي لقاءنا بكم، على أمل اللقاء بكم الأسبوع القادم، دمتم في رعاية الله.
1: الجيش عطاء وبناء.

موجز الخامسة والربع من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. الأردن يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة السمارة في المغرب ويؤكد دعمه للبحرين في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط 3 محاولات تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات. وزير الاستثمار يبحث مع غرفة التجارة الأوروبية تعزيز الشراكات الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات. إسرائيل تصعد حربها على لبنان رغم سريان وقف إطلاق النار. واشنطن تترقب رد طهران على المقترح الأمريكي لوقف الحرب. أخيرا أجواء دافئة في أغلب المناطق حتى الثلاثاء المقبل. انتهى الموجز، دمتم بخير.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، أثير ينقل الحدث من ميادين البطولة.
1: أنتم تستمعون لإذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. مع المتقاعدين العسكريين.

0: إعداد أجمل العبادي، تقديم ياسين العودات.
1: سيداتي وسادتي، أسعد الله مساءكم وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجكم مع المتقاعدين العسكريين.

وأعزائي ضيفنا هذا المساء بطل من أبطال حرب رمضان على الجبهة السورية، حين تداعى الأردنيون وقواتهم المسلحة الجيش العربي خلف قيادتهم الهاشمية المظفرة نصرة للأشقاء في سوريا في حرب رمضان المجيدة. ضيفنا العقيد الركن المتقاعد محمد طلال العبابني، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا.

0: ومن جديد أعزائي أهلا وسهلا بكم إلى بداية هذا اللقاء، وباسمكم أرحب بضيفنا العقيد الركن المتقاعد محمد طلال العبابني. أبو فادي مساء الخير يا سيدي.
1: مساء النور يا أهلا بيك،
0: وشرفتنا يا سيدي في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
1: يزيدك شرف إن شاء الله.
0: يطول عمرك يا سيدي. بدي أسترجع معك يوم عبرت للحدود السورية متجهين نحو درعا، والحسين رحمة الله عليه كان في وداعكم، وبقولكم على بركة الله توكلوا على الله وإحنا معاكم، وشو ما بتحتاجوا إحنا جاهزين. كيف كانت الهمة؟ كيف المعنوية؟
1: المعنوية عالية.
0: نعم.
1: بادئ الأمر بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أبدأ حديثي معكم بأن أرفع لصاحب الجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية بمناسبة عيد الاستقلال والذي يصادف 25 من شهر أيار. أما بالنسبة لحب رمضان، تحركنا من منطقة الحشد في منطقة البريقة تقريبا إلى الحدود السورية الأردنية في منطقة الجمرة، ومن هناك تحركنا إلى سوريا، وكان المغفور له جلالة الملك حسين المعظم رحمه الله في وداعنا، وعلى بركة الله عبرنا الحدود السورية تقريبا مع بدء السحور، كان في رمضان. بقينا لغاية صباح تقريبا يوم العاشر من شهر تشرين الأول في منطقة المزيريب، ومن ثم تحركنا إلى منطقة قريبة من منطقة الحارة. هناك كان حشد اللواء، ومن ثم كانت أول معركة حصلت بين العدو الإسرائيلي يوم 16 تشرين الأول، كانت أول طلقة أو ساعة الصفر بدء المعركة. أثناء المعركة يعني تعرف يعني معلوماتي كقائد فصيل بهذيك الأيام،
0: صحيح
1: ما عنديش معلومات اللي بحجم اللواء أو حجم بس أعرف يعني على مستوى يعني معلوماتي.
0: نعم.
1: كان في يعني إحنا خططوا لنا هدف في منطقة نبع الصخر وجبع، هاي جاي منطقة بتطلع عليها الحارة، منطقة الحارة.
0: بأي كتيب سيدي كنتوا؟
1: كتيب في الدبابات الرابعة، اللي كتيب في اللي كنت منتسب لها، كنت أنا قائد فصيل فيها، وكان قائد الكتيبة المرحوم محمود حماد رحمه الله.
0: نعم.
1: كان قائد الكتيبة، وأنا كنت قائد فصيل في سرية ظاهر الفواز، الله يشافيه وعافيه إن شاء الله.
0: ظاهر باشا كان قائد السرية؟
1: كان قائد السرية، نعم.
0: قائد الفصائل مين كانوا سيدي؟ مين كان معك متذكرهم؟
1: كان قائد الفصيل معي الملازم أحمد العمري، وفي يحيى الملكاوي.
0: نعم.
1: وفي أحمد العجرمي.
0: أها.
1: وفي كان معنا يعني من شباب من أروع الشباب الصحيح يعني.
0: نعم.
1: وكانت المعركة بإذن الله ثبتنا منطقة العدو تقدمهم، وكانوا باتجاه تقريبا الشرق بالتجهين، لكن استطاع اللواء أن يثبت العدو في هذاك الموقع.
0: نعم.
1: استمرت المعركة لمدة 3-4 ساعات تقريبا حسب يعني أنا معلوماتي كقائد فصيل هذاك الأيام.
0: صحيح.
1: وكنا إحنا من ضمن مجموعة قاتل.
0: نعم.
1: مجموعات لواء جيش سوري على يسارنا، وفي كمان لقوة عراقية على يميننا.
0: نعم.
1: استمرت المعركة، وصار في نوع من الخطأ بالجانب اليمين، بناء على المعلومات اللي أجتنا استطاع العدو أن يطوق كتيبة من كتائب اللواء، ومن ثم توجهنا إحنا كتيبة الضباط الرابعة كانت مرسومة إلى هدف في نبع الصخر. فلو من قالوا عجان الخبر أنه القوات اللي على يميننا تم تطويقها من جهة اليمين، تم تحويل الرماية عليهم وفقينا الأصفر أو طوق الكتيبة. ومن ثم يعني كانت القسائر الحمد لله بسيطة ومش كثير،
0: الحمد لله.
1: استمرت الوضعية لغاية يوم 19 الشهر. كانت المعركة الصحيحة هذه المعركة 19 كانت معركة حاسمة بين وبين العدو، واستطاع اللواء 40 انه يوقع اصابات فادحة لقوات العدو، تم تدمير دبابات العدو وقتل افراد منهم، وكان يعني صحيح انها كانت معركة حاسمة بالنسبة لنا. هذا يوم 19 الشهر.
0: نعم.
1: 19 تشرين أول.
0: نعم.
1: عام 1973.
0: نعم. مين من الشهداء سيدي شهداء اللواء بتذكر حدا منهم؟
1: بتذكر شهداء اللواء

0: أنا كنت كان عندي دبابة، دمرت دبابة من اللواء، وكان فيها الله يرحمه شهيد اسمه عبد الله الحميطات. هذا رجل كان شجاع وقوي ما شاء الله، الله يرحمه.
1: تعيش يا سيدي.
0: وواحد اسمه كمان خلف حداد كان مدفعي،
1: اها،
0: وواحد ثالث والله يرحمه الثاني سلطي محترم كثير، شايف كمان استشهد الله يرحمه ويرحم موات المسلمين.
1: آمين آمين.
0: وكان سايق الدبابة برضو كمان اسمه عيد ثاني جبلي من بني جبل، مثال كان شجاع. هاي الدبابة جاها صاروخ توه، شايف؟
1: نعم.
0: يعني حتى الآمر تبعها اللي هو خلف عبد الله الله يرحمه الحويطي يقول لي على الجهاز زودني بخير وافر، الله يكثر خيرك، اللي هي الذخيرة يعني.
1: نعم صحيح.
0: اليوم إن شاء الله الغدا في مسحرة، مسحرة هاي كانت محتلة من قبل اليهود.
1: نعم.
0: يعني قد ما عندهم شجاعة وقد ما عندهم يعني قوة، شايف ما شاء الله. لكن الله يعني رحمهم واستشهدوا الأربعة.
1: رحمة الله عليهم.
0: أنا كلفوني عاد رحت ثاني يوم، رحت جبت الشهيد خلف عبد الله الله يرحمه مع دورية، وتم يعني إخلاءه إلى الأردن اللي هون، وتم دفنه بالأردن.
1: رحمة الله عليهم.
0: ما عاد السائق، السائق طاح طبعا من الدبابة وحطوا على المستشفى على المركز الطبي الخلفينا، واستشهد على الطريق. هذول اللي عندي يعني بالفصيل تبعي كانوا.
1: نعم. يا سيدي رحمة الله عليهم، شهداء يعني قضوا إلى ربهم، الحمد لله رب العالمين.
0: الله يرحمهم.
1: يعني إحدى الحسنيين.
0: الله يرحمهم.
1: آمين يا سيدي. يعني كانت معركة اللواء 40 يمكن من أشد المعارك على الواجهة السورية.
0: نعم.
1: باعتراف العدو.
0: نعم.
1: يعني
0: حتى يعني حتى أنه هذاك الأيام استطاع اللواء أو الأجهزة للترصد للقبض ورقية من عدونا.
1: نعم.
0: يعني قائد اللواء الله يرحمه قائد هجوج
1: أها.
0: المجالي كان قائد اللواء، كان قائد بطل شايف
1: رحمة الله عليه
0: الله يرحمه، فقال اقروا شو او اسمعوا شو بقول عدوكم عنكم.
1: أها.
0: البرقية تقول انه اذا كان رئيس الحكومة في ذاك الايام جولدا مائير،
1: نعم،
0: وكان وزير الدفاع موشي ديان،
1: نعم،
0: شو بتقول البرقية او الملاحظة اللي جت بتقول إذا أردتم البقاء يا جيش الدفاع الإسرائيلي، هيك يقولوا.
1: أها.
0: إذا أردتم البقاء في هذه المنطقة عليكم بفناء هذا اللواء، إنه لواء عنيد شرس، عن لواء 40.
1: نعم.
0: لأنه لقنهم درس قاسي كان، شايف؟
1: أها.
0: فقال اسمعوا شو بقول عدوكم عنكم.
1: نعم.
0: يعني هذا حكي قبل 53 سنة، شايف؟
1: نعم يا سيدي. يعني كانوا عارفين.
0: يعني بذاكرتهم مش يعني متذكر كل الأحداث اللي صارت، إنما يعني ملخص عام.
1: يعني هذا اللواء لقنهم درس ما بنسوه.
0: قاسي كان، قاسي جدا، وخسائره كانت يعني بالنسبة للمعركة كانت قليلة بالنسبة للمعركة، لأنه كان يستخدم أسلوب القتال الصح اللي كنا نتدربه بالجيش القوات المسلحة.
1: نعم.
0: طبقناه حرفيا هناك، يعني كان قائد اللواء أحد تواصي قائد الكتائب الله يرحمهم ويرحم موات المسلمين جميع، كانوا يوصونا انه اثناء المعركه يعني يستفيدوا من الدورات اللي اخذتوها.
1: نعم.
0: استخدام الارض، استخدام التعبئه الصحيحه، فكنا احنا يعني الدبابه تطلق طلقه من منطقه تتحرك لمنطقه اخرى، ما تظل ثابته محلها، نار وحركه حتى تنشغل العدو، يفاجئ العدو باسلوب الروايه تبعنا كان.
1: نعم.
0: يعني عمليه القفز ما يدري وين بده يوجه، مجرد ما ربط الدبابه يتحرك على موقع آخر.
1: نعم.
0: العدو ما يمدي يتسدد عليك اللي أنت منتقل مع الآخر وهكذا.
1: نعم. نعم.
0: فكانت العملية عملية صحيح يعني كانت ممتازة.
1: الكتائب اللي شاركت شو هي؟
0: كتيبة المدرعات الثانية اللي هي الدبابات الثانية كانت.
1: نعم.
0: اسمها الدبابات الثانية.
1: أها.
0: كتيبة الأمير عبد الله الأولى الآلية.
1: نعم.
0: كتيبة الدبابات الرابعة الملكية.
1: نعم.
0: هذول اللي هو 40.
1: أها.
0: أجانا كمان من كانوا بالاحتياط خلف اللي هو 92 كتيبة.
1: ومدفعية أكيد. ها؟
0: مدفعية كانت المدفعية السابعة.
1: أها.
0: قسم المدفعية الثقيلة، المدفعية السادسة.
1: نعم.
0: سرية أو بطارية كانوا يقولون.
1: نعم.
0: وملحقات اللي هو السلاد الإداري والسلاد الناري، يعني كتيبة سرية هندسة.
1: نعم.
0: هاي من الأسلحة المساندة.
1: نعم.
0: وكتيبة مدفعية قلنا، وكتيبة مدفعية كثقيلة.
1: قائد اللواء يعني كان من الأشد وأشجع الضباط يمكن في الجيش العربي.
0: كان قائد اللواء قائد حكيم كان.
1: أها.
0: عنده حكمة، عنده يعني حقيقة كان الله يرحمه كان من الضباط اللامعين يعني الصحيح.
1: وكان قريب
0: منكم. حسب شهادة.
1: نعم. كان قريب.
0: يعني ما زج اللواء بأسلوب متهور.
1: أها.
0: يعني من أحد أقواله قال أنتوا يعني لواء وبتعرف هاي يعني منطقة واسعة. لكن غروش كثير، انتوا حاولوا يعني استخدموا الارض، استخدموا طبيعه كيف العدو بقاتلك، يعني خلي عقلك براسك، دمر وتدمر مش مشكله، اما تدمر بدون ما تدمر يعني هون المصيبه. صحيح.
1: نعم.
0: يعني كان يوصي تواصي صحيح، توصي القائد صح.
1: نعم. قائد الكتيبه
0: كان متمكنين صحيح.
1: نعم. قائد الكتيبه الله يرحمه الفريق محمود حماد، يمكن كمان قائد تعبوي.
0: والله قائد انا مشهد فيه. كان قائد وكان قائدنا صحيح يعني الله يرحمه، هو كان قائد كثير صحيح.
1: نعم يا سيدي، احنا كل التحايا لكل ابطال الجيش العربي وخصوصا ابطال اللواء 40 اللي شاركوا في هذه الحرب المجيده، كلهم رموز من رموز الأردن. بنتحدث عن خالد باشا المجالي الله يرحمه، بنتحدث عن ظاهر باشا الله يعطيه الصحه والعافيه، ايضا الفريق محمود حماد رحمة الله عليه، كل الغانمين يا سيدي من أبطال اللواء المدرع 40، هذا كل الأردنيين بيفتخروا فيه اللواء 40.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله يا سيدي، احنا سعدنا فيك في هذا اللقاء إن شاء الله، وربنا يعطيك الصحة والعافية، وبأقرب فرصة إن شاء الله بنزورك على البيت سيدي وبنسلم عليك إن شاء الله ونتصور معك.
0: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك أي واحد. لا شكر عواجب، احنا شاكرين لك.
1: يطول عمرك.
0: شاكرين لمديرية الإعلام العسكري التي تقوم بنشاط حقيقة تربط الماضي بالحاضر، وهذا طبعا مفخرة لنا ولكل الأردنيين. من حيك ومن حي كل القوات المسلحة الأردنية وقائدنا جلال سيدنا، نبعث له الشكر والتقدير والولاء لسيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمين، ونفخر بهذه القيادة الهاشمية التي ربطنا على العز والفخر والاعتزاز بالوطن والمواطن، واحنا جاهزين لو قلنا يعني كبرنا شوي بالسن، لكن احنا يعني جاهزين ان شاء الله.
1: الله يبارك فيك
0: اللي نقدر عليه.
1: الله يبارك في عمرك يا سيدي، قدمت ووفيت وكفيت.
0: الحمد لله.
1: كل التحية لك سيدي ولكل المحاربين القدامى.
0: الحمد لله.
1: ابو فادي العقيد الركن محمد طلال العبابني، يا ميت اهلا وسهلا يا سيدي، يا مرحبا فيك دائما.
0: والله بالمهلي فيك.
1: سلام للجميع يا سيدي، في امان الله.
0: الله يبارك عمرك. شكرا.
1: يا هلا يا سيدي، يا مرحبا.

0: أعزائي، وقبل أن ننهي هذه تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية يزن سعودي، ومن المتابعة المقدم ثمار الفاعوري، والإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحمد، حتى نلقاكم أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مع المتقاعدين العسكريين.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، تغطية شاملة برؤية عسكرية.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

0: إعداد وتقديم رهف السردي.
1: مرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج حول العالم. اليوم نأخذكم إلى بلد يعشق الجمال في كل تفاصيله، من الفن إلى الطعام إلى الشوارع القديمة. محطتنا اليوم هي إيطاليا. تقع إيطاليا في جنوب أوروبا، وتتميز بشكلها الذي يشبه الحذاء. عاصمتها روما، وهي واحدة من أقدم المدن في العالم. تاريخ إيطاليا غني بالحضارات، خاصة الإمبراطورية الرومانية التي أثرت في العالم لقرون طويلة. إيطاليا كانت مركز الإمبراطورية الرومانية، واحدة من أعظم الحضارات في التاريخ، ومن أشهر معالمها مدينة البندقية بقنواتها المائية، كما أنها مهد عصر النهضة الذي شهد ظهور عمالقة الفن مثل ليوناردو دافنشي. من منا لا يحب البيتزا أو الباستا؟ المطبخ الإيطالي من أشهر المطابخ في العالم، ويتميز بالبساطة والنكهة الغنية. ومن أشهر الأطباق البيتزا والمعكرونة بأنواعها. كل منطقة في إيطاليا لها نكهتها الخاصة. إيطاليا هي أرض الفن والجمال، تضم أشهر المتاحف في العالم مثل متاحف الفاتيكان، كما أن اللغة الإيطالية تعتبر من أجمل اللغات، والموسيقى الأوبرالية نشأت هناك. إيطاليا بلد يجمع بين الماضي العريق والحاضر النابض بالحياة، إنها وجهة تحلم بها القلوب قبل العيون. إلى هنا نصل إلى نهاية رحلتنا حول العالم، نلتقي بكم في حلقة جديدة. إلى اللقاء.

سيداتي وسادتي، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عودة إلى الزملاء في استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هنا.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لعناوينها. رئيس الديوان الملكي الهاشمي يؤكد أن جلالة الملك يولي المواطن الأردني جل اهتمامه ويضع تحسين مستوى معيشته والارتقاء بالخدمات المقدمة له في مقدمة الأولويات الوطنية. الأردن يعرب عن تضامنه ووقوفه الكامل مع مملكة البحرين ودعمه كل إجراءات حماية سيادته وسلامة مواطنيه. الأردن يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة سمارة في المملكة المغربية الشقيقة. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط 3 محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة. إدارة ترخيص السواقين والمركبات تعلن بدء العمل بتعليمات الفحص الفني الجديدة اعتبارا من يوم غد. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن جلالة الملك عبد الله الثاني يولي المواطن الأردني جل اهتمامه ويضع تحسين مستوى معيشته والارتقاء بالخدمات المقدمة له في مقدمة الأولويات

الوطنية، انطلاقا من إيمان جلالته الراسخ بأن قوة الدولة تبدأ من كرامة الإنسان وتمكينه وتوفير الخدمات له في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال لقاء العيسوي اليوم في الديوان الملكي الهاشمي بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنعان البلوي نحو 350 شخصية من أبناء وبنات محافظة الزرقاء، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني خلال زيارته الثلاثاء الماضي إلى المحافظة، وذلك لمتابعة طلبات وأولويات المحافظة واحتياجات أبنائها التي تم طرحها خلال الزيارة الملكية. وفي مستهل اللقاء الذي أداره محافظ الزرقاء فراس أبو قاعود، نقل العيسوي اعتزاز جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد بأبناء وبنات محافظة الزرقاء، مثمنا ما قدموه عبر عقود من تضحيات وجهود أسهمت في حماية الوطن وصون منجزاته وتعزيز مسيرة الدولة الأردنية الحديثة. وشدد العيسوي على أن محافظة الزرقاء تحظى باهتمام ومتابعة مباشرين من جلالة الملك لما تمثله من عمق وطني وتاريخي وإنساني ولدورها المحوري في مسيرة بناء الدولة الأردنية، مؤكدا أن التوجيهات الملكية المستمرة تركز على تعزيز المشاريع التنموية والخدمية في المحافظة وباقي المحافظات أيضا، بما يسهم في توفير فرص العمل وتحسين البنية التحتية والارتقاء بالواقع المعيشي لأبنائها. أعرب الأردن عن تضامنه ووقوفه الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة ودعمه كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان رفض الأردن واستنكاره لمخططات التنظيم الذي كشفت عنه الأجهزة الأمنية البحرينية ولكل ما من شأنه المساس بالبحرين الشقيقة، مشددة على رفض المملكة لجميع أشكال العنف التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار. وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت اليوم الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني والقبض على 41 شخصا منضوين فيه في أحدث الإجراءات المشددة التي تنفذها السلطات منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. وتعرضت البحرين ودول خليجية أخرى على مدى أسابيع لهجمات أطلقتها إيران، وقالت إنها رد على الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 من شباط الماضي. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة سمارة في المملكة المغربية الشقيقة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع المملكة المغربية الشقيقة ودعمها الكامل لحقوقها السيادية المشروعة في الصحراء المغربية ولما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، مشددا على رفض المملكة لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار. أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم على واجهتها ثلاث محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا، وجرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. تعقد وزارة الثقافة ندوة حوارية بعنوان الأردن الأرض والإنسان جرش مدينة الألف عمود ودورها في بناء السردية الأردنية يوم غد الأحد في مركز جرش الثقافي. وتأتي الندوة ضمن برنامج حوارات المنبثق عن مشروع السردية الأردنية وتهدف إلى تسليط الضوء على مكونات السردية الأردنية المرتبطة بالإنسان والأرض. بحث وزير الاستثمار دكتور طارق أبو غزالة مع مجلس إدارة غرفة التجارة الأوروبية في الأردن سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الأردن والدول الأوروبية وآليات استقطاب المزيد من الاستثمارات إلى المملكة بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وأكد أبو غزالة خلال اللقاء أهمية البناء على الشراكات الاقتصادية القائمة بين الأردن والدول الأوروبية
مشيرا إلى أن المملكة تمتلك فرصا استثمارية واعدة في العديد من القطاعات الحيوية، ما يتطلب تكثيف الجهود الترويجية والتسويقية لإبراز ميزات البيئة الاستثمارية الأردنية أمام المستثمرين الأوروبيين. أعلنت وزارة

0: قال مدير مديرية علاقات العمل في الوزارة عدنان الدهامشة إن الوزارة أشرفت على توقيع 11 عقد عمل جماعيا نتيجة تعاون إدارات مؤسسات وشركات القطاع الخاص بالتعاون مع النقابات العمالية لصالح العاملين في هذه المؤسسات لتحسين المزايا الوظيفية لهم. عقد المنتدى الاقتصادي الأردني جلسة حوارية بعنوان البتراء خارطة طريق نحو المرونة والتكيف، استضاف خلالها رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي المهندس عدنان السواعير بحضور رئيس المنتدى الدكتور خير أبو صعيليك وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة. وناقشت الجلسة واقع القطاع السياحي في البتراء والتحديات التي فرضتها التطورات الإقليمية على حركة السياحة الوافدة إلى جانب خطط السلطة لتعزيز مرونة المدينة السياحية وتنويع مصادر الدخل وتحفيز المشاريع التنموية والبنية التحتية بما يضمن استدامة النشاط الاقتصادي في الإقليم. وقال أبو صعيليك إن معظم ما طرح خلال الجلسة يندرج تحت ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في الاستثمار والبنية التحتية والتنوير أو بناء الوعي التنموي. وبيّن أن برامج السياحة الداخلية التي أطلقتها الحكومة بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة ومن ضمنها برنامج أردننا جنة ساهمت في تنشيط محدود للمجتمع المحلي. أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تطوير معان المهندس محمد أبو تايه جاهزية ألواحة في معان بجميع مرافقها لاستقبال قوافل الحجاج المسافرين برا إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج. المهندس أبو تايه تحدث للزميل قاسم الخطيب عن جاهزية ألواحة لاستقبال قوافل ضيوف الرحمن.
1: مع قرب بدء توافد قوافل الحجاج برا نحو الديار المقدسة، يسعدني أن أزف لكم اليوم باسم شركة تطوير معان الجاهزية التامة للواحة بكافة مرافقها اللوجستية والفنية. لقد عملنا بجد وتنسيق متكامل مع محافظة معان ووزارة الأوقاف والجهات الأمنية لتكون هذه الواحة بوابة إيمانية ومحطة راحة وسكينة، سواء من الحجاج الأردنيين أو من الدول الشقيقة المجاورة كسوريا وفلسطين ولبنان. قمنا بتجهيز استراحات رحبة ومكيفة ومصليات واسعة ومرافق صحية حديثة تعمل على مدار الساعة، كما حرصنا على أن تكون الواحة صديقة للجميع ومجهزة بالكامل لتسهيل حركة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بكل أمان ويسر. ولأن الكرم هو عنوان أهل معان الأصيل، فقد هيأنا البيئة المثالية لاحتضان سبيل الحاج، حيث يتشرف أهالي المحافظة بتقديم الضيافة والمأكولات والمشروبات للحجاج بحب وترحاب. كما أقمنا بازارا داخل الواحة لدعم مشاريع أبناء المحافظة ليكون فرصة للتعرف على منتجاتنا المحلية خلال استراحة الحجاج والمسافرين نحو الديار المقدسة.
0: نفذت مديرية أوقاف الأغوار الشمالية برنامجا لتوعية الحجاج في عدد من مساجد اللواء بتنظيم من قسم الوعظ والإرشاد ضمن خطة المديرية الرامية إلى تعزيز الوعي الديني لدى حجاج بيت الله الحرام وتهيئتهم لأداء مناسك الحج. للمزيد تحدث مدير مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية الدكتور عمر بن ياسين لمندوبتنا سهاد المؤمني.
2: ضمن الجهود المتكاملة الذي تبذله وزارة الأوقاف وبتوجيهات من معالي وزير الأوقاف ومتابعة عطوفة الأمين العام، حرصت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية على عقد دروس وعظية توعوية لمن سيؤدون فريضة الحج لهذا العام، تركزت على تزويدهم بالمعلومات الضرورية لضمان أداء المناسك بسلامة ويسر، مع التركيز على الجوانب الشرعية شرحا للأركان والواجبات ومحظورات الإحرام، فضلا عن بعض المعلومات الصحية كالالتزام بالنظافة الشخصية وتفادي الإجهاد الحراري، بالإضافة إلى التوعية اللوجستية المتمثلة باستخدام التطبيقات الخاصة بالحج والتي أعدتها وزارة الأوقاف. وفي الختام أسأل الله لضيوف الرحمن رحلة موفقة وأن يعيدهم الله سالمين غانمين إلى أرض الوطن.
0: نمت صادرات غرفة صناعة عمان بالثلث الأول من العام الحالي بنسبة 9.2% في مؤشر واضح على قدرة الصناعة الأردنية على التكيف مع ظروف المنطقة غير المستقرة. ويشير النمو كذلك حسب ما ظهر بالتقرير الإحصائي للغرفة زيادة وتنوع الرقعة الجغرافية للصادرات الأردنية ووصولها لأسواق غير تقليدية إفريقية.

أوروبية وأسيوية غير عربية. وحسب المعطيات الإحصائية التي جاءت في التقرير، بلغت صادرات صناعة عمان خلال الثلث الأول من العام الحالي 2,476,000,000 دينار مقابل 2,267,000,000 دينار لنفس الفترة من 2025. وسجل مجمل القطاعات الصناعية خلال نفس الفترة نمواً بصادراتها باستثناء قطاعي الصناعات الهندسية وتكنولوجيا المعلومات، حيث هبطا بنسبة 22.3% و1.1% على التوالي. أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات عن بدء العمل بتعليمات الفحص الفني الجديدة اعتباراً من يوم غد. وبيّنت الإدارة أن التعليمات الجديدة لترخيص المركبات تتضمن إخضاع مركبات الركوب الصغيرة والدراجات الآلية والنقل المشترك الخصوصية التي لا يزيد عمرها على 5 سنوات الفحص الفني مرة واحدة عند تسجيلها لأول مرة، كما تتضمن إخضاع مركبات الركوب الصغيرة والدراجات الآلية والنقل المشترك الخصوصية للفحص الفني مرة واحدة كل سنتين بغض النظر عن سنة صنع المركبة، بحيث يتم إعفاء المركبات حسب سنة انتهاء الترخيص مع آخر رقم للمركبة. مثلا نهاية رقم المركبة زوجي وسنة انتهاء الترخيص زوجي تكون معفية، والعكس صحيح. أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية عن بدء المرحلة الثانية للصيانة الدورية لتلفريك عجلون غدا وإغلاقه مؤقتا لغاية الأربعاء المقبل. وبينت المجموعة أن هذه الأعمال تأتي ضمن الخطط المعتمدة للصيانة الشاملة في المرحلتين الأولى والثانية بهدف المحافظة على كفاءة التشغيل وجاهزية المرافق لاستقبال الزوار، خاصة مع تزايد الإقبال السياحي على محافظة عجلون خلال موسم الربيع. وأشارت إلى أنه سيتم استئناف تشغيل التلفريك الخميس المقبل. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 6 درجات مئوية، ويبقى الطقس دافئا في أغلب المناطق وحارا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية خاصة في جنوب المملكة، وتكون رياح شمالية غربية معتدلة السرعة. في ختام نشرتنا، هذه إعادة لأبرز عناوينها. رئيس الديوان الملكي الهاشمي يؤكد أن جلالة الملك يولي المواطن الأردني جل اهتمامه ويضع تحسين مستوى معيشته والارتقاء بالخدمات المقدمة له في مقدمة الأولويات الوطنية. الأردن يعرب عن تضامنه ووقوفه الكامل مع مملكة البحرين ودعمه كل إجراءات حماية سيادته وسلامة مواطنيه. الأردن يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة السمارة في المملكة المغربية الشقيقة. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط 3 محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة. إدارة ترخيص السواقين والمركبات تعلن بدء العمل بتعليمات الفحص الفني الجديدة اعتبارا من يوم غد. أيها السيدة والسادة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قدمنا إلى حضراتكم الفترة الإخبارية الثالثة لهذا اليوم. هذه تحية من الزميل مزيد العجارمي من دائرة الأخبار، ومن الزميلين خالد أبو زيد وليث دعجة من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الدولية.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. الحديث اليوم حول الجراحات المتقدمة للحوض، وهي من اختصاصات العظام الدقيقة. أمراض الحوض مختلفة ومنها الكسور. للحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا الدكتور أحمد عبد القادر أبو هزيم، وهو رئيس الجمعية الأردنية لجراحي العظام، استشاري جراحة العظام والمفاصل، ومتخصص في جراحة الكسور المتقدمة وجراحة الحوض. دكتور أحمد، أهلا وسهلا فيك، يعطيك العافية.
2: أهلا بك. أهلا وسهلا
1: دكتور. حضرتك رئيس جمعية اختصاص العظام، أطباء العظام الأردنية. اختصاصات العظام صارت الدقيقة مختلفة، منها جراحات الحوض الدقيقة. يعني عندنا جراحة يد، عندنا جراحة عمود فقري، عندنا فالحوض بصراحة أعتقد يعني أخذ حظه مجددا أو يعني حديثا، وهذا الحوض منطقة كثير مهمة. فشو بتتحاب تحكي لنا بداية عن هذا الموضوع؟
2: بداية أود أن أتقدم لكم جزيل الشكر على هذه الاستضافة الكريمة، فتحية لكم وتحية للسادة المستمعين الكرام.
1: الله يكرمك.
2: بالنسبة للتوجه الحديث نحو جميع الجراحات بشكل عام ومختلف التخصصات، صار التوجه إلى الاختصاصات الفرعية أو الاختصاصات الدقيقة.
1: نعم.
2: فمن ضمن هذه الاختصاصات الدقيقة في جراحة العظام يوجد تخصص اللي هو تخصص في الجراحات المتقدمة وجراحة الحوض. الصحيح جراحة الحوض لاقت اهتمام كبير في المرحلة الأخيرة أو بالأيام أو بالسنين الأخيرة، نتيجة لأنه هاي الجراحات كثير صعبة، وبنفس الوقت كثر الإصابات وكثر الحوادث
1: تعدد.
2: وتعدد نقول عدد الإصابات، وعلى هذا الاكتظاظ السكاني واكتظاظ السيارات والسرعات الزائدة والعمل في المنشآت المرتفعة.
1: نعم.
2: إصابات إلى إصابات كبيرة، لأنه الإصابات الحوض بشكل عام ليست بالإصابات السهلة التي يمكن أن تحصل من مجرد يعني نقول وقعة خفيفة، ولكن تحتاج إلى قوة كبيرة للتأثير. نعم. على الجسم لتحصل هذه الإصابات. طبعا نستثني من هذه الأمور الأشخاص اللي عندهم هشاشة عظام، هذول ممكن أنها تصير عندهم الإصابات.
1: نعم صحيح.
2: بأقل قوة أو تعرضهم لأقل حادث حتى السقوط في المنزل.
1: دكتور، بصراحة منطقة الحوض مهم، هو يربط بين الجذع والأطراف السفلية ويحتوي كثير من الأعضاء الداخلية، فحساسيته كبيرة. وبالإضافة قد تكون مثل ما حضرتك حكيت نتيجة قوة الإصابة، سواء حادث سير أو سقوط من أعلى، يعني يصير كسر في أكثر من منطقة بالحوض. مظبوط.
2: نعم.
1: يعني خصوصية الكسور بالحوض شو هي؟
2: نعم. هلا زي ما تفضلت حضرتك دكتور علي، الحوض يكتسب أهميته من خلال موقعه والوظائف اللي بيقوم فيها.
1: نعم.
2: فالحوض هو عبارة عن منطقة يتم فيها نقل الحمل من الجذع والعمود الفقري للأطراف السفلية. بالإضافة إلى ذلك، الحوض هو يحتوي على الأعضاء داخلية مهمة، فهو يعتبر حامي إلها، كونه هو يعني زي القفص الصدري بالنسبة لل
1: نعم.
2: للقلب والرئتين. بالإضافة إنه الحوض هو يعتبر ممر رئيسي، لأنه بمر من خلاله جميع الأوردة والشرينات والأعصاب الرئيسية اللي بتنتقل إلى الأطراف السفلية.
1: نعم.
2: من هنا تعدد الإصابات، أو من طبيعة تركيبة الحوض فبصير أنه الإصابات اللي بتصير فيه ممكن يتأثر على هذه نقول الأعضاء والأعصاب والأوردة اللي بتمر بالمنطقة هاي، بالإضافة أنه الإصابات اللي بتصير بالحوض ممكن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، منها النزف، ومنها إصابة الأعضاء الداخلية، ومنها إصابة الأعصاب. فبالتالي إصابة الحوض بالإضافة إلى ذلك طبعا ما يعني كمان بالإضافة للإشي اللي حكيناه إنه إصابة الحوض ممكن تؤدي إلى دمار أو خراب في مفاصل الورك والمفاصل الأخرى التي تربط العمود الفقري بالحوض.
1: نعم، بالعادة يعني حكينا عن الوظائف تقريبا مرورا عن هذا الموضوع، أهم الكسور اللي ممكن تصير فيه، يعني حضرتك حكيت ممكن تصير حتى كسور في الأطراف، حتى كسور يعني مش بس الحوض، إذا من مرحلة سقوط عالي القوة الاندفاع عالية ممكن ينكسر الورك، ممكن ينكسر الحوض، ممكن ينكسر العمود في فقراته. فكيف بدنا يعني نصنفهم خطورة؟
2: هلا بداية اللي بيميز بنفس الوقت إصابات الحوض أنه عادة هاي الإصابات بتيجي زي ما حكينا، هاي بتيجي بمعنى بتيجي نتيجة قوة كبيرة أثرت على الجسم لأنه يحصل هذا الكسر نتيجة الحوادث والسقوط من مرتفعات عالية. فبالتالي عادة المريض بيجي مصاب بعدة إصابات، كسور في الأطراف، ممكن يكون صاحب كسور الحوض، كسور بالأطراف السفلية والعلوية، كسور بالعمود الفقري، ممكن يكون كسور بالجمجمة أو نزيف بالدماغ، بالإضافة إلى النزيف بالبطن. فبالتالي الإصابات اللي تصاحب كسور الحوض عادة متعددة، مش هنا التعامل مع المريض كسور الحوض يتعامل معه بطريقة نوعا ما مختلفة عن باقي كسور الأطراف العلوية والسفلية.
1: واضح دكتور. دائما شو أنت كطبيب معالج مشخص لهذه الحالات، شو الإجراءات الأولية في حال حضر إليك مريض، شو الإجراءات يجب أن يتم تشخيصية؟
2: هلا بداية لما بيجي مريض زي ما حكينا مصاب بكسور بشكل عام، وخصوصا إذا كان عنده كسور متعددة، أول إشي يعني بما يخص الإجراءات أكيد يعني بدنا يعطي أهمية للـ ATLS بروتوكول، وهو يعني التحقق من العلامات الحيوية والمحافظة على التنفس والقلب. بالتالي يعني يؤخذ بعين الاعتبار بداية السيطرة على العلامات الحيوية عند المريض، بالإضافة إلى ذلك يعني بيكون العمل على تثبيت الوضع العام للمريض ماشي بنفس الوقت على بموازاة مع إجراءات التشخيص. يعني ما بصير إحنا ننتبه إنه بدنا نعمل تشخيص وما ننتبه لحالة المريض العامة. فبالتالي من ضمن الفحوصات اللي بنقوم بها لتشخيص الإصابات عند هؤلاء المرضى انه يعني عدا الفحص السريري طبعا هو الاساس، ممكن نلجا لفحوصات اللي هي الاشعه السينيه والاشعه المقطعيه، وبعض الحالات ممكن نلجا للامر اي بالاضافه للالترا ساوند وباقي الفحوصات المخبريه. بعد ما نجري هاي كل الفحوصات زي ما حكيت احنا العلاج ببلش مش بعد ما نجري الفحوصات، العلاج ببلش من لحظة ما يصل المريض
1: الى استلام المريض،
2: لحظة ما يصل المريض او حتى الأفضل من ناحية من لحظة من من موقع حصول الإصابة. يعني عند لما يكون المريض أصيب في بحادث سير أو نتيجة سقوط، عادة أول من يعني يتلقى المريض هو زملائنا وإخواننا بالدفاع المدني، فبالتالي بيقوموا هناك بتثبيت عادة الكسور. وبالنسبة للحوض عادة ممكن ينحط له زي بنسميه احنا
1: مشد او
2: مشد حتى انه يثبت الكسور بالاضافه لتثبيت باقي الكسور. فبالتالي بالنسبه اذا بنحكي عن الحوض احنا بالذات بنحكي عن عمليه التثبيت اثناء نقل المريض من موقع الاصابه الى المستشفى، واثناء مرور المريض باقسام المستشفى من اجل التشخيص والعلاج.
1: يعني قديش تجربتكم ممتازة مع الدفاع المدني، وقديش نقولوا خبرتهم يعني يتقنوا عملهم بطريقة رائعة بصراحة. بيصلكوا المريض أحيانا يعني آمن،
2: نعم،
1: وهذا كثير كانت تصير مضاعفات.
2: صح، الصحيح انه يعني احنا من هون من خلالكم بنحب نقدم تحيه لاخواننا بالدفاع المدني على الجهود اللي بيقوموا فيها، وهم على قدر كامل كافي من الوعي ودرايه بكيفيه مساعده المرضى حين حصول الاصابه ولغايه نقلهم الى الى المؤسسات المتخصصه مثل المستشفيات.
1: والله بصراحة بيقوموا عمل رائع.
2: رائع جدا، صحيح، لهم كل التحية. من
1: يعني
2: أكيد.
1: قديش في خطورة شو نصيحتك في حال حدوث السير لأخواننا المواطنين اللي بتجمهروا اللي بيمنعوا بدهم يصير يتفرجوا واللي بيمنعوا
2: وصول طواقم الدفاع المدني؟ أكيد يعني هو التجمهر لأجل فقط يعني أنه الإنسان يشوف شو اللي بصير، أعتقد أنه هاي إشي سلبي. إحنا بنحيي الناس اللي بكونوا إذا بكونوا قريبين كذا، أكيد يجي ناس يشوف يطلب الدفاع المدني، بس بعد هيك أعتقد أنه التجمع راح يعيق من تقديم المساعدة للمرضى، زائد أنه ممكن يتدخل ناس ما عندهم خبرة بكيفية أداء الإسعافات الأولية، وممكن انهم يحطوا مريض بوضعيه تكون تزيد من اصابته او الخطر على حياته او
1: يعني
2: تحريك.
1: يعني احسن دكتور، تفضل دكتور احمد، احسنت انك قلت ما تقربوا على المريض الا المتخصص.
2: نعم،
1: لانه ممكن بحركه معينه يتضعف.
2: صحيح،
1: نفقد شيء كنا ممكن نحافظ عليه، وهذا المنطقه كثير حساسه.
2: صحيح،
1: اعصاب،
2: صحيح،
1: اورده، خلايا، أعضاء مختلفة.
2: نعم،
1: ما بصير نصيب. خلي الدفاع المدني، خلي المختصين هم اللي، والتجمهر كمان. بعدين أحلى إشي بس تطلع سيارة الدفاع المدني، الشاطرين بدهم يركضوا وراها يمشي مشان يفتحوا.
2: صحيح، مشان يفتح لهم طريق لأنه هو ماشي.
1: بصراحة يعني هذا ممارسة خاطئة ينهى عنها.
2: صحيح،
1: صح دكتور. طب إجاك المريض، تعرف ممكن يصاب عنده جهاز البولي، ممكن يصاب عنده إذا كانت مرأة يصيب عندها مشاكل أخرى نسائية، كيف تتعاملوا كفريق عمل؟ إجا العظام وقع، متوقعين إنه في كسور، فشو نساوي؟ شو كيف فريق العمل ممكن يسهل على المريض؟
2: نعم، صحيح، الصحيح يعني نقول الابروتش لهذول
1: المدخل. نعم،
2: المدخل لهذول المرضى عادة بيكون من خلال عمل الفريق، عمل الفريق الذي يحتوي على عدة تخصصات بما فيها الجراحة العامة، المسالك البولية النسائية، يعني الأعصاب. فعادة يستدعى جميع التخصصات اللي لهم علاقة بالإصابة، وبيكونوا بيشتغلوا بروح الفريق من أجل تشخيص وتقديم العلاج اللازم للمريض.
1: طيب دكتور، احنا لما بنحكي عن إصابة كسور بالحوض وتشخص، قديش مهم العملية؟ وهل كل كسر بالحوض بحاجة لعملية؟
2: هلا بشكل عام يعني نبدأ من سؤالك الأخير دكتور علي، هل كل كسر يحتاج عملية؟
1: نعم.
2: أكيد مش كل كسر يحتاج عملية. الكسور اللي بتحتاج عمليات هي إلها يعني دواعي للعمليات. أول إشي ممكن نحكي إحنا بداية عن أنواع الكسور اللي تصيب الحوض. فإحنا إذا بنحكي عن أنواع الكسور يعني بشكل مبسط، فإحنا بنحكي إذا اعتبرنا الحوض هو عبارة عن حلقة زي الكعكة، فهمت علي؟ فبالتالي النوع الأول من الإصابات هو بيصيب زي ما بسميها كعكة أو الدائرة، الرينج تبع الحوض، فهمت علي؟ هذا بيعطينا بيعنا أنواع من هاي الكسور. الكسور الثابتة أكيد ممكن تتعالج تحفظيا، والكسور اللي بتأدي إلى عدم ثبات في الحوض هاي تعالج جراحيا. منضيف إلى ذلك النوع آخر من الكسور المهم جدا، اللي هو الكسور اللي بتصيب الجوف الحقي للحوض، وهذا من تعتبر من الكسور شوي صعبة لأنها بتأثر على المفصل الورك، فبالتالي هاي أكيد حسب الإزاحة. طبعا احنا بنحكي عن الإزاحة حسب موقعها وحسب درجتها، يعني فبنحكي على مليمترات، فبالتالي هاي برضو كمان بعضها حسب درجة الإزاحة حسب درجة الإزاحة ومكان الإزاحة تعالج إما تحفظيا أو جراحيا حسب وضع المريض.
1: لما بنحكي كسر ثابت شو المقصود في كسر ثابت؟
2: بنحكي كسر ثابت بمعنى انه هذا الكسر غير قابل للإزاحة اكثر من هيك،
1: يعني مش متزحزح
2: او ازاحته بسيطة وغير قابل للإزاحة اكثر من هيك. يعني في بعضها بيكون إزاحته بسيطة بس ممكن يكون عنده قابلية تزيح أكثر من هيك، فبالتالي هي تقيم حسب نوع الكسر، هل الكسر أصاب الجزء الأمامي أم الخلفي أو الأمامي أو الخلفي أو الجهتين، هذا كله يأخذ بعين الاعتبار.
1: طيب كسر ثابت شو نعالجه؟
2: عادة الكسور الثابتة تعالج
1: يعني
2: تحفظيا.
1: أنا أتكلم كيف نعالج يعني مش جراحة، ولكن شو النصائح؟
2: تعالج تحفظيا طبعا من خلال تطبيق بعض التعليمات من قبل المريض، ممكن يكون التحميل، عدم التحميل على الجزء المصاب، ممكن يكون تحميل جزئي، ممكن يكون تحميل حسب قدرة المريض. بالإضافة إلى ذلك طبعا جزء مهم من العلاجات اللي هو العلاج الطبيعي اللي بيساعد، والتأهيل اللي بيساعد على يعني تعليم المريض المشي وكيفية وضع الثقل على الجزء وتقوية العضلات شيء أساسي. يعني الأكيد اللي بهنا نحكي العلاج الطبيعي والتأهيل هنا هو الركن الأساسي في العلاج التحفظي بالنسبة للإصابات.
1: يعني احنا المفروض نعلمه كيف يقعد، كيف يمشي،
2: نعم،
1: كيف يحمل، متى يتحامل على المفصل، على المكان الكسر،
2: صح،
1: ويتابع بشكل دوري من حضرتك، صح. كيف يتابع؟
2: عادة احنا المرضى بالإضافة ل يعني حتى لو لم يقرر له عملية

0: ما بيغيب عن عيننا، لازم احنا نتابعه اسبوعيا في المراحل الاولى. طبعا بنتابعه بالفحص السريري وبنتابعه بصور اشعه اسبوعي، يمكن تكون حتى نشوف انه هل تغير شيء على الكسر، هل صار في ازاحه، وبالتالي كمان يعني نقيم مع الوقت مقدار الالتئام، وهل الالتئام صار زي ما بدنا ولا في اي خلل. فبالتالي متابعه بالعياده هي برضو جزء مهم من
1: طيب.
0: علاج
1: يعني
0: المريض.
1: بالعادة اللي عنده كسر في الحوض وتقرر له علاج تحفظي والكسر مثل ما حكينا ثابت، قديش ممكن يستغرق الشفاء ويعود لعمله أو يبلش يعني يعيش حياته الطبيعية؟
0: هلأ كل هذا برضو بيعتمد على مكان الإصابة، على مكان الإصابة وشدة الإصابة. فإذا كانت يعني المكان الإصابة ما له يعني بعيد عن في منطقة معينة ما بتأثر على تحميل الوزن المفصل على هذا الجزء، مثلا
1: نعم.
0: إذا أخذنا الكسور اللي بتصيب الجوف الحقي، أو إذا كانت الإصابة زي ما حكينا بعيدة، ممكن تكون أمامية وبنفس الوقت إزاحتها بسيطة. بالعادة يعني مدة الشفاء زي أي كسور بالجسم هي ما بين شهر ونص، شهرين إلى 3 أشهر، حسب المكان وشدة الإصابة.
1: يعني بمعنى آخر بنطمن أخواننا المستمعين أنه حالات الكسور هذه التي تستدعي الجراحة بأيدي أمينة، والوقت كثير مهم بالشفاء. العمر بيلعب دور؟
0: أكيد العمر بيلعب دور، لأنه إحنا الإمكانية بناء الأنسجة عند المصابين الشباب أو الأطفال أو يعني اللي أعمارهم دون مثلا 50 أو دون 60 راح تكون مختلفة عن المصابين اللي أعمارهم 70 و80 وفما فوق. فبالتالي أول شيء هذا بيلعب بقدرة الجسم على بناء الأنسجة، زاد أنه بالأصل عادة المرضى اللي كبار،
1: نعم،
0: في الكبار بالعمر عادة بيكون يعني عندهم هشاشة عظام، فبالتالي كمان هذا له دور
1: يعني عند الشباب
0: بمنطقة الشباب.
1: تتعامل بأريحية وبسهولة.
0: نعم.
1: عند كبار السن بحاجة لشوية عناية أكثر، لأنه العظم أكثر بيكون قابل
0: نعم.
1: للهش
0: نعم. نعم.
1: هشاشة وقابل للكسر. دكتور، الكسر غير الثابت، لما بنحكي كسر غير ثابت شو الجديد؟ يعني الكسر الثابت بده جراحة ومش حاجة لأنه نتفنن فيه، ولكن الكسر غير الثابت بدك تتفنن فيه يا دكتور أحمد. فأكيد في عدة طرق للعلاج وطرق التثبيت كيف.
0: تمام. هلأ الكسور الغير ثابتة نرجع مرة ثانية بنحكي أنه علاجها حسب موقعها ودرجة إصابتها. فعادة إحنا يعني نستعمل عدة طرق، في طرق في بعض الكسور ممكن إحنا نثبتها من دون ما نفتح على الكسر الجروح، على التلفزيون من خلال جرح صغير 1 سنتي ممكن نثبت هذا الكسر. الكسور الثاني ممكن تحتاج فتح لأكبر، يعني ممكن يكون 2 سنتي، 5 سنتي، 7 سنتي. احنا ما بنحكي عن الأرقام يعني طول الجرح بالسنتيمترات، ولكن احنا يعني بنحكي انه في كسور ممكن تتعالج من دون ما نفتح، نسميه يعني بركتينيس من خلال الجلد.
1: نعم.
0: وفي كسور أخرى لا بنفتح يعني
1: بحاجة
0: فتح تقليدي، إما أمامي أو خلفي أو جانبي حسب موقع الكسر وشدته.
1: طب شو اللي بتستخدموا فيه؟ البراغي، المفكات،
0: أكيد أكيد.
1: المثبتات.
0: هسا المثبتات في أوقات ممكن نستخدم مثبتات خارجية، يعني ما برضو من خلال ما بنفتح بس بنحط البراغي الكبيرة هاي بنوصلها ببرودز
1: كمان خارجي.
0: خارجي. وفي بعضها لا بنستعمل صفائح معدنية وبراغي. يعني الآن الحمد لله يعني مع تطور العلم والتطور التكنولوجيا والصناعة وعفواً والصناعة الطبية يعني الآن في صفائح معدة خاصة لبعض الكسور يعني تركب بشكل متطابق لشكل العظم وبتأدي وظيفة تثبيتية رائعة.
1: دكتور ليش الكسور سابقا بالحوض كانت بصراحة تؤدي إلى بديش أقول إعاقة شبه إعاقة، يعني دائما في عراج، دائما في ألم، دائما في مشاكل، وقديش مهم الوقت في الإجراء الجراحة مهم.
0: شوف دكتور علي، هلا إذا بنحكي عن الجراحات السابقة أو جراحة الحوض بشكل عام يعني في الزمن الماضي،
1: نعم.
0: فاحنا بنحكي انه جراحة الحوض بشكل عام لم تكن متطورة الى هذا الحد. اثنين، عدد الاطباء اللي بيقوموا بهذه الجراحات سابقا كان قليل جدا.
1: صح.
0: ليش؟ يعني هذا بيعود لأكثر من سبب. من ضمن الأسباب أنه التعلم على هذه الجراحات مش بالسهولة، يعني أنت إذا لفرضنا أنه ممكن أنت تعلم طبيب عظام يثبت عظمة الفخذ، فأنت ممكن وأنت واقف معاه تعطيه يشتغل وأنت بس تساعده، لأنه ما في عنده أي حركة ممكن أنها تسوي لك مصيبة. بالحوض لا، الأمور مختلفة، يعني أنت ما بتقدر تعطي أي جراح يتعلم إلا إذا كان يعني مار بوقت طويل من المشاهدة والمساعدة وعمل بعض يعني مراحل العملية. ليش؟ لأنه المنطقة هاي، منطقة الحوض، هي منطقة زي ما حكينا قبل شوية إنها مليئة، أنا بحكيها دائما بحكي عنها، هي مليئة بالألغام، مليئة بالأعصاب
1: أوعدة
0: دموية، وكلها قريبة جدا من منطقة عملك. يعني أوقات أنت بيكون بينك وبين، وأنت بتشتغل بينك وبين مثلا نقول الأوردة الرئيسية مثل اللي بنسميها الإلياك فينز وأرتريس، هذول هذول بيكون بينك وبينهم ملي شعرة، يعني أي شغلة ممكن إنه تؤدي إلى نزيف حاد ويروح فيها المريض. فبالتالي أنت ما بتقدر تعطي الطبيب يعني اللي بده يتعلم بسهولة إنه يشتغل لحاله ويتعلم، وإذا غلط لا أنت بتصلح وراه، هون ما في مجال، زي ما نقولها no place for mistake،
1: ما فيش مكان
0: ما في مجال للخطأ، لازم تنعمل، ما في مجال إنه لا أنت ولا مساعد الجراح
1: أو خليه يعرج طول عمره ولا تموته.
0: بالضبط، لأنه بعض حالات إذا ما تم السيطرة عليه مو صحيح.
1: وقديش مهم التدخل الجراحي دكتور؟ يعني أحيانا بتعطوا فرصة للانتظار، ننتظر نشوف بالتئام أو غير مش متحرك، فقديش مهم الإجراء الجراحي بوقت؟
0: لا هو شوف، حتى أنه تحصل على نتائج طيبة ونتائج شفاء عالية لازم يكون التدخل الجراحي بأقرب وقت ممكن. ليش؟ لأنه مع أول إشي إذا بتطول على المريض لما تعمله العملية ممكن يدخل مضاعفات المريض أولا.
1: نعم.
0: من نتيجة البقاء أو النوم على السرير وعدم المشي والحركة، هذا كلياته ممكن يؤدي إلى مضاعفات مثل الجلطات وإلى آخره. زاد أنه بهذا الوقت اللي بتأخر فيه المريض لإجراء العملية بحصل عنده ضعف بالعضلات، فبالتالي أنت كل ما أخرت كل ما وقت عادة التأهيل بصير أطول.
1: صح.
0: فبالتالي يعني لازم تعمل عملية بأقرب وقت ممكن، ولكن يسبق ذلك لازم تحضر المريض بشكل جيد لهذه العمليات، لأن هذه العمليات زي ما حكينا هي عمليات عالية الخطورة، فبالتالي لازم نتعامل معها بكل جدية.
1: طب شو الخطورة بالجوف الحقي؟ أنت حكيت إنه النوع الثالث إنه يعني هي قريبة على المفصل على الوركة.
0: هلا إصابات الجوف الحقي إذا ما تم تشخيصها وما تم علاجها بالشكل الصحيح حسب نوع الكسر اللي داخل فيها، هذا بيؤدي بدوره إلى محدودية شديدة في الحركة، ممكن يصير تغيرات تنكسية اللي هو احتكاك في المفصل، فبالتالي المفصل بحد ذاته، فهمت علي؟ إذا ما من الجوف الحقي هو جزء من مفصل الورك، مفصل الورك له جزئين، جزء اللي هو موجود بالحوض الجوف الحقي، والجزء الثاني اللي هو بعظمة الفخذ، رأس الفخذ. فبالتالي الإصابات هاي من ناحية الجوف الحقي إذا ما تم إرجاعها بشكل صحيح وسليم زي ما حكيت لك بتأدي إلى تغيرات تنكسية مبكرة
1: وتيبس وضعف عضلات وألم
0: كل شيء.
1: مشكلة الألم على فكرة كثير مزعج بالورك صح؟
0: أكيد.
1: شو ممكن تكون أسبابه غير أنه ممكن ناتج عن الكسور ممكن تحدث ألام مش من الكسور أمراض؟
0: أكيد أكيد. يعني إذا بدنا نحكي بشكل عام عن آلام اللي ممكن تصيب الحوض بشكل عام ومش مش ناتج عن الإصابات فهي برضو كثيرة. يعني ممكن أنه نحكي عن الإصابات أو عفر الآلام اللي ناتجة عن التهاب مثلا بالمفاصل ومن ضمنها مفصل الورك زي ما حضرتك حكيت. مفصل الورك ممكن يتعرض لإصابات التهابات، ممكن يصير في نخر في رأس عظمة الفخذ. فبالتالي الأسباب اللي ممكن تسبب آلام بالحوض هي كثيرة، ولكن ممكن أنه إحنا يعني نحكي عنها بشكل مبسط اللي هي الآلام الناتجة عن التهاب في المفصل العجز الحرقفي، الآلام الناتجة مثلا عن اعتلال في العضلة الكمثرية، ممكن نحكي عن الآلام الناتجة ممكن عن الديسك مثلا.
1: الألم منتشر من مكان آخر
0: ممكن الديسك. بالإضافة إلى ذلك الألم ممكن تكون موجودة بالجسم ناتج عن ضعف بالعضلات، وخصوصا عضلات قاع الحوض ناتج عن ناتج أيضا عن الجلوس لمدة طويلة وضعف بالعضلات. ممكن تكون الألم هاي ناتج عن التهابات في المسالك البولية، ممكن تكون هاي الالتهابات ناتجة عن التهابات بالجهاز التناسلي. بالإضافة إنه هاي الآلام ممكن تكون كمان أيضا موجودة نتيجة وجود أورام بالحوض أو آلام ناتجة برضو أيضا عن مشكلة بالأوعية الدموية مثل دوالي الحوض والجلطات. ولا ننسى كمان انه الالام العصبيه اللي ممكن تكون ناتجه عن انحباس بالانحباس في الاعصاب، وهي كلها ممكن تؤدي لالام.
1: يعني بدنا تشخيص
0: منطقه العجان،
1: بدنا تشخيص تفريقي بين كثير، يعني منطقه جامعه بين علوي
0: صحيح
1: وسفلي
0: صحيح.
1: فلذلك الله يعينكم
0: صحيح.
1: مرضى الحوض
0: صحيح.
1: كثير ممكن يعانوا
0: صحيح
1: ويطولوا يتشخصوا
0: صحيح. يعني هون لما بنيجي بنحكي عن التشخيص التفريقي، فإذا بدنا نأخذ مثلا الشغلات الرئيسية اللي ممكن تصيب الحوض، فممكن زي ما حكينا نحكي شوية عن كل شغلة من حكيناها أو الشغلات الرئيسية. فإذا بنحكي عن لو بدنا نفرق ما بين مثلا الآلام الناتجة عن ديسك بالظهر وعن الآلام الناتجة عن في المفصل العجز الحرقفي أو الآلام الناتجة عن العضلة الكمثرية، فبنقدر نقول إنه الآلام اللي ناتجة عن الديسك عادة هاي الآلام تكون صحب أسفل الظهر، ولكن بيكون إلها امتداد إلى الأطراف السفلية، وعادة هذا الامتداد بيكون تحت الركبة وبتكون ماشي عادة بمسار عصبي محدد. لأنه كل جذر عصب أو عصب كل جذر عصب مضغوط، العصب هذا بيغطي منطقة معينة من الجسم، فبالتالي لما بينضغط بيصيب هاي الإصابة. بالنسبة لباقي الأعراض أو المشاكل ممكن تصيب الحوض لتفريقها برضو عن بعضها، لو حكينا عن العضلة الكمثرية وهذا شغلة إجمالا شائعة وللأسف كثير من الحالات بتفوت وتعتبر تشخص على أساس أنها ديسك، وهو يعني ما بتكون هي ناتجة عن
1: ما لهاش علاقة بالانزلاق.
0: هاي عادة بتكون الآلام الناتجة عنها ناتجة أن هاي العضلة اللي هي ممتدة ما بين الحوض وعظمة الفخذ بمر من تحتيها العصب الوركي. العصب الوركي، فالعصب هذا الوركي لما بنضغط لأي سبب من الأسباب بيعطي آلام في المنطقة هاي، أو ممكن هاي الآلام إنها تنزل على الفخذ. هلا ليش بصير هذا نقول المتلازمة العضلة الكمثرية؟ هلا المتلازمة العضلة الكمثرية بتصير لأنه زي ما حكينا، أول شيء طبيعة إنه العصب اللي هو
1: مسار العصب بمر من هاي
0: بمر من تحتيها.
1: نعم.
0: فأوقات يكون في تشوهات خلقية كمان في هذه العضلة بمرور العصب، بدل ما يمر من تحتها ممكن يمر من خلالها، ممكن يمر من منطقة ثانية. فبالتالي المختصر المفيد انه نتيجة ضغط هاي العضلة على نتيجة ضغط العضلة عن على هذا العصب بيسبب الآلام بالمنطقة، وعادة الآلام بنفرقها عن آلام الأخرى انها هاي بتكون عميقة في منطقة العضلة هاي نفسها، بالإضافة أنها هاي
1: يعني هذه المنطقة الخلفية للفخذ أعلى الفخذ.
0: نعم طبعا يعني لتفريق
1: هي مش جاية أسفل الظهر، جاية منطقة الفخذ.
0: طبعا لتفريقها أيضا في هناك الفحص السريري مهم، يعني في بعض نقول التست المعينة، يعني نحط
1: يعني طريقة الفحص المريء،
0: نعم، الطرف السفلي في وضعية معينة، وبنعرف من خلال هذا الفحص انه هذا الألم ناتج عن ضغط العضلة الكمثرية ولا من ناتج عن الديسك.
1: أعزائي المستمعين، أذكر بأن ضيفنا اليوم الدكتور أحمد عبد القادر أبو هزيم، رئيس الجمعية الأردنية لجراحي العظام، استشاري جراحة العظام والمفاصل، ومتخصص في جراحة الكسور المتقدم للحوض. دكتور، خصوصية كسور النساء بتعرف، خاصة إذا كان صبايا بعدين بالنهاية في حمل وفي ولادة، قديش ممكن الحوض يتأثر، وقديش ممكن إحنا نخاطر بهذه المرحلة، وقديش بدنا نحافظ على سلامة الحوض للمرأة؟
0: هلأ إصابة الحوض عند النساء يعني أنا شخصيا بعطيها انتباه خاص. ليش؟ لأنه الحوض بالنسبة للمرأة يعني يضاف إله أنه هو بيحمل طفل في تحمل طفل في أعشاها، وهي المرأة يعني سلامة الحوض كثير له علاقة بسلامة الحمل، وبينعكس عادة يعني الحوض بينعكس على المرأة كحامل، وحمل المرأة ينعكس على الشخص أو على الحوض نتيجة الحمل.
1: صح.
0: يعني بمعنى إنه أي إصابة للحوض وبتغير حجم الحوض بطريقة أو بأخرى، هذا ممكن يعمل مشاكل عند المرأة عند الولادة، ممكن يعمل تضيق بالحوض، فبالتالي ممكن يعمل لها مشاكل عند الولادة، وبعض النساء ممكن يضطروا يروحوا يعني للعمليات القيصرية لأنه ما بتقدروا يولدوا بشكل الطبيعي. بالمقابل الحوض أو عملية الحمل هي نفسها كمان ممكن تأثر على الحوض، ممكن تأثر على الحوض إذا خصوصا إذا كان التقدير من قبل الطبيب المعالج يعني صار في خلل بالتقدير بين حجم الطفل وحجم الحوض، عدم تناسب، هذا ممكن يؤدي إلى تمزق في الأربطة، وبالتالي هذا وضع وتمزق بالعضلات في الأربطة، وهذا بدوره طبعا راح ينعكس على صحة المريضة وعلى
1: المرأة الحامل. وصار عندها حادث، صار عندها كسور، نخليها بعد الولادة ولا ممكن نعملها عملية جراحية خلال الحمل؟ شو الأفضل يعني؟ بعرف حسب الحالة، حسب
0: أكيد هاي ما بتقدر، يعني كل حالة تأخذ على لوحدها، يعني كل حالة بدك تعرف بأي شهر أي نوع الكسر، هل على أرض الواقع الكسر هذا ممكن يتعالج تحفظيا، هل ممكن إنه مثلا العملية نعملها بوقت لاحق، يعني هذا تختلف
1: يعني تأخذ بعين الاعتبار.
0: نعم.
1: طيب، في خصوصية لكبار السن؟ لأنه دكتور أحيانا ممكن المريض من أقل حركة من أقل وقعة يصير عنده كسور، كبار السن عرضة للهشاشة، شو كيف التعامل معهم؟
0: أول إشي زي ما بقولوها درهم وقاية خير من قطار.
1: نعم صحيح.
0: فإذا بنحكي عن
1: للدهر، هاي نقول للدهر.
0: فإذا بنحكي عن كبار السن يعني أهم إشي إنه نهتم بيهم من ناحية الوقاية، والوقاية بتأتي عن إنه نعالج الأمراض المزمنة اللي هم الأمراض اللي قد تؤدي إلى هشاشة العظام، وإذا بالفحص الدوري إذا لقينا عنده برضو كمان هشاشة عظام إنه نعالجها، هذا إشي أساسي. اثنين، المرض كبار السن يعني يجب إنهم يحافظوا على توازن في حركتهم إما بنفسهم أو بمساعدة الآخرين، فبالتالي التوازن مع رفع نوعية وبنية العظام عن طريق

علاج الحالات اللي ممكن تؤدي إلى ضعف العظام والهشاشة، هذا بيكون عامل أساسي. طبعا يعني ما بغيب عنا أنه نذكر دائما أنه كبار السن المفروض أنهم دائما يعني المعيلين لهم أو أبنائهم أو اللي يعني المسؤولين عنهم أنهم يهتموا بأنهم دائما يقووا عضلاتهم.

0: ممنوع
1: يكونش
0: انتظار السن، مظبوط
1: 100% صح.
0: بعدين دكتور عليك وعلينا كلنا بالتمارين العلاجية، في تمارين رياضية
1: صح
0: أصلا يعني هي اللي بتقي العضلات،
1: نعم،
0: وإذا صار لا سمح الله كسر كمان ترجع بتعود العضلات بسرعة،
1: صح
0: يعني بدنا عضل، بدنا كتلة
1: صحيح
0: عضلية،
1: صحيح
0: هذا هذا هذا أحسن وقاية لهشاشة العظام.
1: صحيح
0: دكتور بصراحة حابين نحكي، يعني أحيانا يعني تؤدي الإصابة للإعاقة متى؟ وهي مشكلة، فبدنا نمنع حدوث الإعاقة. شو النصائح اللي أنت حكيت إنه حين نقل المريض إياك والتدخل من الناس العامة، خلي الدفاع المدني يتدخلوا، هم أكفاء، هم يعني عندهم الخبرة والكفاية.
1: يعني أهم إشي حتى الإنسان ما يعني ما يدخل متاهة المضاعفات، ويقلل قدر الإمكان من يعني الآثار السلبية للإصابات. أول إشي إنه ما يهمل أي شعور بشعر فيه، يعني إذا شعر بألم معين بمكان معين بعد إصابة معينة إنه يلجأ للطبيب، ما يهمل يستشير الطبيب عند حدوث أي شكوى بتزعجه. اثنين، اختيار المعالج أو الطبيب
0: نعم
1: المختص،
0: صح
1: المختص في
0: مش غلط
1: هذه
0: الواحد
1: الأمور،
0: يسأل يقول له شو تخصصك؟
1: مختص بهذه الأمور، لأنه زي ما حكينا إحنا الآن التوجه للتخصصات الفرعية. شو معنى تخصص فرعي؟ تخصص فرعي معناته هذا الطبيب زي هاي الحالة مشتغل عدد كبير من الحالات،
0: صح.
1: مش زي الطبيب اللي مثلا اللي بيشوف
0: مشتغل
1: حالات كثيرة ولهم كل التحية، ولكن احنا بنحكي عن توجه عام بالعالم نحو التخصصات الفرعية. فبالتالي اختيار المؤسسة العلاجية واختيار الطبيب المعالج ذو خبرة كبيرة في أي مجال، لما نحكي عن الحوض بمجال الحوض، لما نحكي عن التخصصات الثانية العمود الفقري، نحكي عن الأطراف العلوية، نحكي عن القدم والكاحل. فإحنا من الآن بنحكي عن تخصصات فرعية كثيرة، فبالتالي أعتقد أنه كل شخص كل طبيب لديه خبرة طويلة ودقيقة في هذا المجال هو راح يعطيك النتائج الأحسن بإذن الله تعالى.
0: يعني بصراحة دكتور احنا بنروح على مطعم بندفع مصاري وبنستحي نسأل مثلا فرجونا المطبخ او شو فرجونا الصحون اللي بتكون طعمونا منها. نفس الشيء ممكن يجيك طبيب يشوفك وتستحي تقول له دكتور انت بتخصص ولا لا؟ عارف يعني المفروض انه يكون عندنا ثقافة الوعي بهذا الموضوع، ونكون ما نسلم حالنا لأي شخص لأي طبيب، صح ولا مش غلط؟
1: صح صح لازم، يعني لازم انت تعرف وين رايح. يعني اقل يعني انا بتفاجئ
0: يا اخي ما فيها شيء. اذا واحد سألك دكتور انت متخصص بالايد بتزعل اذا قلت له لا؟
1: لا لا لا، يعني بتستغرب دكتور علي انه في اوقات اصلا المريض مش عارف شو عنده، مش عارف شو تشخيصه، ومش عارف شو اسم الطبيب اللي بيعالجه.
0: صح كثير بيطلع
1: شو مين دكتورك يا عمي؟
0: والله
1: ما بعرف
0: للاسف،
1: يعني اذا لا يعني لا بكون عارف إيش عن حالته ولا بعرف مين الطبيب اللي بيعالجه.
0: والسؤال مسموع
1: اذا اسمه مش عارفه، يعني للاسف هذا الشديد، يعني هاي هذا الشيء بيصير، فما بالك كيف يعرف انه ايش الطبيب ايش عنده.
0: ناخذك على موضوع خلع الورك عند الاطفال. يعني هاي بصراحة اليوم احنا بنمشي بالشارع انتبهت دكتور احمد انه العرج اللي كان زمان عند الاطفال عند الكبار بطل، لانه صرنا نكتشف كان خلل كبير بسبب خلع الورك اللي غير مكتشف واللي غير معالج. اليوم احنا الحمد لله بفضل التشخيص، بفضل انتشار الطب وسهولته في الرعاية، مراكز الصحية المتخصصة بتقدم خدمات ممتازة وتكتشف المرض مبكر. فقديش احنا انتقلنا بهذا الموضوع، وشو بدك تحكي عن الخلع؟
1: الصحيح خلع الولادة يعني يعني هذا يعني مرض قديم جديد
0: ما في
1: متكرر.
0: نعم
1: هلا احنا ما بنقدر، يمكن ما نقدر نمنع حدوثه، ولكن نقدر انه نعالجه
0: نكتشفه
1: عن طريق الاكتشاف المبكر. فالتشخيص المبكر في خلع الولادة هو الأساس، لأنه كل يوم بفرق بالنسبة للطفل. يعني الطفل

0: فيلم مش زي الكبير، يعني اذا نقول الايام ممكن ما تفرق او الاسابيع ما تفرق، بعض
1: بس
0: الحالات عند
1: الأشهر
0: الكبار،
1: تفرق.
0: عند الكبار لا عند الصغار بتفرق. فبالتالي احنا التشخيص بيبدا طبعا من لحظه الولاده عن طريق الفحص السريري، في بعض علامات بتبين عندنا اذا في الطفل هذا عنده خلع او لا. اذا شكينا منذ البدايه انه في عند المريض الطفل هذا عنده خلع، اكيد ممكن نلجا ل وسائل تشخيصيه مثل الالتراساوند، وهو يعني الشيء المعتمد لدى الاطفال حديثي الولاده. عاده هذا الالتراساوند ممكن خصوصا يفيدنا بالاشهر الاولى من عمر الطفل. كوسيلة ثانية في العمر يعني بعد نقول 3 أشهر برضو ممكن يفيدنا إجراء صورة أشعة للحوض، نعمل بعض القياسات وعلى ضوء هذه القياسات بنحدد أنه هذا الطفل مكتمل عنده المفصل الورك ولا في خلع أو في عنده أي مشاكل ثانية.
1: طيب، سبل العلاج، طرق العلاج مش دائما جراحية، يعني
0: تمام.
1: بداية في نصائح وفي
0: تمام.
1: طرق.
0: صحيح كلامك سليم دكتور علي. يعني من هون بنيجي بنحكي، بما انه احنا شخصنا يعني الكورنر ستون بكل
1: نعم
0: العملية هاي،
1: نعم التشخيص،
0: اللي هو التشخيص. اذا شخصنا مبكرا فاحنا بلشنا نعالج مبكرا، اذا عالجنا مبكرا راح نستعمل شغلات بسيطة مثل الجهاز.
1: انا حاب هاي
0: فهمت علي؟
1: اشكرك.
0: الجهاز، هلا الأجهزة نوعين، في منها الثابت وفي منها الديناميكي المتحرك.
1: متحرك.
0: فهمت علي؟ كل واحد له يعني سيئاته وإيجابياته، بس بشكل عام اثنين بفيدوا ويعني بوفوا بالغرض. هلا بعد هيك إذا تأخرنا شوي على الطفل،
1: قديش يعني؟
0: راح
1: خلينا نقول إذا
0: يعني
1: تأخرنا
0: طبعا
1: دخلنا بالأشهر، صرنا
0: دخلنا بالأشهر يعني، فهمت كيف؟ وشفنا إنه على سبيل المثال الأجهزة ما عم بتجيب نتيجة، بننتقل لمرحلة ثانية اللي هي ممكن نستعمل مثلا الجبصين بالعمليات مع إرخاء لبعض الأوتار. في مراحل اللي صارت أصعب شوية ممكن ندخل نعمل فتح للمفصل ونرجعه محله، على مراحل ثانية أخرى ممكن نرجع على نشتغل على الحوض ونقص الحوض ونعمل غطاء أحسن لرأس الفخذ. يعني كلياته بيعتمد على شدة الإصابة أجين
1: أنا بتذكر
0: وعمر المريض أو عمر
1: أنا
0: الطفل.
1: بتذكر زمان كان الخلع يعني المهمل يعمل عمليات على عمر كبير، اليوم أعتقد حتى اللي يهمل بنلحقه وهو طفل.
0: يعني هو يعني احنا يعني معظم يعني طبعا معظم الحالات المهمله عاده، يعني اذا انا يعني ما كنت يعني مر علي وقت لما كنت بالسعوديه كان يجيني اطفال، هذا الحكي قبل 20 سنه طبعا يعني،
1: ما شاء الله عليك
0: او اكثر
1: شباب.
0: شوي او 25 سنه يعني. نحكي انه ليش ذكرت الوقت؟ لانه الوقت بتغير، يعني اللي كان قبل 20 سنه هسه مش موجود يعني.
1: صح.
0: فكان يجينا يعني اطفال أعمارهم 10 سنين و11 سنة لأول مرة يشخص أنه عنده خلع. هلأ من هون بننتقل لما يكون في عندنا بروتوكول للتشخيص المبكر
1: منذ الولادة.
0: بروتوكول
1: هلأ
0: خاص
1: وزارة الصحة
0: للتشخيص.
1: موجود في
0: نعم
1: بروتوكول.
0: نعم هذا كلياته بخف. فبالتالي هذا اللي بدي أصل إنه إحنا الآن الحالات اللي بنشوفها لخلع الولادة المهملة قليلة، وعادة هاي لما بتجينا عادة المهمل يعني بنشوفه ما بين السنتين لسنتين ونص، يعني بعض الحالات بيجوا بأعمار أكبر والمعظم بيجي قبل هيك يعني.
1: واضح. إحنا يعني اليوم بنقول يعطيكم العافية أطباء العظام، بتشخصوا خلع الورك مبكرا، نادر ما نشوف كبار بيعرجوا عندهم مشاكل قصر طرف وعمجاج بالعمود الفقري وتحدب، فهاي كثير بصراحة هذا انعكست الحضارة الطبية على حياة المرضى. دكتور، قديش ممكن نخربط بين ألام أوجاع الظهر وأوجاع الحوض؟ خلينا نرد نذكر أنه ممكن تكون أوجاع الظهر ليست حقيقية مرتبطة بالحوض.
0: نعم صحيح، يعني الموضوع هذا كثير بحاجة للفحص الدقيق. ليش؟ لأنه أوقات المشكلة الأكبر وين بتصير؟ إذا كان عند المريض على أرض الواقع فيه

0: مشكلة.
1: الرنين، الرنين في عنده ديسك وعنده ألم بظهره، فممكن أن يكون مع وجود الرنين ديسك أنه مش هو المسؤول عن المرض مع وجوده،
0: يعني
1: فبالتالي الفحص السرير هو الأساس. لما بنحكي عن التفرقة زي ما حكينا أنه الفحص السرير هو اللي بفرق، والفحص السريري إذا كانت يعني إحنا بنحكي جنرال رول، ولكن الحالات ممكن تختلف من واحد لآخر. فبالتالي إحنا إذا بنحكي عن آلام بس الظاهر مش متعلقة بضغط الجذور العصبية بالعمود الفقري، زي ما حكينا الآلام الناتجة عن الالتهاب بالمفصل العجز الحرقفي والمتلازمة العضلة الكمثرية.
0: بس شوف دكتور،
1: الاختلاف بيناتهم دكتور بس زي أكد على سؤالك أنه الاختلاف بيناتهم بيجي بنوع الأعراض ومكان الألم وامتداده أو عدم امتداده إلى الأطراف السفلية.
0: دكتور بس اليوم يعني صورة الرنين بدل ما تطمننا بتقلقنا، لأنه يقال أنه إذا بتصور حتى أطفال تجد عندهم انزلاقات غضروفية يعني، وهذا مش لما تصور صورة وانت ما بتشكي أنه طلع عندك ديسك أول شيء بقلق المريض وصير يدور علاج. طب ما انت ما بتشكي.
1: شوف هون بنحكي عن سوء أو سوء الاستعمال، يعني احنا هون بنحكي عن المسيوز، هاي واحدة. اثنين، أنا دائما يعني بشكل عام بتعاملي مع المرضى بطلب الفحص إذا كنت بدي أغير إشي بطريقة العلاج. يعني واحد جايني بظهره بوجع وكذا، وأنا محدد إنه ممكن يكون عنده ديسك وعلاجه هذا 1-2-3، ما بطلب له رنين أنا بشكل عام إلا إذا كنت أصلا مش متأكد من فحص السريري.
0: صح.
1: وعارف إنه صورة الرنين راح تفرق معايا بنوع العلاج اللي راح أستخدمه.
0: صح.
1: مادام ما راح أغير أنا عادة بكتفي
0: بالصورة العادية،
1: بالفحوصات العادية والصورة العادية،
0: صورة أشعة عادية. شو المشكلة؟
1: ما بغل من المريض ولا بكلفه.
0: طيب احنا الوقت
1: فحوصات متقدمة.
0: الوقت أدركنا والحديث معك لا يمل. رسالتك الأخيرة لمرضى الكسور الحوض، رسالتك الأخيرة على السريع.
1: رسالتي الأخيرة لمرضى الكسور، أهم شيء أنا بوجهها ل الكبار بالسن بداية.
0: نعم.
1: يعني علاج الهشاشة وتوفير بيئة آمنة في المنزل وعناية صحيحة من قبل نقول القائمين أو اللي دارين بالهم على
0: أهليهم. نعم.
1: هم الأساس حتى يحموهم من أي كسور ثاني.
0: أعزائي المستمعين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أشكر باسمكم الدكتور أحمد عبد القادر أبو هزيم، رئيس الجمعية الأردنية لجراحة العظام. إلى حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله. شكرا دكتور.
2: صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أن الأردن عانت من انحطاط في مستوى التعليم زمن الحكم العثماني. إذا قارنا الزمن العثماني بزمن المماليك، نلقى أن الأردن زمن المماليك قدمت علماء وأطباء وأساتذة، وبالزمن العثماني كانت البلد قفرة من المدارس والعلم فيها غريب. من رجالات الكرك خلال العهد المملوكي أبو الفرج ابن الشيخ موفق الدين إسحاق ابن القف من نصارى الكرك، وكان طبيب له كتاب العمدة في صناعة الجراحة وكتاب الأصول في شرح الفصول لأبو قراط وكتاب جامع الغرض في حفظ الصحة ودفع المرض وكتاب الشافي في الطب ورسالة في منافع الأعضاء الإنسانية ومواضعها. ومن رجالات الكرك القاضي عماد الدين المقيري اللي عينه السلطان برقوق قاضي لقضاة الشافعية في القاهرة وتولى الخطابة برضه في المسجد الأقصى بالقدس الشريف، وبرهان الدين الكراكي اللي تولى القضاء بالمحلة في القاهرة وإله من المؤلفات الإسعاف في معرفة القطع والاستئناف والآلة في معرفة الوقف والإمالة والعديد من المؤلفات. وعلم الدين داود ابن عبد الرحمن الشوبكي اللي عمل ناظر للجيش في طرابلس ودمشق وحلب والقاهرة، وجمال الدين يوسف الكركي الشوبكي عمل كاتب للقاضي عماد الدين المقيري في الكرك وبعدين رافقه وعمل معه في القاهرة، وكان برضه ناظر للجيش في طرابلس وفي دمشق وكاتب لسر دمشق. ونلقى أنه قرية باعون الأردنية بعجلون المطلة على وادي اليابس أنجبت في العصر المملوكي جمال الدين يوسف الباعوني من علماء القضاء في الأردن، وكان قاضي صفد وكاتب سرها، وهو والد العالمة عائشة الباعونية اللي ولدت في دمشق سنة 1460 ونشأت وتعلمت وحصلت على إجازة بالإفتاء وعملت في دمشق مدرسة ومؤلفة، وانعرفت بنت الباعوني نسبة إلى باعون. وعمها برهان الدين كان بارع في فن النثر والشعر، وجدها شهاب الدين أحمد الباعوني كان قاضي للقضاء، وهذولا كلهم الكراكية والعجلونية ما وصلوا لها المرتبة إلا بالتعليم في أماكن سكنهم. طيب خلينا نشوف التعليم والمدارس زمن الحكم العثماني الوسيط واللي بعده.
2: يا صاحبي لا تعاتبني عزل، لا تزل القلم بل ورق وشحال.

0: تسليم. آخر شيء تفكر فيه السلطات العثمانية في بلادنا، ولهذا لجأ الأردنيين في البلدات والقرى والبوادي لمعلمين يدرسوا عيالهم بالأجرة. جابوهم من الشام والقدس ونابلس، اتفقوا معهم على أجرة معينة يدفعها كل طالب حتى يحفظ أجزاء من القرآن الكريم ويتعلم القراية والكتابة والحساب. بعض معلمين الكتاب هذول كان يرحل وينزل مع البدو حسب نجعتهم، وصار برضو كاتب للشيخ، ومرات يغزي معهم ويموت مثل فرسانهم ويتخلد بأشعارهم. العصر بطراف المظاهر ضبضاب، تجاذبنا الملح زرق الرقابي، خطيبك اللي ينفعك من ورا الباب، بودي الحرث خلي هو والكتابي. السالنامة العثمانية تحكي عن أوضاع المدارس والتعليم في قضاء عجلون اللي يشمل عجلون وإربد. نلقاها تحكي عن وجود مدارس سنة 1872. مكتب واحد في القضاء يتلقى التعليم فيه 10 طلاب بس، ونكتشف أنه المكتب هذا كان من الكتاتيب الخاصة مش مدرسة رسمية. تقول السالنامة ففي هذا العام جاء الشيخ عيسى الأحمد العبد الملكاوي من وجهاء قرية ملكة إلى إربد، وافتتح مكتبا لتعليم الأولاد في غرفة واحدة في دار أحمد السكران، ثم انتقل إلى غرفة ملاصقة للجامع الغربي. بعد 9 سنين يعني سنة 1882 صار في مدرسة ابتدائية من إدارة المعارف في لواء حوران، وصار في عدد من المكاتب الابتدائية في مراكز الأقضية ومن بينها عجلون، مكتب من 4 محلات يعني غرف، ويتسع لحوالي 150 تلميذ من بينها محلة للتدريس وحجرة مخصصة للمعلم. وصلت 1885 يشار لمكتب ابتدائي واحد بس في قضاء قصبة إربد، يتلقى التعليم فيه 30 طالب. وسنة 1892 يذكروا مكتبين، واحد في قصبة إربد في معلم واحد بس، ويتلقى التعليم فيه 49 تلميذ، ومكتب ثاني جديد في قرية جرش في معلم واحد وعدد طلابه 51. بعد هذا بسنة، سنة 1893 يذكروا مكتب ابتدائي في بلدة الحصن، ومن سنة 1893 يحكوا عن مكتب رابع في قرية كفرنجة مركز ناحية كفرنجة. لكن المدارس الرشدية اللي كانت تعادل المدارس الابتدائية الكاملة في أيامنا ما في إشارة لوجودها في القضاء قبل سنة 1895. ولهذا نلقى محمد علي العجلوني وعلي خلق الشرائري يسافروا لدمشق يكملوا تعليمهم. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت شادي الزيادين يحييكم معي وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوتي.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز الثامنة مساء من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أهلا بكم. رئيس الديوان الملكي الهاشمي يؤكد أن جلالة الملك يولي المواطن الأردني جل اهتمامه ويضع تحسين مستوى معيشته والارتقاء بالخدمات المقدمة له في مقدمة الأولويات الوطنية. الأردن يعرب عن تضامنه ووقوفه الكامل مع مملكة البحرين ودعمه كل إجراءات حماية سيادته وسلامة مواطنيه. الأردن يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة سمارة في المملكة المغربية الشقيقة. استشهاد فلسطيني وإصابة آخر جراء استهداف الاحتلال دراجة نارية في منطقة الفالوجة غرب مخيم جباليا. 7 قتلى بينهم طفلة في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان. المحادثات الأمريكية الإيرانية قد تستأنف الأسبوع المقبل في إسلام أباد، وواشنطن تنتظر رد طهران على اقتراحها لإنهاء الحرب. إدارة ترخيص السواقين والمركبات تعلن بدء العمل بتعليمات الفحص الفني الجديد اعتبارا من يوم غد. الرئيس التنفيذي لشركة تطوير معان يعلن جاهزية الواحة في معان بجميع مرافقها لاستقبال قوافل الحجاج المسافرين برا إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج. ارتفاع آخر على درجات الحرارة غدا لتسجل أعلى من معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 6 درجات مئوية. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم.

0: برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. أعداد وتقديم رشا الخطيب. أهلا بكم مستمعي الأعزاء إلى هذه الحلقة من برنامج على دروب الحياة. لا تطلب من الذكاء الاصطناعي ما لا تستحق. نحن نعيش زمنا تتراجع فيه الحدود بين الخيال والبرمجة وبين الرغبة والمعرفة. هل يهدد الذكاء الاصطناعي جوهر الإنسان، أي قدرته على التفكير والتعبير؟ في كتابه الجديد الوعد الزائف يقدم الكاتب والصحفي العراقي كرم نعمة البراهين على أن الآلة تقدم لنا النهاية بلا بداية والنتيجة بلا صراع، ويستشهد هنا بتجارب روائيين وصحفيين غربيين ليحذر من أن الوفرة الرقمية قد تتحول إلى شكل جديد من النهب الأدبي، ثم يطرح سؤالا أكثر عمقا: هل يمكن أن يستمر الإبداع في عالم تختزل فيه التجربة الإنسانية؟ وهل يفكر الذكاء الاصطناعي من منظور إنساني لا تقني، مستعرضا آراء عدد من العلماء حول إمكانية سد الفجوة بين التفكير البشري والصناعي، لكنه يخلص إلى أن الآلة مهما بلغت من التطور تظل عاجزة عن إدراك المعنى، لأنها لا تعرف الشك ولا التجربة، وهما جوهر التفكير الإنساني منذ ديكارت حتى اليوم. بهذا المعنى يدافع الكاتب عن الوعي لا عن الذكاء، وعن الروح لا عن الوظيفة. فالمؤلف يرى أن الخطر الحقيقي ليس في أن تفكر الآلة، بل في أن نتوقف نحن عن التفكير.
1: عليك أسأل، عليك أسأل، عليك أسأل من الرايح ومن الجاي، وحنا الليك
2: مثل راعي ويحل الناي. عليك أسأل، عليك

الآخرين، أم أن هذا الاختلاف وهم صنعته أدواتنا قبل عقولنا؟ في كتاب تدجين الفكر المتوحش لباحث الأنثروبولوجيا الإنجليزي جاك جودي، يأخذنا المؤلف في رحلة فكرية تحاكم واحدة من أقدم المسلمات في العلوم الاجتماعية، القسمة الكبرى بين نحن وهم، تلك القسمة التي جعلت من بعض المجتمعات نموذجاً للتقدم ومن أخرى رمزاً للتخلف أو التوحش. لكن سرعان ما يكشف أن هذه الثنائية ليست سوى بناء ذهني هش، إذ يقول إن القسمة الثنائية بين المجتمعات البدائية والمجتمعات المتحضرة ترسي التعارض بين نحن وهم، بين العقلاني وغير العقلاني، إذ لم يكن الاختلاف في العقول فأين يكمن إذن؟ إن ما يغير التفكير ليس العقل ذاته، بل الوسائط التي يستخدمها، وأهمها الكتابة. فالإنسان قبل الكتابة كان يعيش في عالم شفهي، حيث المعرفة عابرة متدفقة مرتبطة بالسياق والذاكرة. لم يتغير ما يفكر فيه الإنسان فقط، بل كيف يفكر. لقد ظهرت القوائم والجداول والتصنيفات والرياضيات المعقدة، وصار بالإمكان تخزين المعرفة ونقلها عبر الأجيال بدقة غير مسبوقة. هنا يتحول تدجين الفكر من استعارة إلى حقيقة، فالعقل لم يعد برياً أو متوحشاً، بل أصبح منظماً مهندساً بواسطة أدواته. أما بعد الكتابة فقد تحولت اللغة إلى شيء مرئي يمكن تحليله وتفكيكه وإعادة ترتيبه. أن ما نسميه تفكيراً بدائياً ليس أقل منطقية، بل فقط إنه مختلف في تجلياته. ففي المجتمعات الشفهية نجد أنظمة تصنيف دقيقة وقدرات حسابية مذهلة، لكنها مرتبطة بالسياق الحي لا بالرموز المجردة.

البعد عن الجماعة والانكفاء على الذات ترفاً لن يتاح بالضرورة إلا لشخصيات بعينها. ربما نتصور بطلاً يحقق هذا الترف بصورة أو بأخرى، غير أن بطل الرواية ينقض هذا الافتراض مبكراً، مؤكداً أن اكتئابه يحول دون تمتع الذات بهذه الرفاهية، لكنه يسلك ترفاً بديلاً يفضي به إلى توظيف تصورات ما بعد الانكفاء وتحويلها إلى قوانين جديدة تحكم علاقته وتصوراته عن محيطه. يوظف الراوي صوته الداخلية لرصد هذا الانهيار الهادئ للعلاقات والوظائف والأدوار، بما يشبه حالة الاغتراب الحديثة التي وصفها إريك فروم بأنها فقدان الإنسان ذاته في مجتمع يحوله إلى شيء من بين أشياء. يعود الراوي إلى طفولته التي هي مرآة للوعي المبكر بعالمه، فيسترجع لحظة موت الأم حيث تكشف الرواية عن عطب مبكر في التعبير عن الألم حين نسي أن يبكي في أشد لحظات الألم، ما يشير إلى كبت عاطفي مبكر وطويل الأمد ساعد في تشكل شخصية البطل الذي لا يقدر أن يعيش ما يسميه من جديد ترفا رغم الاكتئاب الذي يعانيه. على الرغم من أمية الأم، فإنها تمثل في نظر البطل معرفة الحياة الذي يعني فقدانها، التخبط في إدراك المعنى بعد ذلك. أما شخصية الأب فتمثل الرؤية المتشككة في المجتمع الساخر من مظاهره الاجتماعية الكاذبة، فقد قال لابنه إنهم أناس يتملقون للأحياء على حساب الأموات. هذه المفارقة بين الأم العفوية والأب الساخر تشكل مرآة لتمزق الراوي بين الحنين إلى فهم المعنى والشك في مظاهر الحياة. يفشل بطل الرواية في التعافي من كآبته ولا يحظى كذلك بترف الانكفاء، ليشعر في نهاية الرواية بأنه سجن العالم بطريقة أو بأخرى بينما بقي حرا، وهي مفارقة تعيدنا إلى مقولة ديوستافسكي: أحياناً لا تغدو الحرية الحقيقية في أن تكون خارج السجن بل داخله.

هل يمكن للعزلة أن تكون نعمة؟ سؤال يحاول الكاتب السعودي الإجابة عليه في روايته الأخيرة طرف الانكفاء، بحيث يصير الابتعاد

يقال لا يوجد ما يفصل بين الثقافات الإنسانية في كيفية التعبير عن علاقة الإنسان بالحياة، لأن الحياة هي التي تفرض منطقها مثلما تفرض الطبيعة نظامها بين شروق وغروب وفصول تدور دورتها ما بين شمس وغيم ومطر، بين ما هو واقعي وما هو خيالي. تأتي رواية سوق المطر المتساقط للكاتب الكوري الجنوبي يو يونغ لتمزج الواقعية باللمسة الفانتازية الهادئة في إطار تأملي يقترب من أدب العزاء النفسي والشفاء الداخلي. الأمطار الذهبية، الكتب التي تتنبأ بالمستقبل، والمتاجر التي تصنع الذكريات، كلها استعارات لعوالم الإمكانيات التي يمكن للإنسان استحضارها إذا واجه ذاته بصدق. الرواية تدور حول منزل قديم تحيط به الأساطير. تقول إحداها: من يبوح له برسالة تعكس تعاسته قد يلقى ردا على شكل تذكرة ذهبية غامضة تحمل وعدا ببوابة إلى سوق المطر، المكان الذي يمكن فيه للمرء أن يعيد رسم حياته كما يشاء. سيرين، الفتاة الحائرة، لم تكن تتخيل أن تصبح هذه الأسطورة واقعها، ولكن حين وصلت إليها التذكرة قررت أن تخطو نحو المجهول حاملة معها أملها الوحيد في حياة مختلفة داخل السوق الساحر حيث تتساقط الأمطار بلون الذهب. تلتقي سيرين بإيشا، القط الحكيم ذي العيون الذهبية، الذي يصبح مرشدها في هذا العالم الغريب. معا تتجول بين مكتبات تحتوي كتب المستقبل ومتاجر تصنع الذكريات بعطورها وأزقة تعرض حيوات بديلة كاملة، لكن السحر له ثمنه. أمام سيرين أسبوع واحد فقط لتكتشف شكل سعادتها الحقيقية، وإلا فإن السوق العجيب سيظل سجنا أبديا لها، وفي كل خطوة تخطوها يشد ظل الغامض المتربص بها بأن هذا المكان ليس مجرد معرض للفرص بل اختبار عميق للروح والنفس. تخلص الرواية إلى أن السعادة ليست تغيير الظروف بل فهم الذات، وأن الفرص تظهر عندما نواجه أنفسنا بصدق، والتجارب الصعبة أو الاختبارات مثل الظل الغامض جزء من النضوج الشخصي.

0: تعوض.
1: هل تتعرض لمضايقات ممن حولك وتعجز عن الرد، أو يقوم أحد بسرد جملة فكاهية ولا تستطيع التفاعل سوى بالابتسام، وبعد مرور الموقف يجول في خاطرك الرد المثالي، ولكن ما الجدوى من ذلك؟ هل سنعود بآلة الزمن إلى الماضي، أم سنقوم بالرد بعد مرور الموقف؟ لابد هنا من سرعة البديهة على مبدأين أساسيين، كما يقول ماتياس بوم في كتابه لا تقع فريسة زلة لسان، هما القوس غير المغلق والموقف غير المعقول. والهدف من مبدأ القوس غير المغلق هو توجيه رسالة بشكل غير مباشر عند التعرض للهجوم اللفظي، بحيث تترك للطرف الآخر مساحة للتفكير وإدراك الغرض من الرسالة، وحينها يكون وقع الرسالة أقوى على المستمع. لكن الهدف من مبدأ الموقف غير المعقول هو الرد بشكل هزلي أو بالهراء عند التعرض لأسئلة محرجة، يكون الرد المهذب عنها هو عدم الرغبة في التحدث في هذا الأمر. فبعد إدراك الغرض من السؤال سيتم استخدام قالب فكري مختلف للرد عليه. سرعة البديهة يمكن أن تكون مهذبة أو لاذعة، يتم استخدام الجمل اللاذعة بعدما نتأكد أن ليس من جدوى لاستخدام الجمل المهذبة. فالقدرة على المزاح أمر قابل للتدريب، لكننا نعتقد أن الأمر صعب، فالمجتمع يفرض علينا الجدية والجفاء، كما نعتقد أن الفكاهة تصلح خارج العمل، ولا ندرك كم الضغط الذي ستشارك الفكاهة في إزالته في مقر العمل. يمكننا تطوير حس الفكاهة عن طريق تدوين الملاحظات الذكية والمضحكة، وعند الإخفاق في سردها يمكننا نقد أنفسنا قبل أن يقوم أحد بذلك.
0: ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب.

إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج على دروب الحياة. شكرا للزميل محمد عبيدات الذي رافقني من التنفيذ الهندسي والإخراج. ألقاكم في الأسبوع المقبل في أمان الله.

برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. إعداد وتقديم رشا الخطيب.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

الأرض. حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

0: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. رئيس الديوان الملكي الهاشمي يؤكد أن جلالة الملك يولي المواطن الأردني جل اهتمامه ويضع تحسين مستوى معيشته والارتقاء بالخدمات المقدمة له في مقدمة الأولويات الوطنية. الأردن يعرب عن تضامنه ووقوفه الكامل مع مملكة البحرين ودعمه كل إجراءات حماية سيادته وسلامة مواطنيه. 7 قتلى بينهم طفلة في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان. المحادثات الأمريكية الإيرانية قد تستأنف الأسبوع المقبل في إسلام أباد، وواشنطن تنتظر رد طهران على اقتراحها لإنهاء الحرب. ومحليا، إدارة ترخيص السواقين والمركبات تعلن بدء العمل بتعليمات الفحص الفني الجديدة اعتبارا من يوم غد. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن جلالة الملك عبد الله الثاني يولي المواطن الأردني جل اهتمامه ويضع تحسين مستوى معيشته والارتقاء بالخدمات المقدمة له في مقدمة الأولويات الوطنية، انطلاقا من إيمان جلالته الراسخ بأن قوة الدولة تبدأ من كرامة الإنسان وتمكينه وتوفير الخدمات له في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال لقاء العيسوي اليوم في الديوان الملكي الهاشمي بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنعان البلوي نحو 350 شخصية من أبناء وبنات محافظة الزرقاء، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني خلال زيارته الثلاثاء الماضي إلى المحافظة، وذلك لمتابعة طلبات وأولويات المحافظة واحتياجات أبنائها التي تم طرحها خلال الزيارة الملكية. وفي مستهل اللقاء الذي أداره محافظ الزرقاء فراس أبو قاعود، نقل العيسوي اعتزاز جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد بأبناء وبنات محافظة الزرقاء، مثمنا ما قدموه عبر عقود من تضحيات وجهود أسهمت في حماية الوطن وصون منجزاته وتعزيز مسيرة الدولة الأردنية الحديثة. وشدد العيسوي على أن محافظة الزرقاء تحظى باهتمام ومتابعة مباشرين من جلالة الملك لما تمثله من عمق وطني وتاريخي وإنساني ولدورها المحوري في مسيرة بناء الدولة الأردنية، مؤكدا أن التوجيهات الملكية المستمرة تركز على تعزيز المشاريع التنموية والخدمية في المحافظة وباقي المحافظات أيضا، بما يسهم في توفير فرص العمل وتحسين البنية التحتية والارتقاء بالواقع المعيشي لأبنائها. أعرب الأردن عن تضامنه ووقوفه الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة ودعمه كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان رفض الأردن واستنكاره لمخططات التنظيم الذي كشفت عنه الأجهزة الأمنية البحرينية ولكل ما من شأنه المساس بالبحرين الشقيقة، مشددة على رفض المملكة لجميع أشكال العنف التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار. وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت اليوم الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني والقبض على 41 شخصا منضوين فيه في أحدث الإجراءات المشددة التي تنفذها السلطات منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. وتعرضت البحرين ودول خليجية أخرى على مدى أسابيع لهجمات أطلقتها إيران، وقالت إنها رد على الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 من شباط الماضي. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة أسمارة في المملكة المغربية الشقيقة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع المملكة المغربية الشقيقة ودعمها الكامل لحقوقها السيادية المشروعة في الصحراء المغربية ولما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، مشددا على رفض المملكة لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار. أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم على واجهتها ثلاث محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا، وجرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ونتحول إلى الشأن اللبناني، حيث تتجه الأنظار إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث يرتقب عقد جولة مفاوضات حساسة بين لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل في مسار تفاوضي قد يحدد مستقبل التهدئة على الحدود الجنوبية. إلى التفاصيل والزميل رامي العواد.
1: في تطور دبلوماسي جديد، يترقب لبنان وإسرائيل جولة مفاوضات حساسة في واشنطن الأسبوع المقبل، حيث تتجه الأنظار إلى مسار تفاوضي قد يحدد مستقبل التهدئة على الحدود الجنوبية. وأكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن بلاده تسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار قبل انطلاق الجولة المقبلة من المفاوضات، محذرا من أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية سيجعل من تثبيت الهدنة أولوية مطلقة على طاولة التفاوض. وأوضح سلام أن لبنان سيطرح في المحادثات وقف الاعتداءات الإسرائيلية وإطلاق الأسرى وجدولة الانسحاب من الأراضي المحتلة، بما يتيح عودة النازحين وبدء إعمار إعادة الإعمار، مشيرا إلى أن الهدف النهائي هو إنهاء حالة النزاع بين الجانبين. وأضاف سلام أن بيروت تسعى للحصول على ضمانات أمريكية تعزز سيادتها وسلامة أراضيها، مؤكدا أن الدولة اللبنانية نجحت في تثبيت نفسها كمرجعية رسمية وحيدة في المفاوضات عبر مؤسساتها الدستورية، مع التشديد على الالتزام بحصر السلاح بيد الدولة. وفي السياق ذاته، أوضح وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن أهداف لبنان في الجولة الثالثة المقررة في 14 من الشهر الحالي تتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها. كما كلف الرئيس اللبناني جوزيف عون السفير الأسبق لدى واشنطن سيمون كرم برئاسة الوفد اللبناني المشارك، والذي يضم سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ونائبتها وممثلا عسكريا، ويأتي ذلك بعد اجتماع سابق عقد في 14 من نيسان في واشنطن على مستوى السفراء في أول لقاء من نوعه منذ عقود، علما أن البلدين في حالة حرب رسميا منذ عام 1948. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عقب الجولة الأولى من المحادثات وقف إطلاق نار لمدة 10 أيام، جرى تمديده لاحقا لثلاثة أسابيع بعد الجولة الثانية، فيما نص

0: المعتقل بضربات إسرائيلية في جنوب لبنان السبت مع شن إسرائيل غارات جنوب بيروت خارج معاقل حزب الله. ورغم سريان وقف لإطلاق النار، تواصل إسرائيل ضرباتها وعمليات التفجير ونسف المنازل في البلدات الحدودية، بينما يشن الحزب هجمات على القوات التي تحتل أجزاء من جنوب البلاد ويطلق صواريخ ومسيرات عليها أو نحو شمال إسرائيل. وأوردت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان أن غارة العدو الإسرائيلي على بلدة السكسكية قضاء صيدا أدت في حصيلة أولية إلى 7 شهداء من بينهم طفلة و15 جريحا من بينهم 3 أطفال. ومن جهته أعلن حزب الله اليوم إطلاق محلقة انقضاضية على تجمع لجنود في شمال إسرائيل، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ردا على مواصلة إسرائيل ضرباتها في لبنان رغم الهدنة بين الطرفين. وفي غزة استشهد فلسطيني وأصيب آخر جراء استهداف الاحتلال دراجة نارية في منطقة الفالوجة غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وقالت مصادر فلسطينية إن مسيرة للاحتلال استهدفت دراجة نارية في منطقة الفالوجة غرب مخيم جباليا. وإلى تطورات الأوضاع بين واشنطن وطهران، حيث تتجه الأنظار إلى الرد الإيراني المرتقب على المقترح الأمريكي لوقف الحرب وسط تحركات دبلوماسية متسارعة تقودها واشنطن لإحياء المفاوضات مع طهران في وقت يشهد فيه مضيق هرمز هدوءا حذرا بعد توترات عسكرية متصاعدة خلال الأيام الماضية. التفاصيل والزميل عاطف نسور.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته تتوقع تلقي رد إيراني على المقترح الأمريكي الليلة، مؤكدا أن واشنطن تتابع تطورات المفاوضات عن كثب، فيما أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن أمله في أن يمهد الرد المرتقب الطريق أمام مفاوضات جادة بين الجانبين. وبالتزامن مع ذلك، كشفت مصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال أن المحادثات الأمريكية الإيرانية قد تستأنف الأسبوع المقبل في إسلام أباد، مشيرة إلى أن طهران أبدت للمرة الأولى انفتاحا على مناقشة ملفها النووي رغم استمرار الخلافات بشأن مدة تعليق تخصيب اليورانيوم وآلية التعامل مع المخزون المخصب. وأفادت مصادر بأن واشنطن وطهران تبادلتا خلال الفترة الماضية عدة وثائق تتضمن مقترحات وصفقات محتملة، فيما أكد مسؤولون أمريكيون لشبكة ABC نيوز أن الاتصالات مع إيران جرت عبر وسطاء متعددين. في المقابل، نقلت الصحيفة عن مسؤول إيراني تأكيده استمرار رفض بلاده نقل المواد النووية إلى الولايات المتحدة، بينما شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على أن الرد الإيراني لا يزال قيد الدراسة، مؤكدا أن طهران لا تعير اهتماما للمهل الزمنية أو الإنذارات الأمريكية. وبحسب مصادر مطلعة، فإن المقترح الأمريكي المعدل يقوم على اتفاق مرحلي مؤقت بدلا من تسوية شاملة، ويتضمن 3 مراحل تبدأ بإنهاء الحرب ثم معالجة أزمة مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي وصولا إلى فتح نافذة تفاوض تمتد 30 يوما لبحث اتفاق أوسع يشمل الملف النووي الإيراني. ميدانيا، عاد الهدوء الحذر إلى منطقة مضيق هرمز بعدما نقلت وكالة تسنيم عن مصدر عسكري إيراني قوله إن الاشتباكات التي اندلعت بين القوات الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية قد توقفت. وكانت واشنطن وطهران قد عقدتا جولة أولى من المحادثات المباشرة في إسلام أباد مطلع نيسان الماضي من دون تحقيق اختراق ملموس، ما دفع الولايات المتحدة إلى تشديد الضغوط البحرية على إيران في وقت واصلت فيه طهران إغلاقها الفعلي للمضيق الحيوي.
0: بحث وزير الاستثمار الدكتور طالق أبو غزالة مع مجلس إدارة غرفة التجارة الأوروبية في الأردن سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الأردن والدول الأوروبية وآلية استقطاب المزيد من الاستثمارات إلى المملكة بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وأكد أبو غزالة خلال اللقاء أهمية البناء على الشراكات الاقتصادية القائمة بين الأردن والدول الأوروبية، مشيرا إلى أن المملكة تمتلك فرصا استثمارية واعدة في العديد من القطاعات الحيوية ما يتطلب تكثيف الجهود.

0: الترويجية والتسويقية لإبراز ميزات البيئة الاستثمارية الأردنية أمام المستثمرين الأوروبيين. في معان، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تطوير معان المهندس محمد أبو تايه جاهزية الواحة في معان بجميع مرافقها لاستقبال قوافل الحجاج المسافرين برا إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج. المهندس أبو تايه تحدث للزميل قاسم الخطيب عن جاهزية الواحة لاستقبال قوافل ضيوف الرحمن.
1: مع قرب بدء توافد قوافل الحجاج برا نحو الديار المقدسة، يسعدني أن أزف لكم اليوم باسم شركة تطوير معان الجاهزية التامة للواحة بكافة مرافقها اللوجستية والفنية. لقد عملنا بجد وتنسيق متكامل مع محافظة معان ووزارة الأوقاف والجهات الأمنية لتكون هذه الواحة بوابة إيمانية ومحطة راحة وسكينة، سواء من الحجاج الأردنيين أو من الدول الشقيقة المجاورة كسوريا وفلسطين ولبنان. قمنا بتجهيز استراحات رحبة ومكيفة ومصليات واسعة ومرافق صحية حديثة تعمل على مدار الساعة، كما حرصنا على أن تكون الواحة صديقة للجميع ومجهزة بالكامل لتسهيل حركة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بكل أمان ويسر. ولأن الكرم هو عنوان أهل معان الأصيل، فقد هيأنا البيئة المثالية لاحتضان سبيل الحاج، حيث يتشرف أهالي المحافظة بتقديم الضيافة والمأكولات والمشروبات للحجاج بحب وترحاب. كما أقمنا بازارا داخل الواحة لدعم مشاريع أبناء المحافظة ليكون فرصة للتعرف على منتجاتنا المحلية خلال استراحة الحجاج والمسافرين نحو الديار المقدسة.
0: انطلقت في مركز شباب وشابات ساكب المرحلة الأولى من برنامج عقول صحية مستقبل مشرق، والذي تنفذه وزارة الشباب بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظومة اليونيسف وهيئة أجيال السلام، بمشاركة 25 شابة من منتسبات المركز. للمزيد من التفاصيل تحدث مدير مديرية شباب محافظة جرش عبد الإله المشاقبه لمندوبتنا مي العايد.
2: ضمن أنشطة مركز شباب وشابات ساكب تم تنفيذ برنامج عقول صحية مستقبل مشرق، وجاء هذا البرنامج من خلال وزارة الشباب بالتعاون والتشاركية مع وزارة الصحة منظمة اليونيسف وهيئة أجيال السلام، وبمشاركة 25 شابة من منتسبات المركز. هذا البرنامج طبعا يهدف إلى تعزيز الوعي بالصحة النفسية والرفاه النفسي والاجتماعي من خلال توفير مساحات آمنة وداعمة داخل المراكز الشبابية. ومن خلال المدربة لينا بني عمر تم تناول عدة محاور في هذا البرنامج، أبرزها تعزيز شعور اليافعين والشباب بالأمان، والتعرف على ممارسات العناية بالصحة النفسية واحترام آرائهم وتجاربهم وتعريفهم بخبرات معرفية جديدة، وتقديم نماذج عملية للعناية بالنفس.
0: أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات عن بدء العمل بتعليمات الفحص الفني الجديدة اعتبارا من يوم غد. وبينت الإدارة أن التعليمات الجديدة لترخيص المركبات تتضمن إخضاع مركبات الركوب الصغيرة والدراجات الآلية والنقل المشترك الخصوصية التي لا يزيد عمرها على 5 سنوات للفحص الفني مرة واحدة عند تسجيلها لأول مرة، كما تتضمن إخضاع مركبات الركوب الصغيرة والدراجات الآلية والنقل المشترك الخصوصية للفحص الفني مرة واحدة كل سنتين بغض النظر عن سنة صنع المركبة، بحيث يتم إعفاء المركبات حسب سنة انتهاء الترخيص مع آخر رقم للمركبة، مثلا نهاية رقم المركبة الزوجي وسنة انتهاء الترخيص الزوجي تكون معفية والعكس صحيح. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 6 درجات مئوية. ويبقى الطقس دافئا في أغلب المناطق وحارا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية خاصة في جنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. في ختام نشرتنا هذه عادة لأبرز عناوينها. رئيس الديوان الملكي الهاشمي يؤكد أن جلالة الملك يولي المواطن الأردني جل اهتمامه.

أمامه ويضع تحسين مستوى معيشته والارتقاء بالخدمات المقدمة له في مقدمة الأولويات الوطنية. الأردن يعرب عن تضامنه ووقوفه الكامل مع مملكة البحرين ودعمه كل إجراءات حماية سيادته وسلامة مواطنيه. 8 قتلى بضربات إسرائيلية في جنوب لبنان وغارات جنوب بيروت. المحادثات الأمريكية الإيرانية قد تستأنف الأسبوع المقبل في إسلام أباد، وواشنطن تنتظر رد طهران على اقتراحها لإنهاء الحرب. ومحليا، إدارة ترخيص السواقين والمركبات تعلن بدء العمل بتعليمات الفحص الفني الجديدة اعتبارا من يوم غد. أيها السيدات والسادة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قدمنا إلى حضراتكم الفترة الإخبارية الرابعة لهذا اليوم. هذه تحية من الزميلين مزيد العجارمي ورائد كريشان من دائرة الأخبار، وتحية من الزميل حسن حماد من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: تعلم كيف تنجح. تعلم كيف تنجح.

0: إن معنى إرضاء الذات هو أن تشعر بالرضا التام، ولو حدث والتقى شعورك بالرضا التام مع مظاهر ومقاييس الإنجاز، فإنك بهذا تكون قد حققت النجاح، إذ إن وجود أحدهما دون الآخر يشبه وجود شمعة دون ثقاب، فكلاهما يمكن أن يوجد بمفرده، ولكن عندما يستخدمان معا فإن اللهب الناتج عنهما يخلق توهجا عظيما.
1: من استمعنا إليها هي دكتور شيري كارتر سكوت، وذلك من مقدمة كتابها إذا كان النجاح لعبة فهذه هي قوانينها، وهي تقول أيضا:
0: فإن كنت ترغب في النجاح فعليك أن تسير على درب من سبقوك، ممن لا تزال آثار أقدامهم مطبوعة على الرمال، ولو تتبعت خطواتهم فستعرف ماهية نفسك، ويمكنك بذلك أن تترك بصماتك التي توضح تجربتك الشخصية في النجاح.
2: استوقفتني كلمات الدكتورة سكوت، فهل لنا بالاطلاع على ما قالته أيضا في مقدمة كتابها؟
0: بل إننا سنضع كتابها الذي أنهينا مطالعته ودراسته بين أيدينا كمرجع نعود إليه، لأنه يزخر بالقصص الرائعة والأمثلة المضيئة، وفيه أيضا قواعد وقوانين سهلة وبسيطة، وقد نحتاجها للتعرف على المزيد من قواعد النجاح.
1: تبدأ سكوت مقدمة كتابها بقولها:
0: عندما شرعت في البحث عن قواعد النجاح شعرت بأنني لابد أولا أن أعرف ما أعنيه بكلمة النجاح، وفكرت تفكيرا طويلا وشاقا في هذه الكلمة، وحاورت أناسا أعرفهم، وتقربت من أناس كثيرين لم أكن أعرفهم للوقوف على مفهوم النجاح لديهم، وبحثت في السير الذاتية للمشاهير الذين تبدو حياتهم لنا ناجحة، فظهرت لي أولى الحقائق، وهي أن مفهوم النجاح يختلف من شخص لآخر.
1: تستطر الدكتور سكوت في مقدمة كتابها متعمقة في بحثها، فوجدت أن هناك جوهرا أساسيا يقبع تحت آراء وأهواء وأهداف كل شخص، وهو حسب قولها:
0: هو رغبة مشتركة في السعي نحو إرضاء الذات.
1: وتضيف أنه على الرغم من أن بعض الناس يحلم بالثروة، وبعضهم يحلم بالشهرة، وبعضهم الآخر يحلم بتقديم شيء مختلف، فإنهم جميعا متفقون على أن إرضاء الذات هو أعلى درجات النجاح. حتى إن وارن بوفيت، وهو واحد من أغنى رجالات العالم، قد عين السعادة عنصرا رئيسيا للنجاح الحقيقي. وكان السؤال الذي وجدت دكتور سكوت نفسها مضطرة إلى توجيهه هو:
0: ما هو الفرق بين النجاح وإرضاء الذات؟
1: فماذا اكتشفت؟ لقد اكتشفت أن النجاح يقاس في المقام الأول بمقاييس خارجية، أما إرضاء الذات فهو أمر يحدده المرء داخل نفسه، وقالت:
0: أنت وحدك الذي تقرر إذا كنت راضيا عن ذاتك أم لا، بينما يستطيع العالم بواسطة معاييره الموضوعية أن يحكم عليك بأنك ناجح لو ارتقيت إلى هذه المعايير، وإن حكم العالم عليك بأنك ناجح فهذا يعني أحد أمرين: إما أنك قد أدركت أهدافك وطموحاتك، وإما أنك قد تعديت المعايير الشائعة بين الغالبية العظمى من الناس.

تعتبر دكتور سكوت أن الإنجازات هي الأداة الأساسية التي يستخدمها العالم لقياس النجاح، فتحطيم العقبات وجمع الثروات وإحراز السبق في إنجاز شيء لم يسبقك إليه أحد وتغيير الأفكار والثوابت السائدة، كلها إنجازات تدل على النجاح. لكن إرضاء الذات شيء مختلف تماما، هو شعور ينبع من روحك ويسري في جميع جسدك، إنه الشعور بالرضا العميق والقناعة.

0: يقول هنري ديفيد ثورو: إذا تقدم المرء بثقة نحو إدراك حلمه وجاهد ليعيش الحياة التي رسمها لنفسه، فسوف يلقى نجاحاً غير متوقع بمقاييس عالمنا الحالي. ولو بنيت لنفسك قصوراً في الهواء، فلا يعني ذلك بالضرورة أن عملك سيضيع هباءً منثوراً، بل إن هذه القصور في مكانها الطبيعي، وما عليك الآن إلا أن تسرع فترفع قواعدها. نعود لكتاب إذا كان النجاح لعبة فهذه هي قواعدها للدكتورة شيري كارتر سكوت، والتي تطرح فيه قواعد وحقائق النجاح.
1: ونبدأ بأول قاعدة، وهي بعنوان اختلاف مفهوم النجاح من شخص لآخر.
0: ليس هناك تعريف عام للنجاح، فلكل فرد رؤيته الخاصة بالنسبة لما يريد تحقيقه. هذا ما قالته الدكتورة سكوت:
1: إن النجاح يعني أشياء كثيرة، فهو مفهوم وتجربة، كما أنه دمج لطموحاتك بالواقع ونسخ آمالك وأحلامك مع مهماتك اليومية.
0: والنجاح يتم تقييمه بمقاييس خارجية، لكنه أمر تشعر به في داخلك،
1: وهو عملة ذات وجهين، إذ يتم تقييمه على أسس موضوعية وذاتية. أما الوجه الحقيقي للنجاح فيكمن في إحساسك الذاتي بالرضا وإشباع الذات.
0: تتساءل الدكتورة سكوت فتقول:
1: ما الذي يتوارد على ذهنك عندما تفكر في النجاح؟ ما هي الصور التي تتجسد أمامك؟ ما الذي تعده نجاحاً في قرارة نفسك؟ هل تراه في الوصول إلى أعلى الدرجات في مهنتك؟ أم إنك تراه في جمع ثروة عظيمة؟
0: كيف نفهم النجاح؟ النجاح يعني عند بعض الناس أحد هذه الأشياء أو كلها، ولكنه قد يعني شيئاً مختلفاً تماماً عند الآخرين. وربما يرى البعض النجاح على أنه إنجاز عظيم، ويراه آخرون على أنه شيء من قبيل المكاسب اليومية.
1: وبما أن كل شخص منفرد بذاته وله رؤيته ومعاييره الخاصة به، فهو يعرف النجاح بطريقته. أما القاعدة الأساسية للنجاح، وربما كانت أكثر القواعد أهمية، فهي أنه لا يوجد تعريف عام لمعنى إرضاء الذات، فلكل منا تعريفه الخاص كما ذكرنا.
0: إن التعريف الشائع المستحدث للنجاح في البلاد الصناعية مثلاً يقوم على النفوذ والمال والشهرة، فمن المفترض إذا كنت تمتلك ثروة عظيمة ولك مقام أو نفوذ أو أنك شخصية مشهورة، فأنت طبقاً لمفهوم المجتمع شخصية ناجحة. حتى لو كان لديك واحدة من هذه المتطلبات فأنت ناجح.
1: ألا ترى يا عبد الله أن هذا التعريف الذي وصفته بالمستحدث هو تعريف محدود للغاية؟
0: هو كذلك يا سارة، لأنه يستبعد عدداً هائلاً من الأشخاص الناجحين حقاً، والذين يعرفون النجاح بمجموعة معايير مختلفة تماماً.
1: هذا ما عنيته، فقد يكون الرصيد المالي لهؤلاء الناس شيئاً لا يذكر، وقد لا تكون في أيديهم وظيفة مهمة، وقد لا يعرفهم أحد لو ساروا في الشارع، لكنهم أناس قد حققوا أهدافهم وأحلامهم التي تنبعث من داخلهم ولم تملها عليهم الأعراف الاجتماعية.
0: انظر يا سارة إلى تلك العالمة التي كرست حياتها لإيجاد علاج للسرطان. هل تعتبر إنسانة ناجحة فقط لو اكتشفت العقار فعلا؟ هل نقدر الساعات الطويلة والجهود المخلصة التي بذلتها فقط في حالة إنجاز النتيجة المرجوة؟ هل النجاح يقاس فقط في حالة تتويجه بالنتائج المرجوة، أو أنه لابد من تقدير الالتزام والسعي الدؤوب أيضا؟
1: على أسئلتك كلها أجيب أنه لابد من تقدير الالتزام والسعي الدؤوب قبل كل شيء، واعتبارهما من مفاتيح النجاح.
0: إلى هنا حيث نلتقي غدا مع حلقة جديدة من برنامجنا تعلم كيف تنجح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تعلم كيف تنجح.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: Thank you.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية يقدمان برنامج لقاءات عربية.
2: أيها السيدات والسادة في الوطن العربي الكبير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج لقاءات عربية. في هذه الحلقة سيكون الحديث عن الأكلات الشعبية، هوية وتراث، والتي لم تكن يوما مجرد وصفات أو بهارات، إنما هي حكايات لا تعترف بحدود جغرافية أو زمانية، بل هي رسالة عبر الأجيال بوصفاتها ومكوناتها وطريقة إعدادها ومناسبتها وارتباطها بالحضارات السابقة والمناطق الأثرية والسياحية والمناسبات الاجتماعية وحتى بفن العمارة، إضافة لكونها هوية ثقافية لكل وطن، خاصة وأن منها أطباق وصلت إلى العالمية كعلامة تجارية ثقافية. وهنا تستغل الدول هذه المنتجات في المطابخ الإنتاجية التراثية في المهرجانات وتبادل الثقافات دوليا، كما أنها فرصة مهمة للحد من البطالة ودعم التمكين والتنمية المستدامة. اليوم نلتقي مع المغرب الشقيق في هذا الفضاء العربي المشترك.

0: التاريخ وعلم الإنسان في جامعة آل البيت، وصاحب العديد من المؤلفات والكتب في المجالات العلمية، التاريخ، السياحة، التراث والعمارة. أهلا بكم يا سيدي.
1: يا مرحبا، أهلا بك أخي علم،
0: حياكم الله. كما نرحب باسمنا جميعا بالزميل الإعلامي الأستاذ عبد الرحيم بأسلام من إذاعة المغرب الشقيقة، وضيفه الدكتور عبد الرحيم العطري، أستاذ جامعي في علم الأنتروبولوجيا، خبير لدى العديد من المنظمات المغربية والدولية، وله العديد من الدراسات والأبحاث والمقالات السيسولوجية. كما نرحب أيضا طاقم العمل لديهم هناك، وأنقل الترحيب لكم زميل عبد الرحيم لنبدأ بعدها هذه الحلقة من لقاءات عربية. إليك زميل عبد الرحيم.
2: أهلا بك أستاذ عالم العبادي، سعداء أن نلتقي على أمواج الإذاعة المغربية وإذاعة المملكة الأردنية وعلى أثير الإذاعة العربية. هذه مناسبة سعيدة نعتز بها كثيرا لتكون جسر تواصل بيننا وبينكم ومع ضيفينا الكريمين. كما ذكرت في تقديمكم أستاذ العبادي، فيبقى الطعام والأكل اللغة لا حدود لها، والطعام كما سأؤكد بعد ذلك ضيفان الكريمان يبقى من الأشياء التي يمكن أن نستعين بها ونستعملها في دراستنا السوسيولوجية والأنتروبولوجية. أكيد أن كل دولة من الدول العربية، سواء الأردن والمغرب أو باقي الدول العالم العربي، لها أكلات ولها أطعمة، لها تاريخ، لها علاقة بالإنسان العربي كما هو الحال بالنسبة للمغرب. هناك كثير والعديد من الأكلات التاريخية التي لا زلنا نجدها على المائدة المغربية، ولها ارتباط بعادات معينة ومناسبات معينة سيكون المجال للحديث عنها في هذا الحي الزمني لهذا البرنامج. سعداء مرة أخرى نلتقي بك أستاذ عالم من خلالك مع كل زملائنا في الإذاعة الأردنية وبمستمعينا الأعزاء في المملكة الأردنية الشقيقة.
0: نعم، شكرا لكم زميل عبد الرحيم بأسلام. وأبدأ هذا الحوار مع ضيفي الدكتور عبد العزيز محمود هويدي في الاستوديو في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أهلا بكم من جديد.
1: يا مرحبا، أهلا بك أستاذ علم،
0: حياكم الله. وبداية، ما هي أهم الأكلات والحلويات الشعبية الأردنية التي ترتبط بكل محافظة وتعتبر أيضا جزءا من هويتها؟ نتحدث عن البادية، نتحدث عن الريف والمدينة، وما بين الجبل والساحل.
1: نعم، في البدء اسمح لي أن أشكر شخصك الكريم وطاقم العمل والساتدة الفنيين والزملاء المشاركين من المغرب الشقيق. ونحن هنا في الأردن هذا الموضوع مهم وجدير بالاهتمام، خصوصا وأنه يقدم فعلا بشكل مادي وملحوظ ومباشر ويبرز الثقافة والعادات والتقاليد الأردنية. موضوع الأكلات الشعبية موضوع مهم، هي رغبة الإنسان في إعداده. سعي الإنسان منذ القديم وحتى الحاضر هو لإعداد الطعام وتلبية حاجاته الأساسية من الغذاء. وبما أن الأردن هي أرض الحضارات وأرض نشأة وتأسيس الإنسان واستقراره، لذلك كانت هذه الأرض هي موئل وموطن وبدايات الطعام وإعداد الطعام وتلبية حاجات الإنسان من الغذاء.
0: نعم، نتحدث عن الأكلات التي تشتهر بها محافظات الأردن، نتحدث عن المنسف، نتحدث عن اللزاقيات والأكلات التي ترتبط أصبحت وجزءا من الذاكرة حتى لدى الأجانب وزوار الأردن أيضا.
1: عظيم، بما أنه انذكر موضوع الطعام والأكلات الشعبية، هوية وتراث وتنوع ثقافي، لابد من إطلالة على الدراسات التي جرت في الأردن عن هذا الموضوع المهم.
0: نعم،
1: مثل دراسات بالمر كارول سنة 2008 البدو في الأردن، دراسة إثنوغرافية في الهوية الغذائية، ودراسات العزيزي وعويد العبادي، ودراسات كثيرة كانت حول موضوع الطعام وتنوعه على الأرض الأردنية. احنا بنعرف انه البيئة الأردنية متنوعة الأماكن والمناخات، لا بل متنوعة الطبوغرافيات ومتنوعة أيضا الأشكال الجغرافية، وهذا بما أنه الطعام هو نتاج هذه البيئة لذلك تنوعت هذه الأكلات. نحن في الأردن عندنا الغور المنخفض، السهل، الهضبة، البادية، وهذه التنوعات كلها محصورة في مجال جغرافي لا يتعدى 100 أو 200 كيلومتر. لذلك هذه فعلا عبقرية المكان أن تتنوع هذه التوضعات أو هذه الجماعات البشرية على امتداد الأرض الأردنية، وتتنوع أيضا المناخات والبيئات، لذلك تنوع الطعام على امتداد الأرض الأردنية. الطعام هوية، نعم. الطعام أداة مادية للتعبير عن الهوية الثقافية. الطعام تراث، روابط اجتماعية، روابط لها علاقة بالتنوع الاجتماعي السوسيو ثقافي، أنتروبولوجيا حتى، بما أني أنا تخصصي في الأنتروبولوجيا، لذلك هذا موضوع أيضا مهم جدا في الدراسات الاجتماعية والثقافية والأنتروبولوجية. التنوع أيضا الثقافي في الأردن من خلال الطعام وتقاليده وتقديمه يقدم طقوس

0: طقوس ثقافية ودينية أيضا.
1: نعم.
0: لذلك ليس الطعام فقط هو مادة غذائية يتم تناولها، وإنما هي تحتمل الكثير من الرموز والكثير من المعاني.
1: صحيح.
0: الثقافية والدينية، لا بل من العادات والتقاليد.
1: نعم.
0: الطعام أيضا معبر عنه في التراث الشفهي، في الأمثال، في الأغنية، في القصص.
1: نعم.
0: وفي الشعر، في كل مناحي هذه التنويعات الثقافية الشعبية. الطعام الشعبي نوعين.
1: نعم.
0: في الطعام اللي هو طعام التقاليد الشعبية، وفي الطعام الحديث طلعت عليه تغيرات. إذن الوجبات كمان بتكون بشكلين، إما وجبات يومية.
1: نعم.
0: تتكرر.
1: نعم.
0: أو وجبات جمعية ثقافية بالمناسبة.
1: نعم.
0: وعندنا أهم مناسبتين في الأردن، لا بل في الوطن العربي، مناسبة الأفراح ومناسبة الأطراح.
1: نعم.
0: ومناسبات أخرى أيضا.
1: نعم.
0: مثل المناسبات التي لها علاقة بالصلحة، بالاتفاق، بالعمل والعونة.
1: نعم.
0: والتعاون.
1: نعم.
0: وحتى كمان المظاهر السياسية أيضا.
1: نعم.
0: يتخللها الطعام.
1: نعم.
0: يعني بمعنى بالانتخابات أحيانا يقدم الطعام، لا بل بالزيارات الرسمية للمؤسسات أيضا يقدم.
1: نعم.
0: الطعام. وهنا صحيح. بيكون المعذب الأردني، يقال بأن الأردني معذب بطبعه.
1: نعم.
0: على فكرة. نعم. حتى المعذب الأردني عندما يقدم لابد أن يلجأ إلى الطعام التقليدي الشعبي.
1: نعم.
0: وعلى رأس هذه المأكولات المنسف الأردني.
1: نعم. وهذا ما سنتحدث عنه بعد أن نعود من المغرب عبر هذا الفضاء. دكتور عبد العزيز، دعنا ننتقل إلى الزميل عبد الرحيم بأسلام في إذاعة المغرب لأتوجه من خلاله بهذا السؤال لضيفه الكريم الدكتور عبد الرحيم. هل لكم أن تعطونا صورة عن أهم الأكلات الشعبية والتراثية المغربية؟ ما هي الأطباق التراثية التي تنصح أيضا المستمعين الكرام في الأردن بشكل خاص أيضا لتجربتها عند زيارة المغرب الشقيق؟
2: بالفعل أستاذ عالم، أتفق كثيرا مع الدكتور، مع ضيفك الكريم أستاذ العبادي. فالطعام يبقى لغة تعبير، وكما هو الحال بالنسبة للأردن، فالمغرب دعني أقول أكثر تميزا فموقعه الجغرافي بين أوروبا والعالم العربي والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، وتلاحق ثقافات الأمازيغية والعربية والأندلسية والصحراوية جعله نقطة التقاء نوع الحضارات، وبالتالي تأثير على المأكولة الشعبية. فالمأكولات في المغرب هي متنوعة كثير ولها جذور تاريخية وجغرافية متنوعة. وهذا هو سؤال أضمه إلى سؤالك أستاذ عالم نطرحه على أستاذ العطري. تفضل أستاذ الرحيم.
3: شكرا جزيلا للأستاذ الجليل عبد الرحيم بسلام، والشكر موصول أيضا للمملكة الأردنية الهاشمية ممثلة في إذاعتها. أكيد أن هذا اللقاء له عميق الفائدة، لأنه يساهم في تجسير المعرفة بين الشعوب العربية، ونجمع اليوم من أجل الحديث عن موضوع حساس وهو الطعام. يوما ما ألفت كتابا وأسميته قرابة الملح، الهندسة الاجتماعية للطعام، اعتقادا مني بأن القرابة قرابات متعددة. فهناك قرابة الحليب والإرضاع عن طريق المصاهرة، وهناك قرابة الدم عن طريق المصاهرة والتزاوج، ولكن هناك قرابة أخرى أكثر همية وأكثر نتوءا في الواقع الاجتماعي، وهي الممالحة والمؤاكلة عن طريق الطعام. فالطعام هو أكثر من مغذيات أو سعرات حرارية، الطعام هو لغة تواصل، الطعام هو هوية، الطعام هو ثقافة بالأساس. ولهذا غالبا ما نقول ماذا تأكل، حتما الجواب يعبر عن من تكون، عن هويتك، عن انتمائك. المجتمع المغربي هو مجتمع متعدد الأبعاد والانتماءات، هويتنا هي هوية مركبة ومرنة في نفس الآن. نحن نتحدر سلاليا من هوية تستجمع العمق الأمازيغي والعمق الإفريقي والعمق الموريسكي والعمق العربي الإسلامي، فضلا عن ديانات سماوية أخرى. كل هذا جعل من الطعام في المغرب فمائدة متعددة ومتنوعة. أكيد أن الطعام هو الأكل هو فعل اجتماعي بالأساس، لأننا عندما نأكل فنحن نتواصل، فنحن نعبر عن هويتنا. لكن ما يميز المائدة المغربية أساسا وخصوصا في مستوى الشعبي هو أنها متنوعة إلى درجة كبيرة جدا. طبعا الحال هناك كل طعام إلا ويمكن أن نقول بأنه يحمل وراءه حكاية تأسيساتية، كل طعام إلا ويروي حكايات تعبر عن تاريخه وتعبر عن تفاوض المغاربة مع الأكل ومع الندرة ومع الوفرة في نفس الآن، بل تعبر عن ذكاء كبير في إنتاج اللمة الاجتماعية. يمكن أن نميز أولا بين الأطعمة الطقوسية الاحتفالية التي ترتبط بمناسبات معينة، والمغاربة كل مناسبة يؤسسوا لنا طقسا، سواء توزعت هذه المناسبة على الأطراح أو الأفراح.

0: الأرواح، فهناك أطعمة محددة تاريخيا ومؤطرة تاريخيا واجتماعيا لهذه المناسبة. مثلا في المآتم لا يمكن أن نقدم إلا الكسكس، اعتقادا في بركته واعتقادا في قوته الأدائية والاجتماعية. في مناسبات الأعياد مثلا افتتاح السنة الفلاحية والسنة الأمازيغية أساسا نقدم العصيدة ونقدم الحجوزة وما إلى ذلك. بالإضافة إلى هذه الطقوس أو هذه الأطعمة الطقوسية والاحتفالية، هناك الأطعمة اليومية، ونميز بينها بين أطعمة مقوية ومساعدة على العطاء ومساعدة على مواجهة الحياة، وأطعمة مرتبطة بالفرح وإنتاج الحبور وما إلى ذلك. يمكن أن نتحدث عن أطعمة أخرى وهي الأطعمة الاحتفالية أيضا، ولكن عندما نتحدث عن أشهر الأكلات الشعبية بالمغرب يجب أن نقول بأن في المغرب الكسكس يحتل الصدارة ويخترق كل التفاصيل المجتمعية. والكسكس هو أنواع متعددة من الكسكس ينطلق من منطقة إلى أخرى. مثلا في ثقافتنا الصحراوية الحسانية هناك الكسكس الخماسي، والخماسي من 5 حبوب تصنع وتكون في إنتاج هذا الكسكس. عندما ننتقل إلى منطقة دكالة وهذا نتحدث عن الخبز الكسكس ب7 خضار، يعني ب7 خضار. عندما ننتقل إلى المدن العريقة والمدن الألفية لفيل أمبريال فنحن نتحدث عن الكسكس بالتفاية، وهنا هذا الكسكس يمزج بين الحلو والمالح. وهذه قوة المطبخ المغربي أنه يقوم بالترميق لبريكولاج ويقوم بالتوليف بين أطعمة أحيانا متناقضة، نمزج الحلو والمالح في نفس الآن. هذا الكسكس فقط ولم أنتهي منه، يمكن هناك أنواع متعددة. عندما نعود إلى المخبوزات هناك فطائر ومخبوزات متعددة وأحيانا مرتبطة أيضا حتى بالمناسبات والاحتفالات. الطبق الثاني الأكثر أهمية بالنسبة للمغاربة وهو يمكن أن نسميه طبق يعني الخليع. ولماذا أقول الخليع؟ فهو جاء هذا الطبق ارتباطا بتدبير الندر وتدبير المناخ. فاللحم لكي نحافظ عليه ويستمر نقود في تلك اللحظة لم تكن هناك ثلاجات، نقوم بإعداد هذا الخليع لشكل كبير. بل من الأشياء المهمة جدا في طبق الحلويات لدينا حلوة جميلة جدا اسمها الغريبة، وهذا الاسم من أين جاء؟ جاء من الغربة، فكانت هذه الحلوة تقدم للمسافرين والطلبة الأفاقيين لكي يأخذونها معهم في الطريق، ولهذا سميت غريبة أنها أولا ليست سريعة الانفساد وسهلة الأكل والهضم، وفي نفس الآن فإنها تقوم يعني تكسير تلك الغربة لذلك المغترب. الأهم في ذلك كله هو أن الأطباق المغربية والأكلات الشعبية هي متعددة ولا نهائية. يمكن أن نبدأ من الشمال الآن يعني، ويمكن أن نتحدث عن عشرات الأطعمة. الطاجين مثلا، الطاجين مثلا لدينا أنواع متعددة من الطاجين. هناك الطاجين الأمازيغي الأساس، وعندما نتأمل سوف نجد بأن الطاجين لا يكتمل إلا بالأكل الجماعي، وفي نفس الآن لا يكون الطاجين يعني طاجينا إلا إذا كان على نار هادئة، وإلا إذا كان أيضا يعني فيه الخضار كله. عندما نتأمل سوف نجد فيه الخضار كلها، ونجد في نفس الآن قدرا معينا من اللحم. وأهم في الطعام في المغرب هو أنه يؤكل جماعة من أجل إنتاج قرابة الملح ومن أجل إنتاج المبالغة. إذن نحن أمام كون دلالي من العلامات السيميولوجية، نحن أمام رموز متعددة، نحن أمام طقوس متعددة تؤكد أن الطعام يساهم في تمتين الروابط الاجتماعية، وأن الطعام يساهم في بناء الهوية. لدينا يمكن أن نقول بأن لدينا تنشئة مرتبطة بآداب المائدة، فالمائدة المغربية تنبني أساسا على ماذا؟ على التقاسم، البارتاج، أن نتقاسم الأشياء ولو كانت بسيطة جدا. والشخص الكبير الذي يحتل مكانة رمزية في الأسرة هو الذي يقوم بهذا التقسيم. ودائما الطعام لدينا هو مرتبط بمقولة مركزية في ثقافتنا المغربية وهي البركة، والبركة تعني الزيادة والنماء. فالطعام ينبغي أن يكون مباركا، ولكي يكون مباركا يجب أن يشارك فيه الجميع. فدائما نتذكر في أحيائنا الشعبية وحاراتنا الشعبية أنه عندما توضع المائدة دائما يدعو الوالد عليه الرحمة، نتمنى أن يطرق الباب وافد جديد ليقتسم معنا هذا الطعام. مبدأ الضيافة والترحاب وهي مسألة أساسية، وربما سأتحدث عن الشاي في المغرب لأنه أيضا من الأشربة الأساسية ضمن هذه الأكلات الشعبية المغربية.
1: وحسب الإحصائيات فالمغاربة هم المستهلكين الأوائل في العالم للشاي. إذن أستاذ علم، كانت هذه أول مداخلة لأستاذي عبد الرحيم العطري، أستاذ الجامعي المختص في السوسيولوجيا والأنثروبولوجيا، وهو له فكرة ولو مقتضبة عن المأكولات الأردنية، بما أنه زار المملكة الأردنية الهاشمية وأكيد أنه تذوق بعض المأكولات هناك عندكم في الأردن الشقيق. إليك الكلمة أستاذي علم ولضيفك الكريم.
2: نعم، شكرا لكم زميل عبد الرحيم باسلام ولضيفك الدكتور عبد الرحيم العطري. أعود لضيفي الدكتور عبد العزيز محمود هويدي. ودكتور عبد العزيز، كيف استطاعت بعض الأكلات الشعبية الأردنية منها المنسف طبعا أن يكون على قائمة الأكلات العالمية وجزءا من الهوية التراثية والسياحية الأردنية والسياحية التغذوية التراثية أيضا على مستوى العالم؟
3: نعم صدقت، المنسف الأردني هو الأكثر شهرة طبعا. في عام 2022 دخل على قائمة التراث العالمي التراث اللامادي من قبل اليونسكو، والمنسف تاريخ عريق طويل يعود بداياته إلى الألف الأول قبل الميلاد إلى حضارة المؤابيين وعاصمتها ذيبان. لذلك الملك ميشع الملك الأردني المبكر المؤسس حتى تاريخيا للدولة والمجتمع، إذا ذهبنا إلى العمق التاريخي كان المنسف معروف. طبعا مادة المنسف الأساسية هي قائمة على إنتاج المحلي للأرض، هي القمح والحبوب اللحوم الضان والحليب ومشتقاته، وخصوصا أن مع الزمن تطورت هذه المنتجات وبدأت تنتج، ولذلك كل منطقة اختصت ربما في منتوج محدد. لذلك اتسم مثلا الجميد اللبن بالجميد الكركي، والسمن بالسمن البلقاوي، والضان موجود في كل الأرض الأردنية كون المجتمع إما رعوي بدوي يعتني بتربية الماشية الضان والمواشي، أو يجمع ما بين الاثنين. أي يعني البداوة إلى جانب الريف. لذلك اجتمعت المنتوجان الاثنان ما بين منتوج البادية ومنتوج الريف بوجبة المنسف، يعني الحبوب القمح وكسر القمح إضافة إلى الألبان ومشتقاتها إضافة إلى اللحم. كان في البداية كما ذكرت هذا الطعام يعتمد على القمح، لكن مع نهاية القرن التاسع عشر دخل الأرز إلى منطقة المشرق العربي، لذلك أصبح المنسف يطبخ أو يطهى بالأرز. لذلك كان في هناك مثل يقول بأن العز للرز والبرغل شنق حاله، ويقوم به الرجال. لماذا؟ لأن عملية المنسف تحتاج إلى صبر وتأني وسيرورة بالعمل، ولا يقدر على القيام بذلك إلا الرجال. وكونه أكل يعني جماعية يقال كل مشروك مبروك. بما أن المنسف هي أكلة جماعية وطقوس وتقاليد، لذلك يعمل به الرجال، وعلى الجميع أن يتناول المنسف وفق تقاليد. وهذه التقاليد ترسل برسائل رمزية، الاحترام، احترام الكبير، أن تأكل باليد. لذلك هي تقاليد ثقافية قبل أن تكون مناولة للطعام وللغذاء. وأينما ذهبت في أي مكان في العالم وتقول أنا من الأردن، أبدا يستحضر مباشرة طعام المنسف. حتى لو جاء ضيف من أي مكان من بقاع الأرض يطلب وجبة المنسف. لذا نحن في الأردن محظوظين ثقافيا ومكانيا ومناخيا وتاريخيا أيضا وسياحيا في هذه الوجبة العريقة. بما أنه في مقاربة كانت مع زميلنا اللي من المغرب، صحيح هذه الدول تقوم بالنسبة للمناخ على الحبوب والخضروات والضان، لذلك أكلة الكسكسي عندهم تعتمد على نفس المبدأ، القمح والكسكس والضان والخضروات، لكن عندنا تميزت أكلة المنسف بهذه المنطقة وبهذه البقعة الجغرافية.
2: نعم، تحدثت عن جانب مهم جدا، عن عادات تقديم المنسف، وهو يعني كما يقال علامة تجارية تراثية أصبحت في العالم وليس فقط في الأردن. أهم عادات تقديم الأكلات الشعبية والحلويات في الأردن، من أين جاءت هذه التقاليد؟ هل كانت انعكاسا أو ارتباطا بالتاريخ والحضارات السابقة؟ والآثار التي نجدها كانت ربما من خلال المسلات، من خلال ما كتب على الجدران، ما كتب في الآثار. هل كان هناك ارتباط في هذه العلاقة يؤكد امتداد هذه العادات حتى الآن؟
3: نعم صدقت، نحن بالأردن محظوظين بهذه الأرض المباركة. أولا هي أرض فجر الحضارات، لا بل ديانات على امتداد هذه الأرض. للعلم أقدم رغيف خبز في العالم اكتشف في منطقة شبيكة في البادية الشمالية، ليس بعيدا عن منطقة الصفاوي، واكتشفته بعثة أثرية مشتركة ما بين دائرة الآثار الأردنية وبعثة دنماركية. لذلك وجدوا شكل من أشكال رغيف الخبز القديم ومعروف لدى بدو حاليا باسم العربود. لذلك تنويعات الغذاء الأردني تبدأ من الشمال إلى الجنوب. صحيح المنسف هو القاسم المشترك لكل هذه الأكلات، لكن الأكلات الأردنية الشعبية تعتمد على نوعين من الطعام، المطهي والغير مطهي. المطهي هو الطعام المطبوخ، والمطبوخ بأدوات تسمى إثنوغرافية، يعني هي أدوات مصنعة تقليديا، وهذه مكتشفة في المواقع الأثرية التي يعود تاريخها إلى العصر الحجري القديم 8000 قبل الميلاد، نيوليتي، قصعات، الفخار، الصحون، حتى الملاعق لاحقا. لذلك هذه الأدوات موجودة في المواقع الأثرية، دل على شيء إنما يدل على عراقة الإنسان المقيم في هذه القرية الزراعية المستقر فيها. وموجود أيضا نقرة النار منذ القدم، وهذه النقرة يعتمد عليها في موضوع الطهي. وموجود كل وسائل إنتاج الطعام في المحيط، أولا بيئة النبات، ثانيا بيئة الحيوان، حتى الصيد كان معروف في السابق، ونذهب إلى البادية نجد كثير من المصائد، مصائد الحيوانات. إذن هذه الحيوانات لم تكن تؤكل مثلا نية، إنما تؤكل مطبوخة. بما أن ذكرنا أن هناك الني والمطبوخ، إذا ذهبت الآن إلى منطقة الشمال تجد المقمورة، هي طبقات من العجين ولحم الدجاج ومكسرات، وتطبخ وتطهى في الفرن على حطب جفت الزيتون أو خشاب الزيتون. لذلك هي لطيفة وطيبة وجميلة. الرشوف أيضا من العدس المسلوق والعدس عبوب مع لبن الجميد، واللوف وهي نبتة أيضا عشبية، وهناك التشعتشيل، وهناك هذا بالنسبة للطعام، وهناك المجدرة، وكثيرة هي الأكلات الشعبية الأردنية. بما أن المجتمع الأردني متنوع أيضا الثقافات والأعراق، نجد عند كل جماعة ثقافية. صحيح القاسم المشترك هو الطعام الأردني التي يجمعها سواء اليومي أو سواء بالمناسبات، لكن لها أكلاتها الخاصة بها.
2: صحيح.
3: مثلا نجد الشيشان والشركس اعتمادهم على العجين واللحم وهذه المأكولات، وهناك تسمية لأكل شعبية لديهم. والدروز أيضا الكبة والمنسف، والمنسف الذي يطبخ في البرغل أو الفريكة مع السمن البلدي واللحم. وهناك أيضا البداوة كما ذكرنا بأكل اللحم مع الثريد. وهناك الريف الذي تتنوع أكلاته، إضافة إلى المجتمع الحضري المستقر في المدن الأردنية التي وجد فيها المطبخ خصوصا بأدواته. لو ذهبنا إلى المتاحف الإثنوغرافية انظر إلى أدوات الطهي مثلا، وتقديم الطعام، وأدوات تقديم الشراب وإعداده، حتى أن البيوت القديمة اللي موجودة ومنتشرة في القرى القديمة، العقود والكواير ونقرة النار، إضافة إلى مكان إعداد الطعام، تجدها أنها هذا المبنى مخصص للعائلة ومخصص أيضا لإعداد الطعام.
2: نعم، أود أن أشكرك. يعني رحلة في دقائق في الشمال والجنوب وهذه المحافظات الطيبة وما يرتبط بها أيضا من علاقات تراثية ترتبط بالتاريخ، من عادات وتقاليد ومكونات أيضا. أتجه إلى المغرب الشقيق من خلال زميلي عبد الرحيم بأسلام. أود أن أتوجه لكم بسؤال عن استغلال المناسبات والمهرجانات المقامة في المغرب الشقيق للترويج السياحي الغذائي التراثي، أيضا دور المرأة ما بين الريف والبادية وأيضا المدينة في الحفاظ على الأكلات الشعبية المغربية و معرفة تاريخها، وأيضا نقل هذه الخبرة إلى الأجيال في طريقة الإعداد والتقديم والمكونات أيضا. إليك زميل عبد الرحيم.
1: شكرا أستاذ علم، وشكرا لأستاذنا عبد العزيز ضيفك الكريم. بالفعل هذا سؤال كبير، وأظن نخص ساعات وبرامج فقط لكي نتحدث عن الكسكس وعن الأطعمة التي ذكر الآن الأستاذ عبد العزيز، فيجب أن نخص لها حلقات وحلقات. الكسكس مثلا والطاجين مثلا، هذه أكلت لها دلالة تاريخية كما ذكر الأستاذ العطري. أضم صوتي للأستاذ عبد العزيز في مقاله حول التنوع الجغرافي، فكل أكلة طبعا هذا معروف عالميا لكل منطقة، معروفة بأطعمة الخاصة بها، وهناك تأثيرات كما ذكر الأستاذ عطري قبل قليل، تأثيرات ثقافية وجغرافية أثرت بشكل كبير على الطعام في المغرب وعلى طريقة إعداده. إذن سؤالك وجهه بدوري للأستاذ العطري حول المقولات حول دور المهرجانات في التعريف بالأطعمة المغربية وطنيا وعالميا. هناك مبادرة بالفعل الأستاذ علم لتعريف هذه المأكولات. هناك مهرجانات وطنية وجاوية ودولية، والحمد لله أن وسائل التواصل الاجتماعي الآن أصبح العالم قرية صغيرة، فبإمكان الآن تعرفوا على الأطعمة الموجودة في الأردن وفي ليبيا وفي السودان وفي باقي الدول العربية. وأكيد أن الشعب الأردني الشقيق له الآن دراية ببعض المأكولات المغربية دون

0: أن يسافر إلى المدن المغربية كمراكش وفاس وطنجة والرباط وغيرها من خلال تصفح اليوتيوب مثلا حتى يتعرف على بعض هذه الأطعمة. ومن خلال هذا البرنامج، وهذا هي الجميل في مثل هذه البرامج التي توحد بيننا كعرب، أننا نعرف ببعض أوجه التقارب والاختلاف الثقافي فيما بيننا. والسؤال مطروح إذن إلى الأستاذ العطري. تفضل أستاذ.
1: شكرا جزيلا صديقي العزيز الأستاذ العزيز سي عبد الرحيم بسلام، والشكر أيضا موصول لأصدقائنا في الأردن الشقيق. طبيعة الحال المهرجانات والتظاهرات الثقافية الكبرى تساهم فعلا بشكل كبير في التعريف بالأطعمة. احتضن المغرب مؤتمرا كبيرا والأول من نوعه، وهو المؤتمر الدولي للجمعية الدولية للسوسيولوجيا. وحرصنا في هذا المؤتمر، وأنا كنت في لجنة التنظيم، أننا وضعنا خيمة صحراوية يعني تقدم الشاي الصحراوي المغربي لأجل التعريف بهذه النوع من الأطعمة والأشربة المغربية. وهكذا يتم في كثير من المهرجانات بالطقوس، بكل الطقوس المرتبطة بها، وهذا يتم باستمرار في كل اللقاءات الكبرى التي يحتضنها المغرب مؤخرا، يعني في مهرجان الفلاحة أو في معرض الفلاحة دائما هناك خيمات وهناك فضاءات خاصة بالأطعمة من أجل الترويج لها والتعريف لها. هنا السؤال الثاني وهو
0: المرتبط معارض المهرجانات التي
1: تكون في خارج المغرب، أيضا دائما هناك إصرار من طرف المنظمين على أن تكون الأطعمة والأشربة المغربية حاضرة لتكون تقدم نوع من السفارة الدبلوماسية أو السفارة الطعامية بهذا المعنى. المرأة يمكن أن نقول بأن حارسة التقاليد، والمرأة هي التي تقوم بتمرير هذه الثقافة وهذه التقنيات والمهارات إلى الأجيال القادمة. أعود مرة أخرى إلى الشاي، لأنه ونحن نتحدث عن المغرب نتحدث عن جغرافيا لا نهائية من الأطعمة والأشربة. الشاي في المغرب لا يكتمل إلا بثلاث جيمات، خصوصا في الثقافة الحسانية المغربية. الجيم الأولى وهي جيم الجماعة، بمعنى أن الشاي لا يكتمل إلا بوجود الجماعة. الجيم الثانية وهي الجمر، بمعنى أن يقدم ساخنا ولا يقدم باردا. الجيم الثالثة ومهمة جدا وهي جر الكلام، بمعنى أن الشاي هو مشروب للتفاعل الاجتماعي. إذن الشاي هو مسألة أساسية وعنوان الترحاب وعنوان الضيافة، وهو أداة من أدوات الهضم في نفس الآن. لا يمكن لأي أسرة مغربية أن لا ترحب بضيفها إلا بطقس الشاي أولا، وأن تكرمه وتعطيه الشاي. والشاي شايات في المغرب وأنواع وتقنيات. أمر أيضا إلى طبق أساسي وهو الرفيسة. هذا الطبق الذي هو طبق صحي بامتياز، فهو تختص به النساء، يقدم للنساء اللواتي يعني ولدنا حديثا من أجل ترميم الجسد واستعادة القوة في نفس الآن، وله طقوس أساسية مرتبطة بالبركة والزيادة والنماء. أمر إلى البسطيلة أيضا، وهي عنوان للكرم المغربي وعنوان للتلاقح الثقافي. فالبسطيلة أولا فيها الحلو والمالح، وهذه قوة المطعم المغربي، وفيها مسألة أساسية وهي أنها تصنع من بقايا والأشياء، وأنه طبق جاء إلينا في إطار الحوار الأندلسي المغربي، يعني ذلك التلاقح العائلات المغربية التي جاءت من الأندلس بعد النكبة، دخلت واحتضنها المغاربة وسكنت في كل المدن العريقة في المغرب، وبدأ التفاعل الطعامي. الكثير من الأطعمة المغربية هي تفاعلات وتلاقحات ثقافية. يمكن أن نتحدث أيضا عن البايلة، فالمطعم المغربي لا يمكن أن نقول بأنه مفتوح مطعم نباتي بامتياز، هو مطعم متعدد، فيه اللحوم وفيه الحبوب وفيه الخضروات وفيه الأسماك. أيضا طبق البايلة أيضا فيه هذا الحوار الثقافي بين أوروبا وبين المغرب، الذي فيه الأرز وفيه الفواكه البحر وفيه الخضروات أيضا، يعني نوع من الجميع والتشكيل المتعدد الأبعاد
0: لما
1: يعطي
0: تبقى
1: فعلا لما تبقى في نهاية الأسبوع. كل هذا يعطينا دليلا على أننا أمام مجتمع ينتج المعنى، وأننا أمام أطباق مغربية فيها الكثير من الدلالة. أمر إلى مسألة أساسية وهي مرتبطة أيضا بالمرأة. المرأة يعني لماذا قلت بأنها حارسة التقاليد، ولماذا قلت بأنها تعمل على تمرير هذه التقنيات إلى المجتمع؟ يعني دائما نعتبر بأن الكوشينة أو ما نسميه المطبخ هو نوع من المجال الرمزي المخصوص للمرأة، ليس

0: هذا نوع من التنقيص بل نوع من الاعتراف. نحن في المغرب نقدر المرأة إلى شكل كبير جدا، لدرجة أنه في بوادينا المغربية من يملك ما نسميه صندوق الحجج، حجج الملكية بالأساس، مفاتيح هذا الصندوق توجد عند المرأة وليس عند الرجل. في المغرب نتحدث عن مولة الدار، يعني صاحبة الدار، ولا نقول مول الدار، يعني نتحدث عن أشياء أخرى. هذا التكريم الاعتباري دائما للمرأة يحضر أيضا في المطبخ. وعندما نتحدث
1: حتى ما يعرف عندنا بالخزينة أو المخزن المواد الغذائية الأساسية فهي في يد المرأة
0: وليس في يد الرجل، هي المدبر الأول وهي صانعة القرار الاقتصادي أيضا والقرار الطعامي أيضا، فهي التي تدبر الأسبوع كيف يتم، ودائما تبدأ بمسألة الادخار والتوفير. لدرجة يمكن أن نقول بأن المطبخ المغربي هو صديق للبيئة، لا شيء يوضع في سلة المهملات، لا شيء يذهب إلى القمامة، بل في البوادي المغربية حتى بقايا الأكل فتفيد منها الحيوانات الأليفة التي تكون معنا في البيت. إذن هنا حتى عملية البناء وعملية هذا تنبني أساسا على نوع من التدبير العقلاني للممارسة. والأهم في ذلك هو أن كل طبق فيه دلالة أساسية. الأطباق المغربية من بيبنية على الاستدارة، دائما الاستدارة ترتبط بالمقدس. حتى عملية العجن، عملية العجن عندما تقوم المرأة المغربية بعجن يعني الخبز، فلا ينبغي أن يكون هذا العجن إلا في فناء البيت، فناء البيت ارتباطا بالسماء وبالمقدس، وأن يكون أيضا دائما باستعمال البركة وبالبسملة وبالحمد لله دائما. إذن نحن أمام مطبخ متعدد ولا نهائي يعبر عن هوية ضاربة في القدم ويعبر عن خبرات تراكمت عبر الأجيال. المسألة الأخيرة التي أود أن أختم بها ولا أتمنى أن لا أكون قد أطلت، هو أننا عندما نأتي للمغرب نحار في أي طبق نأكل. الكثير من الأطباق المغربية الآن أصبح معترف بها في اليونسكو، يعني دخلت إلى التراث العالمي، وليس هذا يعني من قبيل يعني التباهي أو شيء من قبيل، ولكن من قبيل الحفاظ على هذه الهوية. يجب أن نراكم هذا التراث وأن نحافظ عليه وأن نعتبر بأنه خبرات لأجيال متعددة. فكل طبق كيفما كان نوعه إلا ويحكي تاريخا من هذه الحضارة الغارقة في القدم. أجدادنا وآباؤنا الأولون الذين صنعوا هذه الأطعمة وهذه الأشربة صنعوها من خبراتهم الحياتية. يوما ما كنت في جامعة واكشوت، وفي جامعة واكشوت هناك عبارة جميلة جدا مكتوبة في مدخل الجامعة للشيخ انتاديوب، ماذا يقول؟ كل شيخ عجوز هو بمثابة مكتبة تحترق. يعني عندما يموت شيخ عجوز فالأمر يتعلق بمثابة مكتبة تحترق. خوفي اليوم هو أن هذه المكتبات الطعامية أن تحترق في الأجيال القادمة، أن لا نجد من يحدثنا عن رفيزة، أن لا نجد من يحدثنا عن بركوكش، أن لا نجد من يحدثنا عن العصيدة، أن لا نجد من يحدثنا عن هذه الأطعمة الغائرة. اليوم علينا أن نحمي هذا الطعام عن طريق هذه المراشنات، عن طريق التوثيق، عن طريق المزيد من الأعمال التي مفروض أن تكون. اليوم يجب أن يكون لنا في العالم العربي متحف إثنوغرافي للطعام والإطعام. اليوم في العالم العربي يجب أن تكون لنا موسوعة كبيرة للطعام والإطعام. وهنا أدعو زميلي الأستاذ في الأنثروبولوجيا أن نفكر سويا وأن نتعاون لنبدأ في بناء موسوعة عربية للأطعمة والأشربة. هذا أمر سيفيد الأجيال الحالية والأجيال القادمة بحوله.
1: وأكيد نستنجد أشياء مشتركة بين كل الدول العربية نظرا للهجرات المتكررة من الشرق العالم العربي إلى غربه والعكس. أستاذ علم، كان هذا تدخل أستاذ العطري الحاضر معي هنا في الاستوديو في إطار هذا البرنامج المشترك مع زملائي في إذاعة الأردن، لك الكلمة.
2: نعم، سأعود لك بعد أن أتمم مع ضيفي دكتور عبد العزيز، وأود أن يتحضر الدكتور العطري في سؤال من شقين. سؤالين. السؤال الأول، كيف تأثرت المأكولات التراثية والشعبية بالعالم الرقمي والذكاء الاصطناعي؟ هل ساعد في الترويج السياحي الغذائي الشعبي وكان لغة مشتركة مع الأجيال الحالية التي أصبحت تعتمد على الوجبات السريعة؟ والشق الثاني من السؤال، كيف يمكن لنا أن نطور بيئة عمل مشترك ما بين الأردن والمغرب في تطوير السياحة الغذائية الأردنية المغربية؟ دكتور عبد العزيز، يعني أتوجه لك بهذا السؤال ومرحبا بك من جديد. نتحدث الآن عن المطابخ الإنتاجية التراثية، كيف تدعم الاقتصاد الوطني، كيف تحاول قدر الإمكان ضبط الأجيال القادمة بالتراثيات وهذه الوصفات وهذه الكنوز ترتبط بالأكلات الشعبية بالمشروبات، وصفات تعتبر جزء من السياحة العلاجية الغذائية الشعبية. إليك التفصيل.
3: نعم صدقت، مهم هذا السؤال الكبير الذي يحتوي على عدة مضامين. نعم. وكلها مضامين مهمة جدا. الحالة الأردنية في موضوع الغذاء، الثقافة، التقاليد، التنوع البشري، التنوع الجغرافي، هو مجال خصب في موضوع الغذاء وبتنويعاته وأشكاله وأنواعه. نعم. الغذاء وظيفة ليست فقط طعام وتنمية جسد وتلبية الحاجات الأساسية من الغذاء، وإنما مظهر أيضا ثقافي ومظهر الهوية وتعبير عن الهوية. نعم. وأيضا تعبير عن ثقافة دينية أيضا، لأنه في بعض الأغذية مرتبطة بتقاليد وطقوس دينية ومظهر صحي أيضا. لذلك كثير من الأطباء، سواء كانوا الأطباء الرسميين يعني الطب الرسمي أو حتى الطب الشعبي، يهتم كثيرا في الغذاء ونوعياته ووصفاته ومقداره وتنويعاته. نعم. وتنوعه أيضا. نعم. لذلك الغذاء هو ليس فقط غذاء نقول نيريتير يعني بمعنى التغذية. نعم. وإنما يتضمن عدة مضامين. نعم. رمزية، ثقافية. صحيح. هوية، طبية، دينية، وأيضا إثنوغرافية كما. نعم. تحدث زميلنا من المغرب، وليس فقط إثنوغرافية وإنما ثقافة هوية. ذكرنا بأن التنوعات الاجتماعية أو السكانية المتنوعة في الأردن، كل جماعة لها غذائها أو لها مطبخها الخاص. نعم. ومع ذلك هناك الطعام المشترك، القاسم المشترك. نعم. لكن في مرحلة من المراحل كان الغذاء فعلا هوية، تعرف بأن هذه القرية أو هذه المجموعة أو هذه العائلة تقوم بإعداد الطعام. نعم. ونوعه معروف، من النوع الذي يعتمد على الألبان واللحوم، ومن النوع الذي يعتمد على كسر الحبوب، ومن النوع. نعم. الذي يعتمد على الألبان ومشتقاته أو الأعشاب.
2: نعم.
3: فلنذكر عندما. نعم. ذكرنا بأن المطبوخ وغير المطبوخ. نعم. مثلا الخبيزة، الهندبة، الفرفحينة، كل هذه أكلات ريفية.
2: صحيح.
3: وموسمية أيضا.
2: صحيح.
3: الشتوية وصيفية.
2: نعم.
3: ولا يخلو بيت من إعدادها. في مثل بقول مثلا باطل والعشاء خبيس.
2: نعم.
3: يعني ملينا من.
2: نعم.
3: أو بالشتوية العدس.
2: نعم.
3: لذلك هذه أكلات تبرز مظهر تراث شعبي.
2: نعم.
3: سواء بالمثل أو بالأغنية أو حتى بالقصة.
2: نعم.
3: لكن في عصر العولمة والانفتاح الثقافي، أصبحت في لحظة تذهب إلى العاصمة مثلا أو إلى المراكز السياحية، تريد مثلا مطعم صيني تجد.
2: نعم.
3: تركي تجد، يوناني تجد، أوروبي غربي تجد.
2: صحيح.
3: هذا عصر العولمة، هذا ليس بالطعام المحلي التقليدي الذي يتضمن ثقافة وهوية، لكن.
2: نعم.
3: هو مطروح، وهو نوعين، صحي وغير صحي. إذا كان يعني مثل الفاست فود السريع.
2: نعم.
3: لآخره بمشتقاته بمكوناته غير صحي.
2: نعم.
3: والأطباء سواء الشعبيين أو سواء الصحة الرسمية تقول بأن هذا غير صحي للإنسان.
2: نعم.
3: لذلك نجد بما أنه صحي وغير صحي، تراثنا الغذائي هو صحي.
2: نعم. صحيح.
3: بحد ذاته كونه طبيعي.
2: صحيح. صحيح.
3: ويعتمد على. نعم. مصادره.
2: نعم.
3: كما ذكرنا. تفضل.
2: نعم، هنا لمحت سؤال بين ثنايا ما تحدثت به، وهو لماذا لم يدخل الغذاء التراثي الشعبي في الوجبات السريعة؟ وجبات سريعة تراثية يمكن إنتاجها ويمكن أن نجذب هذا الجيل إلى الأكل الصحي والتراثي والشعبي الذي يرتبط بالهوية.
3: هذا مهم.
2: نعم.
3: وهذا معمول به إلى حد ما. كيف؟ ذكرت المؤسسات.
2: نعم.
3: في عندنا مؤسستين، المؤسسة الرسمية وفي عندنا مؤسسة الشعبية التي تعتمد على المنتوجات، إنتاج المطاعم مثلا.
2: نعم.
3: وفي هناك أيضا التراث الشعبي والتي تهتم به الجمعيات.
2: نعم.
3: لذلك بما أنه في هناك جمعيات وجمعيات منتشرة في الريف وفي البادية.
2: نعم.
3: وهذه لها مطابخ إنتاجية، لا يمكن أن تقدم وجبة مثلا مستوردة، لذلك تلجأ إلى وجباتها المعتادة، الوجبات.
2: نعم.
3: الشعبية والتقاليد، من المجدرة، من الرشوف، من حتى إذا كانت في حلويات.
2: نعم.
3: أو من اللزاقيات إلى آخره. وهذه أيضا لها رواجها، أولا بتقدم موضوعين وبتضرب عصفورين مثل ما بيقولوا بحجر أو عدة عصافير. أولا مطبخ إنتاجي يدر دخل على الجمعية، ثانيا محافظة على التراث، ثالثا تقديم غذاء صحي، رابعا أن تروج للسياحة. مثلا زيارة هذه الأماكن من قبل وفود خصوصا الوافد الزائرة هي لا تجد فقط الطعام، تجد المكان التراثي
2: والألفة
3: والزي أيضا. صحيح. والسيدات التي تعد هذه الأطعمة. لذلك على المؤسسات الرسمية، وزارة السياحة أو الجمعيات أو وزارة الثقافة، أن تهتم في هذا الجانب وتبرزه وتدخله أيضا في مشاريع المهرجانات الشعبية.
2: صحيح.
3: سواء المحلية أو الدولية. سواء الدولية.
2: صحيح.
3: وهنا بكون في ترويج للسياحة الأردنية من خلال الطعام. نعم. وإذا أنت بدك مثلا تصل لأي إنسان يصلوا عن أقرب الطرق.
2: نعم نعم.
3: من خلال معدته. نعم. فما بالك إذا كانت مجبولة. نعم. بالثقافة أيضا.
2: نعم. دعنا نرى ونسمع ما إجابات الدكتور العطري في إذاعة المغرب. زميل عبد الرحيم بأسلام، أنتقل إليك ربما في الدقائق الأخيرة من هذا اللقاء. نعم. الذي سعدنا به من خلالكم، إليكم الحديث.
1: شكرا لك أستاذ علم. وأستاذ العطري معكم مباشرة للإجابة على تساؤلات أستاذ علم مباشرة من الأردن الشقيق.
4: شكرا جزيلا سي عبد الرحيم بسلام، والشكر موصول للأستاذ علم ولزميلي العزيز في الإذاعة. أكيد أنه اليوم نحن في عالم موسوم بتحولات رقمية عاصفة. اليوم هناك من يصف بأننا دخلنا إلى الأرضية الصامتة، سيلنت جراوند، يعني أننا كلنا نمتلك هواتف وعبور إلى مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن ننتج أرضية صامتة في نفس الآن. ولكن هناك من يتحدث أيضا عن نوع من التفاؤل أنه هذه المواقع الجديدة والذكاء الاصطناعي وكل أشياء يمكن أن تفيد الأكل، لأن عن طريق الذكاء الاصطناعي تم توليد العديد من المحتويات والصور حول الأطعمة والأشربة المغربية والعربية. عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي حدث نوع من التلاقح الثقافي، وتم التعرف على مجموعة من الأطعمة، تم التعريف وتم الإشهار وتم التسويق. ولكن علينا أن نستفيد من هذه التقنيات بشكل كبير جدا. اليوم الحل هو في هذه السياحة الغذائية وفي السياحة الثقافية أساسا. اليوم في المغرب نقدم مراكش ارتباطا بالطنجية، وهو طبق أساسي مهم جدا، والطنجية تسمى بنت الرماد لأن تنضج في رماد الفران التقليدي على نار هادئة، بمعنى أنها صحية جدا وبتوابل قليلة جدا وبطاقة مهمة جدا. يمكن أن نربط أيضا مرزوقة، وهي من المناطق السياحية الرائعة في المغرب، كتبان رملية ذهبية صورت فيها العديد من الأفلام الدولية الكبرى المشهورة، نربطها بالمدفونة. والمدفونة هي البيتزا، ولكن بيتزا مغربية أساسا، أنها تدفن في الرماد مرة أخرى، يعني أنها فيها الخبز وما إلى ذلك، وهي قديمة قدم التاريخ. يمكن أن نربطها في مدينة فاس العريقة التي تأوي أهم وأقدم جامعة في تاريخ العالم، وهي جامعة القرويين، والتي أسستها امرأة فاطمة الفهرية، ومن يعني ما تبقى من مالها الذي كان مرتبطا بالإرث، لكي نفهم أن المرأة فاعلة في التاريخ المغربي. فنربطها بالخليع. عندما نمتد إلى سوس نربطها أيضا بأملو وما إلى ذلك، وهو مرتبط أساسا بأكلة بشجرة وحيدة في العالم، وهي شجرة الأرقال، لا توجد إلا في المغرب. لهذا قلت بأنه نوع من التنوع الكبير في هذا المغرب. عندما نعود إلى صحرائنا المغربية العيون أو الداخلة، نتحدث عن لحم الجمل، طبق غريب جدا وأنه صحي وبشكل كبير جدا، أو الكسكس الخماسي وما إلى ذلك. بل هذا التطقيس الحاضر في الطقوس الغذائية المغربية يرتبط حتى بالاسترضاء وبطقوس الاسترضاء في الأنثروبولوجيا. مثلا لدينا طقس غريب قد يبدو غريبا، ولكن الأنثروبولوجيا هي تحويل من لا مرئي إلى مرئي، وما غريب يبدو مألوفا، وهو خبزة المحرات. نحن الآن وإن وصلنا إلى كل هذا التقدم، في البادية عندما نريد أن نحرث لابد أن تعجن المرأة خبزة المحرات، وهي خبزة يعني نقوم بتكسيرها على المحرات الحديدي ونقسمها على من؟ على الصبيان الذين يتعلمون في المسيد القرآني من أجل طلب البركة. والتوزيع هنا يعني يؤكد أننا أمام أطعمة دالة. اليوم التحول الذي نعيشه ما هو؟ نعيش في زمن الهجنة والهجان والتهجين المفرط. نعيش اليوم ما نسميه فرضنة الطعام، يعني يخرج من سجل الجماعي إلى سجل الفردانية. نعيش أيضا مفارقة غريبة جدا وهي تقييس الطعام، وهنا أتذكر الباحثة الأمريكية ديبورا التي تحدثت عن ذات البقاصة quantified self، بمعنى أننا أصبحت حياتنا تتعرض للتقييس المفرط، نقيس الضغط، نقيس كذا، كم جرينا، كم مشينا وما إلى ذلك. الطعام أيضا يخضع للتقييس. اليوم الناس عندما يتحدثون الطعام كم فيه من سعر حرارية، كم فيه من دهون، كم فيه من كذا، وهذا خلق مخاوف في كثير من الأحيان. لم نعد نأكل كما نأكل ببساطة وبدون مخاوف في كثير من الأحيان. اليوم علينا أن نعيد الاعتبار لمائدتنا، وأن نعتبر بأن هذه المائدة العربية فيها الكثير من الصداقة للبيئة، وفيها الكثير من العدالة الاجتماعية، وفيها من الكثير من القيم والرموز والطقوس المهمة. الحل في اعتقادي هو التشبيك، لغزوتاج، أن نقوم بتشبيك العلاقات الاجتماعية من جديد، وأن نجسر علاقات التعاون، وأن نفكر سوياً في إعادة الاعتبار لهذا التراث المطبخي المهم. لا بد من تتمين هذا التراث، فالطعام ليس تفصيلا عاديا بل هو عمل رئيسي. التراث المطبخي أساسا يمكن أن ينتج المعنى، ويمكن أن ينتج الثروة، ويمكن أن ينتج أشياء كثيرة جدا. اليوم هناك أطعمة مهمة ولكن لا نقوم بتسويقها بشكل جيد. وكما قال سيد أعلم، لماذا لا نستعمل هذه الأطعمة الأساسية في الفاست فود؟ يعني أن نزاوج الشباب اليوم والكثير من الأجيال اليوم ربما تنتصر لثقافة الفاست فود. إذن يمكن أن أقدم لها البسطيلة في الفاست فود، يمكن أن أقدم لها المنسف في الفاست فود وما إلى ذلك. هذا هو المجهود الذي ينبغي أن نبذله اليوم. لا نعتبر بأن ما مضى قد مضى. ما مضى يمكن أن يكون ثروة، ويمكن أن يكون إنتاجا للمعنى وإنتاجا للمحبة. شكرا لكم، وأعتذر مرة أخرى على الإطالة.
1: شكرا أستاذ عبد الرحمن العطري، أستاذ سوسيولوجيا، وذكر بأنك أنت منسق ماستر أنتروبولوجيا بكلية العلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط. شكرا أستاذ علم، شكرا لضيفك الأستاذ عبد العزيز. كنا سعداء أن نتقاسم معكم هذه اللحظات بالأطعمة المغربية والأردنية. أتمنى أن تتكرر مثل هذه اللقاءات حتى نتعرف بعضنا على بعض أكثر من خلال تنوع ثقافي كالمطبخ مثلا، فيمكن للمطبخ أن يكون موضوع حلقات أخرى. شكرا لك، مع تحية زملائي في الاستوديو، سيد نعيم المحمدي في التنسيق، والأستاذ الحسين وهبي العروسي في الهندسة الصوتية. إلى اللقاء. إليك الخط أستاذ عالم العبادي.
2: نعم، شكرا لكم زميل الإعلامي القدير الأستاذ عبد الرحيم باسلام من إذاعة المغرب الشقيق، ولضيفك الكريم الدكتور عبد الرحيم العطري، أستاذ جامعي في علم الأنتروبولوجيا، خبير لدى العديد من المنظمات المغربية والدولية، وله العديد أيضا من الدراسات والأبحاث والمقالات السيسيولوجية، ولطاقم العمل لديكم ولمستمعينا في المغرب الشقيق والعالم العربي. نأمل أن نكون معكم إن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله تعالى، وأعود فيما تبقى من وقت مع الدكتور عبد العزيز في الأردن. سيدي، برأيك كيف يمكن توثيق هذه الأكلات الشعبية والحلويات وطريقة التصنيع للحفاظ عليها عبر الأجيال؟ هل يمكن إدخال ذلك في المناهج التعليمية، في الفنون، في اللوحات، في الرقصات، في كل ذلك، ليكون هناك توثيق فعلي عبر الأجيال، ويكون هناك إيصال التراث كما هو دون أي تشويه، إنجاز التعبير؟
3: نعم، صدقت. مهم جدا هذا السؤال المطروح، وبهذه المناسبة نحن نعيش حالة ثقافية، وتقوم بذلك وزارة الثقافة بموضوع السردية الثقافية الأردنية. وأهم مظهر من مظاهر الثقافة مظهران: المظهر الأول الثقافة المادية، والثقافة اللامادية. الطعام يحتوي على المجال المادي والمجال المعنوي اللامادي. الطعام بشروطه أو بتنويعاته التي طرحت، ونحن نشكر الزملاء والأستاذ الأنتروبولوجي الدكتور عبد الرحيم من المغرب، ومهم جدا الدعوة التي أطلقها بأن توثق مثل هذه الأطعمة ومثل هذه النشاطات، لا بل أن طالب بأن تستمر هذه اللقاءات. وأنا بدوري أشدد على هذا الموضوع وأتمنى، ولدينا تجربة أيضا مؤسسة مؤسساتنا الأكاديمية عملت على موضوع الثقافة المادية والتراث الأردني، سواء من خلال الجامعات والأقسام بالتاريخ والأثار وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا ومعهد الأنثروبولوجيا في جامعة اليرموك. وأذكر هنا الدكتور عمر الغول كان له مشروع مهم بتوثيق تراث الطعام والأكلات الأردنية على امتداد الجغرافيا الأردنية. هذه الأعمال البحثية الرصينة التي يقوم بها متخصصون هي سبيل، لا أقول الوحيد، هي السبيل المهم والأكاديمي والرصين لتوثيق التراث الأردني بكل أشكاله، وخصوصا كون الطعام يتعرض إلى تحولات جذرية، تحولاته سنة بعد سنة، سواء كانت التحولات من حيث طريقة التقديم أو المواد أو حتى كمان الفئات العمرية التي تهتم بالطعام. طعام الأطفال يختلف عن الشباب، رغبة الشباب اليوم ليست كرغبة الشباب في الماضي بطعامهم التقليدي. من يقوم ويحافظ على مثل هذا التراث؟
2: هي مسؤولية
3: ومن
2: جمعية.
3: يوظف ومن يوظف هذا التراث في المشاريع الثقافية والسياحية؟ أنا ذكرت بأن المنسف أنه فيه هناك مثلا المحافظة عليه، فما بالك لما كان هناك مشروع منسف في كاسة؟ هذه ضربة من ضربات العصر في موضوع المنسف وتراثه وتقاليده ورمزيته. لذلك إذا أردنا أن نحافظ على هذا التراث والإرث العظيم الذي له جذوره التاريخية، يجب أن نوثق أولا. يجب أن تقوم هناك مؤسسات عملية ميدانية لتوثيقه. ثالثا، يجب أن يوثق بكل أشكال التوثيق، بالكتابة، بالتصوير، بالفيلم، بالمظاهر الاحتفالية، سواء بالمهرجانات أو بالانتقال من المهرجان المحلي إلى الدولي، بإقامة المعارض، بإقامة الوجبات التي تعد مباشرة أمام الجمهور الزائر بكل أكلات وأنواعها. لا يضرك إذا قدمت مثلا أكلة بسيطة مثلا، فليكن حوصة أو طبق حوير أو زيت زيتون أو منسف حتى إلى آخره في هذه المهرجانات. هنا نعزز هذه الثقافة لدى الجيل، خصوصا إذا حضروا. ولما لا أن تكون المدارس فيها مطبخ إنتاجي ويوم علمي ويوم تراثي، ليس فقط في المطبخ وإنما بالمسرح، بالقصة، بالشعر النبطي، بالعادات، بالتقاليد، بالأزياء. إذن هذا التراث يجب المحافظة عليه في ظل التغيير الحاصل.
2: نتمنى أن تصل هذه الحقيبة من التوصيات العربية المشتركة مع المغرب الشقيق، ليكون هناك بيئة عمل مشتركة لدعم السياحة الغذائية المشتركة بين الأردن والمغرب، خاصة وأن الأكلات الشعبية والحلويات والمشروبات كلها تعتبر جزء من الهوية الثقافية العربية والشرق أوسطية. مع هذه التوصيات نصل وإياكم متابعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من لقاءات عربية التي خصصناها للحديث حول الأكلات الشعبية التراثية بين الأردن والمغرب الشقيق. لكم أجمل تحية من باقة العمل لهذه الحلقة، من الهندسة الإذاعية الزميل مجد الزعبي، من السوشيال ميديا الزميل الرحي الخالدي، من التبادلات الإخبارية والبرامجية الدولية الزملاء ليث عكروش، خالد الجبور، معين الخصاونة، وباسمنا جميعا نتقدم بالشكر الجزيل للدكتور عبد العزيز محمود هويدي، أستاذ التاريخ وعلم الإنسان في جامعة آل البيت وصاحب العديد من المؤلفات والكتب في المجالات العلمية والتاريخ والسياحة والتراث والعمارة. شكرا لكم يا سيدي.
3: شكرا أستاذ علم،
2: حياكم الله. وشكرا للزميل والإعلامي القدير الأستاذ عبد الرحيم باسلام من إذاعة المغرب الشقيق، ولضيفي الكريم الدكتور عبد الرحيم العطري، أستاذ جامعي في علم الأنثروبولوجيا، خبير لدى العديد من المنظمات المغربية والدولية، وله العديد من الدراسات والأبحاث والمقالات السيسيولوجية، ولطاقم العمل ولمستمعينا أيضا في المغرب الشقيق. شكرا لكم مستمعينا أينما كنتم في كل مكان، على طيب المتابعة، ولكم أجمل تحية من محدثكم علم العبادي، وإلى اللقاء.
5: برنامج لقاءات عربية.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير.

جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا.

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير

يفكر احنا واحنا ولا احنا عارفين ليه ليه ليه زي ما جينا جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا

انتصف الليل في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله.

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يؤكد أن جلالة الملك يولي المواطن الأردني جل اهتمامه ويضع تحسين مستوى معيشته والارتقاء بالخدمات المقدمة له في مقدمة الأولويات. الأردن يعرب عن تضامنه ووقوفه الكامل مع مملكة البحرين ودعمه كل إجراءات حماية سيادته وسلامة مواطنيه. 8 قتلى بضربات إسرائيلية في جنوب لبنان وغارات جنوب بيروت. المحادثات الأمريكية الإيرانية قد تستأنف الأسبوع المقبل في إسلام أباد، وواشنطن تنتظر رد طهران على اقتراحها لإنهاء الحرب. ومحليا، إدارة ترخيص السواقين والمركبات تعلن بدء العمل بتعليمات الفحص الفني الجديدة اعتبارا من اليوم. تفاصيل النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي أن جلالة الملك عبد الله الثاني يولي المواطن الأردني جل اهتمامه ويضع تحسين مستوى معيشته والارتقاء بالخدمات المقدمة له في مقدمة الأولويات الوطنية، انطلاقا من إيمان جلالته الراسخ بأن قوة الدولة تبدأ من كرامة الإنسان وتمكينه وتوفير الخدمات له في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال لقاء العيسوي في الديوان الملكي الهاشمي بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنعان البلوي نحو 350 شخصية من أبناء وبنات محافظة الزرقاء، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني خلال زيارته الثلاثاء الماضي إلى المحافظة، وذلك لمتابعة طلبات وأولويات المحافظة واحتياجات أبنائها التي تم طرحها خلال الزيارة الملكية. وفي مستهل اللقاء الذي أدار محافظ الزرقاء فراس أبو قعود، نقل العيسوي اعتزاز جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد بأبناء وبنات محافظة الزرقاء، مثمنا ما قدموه عبر عقود من تضحيات وجهود أسهمت في حماية الوطن وصون منجزاته وتعزيز مسيرة الدولة الأردنية الحديثة. وشدد العيسوي على أن محافظة الزرقاء تحظى باهتمام ومتابعة مباشرين من جلالة الملك لما تمثله من عمق وطني وتاريخي وإنساني ولدورها المحوري في مسيرة بناء الدولة الأردنية، مؤكدا أن التوجيهات الملكية المستمرة تركز على تعزيز المشاريع التنموية والخدمية في المحافظة وباقي المحافظات أيضا، بما يسهم في توفير فرص العمل وتحسين البنية التحتية والارتقاء بالواقع المعيشي لأبنائها. أعرب الأردن عن تضامنه ووقوفه الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة ودعمه كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان رفض الأردن واستنكاره لمخططات التنظيم الذي كشفت عنه الأجهزة الأمنية البحرينية ولكل ما من شأنه المساس بالبحرين الشقيقة، مشددة على رفض المملكة لجميع أشكال العنف التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار. وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني والقبض على 41 شخصا منضوين فيه في أحدث الإجراءات المشددة التي تنفذها السلطات منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. وتعرضت البحرين ودول خليجية أخرى على مدى أسابيع لهجمات أطلقتها إيران، وقالت إنها رد على الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 من شباط الماضي. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة السمارة في المملكة المغربية الشقيقة، وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكاملة مع المملكة المغربية الشقيقة ودعمها الكامل لحقوقها السيادية المشروعة في الصحراء المغربية ولما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، مشددا على رفض المملكة لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.

0: أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية على واجهاتها 3 محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا، وجرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ونتحول إلى الشأن اللبناني، حيث تتجه الأنظار إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث يرتقب عقد جولة مفاوضات حساسة بين لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل في مسار تفاوضي قد يحدد مستقبل التهدئة على الحدود الجنوبية. التفاصيل مع رامي العواودة.
1: في تطور دبلوماسي جديد، يترقب لبنان وإسرائيل جولة مفاوضات حساسة في واشنطن الأسبوع المقبل، حيث تتجه الأنظار إلى مسار تفاوضي قد يحدد مستقبل التهدئة على الحدود الجنوبية. وأكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن بلاده تسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار قبل انطلاق الجولة المقبلة من المفاوضات، محذرا من أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية سيجعل من تثبيت الهدنة أولوية مطلقة على طاولة التفاوض. وأوضح سلام أن لبنان سيطرح في المحادثات وقف الاعتداءات الإسرائيلية وإطلاق الأسرى وجدولة الانسحاب من الأراضي المحتلة، بما يتيح عودة النازحين وبدء إعمار إعادة الإعمار، مشيرا إلى أن الهدف النهائي هو إنهاء حالة النزاع بين الجانبين. وأضاف سلام أن بيروت تسعى للحصول على ضمانات أمريكية تعزز سيادتها وسلامة أراضيها، مؤكدا أن الدولة اللبنانية نجحت في تثبيت نفسها كمرجعية رسمية وحيدة في المفاوضات عبر مؤسساتها الدستورية، مع التشديد على الالتزام بحصر السلاح بيد الدولة. وفي السياق ذاته، أوضح وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن أهداف لبنان في الجولة الثالثة المقررة في 14 من الشهر الحالي تتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها. كما كلف الرئيس اللبناني جوزيف عون السفير الأسبق لدى واشنطن سيمون كرم برئاسة الوفد اللبناني المشارك، والذي يضم سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ونائبتها وممثلا عسكريا، ويأتي ذلك بعد اجتماع سابق عقد في 14 من نيسان في واشنطن على مستوى السفراء في أول لقاء من نوعه منذ عقود، علما أن البلدين في حالة حرب رسميا منذ عام 1948. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عقب الجولة الأولى من المحادثات وقف إطلاق نار لمدة 10 أيام، جرى تمديده لاحقا ل3 أسابيع بعد الجولة الثانية، فيما نص اتفاق وقف إطلاق النار الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في 16 من نيسان على منح إسرائيل حق اتخاذ ما يلزم من إجراءات دفاعية في مواجهة أي هجمات.
0: وميدانيا، قتل 8 أشخاص على الأقل بضربات إسرائيلية في جنوب لبنان، مع شن إسرائيل غارات جنوب بيروت خارج معاقل حزب الله. ورغم سريان وقف لإطلاق النار، تواصل إسرائيل ضرباتها وعمليات التفجير ونسف المنازل في البلدات الحدودية، بينما يشن الحزب هجمات على القوات التي تحتل أجزاء من جنوب البلاد ويطلق صواريخ ومسيرات عليها أو نحو شمال إسرائيل. وأوردت الوزارة اللبنانية في بيان أن غارة العدو الإسرائيلي على بلدة الساكسكية قضاء صيدا أدت في حصيلة أولية إلى 7 شهداء، من بينهم طفلة، و15 جريحا، من بينهم 3 أطفال. ومن جهة، أعلن حزب الله إطلاق محلقة انقضاضية على تجمع لجنود في شمال إسرائيل، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ردا على مواصلة إسرائيل ضرباتها في لبنان رغم الهدنة بين الطرفين. وفي غزة، استشهد فلسطيني وأصيب آخر جراء استهداف الاحتلال دراجة نارية في منطقة الفالوجة،

0: التفاصيل مع عاطف نسور.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته تتوقع تلقي رد إيراني على المقترح الأمريكي الليلة، مؤكدا أن واشنطن تتابع تطورات المفاوضات عن كثب، فيما أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن أمله في أن يمهد الرد المرتقب الطريق أمام مفاوضات جادة بين الجانبين. وبالتزامن مع ذلك، كشفت مصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال أن المحادثات الأمريكية الإيرانية قد تستأنف الأسبوع المقبل في إسلام أباد، مشيرة إلى أن طهران أبدت للمرة الأولى انفتاحا على مناقشة ملفها النووي رغم استمرار الخلافات بشأن مدة تعليق تخصيب اليورانيوم وآلية التعامل مع المخزون المخصب. وأفادت مصادر بأن واشنطن وطهران تبادلتا خلال الفترة الماضية عدة وثائق تتضمن مقترحات وصفقات محتملة، فيما أكد مسؤولون أمريكيون لشبكة ABC نيوز أن الاتصالات مع إيران جرت عبر وسطاء متعددين. في المقابل، نقلت الصحيفة عن مسؤول إيراني تأكيده استمرار رفض بلاده نقل المواد النووية إلى الولايات المتحدة، بينما شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على أن الرد الإيراني لا يزال قيد الدراسة، مؤكدا أن طهران لا تعير اهتماما للمهل الزمنية أو الإنذارات الأمريكية. وبحسب مصادر مطلعة، فإن المقترح الأمريكي المعدل يقوم على اتفاق مرحلي مؤقت بدلا من تسوية شاملة، ويتضمن ثلاث مراحل تبدأ بإنهاء الحرب ثم معالجة أزمة مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي وصولا إلى فتح نافذة تفاوض تمتد 30 يوما لبحث اتفاق أوسع يشمل الملف النووي الإيراني. ميدانيا، عاد الهدوء الحذر إلى منطقة مضيق هرمز بعدما نقلت وكالة تسنيم عن مصدر عسكري إيراني قوله إن الاشتباكات التي اندلعت بين القوات الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية قد توقفت. وكانت واشنطن وطهران قد عقدتا جولة أولى من المحادثات المباشرة في إسلام أباد مطلع نيسان الماضي من دون تحقيق اختراق ملموس، ما دفع الولايات المتحدة إلى تشديد الضغوط البحرية على إيران في وقت واصلت فيه طهران إغلاقها الفعلي للمضيق الحيوي.
0: وعودة إلى محلياتنا، حيث بحث وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة مع مجلس إدارة غرفة التجارة الأوروبية في الأردن سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الأردن والدول الأوروبية وآليات استقطاب المزيد من الاستثمارات إلى المملكة بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وأكد أبو غزالة خلال اللقاء أهمية البناء على الشراكة الاقتصادية القائمة بين الأردن والدول الأوروبية، مشيرا إلى أن المملكة تمتلك فرصا استثمارية واعدة في العديد من القطاعات الحيوية، ما يتطلب تكثيف الجهود الترويجية والتسويقية لإبراز ميزات البيئة الاستثمارية الأردنية أمام المستثمرين الأوروبيين. في معان، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تطوير معان المهندس محمد أبو تايه جاهزية الواحة في معان بجميع مرافقها لاستقبال قوافل الحجاج المسافرين برا إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج. المهندس أبو تايه تحدث للزميل قاسم الخطيب عن جاهزية الواحة لاستقبال قوافل ضيوف الرحمن وقال:
2: مع قرب بدء توافد قوافل الحجاج برا نحو الديار المقدسة، يسعدني أن أزف لكم اليوم باسم شركة تطوير معان الجاهزية التامة للواحة بكافة مرافقها اللوجستية والفنية. لقد عملنا بجد وتنسيق متكامل مع محافظة معان ووزارة الأوقاف والجهات الأمنية لتكون هذه الواحة بوابة إيمانية ومحطة راحة وسكينة، سواء من الحجاج الأردنيين أو من الدول الشقيقة المجاورة كسوريا وفلسطين ولبنان. قمنا بتجهيز استراحات رحبة ومكيفة ومصليات واسعة ومرافق صحية حديثة تعمل على مدار الساعة، كما حرصنا على أن تكون الواحة صديقة للجميع ومجهزة بالكامل لتسهيل حركة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بكل أمان ويسر. ولأن الكرم هو عنوان أهل معان الأصيل،

0: فقد هيأنا البيئة المثالية لاحتضان سبيل الحاج، حيث يتشرف أهالي المحافظة بتقديم الضيافة والمأكولات والمشروبات للحجاج بحب وترحاب. كما أقمنا بازارا داخل الواحة لدعم مشاريع أبناء المحافظة، ليكون فرصة للتعرف على منتجاتنا المحلية خلال استراحة الحجاج والمسافرين نحو الديار المقدسة.
1: أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات عن بدء العمل بتعليمات الفحص الفنية الجديدة اعتبارا من اليوم. وبينت الإدارة أن التعليمات الجديدة لترخيص المركبات تتضمن إخضاع مركبات الركوب الصغيرة والدراجات الآلية والنقل المشترك الخصوصية التي لا يزيد عمرها على 5 سنوات للفحص الفني مرة واحدة عند تسجيلها لأول مرة، كما تتضمن إخضاع مركبات الركوب الصغيرة والدراجات الآلية والنقل المشترك الخصوصية للفحص الفني مرة واحدة كل سنتين بغض النظر عن سنة صنع المركبة، بحيث يتم إعفاء المركبات حسب سنة انتهاء الترخيص مع آخر رقم للمركبة، مثلا نهاية رقم المركبة الزوجي وسنة انتهاء الترخيص الزوجي تكون معفية والعكس صحيح. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 6 درجات مئوية، ويبقى الطقس دافئا في أغلب المناطق وحارا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية خاصة في جنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة بإذن الله تعالى. أيها السادة والسادة، في نهاية هذه النشرة إليكم إعادة لأبرز موضوعاتها.

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يؤكد أن جلالة الملك يولي المواطن الأردني جل اهتمامه ويضع تحسين مستوى معيشته والارتقاء بالخدمات المقدمة له في مقدمة الأولويات الوطنية. الأردن يعرب عن تضامنه ووقوفه الكامل مع مملكة البحرين ودعمه كل إجراءات حماية سيادته وسلامة مواطنيه. 8 قتلى بضربات إسرائيلية في جنوب لبنان وغارات جنوب بيروت. المحادثات الأمريكية الإيرانية قد تستأنف في الأسبوع المقبل في إسلام أباد، وواشنطن تنتظر رد طهران على اقتراحه لإنهاء الحرب. ومحليا إدارة ترخيص السواقين والمركبات تعلن بدء العمل بتعليمات الفحص الفني الجديدة اعتبارا من اليوم. أيها السادة والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم نشرة أخبار منتصف الليل. لكم تحيات الزملاء من دارة الأخبار محمد شوكة المجالي، رادي كريشان، وياسين القيسي، ومن التنفيذ الهندسي والإخراج حسن حماد. لكم تحياتي حابس الخضير. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم تراث وعادات وتقاليد.
1: يا زمان وحلب الحال سلاب.
0: إعداد وتقديم عبد الحافظ الخوالدة وأسامة الخوالدة.
1: جار زمان وحلب الحال سلاب.
0: إخراج إيهاب عطاري.

أسعد الله أوقاتكم مستمعين الأعزاء عبر أثير الإذاعة الأردنية في برنامج تراث وعادات وتقاليد.

0: حلقتنا في هذا اليوم نتحدث فيها عن مدينة عمان. عمان مدينة تجمع بين القديم والحديث، مدينة بنيت بيوتها من صخر جبالها وكحلتها بسواد العيون، وأسكنت في قلبها كل العرب مشرقا ومغربا، فصاروا لها الأبناء وصارت هي الأم التي لا تفرق بين أحد منهم. عمان التي تليق بالشعر ويليق الشعر بها. يعود تاريخ مدينة عمان إلى 1007 قبل الميلاد، وتعتبر من ضمن أقدم مدن العالم المأهولة بالسكان إلى يومنا هذا. وعمان مدينة قديمة أقيمت على أنقاض مدينة عرفت باسم ربة عمون ثم عمان، واتخذها العم نيون عاصمة لهم. أنشئت مدينة عمان على 7 تلال، وهي أحد عواصم بلاد الشام الأربعة، وهي أيضا إحدى المدن الشامية القديمة والتي أصبحت عاصمة إمارة شرق الأردن ومن ثم المملكة الأردنية الهاشمية بعد استقلالها عام 1946 عن الانتداب البريطاني. ويسكن عمان مجموعة متنوعة من السكان من أصول مختلفة، أتوا من مختلف المناطق، منهم من أتى من مدينة أردنية قريبة، ومنهم من أتى من الأرياف والبوادي، ومنهم من أتى من فلسطين، ومنهم من أتى من القوقاز، ومنهم من أتى من سوريا والعراق وأرمينيا والباكستان، ومنهم من أتى من مناطق أخرى.
1: يا طير لو أقدر أشوف اللي تشوفه بعيونك.

وأيضا من تاريخ عمان القديم قدم إلى عمان الحيثيون والهكسوس وثم قبائل العماليق وثم قبائل العمونيون، وأيضا قام الأشوريون باحتلال مملكة العمونيون والسيطرة عليها، ودخلت هذه المدينة أيضا العهد الروماني ثم العهد البيزنطي، وأيضا بدأ الفتح الإسلامي للشام في العام 635 ميلادي، واستطاع جيش يزيد بن أبي سفيان فتح عمان، وتأسست عمان الحديثة في نهاية القرن التاسع عشر مع وصول طلائع المهاجرين الشركس من قبائل الشابسغ، واستقروا قرب سيل عمان والمدرج الروماني عام 1878 ميلادي. ولقد توالت على عمان أيضا قدوم الناس والاستقرار فيها، فأتى إليها من الأرمن والأكراد والشيشان والشوام والمقدسيين والحجازيين، وهذا أضفى على المجتمع الأردني التنوع العرقي والثقافي، وشكل جزءا هاما من نسيج المجتمع في عمان، وشكل هذا الانسجام بالتآخي والألفة مع القبائل الأردنية الموجودة في عمان.

وفي حديثنا عن مدينة عمان نذكر فيها أيضا المعالم والمواقع الأثرية الموجودة في عمان، ومن هذه المعالم المدرج الروماني، وهذا المدرج موجود على سفح جبل الجوفة، وتشير الكتابات على الأعمدة بأنه بني إكراما للإمبراطور مادريانوس الذي زار عمان سنة 130 ميلادي، ويستخدم الآن للعروض المسرحية والغنائية، ولأنه يمتاز بجودة نظام الصوت فيه، وأيضا جبل القلعة والقصر الأموي عليه. ويصنف جبل القلعة كأحد أهم المواقع الأثرية التاريخية في الأردن، مع البتراء وجرش وأم قيس وغيرها من المواقع التي تضم كنوزا ذات قيمة فنية وتاريخية تعكس عراقة وأهمية الإرث الحضاري والإنساني في الأردن، واتخذه العمونيون منذ القدم مقرا لحكمهم في المدينة، ومن بعدهم كل من اليونان والرومان والبيزنطيين وصولا إلى العهد الإسلامي، حيث بنى الأمويون على قمته القصر الأموي ودارا لصك العملة. وأيضا من المواقع الموجودة في عمان الجسور العشرة، وهذا الجسر الأثري ذو العشر قناطر ويعود للحقبة العثمانية. وفي عنا سبيل الحوريات، وهذا يعود للفترة الرومانية في القرن الثاني ميلادي. وأيضا رجم الملفوف، ويعد أيضا من أقدم المعالم التاريخية في العاصمة الأردنية عمان، وشيدها العمونيون، وهو عبارة عن برج مبني بالحجارة الضخمة وشيد للدفاع وحماية المدينة. وأيضا عندنا موقع كهف أهل الكهف الموجود في منطقة الرجيب في منطقة أبو علندة، ويعتقد أنها المغارة التي اتخذها أصحاب الكهف والذين ذكروا في القرآن الكريم. وأيضا موجود قصر الموقر والبركة، ويمتاز هذا القصر بالزخارف الرائعة، وبني هذا القصر على قمة جبل الموقر. وأيضا موجود في عمان قصر المشتى، وهو أحد القصور الإسلامية التي بناها الأمويون في الشام، وبناه الخليفة الأموي الوليد بن يزيد عام 744 ميلادي. وأيضا موجود في مدينة عمان قصر عراق الأمير، وهذا القصر التاريخي يعود إلى الهيلينيستي في القرن الثاني قبل الميلاد. هذه عمان المليئة بالأحداث التاريخية.

العادات والتقاليد في عمان مثل باقي محافظات المملكة، عادات وتقاليد واحدة حتى مع اختلاف مكونات المجتمع في عمان، لأنها جمعت من أبناء الأردن من القرى والأرياف، وجمعت أيضا من البلدان الأخرى مثل الشيشان والشركس والأرمن والشوام ومن العراق ومن فلسطين ومن كل البلدان، إلا أنهم اتجمعوا جميعا في منطقة عمان، وعادات والترحيب بالضيف والكرم والضيافة والفزعة الأصيلة لجميع العادات والتقاليد من مكونات هذا المجتمع. القهوة العربية الحاضرة بكل مناسبات أهل عمان، والمنسف، المنسف هذا اللي حاضر أيضا في كل مناسبات الأردن طبعا، حتى من الشمال إلى

0: للجنوب وإلى وسط الأردن عمان. أيضا اللهجة المحكية في عمان هي يعني الأردنية المعروفة وبنهتز فيها وبأصولها والحفاظ أيضا عليها وعلى العادات والتقاليد في عمان وفي جميع أنحاء المملكة. طبعا هي اسمها اللهجة البيضاء، يعني اللهجة البيضاء اللهجة المحكية المفهومة، يعني معظم الدول العربية بتفهم اللهجة الأردنية كثير، يعني مبسطة، يعني أقرب إلى الفصحى، يعني حتى اللهجة الأردنية قريبة إلى الفصحى يعني المحكية. وفي عمان لكل شارع حكاية ولكل منطقة أيضا حكاية، وكل مبنى في وسط البلد في عمان وجبل عمان والويبدة قصة عراقة وأصالة من المعالم التراثية اللي في عمان. طبعا من المعالم التراثية في عمان أيضا الخط الحديدي الحجازي، كانت تستخدم وسيلة نقل على طريق الحجاج الواصل ما بين الدولة العثمانية والحجاز. أيضا المسجد الحسيني، وشيد هذا المسجد بتكليف من جلالة الملك عبد الله الأول عام 1924، شارع الرينبو، ويعد من أقدم شوارع عمان، والآن أصبح من أهم المراكز والتجمع للزوار المحليين والأجانب. هناك أيضا في محلات تراثية بهذا الشارع. في طبعا مطعم هاشم اللي بوسط البلد، وهذا المطعم يعد من أقدم المطاعم في الأردن. حلويات حبيبة، حلويات حبيبة من أشهر محلات الكنافة، وتعتبر محطة أساسية للتحلاية. لكل شخص بنزل على وسط البلد لازم يمر على حلويات حبيبة يتحلى، سواء وقت الغداء إذا كان بتغدي أو وقت العشاء، وتحديدا في الصيف. أنا شفت في الصيف مشاهد لتجمهر الناس بالأعداد الكثيرة على هذه الحلويات،
1: لأنها أصبحت عادة لدى الأردنيين أنه مجرد ما ينزلوا على وسط البلد لازم يميلوا على حلويات حبيبة.
0: في كمان عندنا شارع الخيام، وهذا الشارع مشهور بشارع الخياطين، محلات الخياطة. كان زمان الناس تفصل البدلات تفصيل، يعني مش زي الآن جاهز. فكان شارع الخيام تقريبا فيه من 20 إلى 30 محل خياطة لتفصيل البدلات، ومشهور جدا يعني.
1: وأيضا كشك الثقافة الموجود في وسط البلد أيضا هو مقصد للكتاب والأدباء والقراء بشكل عام.
0: تكمن أهمية البيوت والمباني التراثية في عدة جوانب، أهمها التعبير عن الهوية الثقافية والبيئية والاجتماعية القديمة. فعاش الآباء والأجداد حياة بسيطة مليئة بالمحبة والألفة، وشكلت اليوم التراث. بيوت عمان القديمة أصبحت رمز تراثي وطني، يعتبر تراث وهوية أردنية. في مثلا ديوان الدوق في وسط البلد، وهو من أهم وأقدم الأبنية، وبني هذا الديوان عام 1924، وكان أول مركز بريد في عمان وسط البلد. في أيضا بيت شقير، وهو من أكبر البيوت العمانية التراثية، وبني على الطراز الدمشقي القديم. وفي دارة الفنون في جبل الويبدة، أسستها مؤسسة عبد الحميد شومان، وبنيت فوق آثار بيزنطية. بيت الشعر الأردني، مبنى قديم وعملوه مدرسة في الزمان الماضي، ومن ثم متنزه، وبعدين يعني ارتأوا أن يكون رمز ثقافي يمثل الثقافة والشعر، فأسس أو أسسته أمانة عمان فيما بعد، وأصبح بيت الشعر تابع إلى أمانة عمان.
1: وأيضا لدى عمان أسواق القديمة في وسط مدينة عمان وسط البلد، وتتوزع عدد من الأسواق على طول شارعي الملك طلال والملك فيصل، ولكل سوق منها له تاريخ يرتبط بنشأة المدينة. ومن ضمن هذه الأسواق سوق البخارية، وهو من أشهر الأسواق القديمة المسقوفة، ويعود تأسيسه عام 1934، وأسسوا تجار من مدينة بخارى في أوزبكستان. وأيضا سوق مانجو.

0: هو أول سوق تجاري أنشئ في عمان، ويعود تاريخ تأسيسه إلى عام 1926. وكان من مؤسسي هذا السوق وهم من العائلات الشامية، منهم مانجو والطباع وأبو قورة. وأيضا موجود في وسط البلد سوق الصاغة، وهذا بعد نكبة فلسطين عام 1948 وصل إلى عمان 6 من تجار الذهب في يافا، وقرروا مواصلة مهنتهم وفتحوا المحلات لبيع الذهب في هذا السوق، وهم من المؤسسين لهذا السوق.
1: هو لا زال السوق قائم سبحان الله ويزدهر. هذا السوق صار له امتداد إلى أن يصل إلى شارع السلط، وشارع السلط هذا الاسم اللي كل أهل عمان بتعرفه، معظم الأسواق تتفرع على شارع السلط، لأنه شارع السلط هذا اللي ممتد أو يمتد من عند البنك المركزي نزولا إلى وسط البلد، هذا كله أسواق أيضا يا أسامة.
0: نعم، وأيضا سوق السكر وهو من أشهر الأسواق في وسط البلد، وهذا السوق يعود تأسيسه عام 1950. وأيضا من الأسواق موجودة سوق اليمانية وسوق البلابسة، أنشئ عام 1952 ويشتهر ببيع أدوات الخياطة والحياكة. وأيضا موجود سوق البشارات، ويعود هذا السوق لعائلة البشارات وأنشئ في أربعينيات القرن الماضي. وأيضا موجود سوق الندى، هذه الأسواق العريقة التي أتى إليها التجار من كل بلدان الدول العربية.
1: هي تتميز عمان ووسط البلد بكثرة الأسواق وكثرة محلات التراث والتقنيات، الأشياء القديمة. أيضا معالم عمان، والجميل في معالم عمان أنه ما زالت محافظة على رونقها القديم وبناها القديم، وتتميز عمان بوجود طبعا المؤسسات الإعلامية، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، ومحطات فضائية في المدينة الإعلامية بجانب مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. وعمان احتضنت نجوم وفنانين عرب في سنوات ماضية، في منتصف السبعينات لغاية بداية 1990 معظم فنانين العرب كانوا يجتمعوا في عمان في أعمال مع الفنانين الأردنيين ومع المثقفين. أيضا عمان اجتمع فيها كبار شعراء الوطن العربي في عدة مهرجانات محلية ووطنية في عمان، وعمان فيها الكثير الكثير ومن الحكايات الكثير الكثير
0: لا يحصر الحديث عنها في حلقة واحدة للأمانة.
1: وعمان يا لؤلؤة شرقية، يا عروس الحرية. مستمعينا الكرام، نتمنى أن نكون قد وفقنا في حلقتنا لهذا اليوم. كان معكم عبد الحافظ الخوالدة، أسامة الخوالدة، والمخرج إيهاب عطاري.

0: والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: مساء الخير يا مستمعينا بحلقة جديدة من اللقاء المفتوح. زاوية قانونية جديدة نأخذها بالبحث والتفصيل. نحن معكم عبر أثير الإذاعة الأم، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. تستطيعون سماعنا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo، وأيضا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv كلمة واحدة عبر الهواتف الذكية. ونحن معكم بالصوت والصورة عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. دائما تحية لفريق العمل والذين يخرجون هذا العمل إلى حيز الأثير، الزميلة نداء الرمامني من المراقبة الرئيسة، وتحية لزميلنا خالد أبو زيد من الهندسة الإذاعية. سأكون معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، يسعد مساكم. وبين جدران يفترض أن تكون الأكثر أمانا ممكن نرى حكايات لا تروى، وللأسف صمت ممكن أطول من الألم نفسه. اليوم حديثنا عن العنف الأسري، وللأسف مش بس مجرد خلاف عابر، نحكي عن قضية قانونية إنسانية أصبحت تمس استقرار الأسر والمجتمع بأكمله. حلقتنا اليوم من اللقاء المفتوح راح تناقش ممكن قانون الحماية من العنف الأسري، هل يوفر الحماية الكاملة؟ أين تكمن الثغرات؟ ما دورنا كمجتمع لحتى نوعي ونكسر حاجز الصمت، لحتى نكون على مقربة وعلى فهم أكثر عمق لهذه ممكن المحاور؟ أكيد بيسعدنا وبشرفنا نستضيف من داخل استوديوهات الإذاعة الأردنية المحامي والخبير القانوني الدكتور عاكف المعايط. أهلا وسهلا فيك دكتور، يعطيك العافية.
1: أهلا وسهلا، يعافي عمرك ويسلمك ربي،
0: شرفتنا اليوم.
1: الشرف إنه صحيح، لأنه أنا يعني قديم بهاي الإذاعة. نعم. ورجعتوني لتاريخ قديم جدا قبل 20 سنة، أيام ما كنت أزور هذه الاستوديوهات والمواقع فيها. شكرا كثير إنكم أعطيتوني فرصة جديدة إني أرجع لإذاعتنا الحبيبة اللي بتعز علينا كلياتنا.
0: نعم. اليوم دكتور نحن بصدد الحديث عن قانون الحماية من العنف الأسري، واليوم بدنا نحكي من خلال خبرتك، وبدنا يعني نكسب وجودك لحتى نفهم الصورة كيف القانون الأردني بيعرف لنا العنف الأسري، أيضا شو أبرز الأشكال اللي مش بس موجودة كنصوص، أبرز الأشكال اللي يعني ترد بالواقع العملي اللي إحنا بنشوفه. تفضل دكتور.
1: صحيح، هذا القانون اللي هو قانون الحماية من العنف الأسري هو صدر بعام 2017.
0: نعم.
1: بالتأكيد كان في قبله قانون آخر، لكن هذا القانون ألغي بصدور هذا القانون. الصحيح أنا بدي أوجه شكر للحكومة لما اهتمت بهذا القانون، وشرف كبير أني أنا كنت مشارك بإعداد هذا القانون، لأنه عمله خلوة في البحر الميت، وناقشنا كمنظمات مجتمع مدني.
0: نعم.
1: وكأشخاص متخصصين، كان في قضاء، كان في مدعين عامين، كان في قضاء شرعيين، كان في من الجمعيات اللي هي جمعيات منظمات المجتمع المدني.
0: نعم.
1: لأنه هدول أهل مكة أدرى بشعابها، هم اللي عارفين شو مشاكل العنف الأسري. والسبب أنه إحنا القانون القديم ما أعطى النتيجة اللي بدنا إياها، وضع الطبيعي لما نتحدث كمحامين وحضرتك كمان قانونية، بتتغير القوانين لما يكون في حاجة. فإحنا عملوا على هذا اللجان على تغيير هذا القانون اللي هي عام 2017، اللي هو قانون الحماية من العنف الأسري. بس التعريف الأساسي لهذا للعنف الأسري،

0: رح ابدا كعادتي انا بتبسيط المفاهيم لانه الرساله بدي توصل للجميع
1: فعلا.
0: يعني انا مش عم بخاطب بمحاضره قانونيه لطلاب او لجهه معينه، نحن بنحكي مع جمهور
1: مجتمع.
0: عشان هيك انا اذا خلال حديثي كنت بحكي بمفاهيم مبسطه، الهدف انا وانت ان نوصل رساله فالقانون عرف العنف الاسري هو كل فعل او امتناع عن فعل يسبب ضررا للغير داخل الأسرة، مثل اللي هي الضرب والإيذاء والعنف الجنسي والأمارات اللي بنتحدث عنها هاي. هلأ في حدا بيسألني مرات وأنا كنت في بحاضر في الموضوع، كيف الامتناع يعني عن فعل وبيسبب مسؤولية اللي هي تقع تحت مسؤولية العنف الأسري. هلأ إذا في عنا طفل بالعائلة وهذا الطفل مريض وبحاجة صار خطر ولازم إن نسعفه والأهالي أو العائلة أهملت فيه، هذا صورة من صور العنف، وبالتالي بتشكل مسؤولية إذا رحنا إحنا قدمنا مساءلة أمام اللي هي حماية الأسرة الجهة المسؤولة الأولى عن هذا الموضوع فيها. هذا هو الإطار التعريفي البسيط بدون ما أدخل بتعقيدات التعريف بهذا الموضوع
1: كمصطلح قانوني مثلا بحث.
0: كمصطلح قانوني بحث بدي أدخل فيها، لا بدنا نبسط المواضيع حتى نوصل إحنا الرسالة فيها. وأنا بدي كمان قبل ما أدخل أنا وحضرتك بهذا الحوار، وهو حوار طويل إن شاء الله نغطي كلياته، لما بحكي عن عنف أسري يعني بحكي عن العنف داخل الأسرة فقط. يعني أنا ما بحكي عن سيدة بتشتغل بشركة أو مؤسسة أو مصنع وصار عليها عنف من صاحب المصنع، ندخل بقانون آخر، قانون العمل وقانون آخر فيها. لكن لما بتتحدث أنت داخل إطار الأسرة دخلت أنت في ظل حماية هذا القانون فيها. نعم.
1: اليوم دكتور يعني من خلال الواقع للأسف واللي يعني حالات سمعنا عنها وعلى مدار ممكن سنوات انه بنسمع يعني بنصحى مرات على جريمه اب بكون القاتل او ام بتكون القاتله او مثلا زوجه يعني. فاليوم هذا الازدياد في عدد الحالات هو لانه عن جد يعني في ازدياد في عدد الحالات ولا انه صار في وعي وصار في تبليغ؟
0: السؤال كتير رائع جدا. وهذا دليل أنا وحضرتك إن نصل لهذا المفاهيم. الهدف من لقائنا أو الحديث دائما وأبدا لما نكون حاضر في موضوع معين إن نوصل رسالة
1: فعلا.
0: الصحيح إنه صار في حوادث، وحتى يعني إذا بدي أرجع أنا وياك للإعلام والميديا شو بيحكوا، صرنا نسميها بأسماء الأماكن فيها، زي ما نقول جريمة ماركا بنحكي جريمة الكرك كذا، عم نسميها بأسماء. يمكن حكيت كرك لأني كرك يبقون على بلد يعني كيف إنه في جرائم ارتكبت في مناطق معينة سميت باسم هاي المنطقة فيها. بس الصراحة إذا بدي أخذ المنطق الآخر اللي بتحدثي فيه حضرتك، هل ازدادت الجريمة أو هل زادت العنف الأسري أو صار في تغيير آخر؟ أول إشي بدي أحكي بمفهومين، هو مفهوم مزدوج صحيح. أول شيء صار في شوية وعي أو في وعي عند بعض العائلات والأسر في موضوع التبليغ. يعني أولا كان في زمان اسمه ثقافة معينة اللي هي ثقافة العيب، إنه كيف أنا بدي أبلغ عن أبوي، كيف بدي أبلغ عن أخوي، كيف بدي أبلغ عن زوجتي، كيف بدي أبلغ عن زوجها. هذه كانت هاي الموضوع، هذا كانت مشكلة اجتماعية صراحة،
1: كانت صورة نمطية. لكن
0: نتيجة الوعي اللي هي وسائل الإعلام والمحاضرات والندوات والحكي خلقت تغيير، وإن كان هذا التغيير بسيط أنا بطمح كشخص باحث بهذا الموضوع يكون طموحنا أكبر فيه. ولا شك إنه بعض الجرائم ارتفعت بهذا الموضوع. ارتفعت هذه الجرائم لأنه لها مسببات بجوز ما نحكي فيها، بنحكي بعدين فيها، لأنه الوضع اللي احنا صرنا فيه حاليا صار يدفعك لارتكاب الجريمة أو يرتكب انك تعمل شيء معين اللي هو العنف بهذا الموضوع فيها. فإذا هي مزدوجة، انه في جريمة في عنف كويس، لكن في خلينا نقول وعي جزئي اللي هي نتيجة الإبلاغ. ما كان حدا يخبر، هلأ عم نخبره. كنا بنعرف إنه صار في اتصال اليوم، وسائل اتصال متاحة، الشرطة، حماية الأسرة، المؤسسات، منظمات المجتمع المدني، خبر مين مكانه والكل بتولى قضيتك.
1: اليوم من خلال خبرتك دكتور، نحن العنف

0: الأسري ممكن أنا بدي أعتبرها ظاهرة مجتمعية إلها أبعاد قانونية
1: نعم
0: واجتماعية،
1: نعم
0: ممكن أعتبرها ظاهرة.
1: أنا بحكي، شكرا، أنا بحكي عن هاي الظاهرة.
0: نعم.
1: هي ظاهرة مركبة.
0: مركبة.
1: يعني كيف ظاهرة مركبة؟ هي ظاهرة قانونية واجتماعية.
0: نعم.
1: أول شيء نحن بحاجة إن نطلع على القانون من زاوية معينة،
0: نعم.
1: حتى نشوف القانون شو بيحكي وكيف بيعالج وشو أدوات الحماية فيه، لأنه
0: نعم.
1: في أدوات حماية
0: صح.
1: حتى أنت ما تقع بهذه الجرائم اللي هي بنسميها احنا الجرائم الأسرية
0: نعم.
1: فيها. وبالمقابل في عنا مجتمع اللي حكيته قبل شوية، نحن بحاجة إن نغير في المجتمع كويس.
0: بصور نمطية، يعني
1: صور
0: بعادات وتقاليد.
1: نمطية
0: نعم.
1: وعادات والتقاليد، كلامك
0: يعني
1: صحيح.
0: إحنا لليوم بعام 2026 يعني نرى إنه مرات الأم بتسكت بنتها إنه لا عيب، لا خليك ببيت زوجك مثلا، ممكن يعقل، ممكن الله يهديه، لا انه ترجعي مثلا للبيت وانت مثلا مطلقه عندك اولاد، لا الاب هو اللي مجبور في الاولاد، انت كيف بدك ترجعي عندنا ومعك اولاد. للاسف يعني لسه احنا بعام 2026 نسمع هاي المصطلحات
1: صحيح.
0: يعني والسكوت، وبتجبرها على الصمت. للاسف ممكن الصمت في الاخير يؤدي الى بنهايه المطاف الى جريمه.
1: بالتأكيد.
0: نعم.
1: يعني اللي تفضلت فيه
0: نعم.
1: حضرتك وراح أكمل
0: نعم.
1: من بعدك،
0: نعم.
1: لأنه بداية كلامك هي المفتاح تبع الحديث بهذا
0: نعم
1: الموضوع.
0: نعم
1: التخوف من الإبلاغ أو الحكي هو
0: صحيح.
1: وارد بهذا الموضوع. ليه وارد فيها؟ لأنه أنا كمحامي وكنت أشتغل في مؤسسة معنية بحماية الأشخاص من العنف الأسري الأسر فيها، وأنا كنت رئيس الفريق القانوني بهاي المؤسسة بدون ما أذكر اسم المؤسسة الحقيقة حتى ما نعمل دعاية يعني.
0: نعم.
1: كانت لما تجينا سيدة ممارس عليها العنف،
0: نعم.
1: والعنف واضح، ضرب وإيذاء وكذا، وفي كمان إشي اقتصادي إنه بيأخذ رواتبها
0: نعم. نعم.
1: وكل إشي، لما كنا نوجهها إحنا كمحامين للطريق المعين اللي هو طريق القضاء،
0: نعم.
1: بتسأل أسئلة، شو بصير معاه؟ بنحبس؟ شو بيسووا فيه؟ طب أنا وين بروح؟ طب أنا ما عنديش بيت؟
0: نعم.
1: طيب يعني كمان هذا الحكي هو عائق أمام إن نلاقي حل، حل ممتاز، حل مثالي
0: من جميع الأطراف.
1: من جميع الأطراف لقضية العنف الأسري. نعم
0: نعم.
1: نعم
0: اليوم لو بدنا ندخل بالقانون، يعني نحكي أبرز ملامح قانون الحماية من العنف الأسري، زي ما تفضلت حضرتك
1: نعم
0: كنت من الأشخاص اللي من اللجنة الاستشارية
1: نعم
0: اللي
1: نعم
0: يعني اللي يعني كانوا على هذا القانون لحتى أبصر النور بعام 2017، واليوم بدنا أبرز ملامحه. وبرضه جزئية إنه اليوم القانون بميل إنه يكون في شيء وقاية قبل ما تقع مثلا الجريمة أو قبل ما يكون في هناك عنف، ولا بركز على العقوبة بعد وقوع هذا العنف؟
1: لا، الصحيح أنه أنا بدي أحط نقطة إيجابية،
0: نعم.
1: وأنا يعني فخور لأني أردني. القانون الأردني الحالي
0: نعم.
1: قد يكون متقدم على كثير من الدول اللي أنا اطلعت على قوانينها،
0: نعم.
1: وبعض الدول للأسف ما عندهاش قانون اسمه قانون الحماية من عنف الأسري،
0: الأسري. نعم.
1: بتروح على قانون عام اللي هو بسموه قانون
0: نعم.
1: العقوبات. أنا وياك عم نحكي قانون،
0: نعم.
1: قانون رئيسي، قانون العقوبات، بس قانون متخصص ما في عندهم. القانون عندنا هو قانون متقدم الصراحة بهذا الموضوع. فلذلك يعني هذا القانون رتب شغلات معينة فيها،
0: نعم.
1: اللي هي قبل وقوع الجريمة، اللي هي بنحكي عن موضوع الإرشاد الأسري، موضوع
0: نعم.
1: إنك تجلس مع لهم، موضوع
0: نعم.
1: يعني لو كانت الضحية، بدي أسميها الضحية، بلغت من بداية القصة أو من بداية العنف الأسري،
0: نعم.
1: بلغت جهات معينة زي إدارة حماية الأسرة، وهو فريق رائع،
0: نعم.
1: أنا تشاركت
0: متخصص.
1: معهم
0: نعم.
1: وجلست معهم وقعدت معهم وإلي تجارب معهم
0: نعم.
1: منذ تأسيس إدارة حماية الأسرة حقيقة.
0: نعم.
1: هذا الفريق هو في عندهم قضايا إرشادية، في أخصائيين اجتماعيين، في أخصائيين نفسيين، في أطباء
0: جميل.
1: شرعيين،
0: نعم.
1: في قانونيين، إضافة إلى الدورات اللي عند الشباب والصبايا اللي هم بالإدارة.
0: نعم.
1: فالصحيح أنه هاي المعالجة موجودة، اللي هي قبل الوقوع، معالجة القضية قبل وقوعها.
0: حتى في عندنا إحنا دورات قبل الإقبال على الزواج، المقبلين على
1: حاليا
0: الزواج.
1: دائرة
0: نعم.
1: قاضي القضاء،
0: نعم.
1: أنا بقدم شكر لدائرة قاضي القضاء،
0: نعم.
1: عملوا دورات للمقبلين
0: على
1: على
0: الزواج.
1: الزواج
0: نعم. يعني
1: كويس.
0: نعم.
1: وذكرتيني بموضوع الدورات المقبلين
0: نعم.
1: على الزواج حتى نحكي عن دور دائرة قاضي القضاء.
0: نعم.
1: حاليا بدائرة قاضي القضاء في مكاتب بسموها مكاتب الإصلاح الأسري.

0: جميل. نعم
1: هذه المكاتب إن وجدت أنه إذا في خلاف بين الزوجين كويس،
0: نعم،
1: قبل ما يتطور ويصل فيه قتل وضرب وإيداء وانتقام فيها، بيحاولوا إنهم يلموا الموضوع من الأول، حتى لو وصل الموضوع لأنه الزوجة تطلب الطلاق أو الانفصال.
0: نعم.
1: في أخصائيين متخصصين في هاي المديرية اللي هي تابعة لإدارة قاضي القضاء،
0: نعم،
1: بيحاولوا يقعدوا مع الأطراف، وأنا قعدت معهم وشفت كيف المعالجة فيها، بيحاولوا يسعوا على إنهم يلاقوا رابط إنهم ينخل الخلاف بينهم.
0: جميل.
1: وإذا في نقطة معينة غايبة بيحاولوا يحلوها. يعني إحدى القضايا اللي أنا وقفت عليها إنه كان هو الزوج هذا،
0: نعم،
1: بياخد رواتب زوجته وبيعطيها أجور مواصلات إشي بسيط
0: فقط لا غير.
1: وإذا هي رفضت،
0: نعم،
1: كان يبدأ بموضوع العنف الأسري،
0: نعم،
1: من شتم وضرب والأشكال اللي بنحكي عنها، أشكال العنف الأسري الموجود فيها.
0: نعم.
1: فبالتالي فهموا الأخصائيين الموجودين في إنه شو المخاطر بتصير إنه عندكم ثلاثة أولاد، طب إذا صار في انفصال بينكم وين بيروحوا أولادكم، كيف بيضيعوا الأولاد. إذا هذا بنسميه إحنا إرشاد توعية.
0: نعم.
1: كويس.
0: نعم.
1: هذا اللي هو الحكي الموجود فيها. اثنين، القانون الأردني هو قانون رائع. ليه؟ لأنه أحيانا هو مش عقابي، هو حط أوامر حماية.
0: نعم.
1: وبالتالي مش على طول، يعني
0: أنا
1: كمان كشخص متخصص لما كنت أقابل حالي بقول مش إنه بالضرورة إنه يروح ينحبس ويسجن وإنه كذا، لا،
0: في أوامر الحل.
1: في يعني أحد أوامر الحماية وهو معمولة بأوروبا كمان زمان، هي موجودة فيها إنه عدم الاقتراب من مكان الضحية.
0: نعم.
1: يعني هي موجودة في منطقة معينة في عمان على فرض، ممنوع بحدود 6 كيلومتر إنك أنت تقرب على هاي المنطقة. شو المطلوب؟ أحسن ما أنسى بهذا الموضوع،
0: نعم،
1: إنه أوامر الحماية هاي تتفعل حقيقة.
0: هاي
1: يعني لازم يكون في آليات إلكترونية زي الإسوارة اللي بيحكوا عنها واللي،
0: نعم،
1: بنحكي فيها وحضرتك بتعرفوها والجميع اللي مواطنين صار يعرفوها. هذا الموضوع بده يتفعل حتى يكون له أثر. إذا في عندنا مواضيع مهمة اللي هي اللي بتحدث عنها، اللي هي الإرشاد والتوعية وحل الموضوع قبل ما يكون أوامر الحماية، ما دخلناش بعقاب.
0: نعم.
1: لسه عم نعمل أوامر حماية، ما تقترب،
0: نعم،
1: ما تروح، ما تيجي، عرفت كيف. هذه أوامر حماية فيها، حتى العقوبات اللي فيها، يعني في عقوبات بفهمها أنا للأشخاص اللي بيراجعوا، في عقوبات اسمها عقوبات مجتمعية.
0: نعم، عقوبات بديلة تم إدخالها فعلا.
1: العقوبة البديلة بتسمى،
0: نعم،
1: بالقانون. يعني أنا بدل ما أنا أقطع رزق أولاده ووقفه عن شغله وأعمل له إشكالية معينة، أنا بحكم عليه أنه يشتغل مثلا، هي بالقانون حوالي 40 ساعة.
0: نعم.
1: تشتغل عدد من الساعات في مؤسسة مثلا زي الإذاعة والتلفزيون،
0: نعم،
1: أو جمعية معينة لفترة معينة بدون أجر، بشغله بالحديقة، بشغله وين مكان، بشغله عند الشجر.
0: نعم.
1: المهم هاي عقوبة بديلة بده يقضيها
0: فعلا.
1: فيها كمان هذا الموضوع بده متابعة من الجهات المعنية حتى يعطي أثر،
0: حتى يكون فعلا،
1: حتى يكون في أثر ويحس فيه الشخص.
0: نعم.
1: لأنه هو كيف بتصير قضايا العنف الأسري؟ بتبدأ بسيطة وسكتنا عليها وكبرت وكبرت، وبالتالي هذا الشخص هو المعنف أنا بسميه، مدام في سكوت من الضحية رح يزداد،
0: يتمادى،
1: بيبدأ بالكلام.
0: نعم.
1: بيبدأ بالحكي، بيبدأ بمد الإيد الخفيف، بعدين بننتقل لموضوع اللي ما بدنا إياه، الأسلحة والأدوات اللي هي اللي بيرتكبوا فيها الجرائم فيها.
0: نعم، للأسف.
1: لو كان من أول تم الإبلاغ عن هذا الموضوع،
0: نعم،
1: كان ما وصلنا لهاي الحالة. نعم.
0: فعلا احنا رح نحكي يعني باستفاضة عن موضوع التبليغ وأهميته.
1: أكيد مهم جدا.
0: وإجراءاته اليوم
1: مهم.
0: اليوم يعني تقييمك لسرعة الاستجابة بأنه والإجراءات، أنه إذا تم تقديم شكوى من قبل مثلا سيدة، سرعة الاستجابة وممكن التسلسل البروتوكولي لحتى ممكن نوصل مثلا لأنه يكون في مثلا تقاضي بيناتهم.
1: شوف هذا الموضوع الحقيقة موجود هو بالقانون،
0: نعم،
1: وعمليا هو مطبق. وقبل ما أكمل فيه، إحنا بحاجة إلى تطويره.
0: نعم.
1: بحكي ده تطويره. ليه؟
0: نعم.
1: لأني بنتقده الموضوع إنه عندنا سرعة استجابة 100%.
0: نعم.
1: لأنه لو راحت سيدة أو طفل أو حدا معين بلغ عن قضية عنف أسري،
0: نعم،
1: كويس، أنا بأكد لك تماما بمعرفة الشخصية، بيتحرك فريق من حماية الأسرة وهو فريق أمني.
0: نعم.
1: لكن بلباس مدني بيتحرك للمكان اللي ممارس فيه العنف، وبياخذوا الضحية على الأقل وبتم إجراءات من هناك استجابة سريعة، ما في تأخير تاع بكرة،
0: ما في نعم.
1: ما في تعالي المساء، بنفس اللحظة بصير استجابة سريعة فيها
0: نعم.
1: وإذا كانت هاي الضحية بحاجة لإنك في عندها إصابة
0: نعم،
1: أول اهتماماتهم بيأخذوها عند جهة طبية حتى يتم الكشف عليها وتثبيت الاعتداء بتقرير طبي
0: نعم.
1: ومعالجة ال

0: لغات كويس. لحظة عم بحكي عن السيدات لأنه على الأغلب
1: نعم.
0: هم السيدات
1: نعم.
0: والأطفال وكبار السن اللي بتمارس عليهم العنف
1: العنف
0: الأسري.
1: نعم.
0: هاي الفئات اللي هي أكثر ضررا بالعنف الأسري. فأنت كمان برضو مدام بلغت أنت ما بتقدر ترجعها على البيت. أنت بدك تنسق مع وزارة التنمية الاجتماعية
1: صح.
0: على البيوت الإيواء اللي هي شلتر هومز
1: نعم.
0: حتى تقدر تحط الضحية في مكان أنت تقدر تحميه عبين ما تخلص الإجراءات
1: فعلا.
0: في هذا الموضوع.
1: نعم.
0: فنحن لا في استجابة سريعة.
1: يعني الضحايا فعلا بيشعروا بالأمان وإنهم عن جد محميين بعد ما يتم التبليغ.
0: شوفي أنا هذا الموضوع اللي بدي أحكي فيه حتى
1: نعم.
0: أوصل لنتيجة. أنا بتمنى حقيقة
1: نعم.
0: إنه هاي الموضوع اللي أنا حكيت فيه أنا وحضرتك قبل قليل إنه نرفع الدوز أكثر فيه ونشدد أكثر
1: فعلا.
0: فيه. ليه؟ بدي أصل للي حكيتي للسؤال سألتيني إياه. بدي أخلي الضحية تشعر بالأمان.
1: نعم.
0: إنه أنا مش رايحة باللغة العامية رجل ورا رجل قدام خايفة.
1: وخايفة من العواقب.
0: خايفة من العواقب، خايفة وين تنام وين تروح وين تيجي.
1: صح.
0: خايفة إنه في بقدر أمن حالي ببيت، خايفة كذا إشي هيك. فالمسائل هاي مهمة جدا إحنا فيها. بنحكي عن سرعة الاستجابة وبنحكي عن طرق المعالجة كمان فيها.
1: فعلا.
0: فحقيقة اللي بتحكي فيه حضرتك مهم جدا بهذا
1: فعلا.
0: الموضوع. نعم.
1: اليوم دكتور في قانون وتفضلت بهذا الحديث وعن وعن النصوص وقانون وقاية أكثر ما إنه هو قانون عقابي.
0: 100%.
1: مع إنه وجود يعني يعني
0: موجود.
1: عقوبات رادعة.
0: لا في عقوبات رادعة.
1: لكل يعني حدا مثلا بتسول له نفسه إنه القيام بهذا الجرم، لكن ليش دائما الأرقام والإحصائيات نرى فيها قصص مختلفة؟ وللأسف إنه كل فترة يعني نرى قصة جديدة، ولما نذهب للإحصائيات برضو
0: نعم.
1: بننصدم ب يعني بالكم الهائل من الحالات ومن الجرائم اللي تحت مسمى العنف الأسري.
0: الصحيح إنه خلينا نحكي إنه موضوع الحالات اللي بصير فيها عنا، شوفي الرقم الإحصائي رقم مهم.
1: نعم.
0: لموضوع الدراسات.
1: نعم.
0: والرقم الإحصائي هو مهم جدا كمان لا يعطيك مؤشر للمعالجة فيها.
1: نعم.
0: بس الرقم اللي احنا بنحكي عنه انا كثير مرات بكون في مقابلات معينة بيسألني قديش الرقم
1: النسبة او النسبة
0: الرقم.
1: نعم.
0: الرقم هو عنا ليس رقم فعلي. ليه؟ لانه اذا بدي اخذ نموذج معين عن حالات العنف الاسري.
1: نعم.
0: مش كل حالات العنف الاسري مبلغ عنها.
1: صح. ما هي
0: كويس.
1: نعم.
0: مش كل الحالات بصير فيها كلام، في تكتم على بعض الحالات.
1: نعم.
0: في بدي أتحمل، في بدي أعطيه فرصة، بدي ألاقي حل بهذا الموضوع.
1: نعم.
0: فلذلك يعني الأرقام اللي بنحكي عنها إحنا ليست أرقام حقيقية.
1: 100%.
0: لكن أنا إذا بدي أزور إدارة حماية الأسرة.
1: نعم.
0: عندهم رقم معين، عندهم رقم معين. الفريق الوطني للحماية.
1: نعم.
0: عملوا دراسة عندهم رقم معين. هاي الأرقام الحقيقة بتأشر على أنه موجودة. حتى يعني في دراسة أنه بين عام 2022 و 2023 عم نحكي عن.
1: نعم.
0: موضوع ارتفعت النسبة، ارتفعت نسبة الجريمة زي ما حكيتي. طب ليش ارتفعت؟ حكيناها أنه زادت
1: يعني
0: حالات الوعي
1: والتبليغ. نعم.
0: والوعي والتبليغ، وصار في حالات معينة. سابقا كانت الناس تخاف.
1: صح.
0: وسابقا كان يربطنا إشي اسمه ثقافة العيب إنك تبلغ.
1: نعم.
0: والأسرة، وزي ما حكيت الأهل نفسهم للأسف لما بتيجهم بنتهم مضروبة خلينا نحكي معينة.
1: نعم.
0: بحاولوا ما يخبروا، اتحملي وديري بالك وهذا جوزك وبصير بكل البيوت.
1: صح.
0: كويس. طيب أب مارس العنف على بنته وهي صبية.
1: نعم.
0: كل العيلة بتوقف.
1: أبوك يتحملي. أبوك يتحملي.
0: إنه ما حدا بيقول له روح قدم روح اشتكي.
1: لا.
0: وبيبرروا هذا الحكي.
1: صح.
0: إنه هذا أبوها.
1: نعم.
0: وإله حق يربيها. بس يا بي بدك تفهم إنه التربية مش هيك.
1: صح.
0: التربية مش هيك، في أسلوب آخر. ما بزبطش تربي أنت بسلك كهرباء تضرب فيه. ما بزبطش أنت تضرب ضربة بوكس وتأذي هاي الإنسانة.
1: صح.
0: هذا مش تربية. في
1: نعم.
0: أساليب أخرى بالتربية. رح تقول لي ما بينفع هذا الأمور أخر. هذا قصور فيك، لأنه في 100 طريقة أنك تتعالج هذا الموضوع.
1: نعم.
0: فيها. نعم.
1: بدي أحكي بجزئية الإحصائيات، يعني لفت في هيك في بالي موضوع أنه برضو الإحصائيات ممكن ما تكون دقيقة دكتور، لأنه ممكن البيئة المجتمعية ممكن لو بكل محافظة برضو بتأثر على موضوع النسب. مثلا ممكن بعمان مجتمع منفتح أكثر يعني انفتاح، ممكن تكون في نسبة الوعي ونسبة التبليغ بتكون أكبر.
0: صحيح.
1: فمش هناك ممكن منلاقي في عندهم نسبة حالات عالية. في بنفس يعني أو موازي لنفس الموضوع

0: انه مثلا ممكن بمحافظات بمناطق نائيه في حالات، بس ما بيتم يعني التبليغ عنها، فبنشوف انه عندهم نسبه حالات العنف الاسري قليله. فمرات بكون انه ايضا الطبيعه المجتمعيه والبيئه المجتمعيه برضه بتاثر على النسب وعلى الاحصائيات.
1: نعم، هذا كلامك حضرتك
0: نعم
1: بتحكي فيه 100% صح.
0: نعم
1: ليه؟ لأنه إحنا أمام ثقافة مجتمع،
0: نعم
1: وثقافة المجتمع بتختلف من بيئة إلى
0: لبيئة.
1: بيئة.
0: صح. من محافظة
1: صحيح
0: لمحافظة.
1: إحنا
0: نعم
1: بمملكة واحدة
0: نعم
1: وولاد بلد واحدة وعارفين بعضنا، لكن بأكد لك تماما إنه بتختلف البيئة. يعني موضوع العيب وموضوع اللملمه،
0: نعم
1: اللملمه
0: نعم
1: لاحظ المصطلح اللي بحكي فيه، لم
0: صح نعم
1: انه لم الموضوع وكذا انسو موجود، بس اذا حكيت جبتي مثلا بعمان البيئه مختلفه
0: نعم نعم
1: وبالتالي في ثقافات معينه وصار في موضوع ابلاغ وحكي. انا ما بتحدث عن عمان كعاصمه وانه فيها شيء اخر،
0: نعم
1: لكن البيئه اللي بتكون هي متماسكه، المنطقة كلهم أولاد عم
0: صح
1: وقرايب وأولاد خال، عيلة واحدة
0: نعم
1: زي مناطقنا اللي بنعتز فيها وعشائرنا اللي بنعتز فيها الموجودة بمناطق معينة دون ما أسمي أي مناطق أو
0: أكيد
1: شغلة
0: نعم
1: معينة، هدول عيلة واحدة، بالتالي بتلاقي المختار والشيخ والعم وابن العم والكذا بيعملوا على لملمة الموضوع ما بيروح.
0: صح
1: يعني في بإحدى السنوات السابقة أنا كنت عم أعمل دراسة عن الخلع،
0: نعم
1: لقيت إحدى المحافظات بالأردن
0: نعم
1: ما فيها ولا قضية خلع، اللي هي المرأة
0: نعم
1: تخلع زوجها.
0: نعم هي
1: ليه؟
0: تطلب التطليق،
1: الثقافة اللي عندهم مش موجودة
0: ممنوع.
1: إنهم المرأة تطلق الزلمة، عرفتي
0: نعم
1: كيف؟ مش
0: نعم
1: موجودة
0: حتى لو كان
1: عندهم،
0: سيء. نعم
1: حتى لو كان سيء إنه عندهم فعلا الأرقام اللي طلعت فيها هاي المحافظة اللي بتحدث أنا عنها إلى كل الاحترام
0: نعم
1: وأهلها، الإحصائية صفر، ما في ولا حالة عندهم فيها. فإذا هي مؤشر بتعطيك، الديكيتر بتعطينا مؤشر على إنه بتختلف المناطق البيئة، بيختلف الثقافة المجتمعية
0: نعم
1: فيها، مع إن عايشين بمنطقة واحدة. يعني
0: فعلا
1: مش أنا عايش بلبنان وحدا عايش ببريطانيا ولا عايش بعمان،
0: صح
1: عم نحكي كلياتنا بهالبلد عايشين،
0: نعم
1: بس لا شك مختلفين.
0: بيختلفوا. حتى الإحصائيات يعني بتلعب دور بموضوع
1: لو طلعتي
0: الإحصائيات،
1: على إحصائيات المحافظات تلاقيها مختلفة
0: مختلفة
1: مختلفة،
0: وبتحسها أقل، مش أقل لأنه هي أقل،
1: لا
0: لأنه ما في ممكن تبليغ. هاي هي
1: بالتأكيد، لأنه
0: هاي
1: ما في تبليغ،
0: صح
1: ما في تبليغ، ولأنه في ناس موجودين بيحاولوا إنهم يلموا الموضوع،
0: نعم
1: عرفتي كيف؟
0: نعم
1: لأنه اللي ارتكب الجريمة هو ابن عمهم وقرابتهم وعيلتهم،
0: صح
1: فمش شخص غريب فيها،
0: فهي
1: كويس؟
0: هي
1: بينما إحنا اليوم تطورت الحياة، أصبح أمامنا أشخاص مختلفين، عرفت كيف؟
0: صح
1: فالتدخل صار تدخل سلبي،
0: نعم
1: إنه هو إيجابي من ناحية الحماية، بس إنه وليش ساكتين له وليش كذا، عرفت
0: صح
1: كيف؟
0: صح
1: بصير في تحريض بهذا الموضوع.
0: نعم.
1: نعم
0: طب دكتور، اليوم يعني في مثلا تحدثنا عن الإحصائيات، في فئات أكثر عرضة للعنف، وأنت تطرقت لهذا الموضوع
1: أنا
0: اللي هم
1: بحكي،
0: الأسر
1: شوفي بالدراسات
0: نعم
1: اللي طلعت عليها أنا والحالات الكيسز اللي أنا قابلتها،
0: نعم
1: هلا النساء أكثر شيء
0: نعم
1: متعرضات للعنف،
0: نعم
1: كويس؟ في بعض البيوت النساء فيها، الأطفال وعلى الأخص أنا كمان بتألم كتير لما يكون عنف يمارس على الصبايا الفتيات،
0: نعم
1: لأنه بصراحة بيكون عرف غير ممرر، إذا تأخرت ساعة
0: نعم
1: عن المحل تشتغل فيه وين كنتي وين رحتي وين جيتي، هذا مو صح.
0: صح
1: ما تقوليش أنا بحرض على الفساد يا
0: نعم
1: عاك في المعايطة، لا أنا ما بحرض، هذا جو عايشين إحنا فيه، إنسان عايش اليوم. أنا لما درست بالجامعة اللي كان يدرسني بعض المواد سيدات، فأنت ليش خايف؟ ليش خايف على مسمى إنها سيدة؟
0: نعم
1: ليش خايف عليها تطلع؟ ما هو بناتنا اليوم بيطلعوا بيكملوا الدراسة ببريطانيا وبأمريكا وبرجعوا بشهادات علمية كبيرة. عمي انتهى موضوع هذا الخوف اللي عندك، لأنه أنت ابنك ولا بنتك على زي ما ربيته وزي ما هو بده يربي حاله،
0: صح إذا
1: فهذا
0: كان الأساس
1: غلط،
0: صح
1: هذا
0: خلص
1: غلط. فلذلك كمان برضو بنحكي عنهم اللي هي الأطفال، يمارس عليهم حقيقة عنف، وكبار السن للأسف
0: نعم
1: بعض الحالات يعني بيكون فيها كبار سن في
0: للأسف
1: البيت،
0: نعم
1: وبصير في اعتداء على كبير السن، وكبير السن ما بيعرف يشتكي
0: هاي هي
1: ولا بيعرف يروح لحدا، وبيهددوه مرات للأشخاص كبير، سواء أبو الأم أو أبو الأب
0: نعم
1: الموجودين عايشين في بيت الزوجية في بيت الأسرة بنسميها، لأنه
0: نعم
1: إحنا داخل موضوع الأسرة،
0: الأسرة الواحدة
1: بصير
0: نعم
1: تهديد إله إنه ما تخبر،
0: ما تخبر
1: حتى لو اعتدوا على هذا الرجال الكبير بالسن إنه ما تخبر،
0: ما تخبر
1: وبالتالي هو بكتم مشاعره ودمعته
0: بتعرض
1: وخوفه
0: للعنف
1: بتضل جواته.
0: نعم
1: ما بيصرح فيها لأنه خايف من العواقب، لأنه هو ضعيف بده حماية أصلا.
0: نعم. اليوم دكتور يعني بدي أرجع شوي هيك يعني للخلف بموضوع مؤسسة الزواج اليوم، وزي ما تفضلت أنه إذا أنت ربيت ابنك أو بنتك والأساس كان صح فأكيد رح تطلع على ما تم يعني تربيتها عليه. للأسف في أسر أنه مثلا بكون ابنهم لساته مش واعي، مش واصل لدرجة من النضج لحتى أنه يكون مسؤول عن مؤسسة قوية مثل مؤسسة الزواج، وبيحكوا لأ زوجوه علشان يعقل. للأسف يعني عند هذا هذه الظاهرة كمان موجودة. نعم للأسف موجودة. بيكون هو لسه مش واصل للمسؤولية. فإنه برضو بعام 2026 برضو في عائلات أنه بتزوج أولادها وهو لسه مش واصل للنضج الكافي أو لا تحمله لمسؤولية كبيرة مثل مسؤولية زواج، بكرة في زوجة بكرة في أولاد. فبرضو هاي الجزئية أنه إذا تعالجت من الأساس إحنا مننشئ بيوت وأسر ملتزمة، أسر واعية ناضجة، الزوجة بتعرف حقوقها وواجباتها والزوج أيضا يعرف حقوقه وواجباته.
1: شكرا.
0: نعم.
1: أنا بدي أكمل بموضوع حكيت فيه حضرتك. نعم. كويس. نعم. اللي هو موضوع التوعية للأشخاص المقبلين على الزواج.
0: نعم. نعم.
1: وهو برنامج موجود بدائرة قضاء.
0: نعم.
1: اللي هي المقبلين على الزواج.
0: فعلا.
1: للأسف إذا بدي أرجع لإحصائية دائرة قاضي القضاء.
0: نعم.
1: كويس. ودائرة قاضي القضاء للأسف فيها شفافية واضحة.
0: فعلا.
1: وأنا من محامي شرعي.
0: نعم.
1: يعني متلاصق لهاي الدائرة فيها.
0: نعم.
1: بيطلع كل سنة تقرير عن دائرة قاضي القضاء بحالات الطلاق وحالات وبيصنفوها.
0: نعم.
1: إذا إجينا لإشي اسمه الزواج المبكر اللي هو زواج الأطفال.
0: نعم.
1: سميه باسمه.
0: نعم.
1: زواج الأطفال.
0: نعم. فعلا.
1: زواج القاصرين.
0: نعم.
1: هذا القانون أباح كل من أنهى ذكر أو أنثى.
0: نعم.
1: عمر 15 ودخل بال 16 كويس يعني بعده 15 بس هو خلص 15
0: نعم.
1: يوم بيقدم إذن للمحكمة الشرعية بالزواج. بس أنا بدي أفهم إنه هذا ابن 15 سنة كيف بده يحمل مسؤولية أسرة؟ كيف إذا إحنا بنقول النمط الطبيعي بالدراسات عم منأخر سن الزواج.
0: نعم.
1: لأنه عم ندرس وعم نكمل دراسة وبنستعمل مصطلح أمنت حالي إنه.
0: نعم.
1: عنده إمكانية يفتح بيت.
0: نعم.
1: حكاية إنه نركن على الأب والأم زي سابقا على العيلة.
0: نعم.
1: إنه أنت راح تضل بهاي العيلة. لا، زمان أول عدور أبوي وجدي.
0: صح.
1: كان هذا الطفل يشتغل بالعيلة بمنتجات العيلة بأرض.
0: فعلا.
1: العيلة. اليوم أنت بدك بس تخلص لأنه إذا أبوك هو بمطرح معين بيشتغل أنت بدك تأخذ شغلة تانية. عرفت كيف؟
0: فعلا.
1: فهذا الموضوع هو أنت لا عنده خبرة بالحياة ولا عنده خبرة بالمعالجات.
0: نعم.
1: ولو أعطيته أنا هاي الدورة طبعا هم دائرة القضاء بيشددوا على أنه الأشخاص اللي بيتزوجوا زواج مبكر بدنا نسميه عندهم كويس بيشددوا أنهم يدخلوا هاي الدورات اللي هي الدورات المقبلة على الزواج حتى يعلموه كيف بده يدير بيته.
0: نعم.
1: حتى بيعلموهم الأمور الاقتصادية كيف إنكم تعملوا ميزانية البيت بتعلموها.
0: نعم.
1: في أشخاص بيجوا بيعلموا الموضوع فيها بس هل يا ترى رح تعطي هاي نتائج إيجابية بالمية مية بالمية؟ بقول لك لا لأنه أنا لسه عم بتعامل مع.
0: نعم.
1: طفل.
0: نعم.
1: تصور إنها طفلة عمرها 15 سنة وأنجبت كيف بدي أتعامل طفلة تربي طفلة هاي؟
0: صح.
1: ما بدي أحكي عن موضوع الزواج بكر بجوز أنا وياك.
0: نعم.
1: نحجز حلقة نحكي.
0: نعم.
1: فيها بس عم نحكي عن موضوع العنف.
0: نعم.
1: حتى الزواج بهذا السن
0: عنف.
1: هو عنف.
0: عنف فعلا.
1: حتى الزواج أنا عم برفع صوتي معليش لأني حتى توصل الرسالة.
0: نعم. نعم.
1: برفع صوتي لأنه بصراحة الزواج بهذا الفترة هو عنف.
0: وعنف. عنف.
1: ليش عنف؟ لأنك حرمت من التعليم، حرمت الحياة، حرمت من طفولتها، حرمت تعيش كل إشي هذا.
0: طيب.
1: لما إحنا ما قلنا الامتناع عن شيء.
0: نعم.
1: الامتناع عن فعل. أنت سلبت كل هاي المسائل منها فيها.
0: فعلا.
1: بعرف أنه راح حدا يحتج علي بهذا الكلام بس أنا عم بحكي عن إشي واقع عشته.
0: فعلا.
1: بقضايا شفتها. نعم.
0: نعم. اليوم يعني دكتور من خلال هذا الحديث هلا احنا عندنا قبل الزواج في عندنا فحص التلاسيميا اصبح ملزم
1: يعني
0: لا طبعاً. يقوم عقد الزواج طبعاً. الا اذا
1: طبعاً.
0: كان موجود لما يكون ايضا هناك شيء ملزم انه تكون ماخذ دوره المقبلين على الزواج قبل
1: شوف.
0: ما يكون عقد الزواج.
1: هلا الدوره هاي. نعم. بدائره قاضي القضاء للامانه
0: بس هي مش ملزمه
1: بيحولوها عليهم.
0: نعم.
1: وفي عندنا ذكرتيني بشغله معينه.
0: نعم.
1: مرتبطة بالعنف الأسري التلاسيميا اللي هو لأنها حالة

0: لها أثر بعدين.
1: نعم بتصير عبء على الدولة،
0: بتصير عبء على الدولة وعبء على المجتمع وعبء عليهم فبنحكي فيها. لكن حقيقة بعد الجرائم الأخيرة اللي هي جرائم العنف الأسري اللي ارتكبت، عادة بتشوفي على صفحات التواصل الاجتماعي مطالبات فحص الأشخاص عن المخدرات.
1: نعم إدمان.
0: أنت بتعمل لي فحص على التلاسيميا، أنا متأكد أنه له أثر معين وفيه له أساس معينة. بس ليه ما نعمل كمان فحص على موضوع الإدمان؟
1: جميل.
0: ليش أنا أجوز بنت أخوي، بنت أختي، بنتي على حدا أنا ما بعرفه؟ ما هو إحنا الزواج بالأيام هاي مش مثل زمان. زمان كانت الناس تعرف بعضها، ابن العم بيأخذ بنت العم أو بنت الخال أو بنت الحي، بنعرفين لبعضنا. اليوم إحنا عم بصير لقاءات صدفة، كويس؟ فخرج من الإطار، لا بنعرف تاريخه ولا تاريخ أهله ولا تاريخ عائلته، مع احترامي للجميع طبعا. بس إذا هذا الشخص هو كان شخص غير سوي، خلينا أسميه غير سوي قانونيا، سواء متعاطي مخدرات أو حبوب وشغلات معينة، أو هو عنيف بطبعه فيها، يا أخي اعمل له فحص، ضيفه هذا الفحص لشروط الزواج. ما كويس؟ ضيفه. القوانين قبل شوية حكينا عن قانون حماية من العنف الأسري، غيرناه.
1: صح. والتعديلات حطه مواكب للتغيرات.
0: حطه بالتعليمات، حطه على صورة التعليمات كمان، لأن التعليمات أسهل، هي مصادقة من رئاسة الوزراء، اعملوا ضمن تعليمات معينة لما بتصير زواج. هلا حاليا زواج الأجانب لما بصير في واحدة أجنبية، وعم بحكي هيك بس ثقافي عشان توصل للناس، لأنه فرصة إن بنحكي كمان قانون. هلا إذا واحد بيتزوج واحدة عندنا هون وفي اختلاف بالجنسيات، صار بدك موافقة وزارة الداخلية، هذا موضوع أمني، موضوع رائع جدا. طب زي ما فكرنا بهذا الموضوع، واللي أنا بحكي لأني ابن بلد بقول شكرا، كمان أنا بحاجة إن أي شخص بده يتقدم لفتاة غير التلاسيميا يعمل له فحص لهذا الموضوع، لأنه أنا هذا الأثر تبعه بينعكس على العنف الأسري اللي بتحدث أنا عنه، على جرائم القتل اللي بتصير عندنا.
1: فعلا خاصة إحنا يعني إن فترة لما نرجع بالشخص اللي قام بهذا الجرم، يا بكون مدمن يا بكون عنده حتى موضوع كمان الصحة النفسية.
0: والصحة النفسية
1: جدا مهمة كمان، يعني جداً. إنه برضو نكون حذرين بهذا الموضوع قبل ما إنه نؤسس مؤسسة مثل مؤسسة الزواج.
0: بحاجة شوفي، هو الزواج مباح.
1: نعم.
0: بس الوالي اللي هو الحاكم،
1: نعم،
0: اللي هو عندنا الدولة،
1: نعم،
0: هي بتنظم هذه الأمور.
1: نعم.
0: يعني إذا بدي أحكي عن عمر 15 و16 و18 عمر الزواج، هو ما وردش بكتب الفقه، لكن الوالي أو الحاكم بالفقه الإسلامي، نعم، ينظم الأمور هاي، عشان هيك حطينا عمر 18 وحطينا الاستثناء 16.
1: نعم.
0: كويس.
1: نعم.
0: هذا الموضوع كمان نقدر إحنا نعمل له تنظيم، لأنه بيعطيني أثر. أنا بقول إنه قضية العنف الأسري عم تزداد.
1: نعم.
0: صحيح إنها زادت بالتبليغ، صحيح إنه وسائل الإعلام عم صارت تعرف. أنا صرت أعرف عن جريمة ترتكب في منطقة معينة، وأنا سكان مشاهد سكان هاي المنطقة.
1: صح.
0: السبب إنه الإعلام،
1: وسائل التواصل
0: السبب
1: الاجتماعي.
0: وسائل التواصل الاجتماعي.
1: نعم.
0: يعني بتصير جريمة في منطقة سين معينة، بطلنا نسمي أسماء معينة، هاي الجريمة بتنحط على وسائل التواصل وعلى الفيسبوك، وكنا بنصير نعلق عليها وبنحكى كلياتها فيها. بس زمان ما كنا نعرف تكون جريمة اختفت بمنطقة معينة، إذا صار في وسائل حديثة إنك تحكي فيها. مدام أنا وياك بنحكي عن إحصائيات معينة حتى نعمل معالجة، خذ هاي الظواهر اللي بتحدث أنا وحضرتك عنها، نعمل كمان هي أساس المعالج.
1: فعلا. طب اليوم دكتور لو بدي أرجع لموضوع التبليغ وأهميته، لأنه يعني التبليغ له دور بتغيير الإحصائيات زي ما تفضلت، يعني برضو له علاقة مثلا بالتوعية. اليوم ليش لسه ثقافة الصمت لسه موجودة؟ وبنحكي بعام 2026، اليوم الخوف الاجتماعي طغى على انه انا ممكن ما يكون لي حمايه قانونيه. يعني لازم نوعي الضحايا انه لا، راح انه هذا التبليغ ما راح يقودك الى المجهول، هناك في حمايه، هناك في دور ايواء، هناك في ممكن رعايه. فاليوم كيف انا بدي اخلي انه الخوف المجتمعي ما يطغى على انه انا ثقتي بالحمايه القانونيه اذا بلغت؟
0: تمام، شكرا كثير. نعم. شكرا. اذا بدي ارجع انا وحضرتك لقانون 2017، قانون،
1: نعم،
0: حمايه بالعنف الاسري،
1: نعم،
0: حكى مفصلا عن موضوع الإبلاغ.
1: نعم.
0: وحكى عن موضوع الإبلاغ الإلزامي كمان في،
1: نعم،
0: حالات بدك تبلغ إلزامي.
1: إلزامي.
0: كويس.
1: نعم.
0: لكن بنفس الوقت حتى ما تخاف أنت

0: وحتى أن نرفع هاي الثقافة اللي هي بسموها ثقافة الإبلاغ في بهذا الموضوع فيها، صار في عنا حماية للمبلغين. نعم. حماية، أنت بدك تبلغ،
1: نعم
0: أنا بعمل لك حماية كدولة، إخفاء شخص اللي ببلغ، إخفاء
1: سرية.
0: اسمه معلوماته
1: سرية. نعم.
0: هي معلومات سرية. بدي أحكي شغلة، شكرا ذكرتيني بشغلة معينة تتعلق بالقانون. جميع ما يدور بقانون حماية من العنف الأسري ومعالجات إدارة حماية الأسرة عنا بتتم كلها بصورة سرية، وما بيصير فيها أي شيء آخر. حتى لما أنا بروح على إدارة حماية الأسرة بطلب مشروحات عن قضية معينة حتى استخدمها في المحكمة الشرعية،
1: نعم،
0: كبينة على الشقاق والنزاع، ما بيسلموني إياها باليد. هو عنده أمر من قاضي،
1: نعم،
0: بده ينفذ قاضي فيها،
1: نعم،
0: بده ينفذ أمر القاضي، هو بوديها بكتاب رسمي للمحكمة الشرعية، فأنا ما بطلع على محتواها. إذن هي سرية، والشخص،
1: نعم،
0: المبلغ هو شخص مش في عليك حماية للأشخاص،
1: نعم،
0: المبلغين بهذا الموضوع فيها. هذا الموضوع لازم إحنا نعرف إنه إحنا الأشخاص اللي ببلغوا ما في عليك خوف، لأنه أنت بس اشعر الجهة إنه أنا ما بدي حدا يعرف إني أنا حكيت على الموضوع،
1: نعم، فيه خلل هون.
0: كويس فيها. اثنين، بدك تخاف إنه كمان الأشخاص اللي هي الضحية، لأنه إحنا إذا فوق ال 18،
1: نعم،
0: اللي تم الاعتداء عليه ما بيصير إلا تأخذ موافقته على التبليغ
1: علشان يبلغ،
0: لأنه اللي عمره فوق ال 18 هذا يروح يبلغ لحاله.
1: نعم.
0: عرفت كيف؟
1: أما إذا أقل يجب
0: إذا
1: التبليغ.
0: أقل من هيك بتقدر تبلغ
1: إلزامية.
0: أي حدا في إلزامية الجهات الطبية.
1: نعم.
0: وهذا كمان رسالة بوجهها للمستشفيات والأطباء.
1: نعم.
0: إذا جابوا طفل أو سيدة واضح من خلال الفحص الطبي
1: إنه متعرض لعنف،
0: إنها متعرضة لعنف إجباري على المستشفى أو الجهة الطبية، إنه يبلغ الجهات الأمنية.
1: نعم.
0: تحت طائلة المسؤولية فيها.
1: نعم.
0: كويس.
1: نعم.
0: فهاي المسائل مهمة جدا إنه الناس تعرفها. ليش إحنا عم نحكي بهذا القانون؟
1: نعم.
0: إحنا ما بنحكي فيه ترف أنا وحضرتك.
1: نعم.
0: نحنا بنحكي عن توعية في هذا الموضوع. أنا وياك حكينا بعض النقاط، لكن فيك تتوسع عن هذا الموضوع.
1: صح.
0: موجودة منظمات، مؤسسات المجتمع المدني موجودة، اتحاد المرأة، اتحاد النساء، حماية الأسرة، كلها بتعطيك كل هاي معلومات في بهذا الموضوع.
1: نعم.
0: يعني أنا كمحامي بحكي عن حالي لأني متخصص بهذا القضية، عم بيجيني تلفونات كتير مرات.
1: نعم.
0: بعطي فيها إرشاد شو تعمل،
1: شو تعمل. صح.
0: بس أنا ما بحرض، بس أنا بعطيك حقك وبعطيك الخيار بهذا الموضوع فيها.
1: صح.
0: نعم.
1: اليوم لو بدنا رسالة منك لكل شخص بتردد في الإبلاغ، وخاصة إذا كان ملزم، إذا كان مثلا الاعتداء مثلا زي ما تفضل إذا كان الأطفال أقل من السن القانوني وكان إنه هو ملزم، إذا ما بلغ بيلحقه مسؤولية قانونية؟
0: بالتأكيد. أنا حكيت فيه بسموه التبليغ نوعين.
1: نعم.
0: هو التبليغ الإلزامي، خليني أحكي
1: نعم.
0: عنه.
1: نعم.
0: التبليغ الإلزامي هذا يجب إنك تبلغ، وإذا ما بلغت
1: في مسؤولية،
0: في عليك مسؤولية.
1: نعم.
0: زي خلينا نحكي المستشفيات، بتيجي حالة معينة بفحصوه.
1: نعم.
0: بدخلوه بالمستشفى.
1: نعم.
0: أنت كطبيب أو مستشفى معين،
1: نعم،
0: اكتشفت إنه هذا الفعل مبين استخدام أداة حادة.
1: نعم.
0: أو أداة راضة.
1: نعم.
0: زي ما نستعمل إحنا بلغة الجنايات.
1: نعم.
0: هذا الحكي أنت بدك تخبر عنه بهذا الموضوع فيها، وإلا أنت بتتعرض كمؤسسة للموضوع.
1: صح.
0: مؤسسات تبعون التنمية الاجتماعية اللي فيها سيدات وفيها رجال كبار السن، إذا حدا منهم يتعرض بهذا الموضوع لعنف أسري.
1: نعم.
0: أو عنف، لأنه كمان برضو العنف الأسري بيشمل الجهات المشرفة على هذا الشخص الموجود عندها.
1: نعم.
0: مش بس الأسرة فيها.
1: نعم.
0: يعني إذا جهة معينة أو طفل، أنا حاطه ما عندنا تبني بالإسلام، بس أنا ماخذ طفل حاطه عندي في البيت.
1: نعم.
0: عن طريق وزارة الاجتماعية علي مسؤولية أنا كمان.
1: نعم.
0: كذلك بهاي الجهات يجب أنها تبلغ. هذا التبليغ هو اسمه تبليغ إلزامي، وإنت ما عليك مسؤولية إذا بلغت، بس
1: لا.
0: إذا ما بلغت عليك مسؤولية.
1: مسؤولية،
0: وممكن نطلب نخفي اسم سين وصاد من الأشخاص المبلغين.
1: نعم.
0: فأنا بقول لك بلغ، بلغ بهذا الموضوع فيها.
1: نعم.
0: نعم.
1: أنا اليوم دكتور كيف بدي أرجع أو مثلا بدي أبني ثقة بالإجراءات وسرية المعلومات للأشخاص؟
0: شوفي، هي بتعتمد على نوعين.
1: نعم.
0: هي بتعتمد على أنه أنا وإنتي، حضرتك إعلامية وأنا
1: نعم.
0: محامي، واثنين أنا وياك قانونيين.
1: نعم.
0: بلاش أقول
1: بتشرف.
0: قانوني لأنه
1: الحكي
0: مش
1: نعم.
0: بزبطش.
1: نعم.
0: معه هاي رسالتنا اليوم أنا وحضرتك لقاءنا، عم بعطيك ثقافة شو نحكي فيها.
1: صح. نعم.
0: في ناس اللي بيدموا الخنقون المعاكسة.
1: نعم.
0: بيعتبر إنه كلامي في إفساد

0: الأسرة، لا أنا بحكي حماية للأسرة، أنا لما بحكي قضايا للمرأة وبدافع عن حقوق المرأة في ناس بيهاجمني كويس، إنه أنا نسوي، أنا مبسوط إني نسوي، يعني عم بدافع عن قضايا المرأة كويس، ما هي أختي، ما هي بنتي، ما هي أختك، ما هي بنت أخوك كمان، أنت كمان نفس الشيء. فالحقيقة هذا شيء مهم جدا اللي هو موضوع التوعية. اثنين كمان الضحية بدي أعطيها أمان، إنه هيك وموضوع مهم جدا، وهي رسالة بوجهها أنا للجهات المختصة، وزارة الاجتماعية والجهات المعنية، إنه يجب أن تكون المساعدة القانونية مجانية. بمعنى آخر في سيدة بتم ارتكاب عنف عليها، بتفكر أنا كيف أجيب محامي، كيف أجيب شخص يدافع عني بالقانون. يجب هاي المؤسسات إنها تقوم بحماية الأشخاص، هذول الأشخاص بموضوع اللي هي المساعدة القانونية المجانية.
1: موجود هو بوزارة العدل، هو في كمان حتى هو كمان صندوق تسليم في النقل،
0: هو موجود بوزارة العدل عندنا كويس. وأنا بعلن بصوت عالي كمان، أنا كنت مدير المساعدة القانونية لدى مركز العدل للمساعدة القانونية. فكانت لما تجينا حالة زي هاي الحالات، عندي محاميات زميلات إلي وزملاء محامين كان يدرس الحالة ويتبنوا هاي الحالة ويشوفوا كمان سبل الحماية تبعتها، وكانوا يعملهم يترافقوهم للمحافظ أو الجهة، لأن هي كانت تخاف تروح للجهات المعينة مثل المحافظ. كيف إحنا كنا نحملها ونوديها حتى نقدر نشكل إلها حماية. فهذا الموضوع اللي بنتحدث عنه إحنا له سبل معالجة كتير فيها، بس هي بتتم بالتعاون بين الجهات الرسمية اللي هي الحكومة وممثلة بوزارة الاجتماعية وإدارة حماية الأسرة، ومنظمات المجتمع المدني اللي هو اتحاد النساء، اتحاد المرأة، مركز العدل، المراكز الأخرى اللي كمان بتساعد على موضوع
1: القانونية.
0: الحماية، يعني عم نحكي عن اتحاد المرأة عنده مركز متخصص لإيواء السيدات. طب هي الحكومة يعني وزارة المجتمع عندها مركز، لكن هم بيغطوا النقص، عندهم كمان مركز هو الشرطة هم، بس عندهم محل بيستوعب
1: هون
0: فيه حالات معينة،
1: والمسؤولية هون مشتركة،
0: وهي يعني شبيهة بفندق صغير بيديروا بالهم عليهم من أكل ورعاية وكذا. وأحيانا إذا معها طفل بيأخذوا طفلة معها، فبيتم في حالات معينة فيها. يعني الحمد لله رب العالمين، نحن بالأردن بنفخر إنه وصلنا لمرحلة متقدمة بهذا الموضوع،
1: فعلا.
0: بحيث إنه في شراكة بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني.
1: نعم. اليوم دكتور لو أنا بدنا هيك يعني نبي قراءة سريعة من خلال حديثك ومن خلال خبرتك، ومن خلال أيضا كان وجودك على يعني إصدار قانون 2017، شو الثغرات الموجودة بالقانون الحالي؟
0: شو؟
1: وإذا في هناك مثلا ممكن توصيات اليوم، العقوبات هل هي رادعة كما يكفي؟ قبل فترة تم اعتماد زي ما تفضلت العقوبات البديلة، وصار في هناك شد وجذب، ناس مع وناس ضد، الأسوار الإلكترونية أيضا تم الحديث عنها. هذا الموضوع الجدلي، إنه وجهة نظر الجهات الرسمية، وجهة نظر كل مجتمع أو كل حالة فردية، لأنه أنا يعني أنا بطلع من الزاوية اللي أنا متأذي منها.
0: تأكيد.
1: فكيف بدنا نوصل لمنطقة وسط لحتى إنه الإجراءات هذه رادعة وناجحة؟ وأيضا هون ممكن تتوقف على كل حالة، ممكن مثلا الإسوارة زي ما تفضلت إنه مثلا يعني يعطي عنوان خاطئ مثلا، أو مثلا وجوده خارج مثلا السجن ممكن يكون بيأثر زي ما تفضلت انه موضوع انه يكون في هناك خطر على حياة المجني عليها، او خطر على حياة الأسرة بشكل عام، الام او الاولاد. كيف بدنا نوصل لهي المنطقة الوسط؟
0: صحيح، انا لما شاركت مع الفريق المتكامل ويعني كنت انا ادير بعض الجلسات، انا كان ادارة بعض الجلسات وكلت الي، وهذا شرف كبير الحقيقة. كان المجلس الوطني لشؤون الأسرة هم اللي راعي هذا الموضوع فيها، لأنه هي جهة مختصة بهذا الموضوع. كان هدفنا أن يكون هذا القانون هو علاجي وقائي،
1: أكثر
0: مع ارتباطه بالجانب الآخر اللي هي العقوبات. فكان هدفنا أنه نشتغل على شيء، نعمل تغيير في هذا الموضوع. فيها كنا نفكر مثلا إذا الشخص رب الأسرة اعتدى على حدا داخل الأسرة، وأجينا إحنا حبسناه 3 أشهر، وناخد أسرة بمستوى معين من الحياة، 3 أشهر كيف بيغطوا نفقاتهم هاي الأسرة؟ لأنه المعين للأسرة
1: مسجون.
0: صح. هل الحكومة بتغطي نفقات هاي الأسرة؟ فكروا فيها. عم بحكي عن حلول. لما بقول فكروا فيها فكروا.

0: إذا بدي أطبق عقوبة فكر أنت بالحل فيها،
1: بالحل.
0: إنه هذا الشخص اللي أنا حطيته بدك تفهم كيف تدبر أسرته، لأنه هذولا هاي الست هي ولادها اللي عايشة في
1: ما
0: البيت،
1: ما عندهم معيل إلا الزوج،
0: ما عندهم إلا معيل، والمعيد إحنا أودعناه. وأنتم
1: نعم.
0: بتعرفوا إنه بعض حالات المعيلين
1: نعم.
0: بيشتغل بيوميته زي العمال، بيحمل هو أدوات بسيطة
1: صح
0: كويس، فرشاة دهان وأدوات معينة وسلم، بوقف في منطقة معينة بسميها مناطق العمال.
1: نعم.
0: إحنا ولاد بلد عارفين شو بصير جوا هالبلد.
1: نعم.
0: فإذا إجا حدا وقال له تعال معي، أو في عندي طوب بدنا نحمله، أو في تراب بدنا نطلعه سطح البيت،
1: نعم.
0: اشتغل هذاك اليوم.
1: نعم.
0: إذا هيك بروح فاضي. فأنا بدي أفكر بهذا الموضوع.
1: حتى الموظف كمان دكتور، يعني إذا تغيب
0: حتى عن
1: يعني عن مكان عمله ثلاث أشهر، فأكيد
0: فكرك تعال
1: فقدان الوظيفة.
0: لما
1: نعم.
0: بيكون واحد بوظيفة معينة
1: نعم.
0: ويحس زملائه أنه تم حبسه لأنه ارتكب جريمة معينة في بيته أو أنه
1: نعم.
0: عمل شغلة معينة، هل هذا ما بينعكس على تقريره بالعمل؟
1: نعم.
0: على مديره؟
1: النظرة
0: على المؤسسة إيه فيها؟ على زملائه وزميلاته اللي معاه؟ لا، بينعكس على
1: نعم.
0: هذا الموضوع. عشان هيك لما إحنا ناقشنا هذا القانون وأنا كنت حاضر على
1: نعم.
0: هذا الموضوع فيها، كنا نفكر بجانب إيجابي علاجي بهذا الموضوع نعم. فيها. عشان هيك فكرنا أو فكروا الفريق بشكل عام على أنه تكون العقوبات البديلة
1: نعم.
0: فيها.
1: نعم.
0: يعني مثلا تيجي انت بتشغله بحديقة لتاب على أمانة عمان ينظفها ويدير باله عليها.
1: نعم.
0: طيب انت بداوم للثلاثة، بعد الثلاثة تعال اشتغل بهذا الموضوع.
1: نعم.
0: معك 40 ساعة تشتغل بهذا الموضوع فيها. هون انا بدي احكي فيها حتى يعطي هذا اثر معين.
1: صح.
0: بدك تراقب هاي الموضوع، هل كان ينفذه؟
1: نعم.
0: هل كان يودي واحد محله؟ شو يعني؟ عرفت كيف؟
1: نعم.
0: أوامر الحماية اللي متحدث عنها قبل شوية إنه ما يقرب على المنطقة اللي فيها الضحية مثلا فيها
1: تكون فعالي اليوم.
0: كيف بدك تراقب؟ مراقبة فعالي فيها.
1: نعم.
0: إذن إحنا بالنتيجة بنحاول حاليا نطور بالقانون بالشغلات اللي شفنا فيها خلل. القوانين بتتغير لما
1: صح.
0: بيكون في حاجة لمعينة، وكيف بظهر هذه الحاجة من خلال التطبيق.
1: نعم.
0: هلا إن طبقنا القانون 2017
1: بحاجة اليوم
0: ومشينا فيها
1: إلى تعديلات دكتور.
0: لا، وظهر عندنا نعم. خلل.
1: خلل آخر.
0: زملائنا بحماية الأسرة بيعرفوا شو الخلل.
1: نعم. نعم.
0: زملائي وزميلاتي في منظمات مجتمعنا عارفين وين الخلل فيها.
1: نعم. نعم.
0: القاضي بيعرف وين نعم. الخلل. حتى القاضي.
1: نعم. نعم.
0: وعندنا قضاء متخصص للأحداث، وعندنا قضايا كمان صح. متخصصين لموضوع العنف الأسري. هذول المواضيع فيها خذ منهم تخذي راجعة بدي أسميها أنا وحضرتك.
1: نعم.
0: ونعمل على التعديلات اللي بالقانون فيها، لأنه
1: نعم.
0: هذا نقص وبدنا نصلحه. نعم.
1: نعم. اليوم أنا كيف بدي يعني أحمي أو الوقاية من العنف الأسري قبل وقوعه؟
0: سؤال كتير مهم.
1: نعم.
0: جدا. لقائنا اليوم هو أحد السبل.
1: نعم.
0: لقائي أنا وحضرتك.
1: نعم.
0: أنا كمحامي كويس بشتغل مع منظمات مجتمع مدني.
1: نعم.
0: رحت على المدارس، رحت على الجمعيات النسائية.
1: نعم.
0: معطي فوق 250 محاضرة في جمعيات.
1: نعم.
0: أنا وصلت العقبة ومعان والطفيلة والكرك والشوبك.
1: نعم.
0: وأنا عم بحاضر بهذا الموضوع فيها.
1: نعم. المحاضرات مع سيدات ولا مع سيدات ورجال؟
0: سيدات ورجال.
1: جميل.
0: على الأغلب كان في سيدات بشان أكون هذا.
1: نعم.
0: إحدى السيدات في منطقة معينة بالأردن وقفت لي وهي ست كبيرة، قالت لي يا بني هذول النسوان إذا ما تربن ما بصيرن زين.
1: نعم.
0: أنا يعني ضحكت وعملت إنه مداخلتها هي نوع من النكتة في الموضوع.
1: نعم.
0: حتى أخلي الموضوع له جديته.
1: نعم.
0: كويس. هل هي حكت جادة ولا بتحكي هيك؟ إذا أنت كمان بدك تعمل على موضوع التوعية فيها.
1: جدا مهم.
0: تلاقي وسائل للحماية.
1: نعم.
0: تلاقي توعية قانونية. كويس.
1: نعم.
0: تلاقي مؤسسات معينة بتحمي قبل وقوع الجريمة. لما بتحدث عن شغلة معينة أنا، طيب ما هو كمان اليوم يعني بلا مؤاخذة بنحكي عن شغلة معينة تطور القضاء الشرعي
1: صح.
0: واللي هو الأساس.
1: نعم.
0: قلنا في اللي هو عندنا المؤسسة المعنية بحل القضايا الأسرية.
1: نعم.
0: أو خلافات اللي بتصيب الأزواج.
1: ممكن بدي
0: كمان بالمقابل في عندي أنا مدعي عام شرعي صار.
1: نعم.
0: بكل المحاكم كل المحكمة الشرعية.
1: نعم.
0: وأنا محامي شرعي فيها مدعى عام شرعي.
1: ممكن بالمستقبل يكون أمام محكمة مختصة بالقضاء
0: يعني
1: الشرعي.
0: لما نعم. بصير في اعتداء على طفل معين.
1: نعم.
0: مسؤولية المدعي العام الشرعي والله بيتحرك لحاله لأنه ابن بلد وطيب وعارف، بتقول له صار فيه هيك هيك هيك.
1: نعم.
0: تعرفي حتى

0: حتى لو ما دخل ضمن اختصاصه الكلي
1: نعم
0: بتلاقيه بطلب الشخص المعنف وبطلب وبيسمعوا كلام فيه عشان يرجعوا بهذا الموضوع. فنحن بنقدر نتعاون كلياتنا حتى نغير هاي المنظومة. نعم.
1: نعم دكتور لو هيك بدنا يعني تقييم للأردن يعني موقع نعم. الأردن مقارنة بالدول الأخرى يعني من خلال إحصائياته ومن خلال نسبه ومن خلال خبرتك يعني واطلاعك على العديد من القضايا والإحصائيات وإنه إحنا الآن ماشيين بالاتجاه الصحيح من خلال زي ما تفضلت من خلال التوعية من خلال التعديلات التوصيات وإنه يعني إن شاء الله يا ربي بالمستقبل نرى ممكن اضمحلال لهذه الظاهرة العنف الأسري.
0: شوف بدي أحكي عن تجربة إلي.
1: نعم.
0: بإحدى السنوات قبل 10 سنين أو أكثر من هيك
1: نعم.
0: تم
1: نعم.
0: استضافتي أنا على أن نتحدث عن موضوع نعم. العنف الأسري
1: نعم.
0: بدولة خارج الأردن
1: نعم.
0: وهي الاستضافة بعتوا لي تذاكر ونمت في البلد وصبح أخذوني ورحت نعم. أحكي فيها. أنا معي إحصائيات واقعية
1: نعم.
0: الإحصائيات من حماية
1: إحصائيات
0: الأسر
1: البلد
0: إحصائيات الأردن,
1: الأردن. نعم.
0: إحصائيات الأردن. المذيعة اللي بدها تقابلني مقدمة البرنامج نعم. مذيعة بتقول لي هذا الرقم ما بينفعني بدنا نعمل زيادة عليه. يعني هي بدها تشوه صورة الأردن.
1: هي.
0: قلت لها هذا الحكي مش صحيح. أنا اجيت بالتذاكر على حسابكم برجع على حسابي الشخصي لأنه هاي سمعة بلد ووطن. هاي نعم. إحصائيات مدروسة. لو قلت لك أنا 58 ألف حالة عندنا بالأردن وكانوا 30 حالة أنا شو موقفي بهذا الموضوع؟ أولا أنا ما برضى أسيء لبلدي فيه
1: نعم.
0: فأنا برجع لسؤالك هذا مثال نعم. هو شو صار معي فيها وكيف بيحكوا العالم فيها. نحن مرات بنتهاجم على أنه الأردن عندنا عنف أسري
1: نعم.
0: بس تعشوف الجرائم اللي بتصير برا على مستوى أمريكا بدنا نحكي دولة بنحكي
1: نعم.
0: جرائم ليل نهار موجودة. عرفت كيف؟ موجودة بكل دول العالم موجودة. نحن الحمد لله رب العالمين بوجود هذا القانون اللي هو قانون متقدم الحالة عندنا بتختلف حقيقة عن دول أخرى
1: نعم.
0: أنا بقول شكرا إنه عندنا هذا القانون شكرا لأنه عندنا هاي الخبرات الصحيحة
1: نعم.
0: في هذا الموضوع. نحن بعاجة نعم كل إنسان بيطمح كل إنسان بيطمح يطور فيها
1: نعم.
0: يعني لما بدي أكون أنا محامي طموحي أكبر بعد هيك أصير بعد المحاماة
1: نعم.
0: وإذا ما عندك طموح أنت مش إنسان. أنا طموحي يتعدل للأفضل لكن احنا بوضع منيح الحمد لله رب
1: الحمد
0: العالمين
1: لله. الحمد لله نعم. وانا صراحه بدي اشكرك على هذا الطرح الطيب نعم. شرفتنا اليوم باذاعتنا وفعلا يعني تحدثنا بالعديد من المحاور اللي بتخص قضيه العنف الاسري وبدي اشكرك اعطيتنا من خبرتك اليوم اعطيتنا من وقتك دكتور يعطيك الف عافيه. يعني اذا حاب تحكي كلمه اخيره احنا جاهزين.
0: لا هو انا نعم. شكرا كثير للقاء بصراحه
1: نعم.
0: أنا بتمنى دائما وأبدا إنه نحن جزء من هالبلد
1: نعم.
0: بجوز أنا كمحامي بروح على المحكمة وبعطي محاضرات
1: نعم.
0: بس لما بيكون إلي فرصة إني أوصل رسالتي أنا
1: نعم.
0: كشخص مؤمن بمحاربة العنف الأسري أوصلها من خلال إذاعة مسموعة للعالم
1: نعم.
0: كله
1: نعم.
0: فأنا بكون سعيد. شكرا للقائكم هذولا
1: نعم.
0: وأنا بالخدمة بأي موضوع آخر نتحدث فيه اللي هو بيساعد على حماية الأسرة
1: نعم.
0: الأردنية لأنه هذا واجبي
1: نعم.
0: واجبي الجميع. نحن أبناء هذا البلد. البلد قدم إنا كتير
1: نعم.
0: الأردن قدم إنا كتير. أولادنا تعلموا وصاروا خارج الأردن بيشتغلوا ما شاء الله عنهم
1: نعم.
0: والبلد هاي هي ربتنا إحنا فيها جزء من المعروف عم بردوا لهالبلد فيها. لأني لما بحكي عن حماية أسرة أنا عم بحكي بحمي عن حماية أختي وبنت أختي وعيلتي وبحمي قرايبي وقرايبي وجيراني وأهلي
1: نعم.
0: ما بحكي بحمي أصدقائي. فنحن بنحكي بإشي واضح. شكرا للفرصة اللي أعطيتني.
1: شكرا ليها. شكرا دكتور على هذا نعم. الطرح الطيب. يعني المحامي والدكتور عاكف المعايطة الخبير والمستشار القانوني بدي أشكرك على هذا الطرح. وأكيد اليوم لما نحكي عن عنف أسري ما بنحكي عن شأن خاص بنحكي عن مسؤولية مجتمعية بتتطلب يعني وعي قانوني يكون فاعل وشجاعة أيضا في التبليغ. بتمنى أن نكون موفقين بكل طرح تم تقديمه على مسامعكم مستمعينا. بدنا نحيي زميلنا خالد أبو زيد كان رفيقنا بالمشوار من الهندسة الإذاعية. كنت معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي. دمتم بود.
2: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمود علي البنا. إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد الحرسيس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.